0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتاش لل 11:30. اليوم معكم وليد الريفي في التكنيك في الديجيتال، كل من عزيز الترودي مي اللزير، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من وجدان معلاوي للشهادة الأولى والستارتاب الأولى طبعا هاد سابتا، واكثر تفاصيل معها هي نتعرف على ستارت اب هذه، الباركور نتاعها، شنو درست، والخوض في ميدان رياده الاعمال. هي موجوده في الاستوديو معنا ايضا، باش يكون عبر الهاتف هشام سيداوي من القيروان، حليمه شهاوي من توزر، زوز شهادات الاخرين في حصتنا لليوم في خوذ فرصتك. في الاثناء باش نبدا مع اولى الايقاعات والانغام، وبعد نبدا في استقبال الضيوف.

0: أنا حبيتك رغب علي معلم وجيت إذاعة الشباب أولى الإيقاعات والأنغام. والآن باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة السكس ستوري.
1: سكس ستوري
0: ومعانا وجدان. مرحبا بك وجدان. أهلا وسهلا بيك، شرفتنا. إذن وجدان، احنا باش نتعرف عليك بالطبيعة قبل كل شيء، شنو الباركور نتاعك، انت شنو درست بالضبط، وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال كيفاش بدات؟ وجدان معلاوي هكا ولا؟ مرحبا بك وجدان.
2: ميرسي بوكو. أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة، نحب نشكر زيت السادة المستمعين. باهي بإيجاز معناها باش نقدم نفسي. وجدان معلاوي، أخصائية في تخدير الإنعاش كتكوين أساسي.
0: ومن بعد معناها أنت قريت تخدير وإنعاش
2: في الصحة يعني. ومن بعد عملت يعني دورة تكوينية تكميلية اللي خلتني بشوي بشوي نعمل ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، يعني نبدل المسار المهني. أي جملة. وهي حاجة شجعتني اني باش نخرج ميدان ريادة الأعمال.
0: خدمت معناتها بعد ما تحصلت على معناتها الشهادة نتاعك في التخدير والإنعاش
2: تقريبا مدة 9 سنوات يعني.
0: معناتها مش سهل باش تكون معناها عندك معناها شهرية مسمار في حيط ومستقرة 9 سنوات تجربة، وبعد تتخلى على المهنة متاعك معناتها بتاتا وتخوض ميدان آخر.
2: صحيح. هي ما كانتش سهلة من ناحية تنجم تقول يعني كما قلت أنت، معناها فما نوع من الاستقرار يعني الوظيفي، وهي حاجة أنا حبيتها، معناها المهنة اللي خدمتها هي حاجة اخترتها أنا وخدمتها وين نحبها. لكن كانت
0: شو اللي خليك تبدل معناها؟
2: هما فما عديد من الدوافع، فما دافع شخصي انه في مرحله معينه كانت عندي رغبه في اني نخرج من منطقه الراحه، يعني مسيش نشوف انا نمن اللي عندي يعني قدرات معينه وطاقه معينه، وكنت في مراحل معينه كنت شويه متردده يعني. لكن في مرحله انه قلت خلينا نحاول نخرج من منطقه الراحه، نجرب نشوف اسكو الحاجات أنا نمن بيهم بالحق معناها موجودين فيا، نجم نخلق فارق ولا امباكت يعني في المجتمع، نجم أنا نكتشف في زادة في شخصي معناها طاقات جديدة. والحقيقة كانت تجربة باهية.
0: معناها نتصور حتى بعد 9 سنوات تخدم في السونتي ما لقيتش راحتك، مادام ماكش مرتاحة 100%، ماكش أنت حبيت تعمل حاجات أخرى، ماكش راضية، ماكش كيليبغي بتتخ شوية كل رضا النفسي، ما لقيتش الرضا النفسي. ربما حبيت في البروفيل متاعك ما تحبش شكون يعطيك الأوامر ولا تخدم تحت ناس، تصور معناها انا قريت افكارك.
2: الحقيقه شوي شوي بون يمكن لافونتاج اللي معناها فما حاجه ان نعرفها فيا انه قدرتي على التاقلم، يعني حتى كان انا وقتها في الوضعيه هذيك مانيش مرتاحه 100%، لكن قادره على التاقلم مع الوضعيه. لكن ديما نحاول نسعى اني نطور من القدرات نتاعي، نحاول نحسن، نحاول نكتشف حاجات جديده يمكن انا نجم نعملهم والا لا. وبالحق معناها وصلت في مرحله معينه نحس انه البروفيل والا ستاتيو هذيك اللي انا فيها يمكن
0: مقيده شوي،
2: اي يلزم نبدل الستاتيو باش نجم انا نكبر شويه معناها في البروفيل
0: نتاعي. اي حسيت روحك معناها تستاجر قاعده في نفس البلاصه، ما فماش حاجه جديده. الفكره الان تخوض ميدان رياده الاعمال، عندنا قناعات والكل، وقيت في روحك البروفيل انت تي بو جيري وحدك حاجة. الآن شنو هو الاختصاص اللي اخترت؟
2: ما بعدناش على الصحة،
0: ما بعدش على الصحة،
2: ما بعدناش على الصحة، الصحة الرقمية. يعني تطبيقة في مجال الصحة، تعاون العاملين في قطاع الصحة إنهم يتواصلوا بين بعضهم بطريقة فعالة ومحمية. دونك خرجنا شوية المجال الإعلامية الموظفة في قطاع الصحة.
0: اي ما بعدش على الصحة، لانه كانت الفكرة من مشكل انت عشت، خاطر قلت الموظفين في قطاع الصحة ينجموا يتواصلوا مع بعضهم من خلال هالبلاتفورم هذه.
2: يعطيك الصحة، هي صحيح هو مشكل لاحظته الحقيقة، هي المشروع ماهوش شخصي معناها وحدي، هي كانت فريق خدمنا مع بعضنا في مساحة خاصة، ومن بعد في أطباء، فيه يعني متنوع الفريق، وبحكم معناها الممارسة مع بعضنا اكتشفنا أنه عندنا مجموعة من نقائص في طريقة التواصل بين بعضنا. فما ساعات بلوكاج، يعني مثلا دي باريير في طريقة التواصل، يعني حواجز في التواصل في قطاع الصحة، ساعات المعلومة ما توصلش في الوقت المناسب، ما توصلش الشخص المناسب، ما توصلش بالطريقة الصحيحة. وهذه حاجة خلتنا نخموا ايه علاش ليه ما نحاولوش نخلقوا حل للمشكلة دي، عاونا ويعاون زيادة زملائنا في انه تكون طريقة تواصل احسن.
0: به وقتش بديت الفكرة؟
2: به هي بديت من 2022 وتواصلت. بدينا من الاول ببروتوتيب، معناها يعني جست ابلكيشن صغيره، قمنا معنا باختبارها في بعض المؤسسات الخاصة، ومن بعد قمنا بتطويرها. بالطبيعة اللي عاونونا بالكدي هما العاملين في قطاع الصحة اللي تمنوا التطبيقة هذه، استعملوها وعطاونا الفيدباك نتاعهم اللي هو عاوننا باش نزيدوا نطوروا ونحسنوا ونوصلوا للمستوى هذا.
0: توا لابيليزي معنا سارتاف
2: احنا لابيليزي من عند وزارة التكنولوجيا، معنا قدمنا زيادة في المارشي معناها بالباهي، عندنا تويكا كونفونسيون مع عمادة الأطباء اللي تبنيوا التطبيق نتاعنا بشكل رسمي، عندنا بروجي بيلوت في مساحة خاصة في تونس، ولا وانا قاعدين نقدموا.
0: باهي، قلت ماكش وحدك، انت صاحبة الفكرة الأولى، اما انت لا سول فونداتريس ولا ديكو فونداتور؟
2: ديكو فونداتور. عطيك الصحة، معناها فما دي ميدسان كي سون ديغيير في البورد، معناها على سبيل الذكر دكتور لطفي بن مصباح هو زاد طبيب تخدير، دكتور زيد شعبان زاد طبيب تخدير، ودكتورة هيفا فضة جراحة في التجميل، ودكتورة سمية باجي، وعديد من الدكاترة اللي هما كانوا محيطين بينا كفريق شاب، وعاونونا معناها بالخبره نتاعهم، عاونونا بالتيست، وعاونونا زاده انه نقدموا في البروجي.
0: فوالا، باش ناخذ نغم باش نرجع لك وجدين، بعد باش نحكيو شنو هو العراقيل اللي لقيتوهم في الاول، وبعد كيفاش نجمتوا تتخطاهم، و فينالمون كيفاش نجمتوا تقنعوا معناتها الناس بالبلاتفورم هذيا. ناخذ نغم وليد ثم نعود.

0: موفينغ برونو مارس على موجات اذاعه الشباب. باش نرجع لك وجدان معلاوي. اذا باش نواصلوا الفكره وانك قعدت في السونتي لكن حبيت تدخل ميدان رياده الاعمال من خلال الكرياسيون الفونداسيون نتاع هالبلاتفورم هذيا اللي تقرب الموظفين في السونتي معناها دي تكنيسيان ولا طب الى اخره لتبادل المعلومات وتسهل عليهم العمليه اكثر. شنو الصعوبات اللي لقيتها وجدان في الكرياسيون نتاع البلاتفورم؟
1: الصعوبات في الكرياسيون من الاول مش سهل انك تبدا عندك فكره انوفونت وباش تلقى
0: تقنع بها.
1: يعطيك الصحه. سورتو بالنسبه في معناها المارشي التونسي شويه محافظ يعني يحب الحاجه اللي مستانس بها والا غيره اوموان جربها والكل. دونك احنا كشركه ناشئه لقينا رواحنا في منشيره عندك يلزمك تكون الفكره نتاعك انوفونت، يلزمك تخلط فيس على المارشي، يلزمك تجيب اكثر كليونات والكل. منشيره من الاول المارشي ماهوش ما كانش بيان ايديوكي فيما يخص مثلا سلامه معناها وحمايه المعطيات نتاع المرضى. يعني يقول لك انا اعطيني نتواصل بطريقه سريعه يمكن هذاك الأهم، معناه نحاول أني نوصل المعلومة بطريقة سريعة لكن طلب منا وقت ومجهود كبير باش نجمو نوصلوا للمستخدم معناه المستخدم النهائي ولا حتى المؤسسة اللي تاخو من عندنا التطبيق أهمية حماية المعطيات متاع المرضى. مكفيش أنه نبعثوا لبعضنا رسائل ولا تصاور في أي تطبيق من تطبيقات متاع وسائل التواصل العادية، لا راهو يلزم احنا في قطاع الصحة قاعدين نتناقلوا في معطيات شخصية وحساسة جداً.
0: مهمة جدا
1: والقانون
0: وحمايتها معناها المعطيات هذيك.
1: القانون التونسي واي قانون في اي دولة يتعامل مع معطيات الصحة بطريقة خاصة جدا، يقول لك لا راهو ما يلزمهمش يخرجوا من تراب مثلا التونسي مثلا بالنسبة للقانون التونسي، راهو يلزم حماية نتاعها تكون معناها فما وسائل عدة وسائل
0: بروتوكول كامل
1: اي لحماية التطبيق معناها المعطيات هذه. وهي حاجة احنا الحمد لله معناها خدمنا عليها بالكدا خذينا الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، نعملوا ديزوديت دو سيكوريتي معناها معناها نشوفوا مستوى الحماية نتاع التطبيق نتاعنا انسي دو سويت. الهدف النهائي انه نسهلوا هالطريقة نتاع التواصل نتاعنا، نقربوا معناها المعلومه في الوقت المناسب. ما تستحقش باش تاخذ رقم الهاتف الشخصي نتاع زميلك باش تتصل بيه، يكفي انك تكون موجود في التطبيق، لكن في نفس الوقت نكونوا كونفورم للقانون ونحميوا المعطيات نتاعنا ونتاع المرضى نتاعنا.
0: وفينالمون اقنعتوا بالطبيعه المرضى بالطبيعه.
1: اي ما كانتش سهله لكن هذيك هو ستارت اب من الاول باش تجرب مع كلك اتيليزاتور، فما شكون باش يتبعك، فما شكون يمكن هذاك مازال ماهوش وقتها يلزمك تمشي له، يكون في مرحله ثانيه حتى هو شنو باش تجرب وتدق البيبان وتسعى والكل حتى لين تلقى الشخص المناسب والا معناها المؤسسه المناسبه اللي تقول هذه هي التطبيقه اللي انا حاشي بها وانا بالحق راني هذه اللي لوج عليها وهذا فينا المول اللي خلطني له الحمد لله.
0: لقيتوا صعوبات في التمويل في الاول؟
1: لقينا صعوبات في التمويل
0: برغم اللي انتم فوزيت سوتونيو دو ميدسان زيد مع معناتها عاونوكم لا في التمويل
1: عاونونا الحقيقه. هو كيفاش كانت معناها لقينا صعوبات في انك مثلا ليني دو فينانسمون مثلا كيما الفي سي والا كيش نقولوا معناها معناها المؤسسات الكبار اللي يمولوا الشركات الناشئه، يقول لك مازلت في مرحله البدايه اخلط بيع معناها وريني قداش تنجم تجيب دي كليون باش هو يقتنع. لكن في المرحله هذيك انت مازلت قاعد تطور ومازلت قاعد دوك تستحق تمويل. دوك احنا قدمنا التطبيق معناها للاطباء والعاملين في قطاع الصحه وفما شكون منهم كان معناها متبني الفكره هو بيدو مقتنع بالأهمية التطبيقة هذه، على هذيك من بعد ما يكفيش انه هو استعملها لكن زيدا تخلى معانا كبزنس انجل معناها ومول معانا التطبيقة باش احنا كنا نجمنا نقدمه نقدموا معناها.
0: فوالا توا نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا وكيفاش من عن تجربه كيفاش لقيتوا ميدان رياده الاعمال؟ هل انه توا ما نحبش نقول موزه معناها مش حكره خاطر ما لقيتش خدمه نمشي انا ندخل في ميدان رياده الاعمال، مش هذا ما هو ماهوش يغود سكور هو فينالمون. دونك شو النصيحه للشباب؟
1: باهي النصيحه للشباب صح، اول حاجه اذا كان انت عندك حلمه والا عندك بروجي قاعد تحلم بيه امن بيه، امن بيه، اثق في روحك، طور من المهارات نتاعك ما يسمح لك انك بالحق تنجم تحقق المشروع هذا، ما تخليش فكره في مخك. الافكار توا راهي موجوده، كما انت عندك الفكره هذيك راهو فما على الاقل 100 ولا 1000 هو بيدو عنده الفكره هذيك في العالم. دونك اذا كان عندك حاجه يلزمك تقوم بالخطوه الاولى انك تسعى في المشروع نتاعك، تاخذ بالاسباب، تسال اهل الاختصاص علاش لا، اي نشجع على رياده الاعمال، لكن في نفس الوقت راهي ماهيش بالبساطه ولا السهوله. يعني انا مثلا هاني جايه من معناها بروفيل كنت موظفه عاديه وبعد انتقلت رياده الاعمال، راهو انك تكون موظف هي زاده فيها المنافع نتاعها، الاستقرار المادي، معناها ما عندكش حتى ريسك، معناها ديما شهريه موجوده والكل. لكن اونتر تو مي سي شو، انت موظف كان انت بالحق معناها تخمم اللي نهار اخر يراه تحب تعمل مشروع اسعى، خلي عندك الشجاعه اما مش التهور، معناها ما ترميش روحك في مجال رياده الاعمال وانت مازال ما عندكش مثلا تمويل ولا على الاقل مصادر تمويل، مازالت الفكره ماهيش واضحه، مازالت ما تعرفش اسكو هي تنجم تبيع ولا لا.
0: دراسه السوق جيدا زيدا،
1: يعطيك الصحه، دراسه السوق يلزم زيدا البروفيل نتاع الانتربرونور راهو يكون بوليفالون. اش معناه؟ معناها ما يكفيش انك تكون متمكن من الاختصاص هذاك باش تقول انا راني غدوه كان نحل بروجي راني انا قادر اني ننجح فيه، لا يلزم راك باش تولي تتعلم الكونتابيليتي، محاسبه، يلزمك تقول عندك شويه
0: يطور من روحه، معناها مطالب باش يعمل لي فورماسيون،
1: يعطيك الصحه يتكون. واداره الفريق زاد خاطر انت ما عادش ماكش تخدم وحدك، معناها باش تجيب فريق لازم تكون عندك المهارات نتاع اداره الفريق، التواصل داخل الفريق. من الاخر تطور بروفيل قيادي، معناها ملي تكون انت جوست معناها موظف راك انت باش تولي القائد نتاع الفريق، انت تكون عندك نظره المستقبليه للبروجي كيفاش باش يكون، تكون عندك درايه في عديد المجالات حتى كان درايه صغيره ما يسالش خاطرك من بعد انت باش تجيب اهل الاختصاص، لكن على الاقل تبدا تعلم باش تنقص من الريسك وتقوي من فرص النجاح.
0: دونك ستارت اب هيدز اب
1: هيدز اب
0: هيدز اب
1: معناها هي كلمة إنجليزية بما معناها كما نقولوا بالتونسي رد بالك، معناها تبهل ما يخص مثلا المعطيات نتاع المرضى.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا وجدان معلاوي شرفتنا وإن شاء الله بالتوفيق وكل ما فما جديد مرحبا ويعطيك الصحة على البادرة هذه.
1: شكرا، نحب نشكرك مرة أخرى على الاستضافة، نحب نشكر زيدة لابي اللي قامت بدعمنا، معناها الحقيقة معناها كان عندها دعم كبير لينا، نحب نشكر زيدة الموظفين اللي خدموا معانا قوموا بمجهود جبار، هما ديما في الجنود الخفاء نتاع المؤسسة، على سبيل الذكر مريم خليل قاسم، يعني الحقيقه عندهم دور كبير في انه احنا نخلطوا
0: الكلكم مسونتي كلكم
1: لا انا بركه مسونتي لكن الباقي الفريق الفريق العامل الفريق المؤسس
0: اللي المشرف على البلاتفورم
1: تيران كما نقولوا هو من مجال التقنيه الاعلاميه، يعني
0: يلزم كمان مادام عاملين بلاتفورم يلزم يكون شكون متخصص في الاعلاميه والتقنيه طبعا. يعطيك الصحه، شكرا لك وجدين معلاوي. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام ورحله تتواصل حتى ل 11 ونص في خوذ فرصتك. ديما وليد الريفي في التكنيك، عزيزه ترودي، ميز زير في الديجيتال، عواد في الورغي من امام الميكروفون، ومازلنا مواصلين مع الشهادات.

0: كنا ل 11 و7 دقائق على موجة إذاعة الشباب في خوض فرصتك باش نواصل مع الشهادات ودائما مع ساكسس ستوري. ساكسس ستوري. باش نمشي مع الشهادة الثانية في حصتنا اليوم. حليمة الشيحاوي هي مهندسة داخلية. مرحبا بك حليمة، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام عسلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أنت أصيلة أصيلة توزر هكا ولا؟
1: أيه.
0: مرحبا بك.
1: صحيح. مدام.
0: وبعدتش عليه توزر بما أنه المشروع متاعك والنشاط الأساسي هو تثمين بقايا خشب النخيل. قبل كل شيء هاد ساعة نتعرف عليك حليمة، أنت شنو درست وبعد الفكرة في أنك تخوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بديت؟
1: هي أنا في دراسة الأكاديمية تخصصت في الهندسة الداخلية، بعد عملت كفاءة مهنية في النجارة التقليدية، وعملت برشا معناها عندي أكثر من اختصاص حرفي. من غاديك ومن اللي بدأت نقرأ في الليسي براتيك ما اخترت أني يكون معناها ننسلي بروجي الخاص، ما يكونش معناها نخدم في الليساتي. دونك قريت ايكونومي جيستيون ايكونومي، وبعد تالي باش يعاوني شوي معناها في المشروع من بعد.
0: اي معناها من صغرى انت الغرامه نتاعك انك تنتصب للحساب الخاص وتخوض ميدان رياده الاعمال. اي
1: هذا كان الخيار من الاول.
0: من الاول معناها الشهاده نتاعك انت كمهندسه داخليه ما خدمتش بها معناتها في مؤسسه ولا حاجه؟
1: خدمت مع ديزارشتاك تخريق، خدمنا مع بعضنا مدة 5 سنين، وبعد اللي خيرت اني نحل مشروعي الخاص. مالوروزمون في الكورونا معناها البروجي كيف برشا مشاريع صغرى معناها ما نجحش، ومن غاديك نلقاها فرصة اللي نعاود نشوف وين نقطة الضعف معناها اللي خليتها المشروع يطيح، ونرجع نعاود حساباتي ونختار مشروع من أول وجديد. ما نلقيش أحسن من ننطلق من مشروع من الولاية نتاعي. في توزر موجود عن الخشب نتاع النخل، وانا عندي دوافع بيئيه، علاش ما نعملش مشروع اللي يثمن هيك البقايا هذيك؟ وفي عوز كانت هي مشكل وسبب قلق، علاش ما تكونش هي حل؟
0: الانطلاقه كانت مشكل، ومن المشكل انت تحب تلقى حل. اذا نحكيوا شويه على المشروع، اذا فاش يتمثل
1: مشروعي؟ هو تثمين مخلفات بقايا النخيل. نشري ما نستعملش الجذوع النخيل، نشري البقايا من عند النجار اللي هو يصنع المبل الكبار، معناها كيف ما البيبان، كيف ما بيوت الفطور، حاجة كيكاكة. نشري البقايا اللي هو في العادة موجه للحرق بصفة كلية. أنا شفت فيها كنز، علاش ما نستثمرش فيها هذيك؟ أنا بالقراية نتاعي بالغرام نجم نصنع منها برشا حاجات. من غاديك بدأت مشيت عمل التكوين في النجارة، وبدأت بشوي بشوي نصنع في حاجات، لقيت رواج عند العباد، لقيت قبول من عندهم. عملت دراسة مشروع وانطلقت فيه.
0: اي اللي يسمع تاو يقول مرأة باش تمشي تقرا نجارة، معناتها انت بالعكس، هي النجارة فما مهن انتر غيومي حكر على الرجال اكهو، لكن انت الغرام خليك تقرا النجارة وزيدها باش تواصل في الحلمة نتاعك.
1: صحيح، هو على خاطر القرايه الاكاديميه بركة، وقت اللي قرينا فيها البزار ما هيش معناها سهلت لي الناحيه نتاع الديزاين، تمكنت منها بطريقه باهيه، لكن البراتيك نتاع انك تمشي الماتريال كل هيك على اختلاف انواعه ومعناها وتخدم به وتستعمل ماتريال صعيب، تفهم ماتريال النجاره مش سهل، حتى معناها الراي العام نتاع العباد يستغربوا. لكن في الاول كنت نخدم بسيترو تونس، والا تعلمت في الاول بكل من اليوتيوب كيفاش نخدم، مشيت عملت ستاج مع نجاره، لكن لقيت لازمني نقراها قرايه نختصت فيها، حتى كيف نفهم النجار هو انا وش طالبه منه يفهمني، وكيف نحاول اني نصنع حاجه ديما نحب معناها القطعه هذيك تكون متكامله ما بين الديزاين اللي تصورته لها وما بين هي كي توصل فيني.
0: بي انت مخلفات النجار معناها من الجذوع تقوم بمعالجتها بالماء المالح هكا ولا
1: الماء المالح اللي هي تقنيه وقع قديمه هي المدينه العربي في توزر كلها السقوفات معموله بالتقنيه هذه لها اكثر من 100 سنين معناها لكن تقنيه مكلفه شوي وشد وقت يتطلب ووقع تخلي عليها
0: انت رجعت
1: انا رجعتها بحكم اللي الخشب معناها اللي نستعمل فيه الاحجام نتاعها صغيره ما يستحقش احنا قبل مثال نهزوا شط جديد وجذع كامل يقعد بالعين معناها في الملح شط جديد ما عادش اكسسيب العباد الكل باش يعملوها معناها الحاجه هذيا عملت ستاسيون صغيره في الاتوليه نتاعي وبحكم اللي هما قطيع صغار معناها الخشب كان في المتناول اني نعاود نحييها هي ديما على خاطرها تعمل بلوس للبرودوي ما تهلكش بالوميديتي ما تهلكش بليزانسكس يعيش اكثر ويكون اصح الخشب بها
0: زيدا انت معناتها تحول النجاره لعجينه تصنع منها الاكسسوارات والبخور العطري والاوراق
1: اي بالضبط
0: ما تخلي حتى شيء ما تطيش شيء
1: زيرو دي سي في الاول بكل البروجي نتاعي كان اني نصنع ديزرتيك الكبار مثل فيتمون ميرال سيباراسيون ما بين يجيني مثل ميزون دوت ولا حاجه يحبوا يعملوا سيباراسيون في اسباس ولا حاجه نعمل حاجه كيك هكا دي تابلو هكا بعد تاني نلقى روحي بعد ما نخدم انا بيدي عندي برشا دي شيء الوغ كو انا البروجي مني من لونسمون نتاعه كان ليدي برانسيبال انها ينقص من اللي دي شيء نلقى روحي انا نزيد هذوك ما عندي ما نعمل بهم دونك تحل فولي اخر فيه البروجي اللي نصنع منهم بارت من من الريزيدو هذوك اللي هم رهاف على الاخر فاهم اكيد بعد بليزيور سي معناها بتخرجنا حاجه باهيه وليت نصنع منهم لي زارتيكل صغار لي جو لي زاكسسوار ومعناها وحاجه صحيحه وتدوم هذيك الحاجه الباهيه اللي مو القطايع اللي نخدموهم تعيش معانا مش القطعه اللي مده وتفسد. من بعد تالي نلقى الكونتيتي مازالت كبيره. كنت نجم نتعامل مع فلاحه نعطيها لهم اللي هم يسمدوا بها الاراضي مثال على خاطر النجاره هذيك مع السمد العضوي تعطينا التعاون معناها في الفلاحه المستدامه. حتى تم برشا دراسات تثبت اللي الشامبينيون ينجم يطلعوا معناها في مليو هكاك لكن انا حبيت نبقى ديما في اختصاصي قلت شنو اللي نجم نعمل به اخر وليت نعمل اوراق في بابيي نعمل بهم هما الكوفرتور نتاع اللي تبدا باجور نعمل بهم هما اللي تابلو اللي كارت دو ريميرسيمون للكليونات نتاعنا ما هماش اوراق عاديين لكن هم فيهم لمسه فنيه اكثر منهم اوراق
0: واضح يعطيك الصحة حليمة الشيحاوي مهندسة داخلية وصاحبة معناتها حرفية زاد عندك ثلاثة اختصاصات شهادة كفاءة مهنية في النجارة التقليدية والمشروع الحرفي هذايا اللي يقوم على انه تخليه صفر بقايا معناتها النشاط الاساسي تثمين بقايا خشب النخيل شكرا لك حليمه ان شاء الله بالتوفيق لك بطبيعه ويعطيك الصحه احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام

0: محمد حميقي على موجة إذاعة الشباب. وصلنا ل 11:19 دقيقة وباش نختم مع شهادة ثالثة دائما في ساكسس ستوري. ساكسس ستوري من توزر باش نمشي إلى القيروان مع هشام الصيداوي. مرحبا بك هشام. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام عواطف.
0: شكرا ليك. المشروع متاعك هو يتمثل في تثمين المنتجات الفلاحية، التجفيف إلى آخره. أكثر التفاصيل بتبيع معك أنت، لكن قبل كل شيء هيت نتعرف عليك الباركور متاعك، شنو درست، وبعد الخوض في ميدان معناتها الخاص والخوض في ميدان ريادة الأعمال.
1: واضح. هشام سيداوي، أرسي ولاية القيروان. الدراسة متاعي كانت مخالفة للمشروع متاعي. قريت انفورماتيك اندستريال. بعد دخلت مع شركة بريفي معناتها ريبريزونتون، معناتها من الانطلاق هذه كانت كحلمة في البروجي بتاعي. أول بروتوتيب عملته هو 2019. من غادي كان بدأت المرحلة تنطلق شوي بشوية لأن المشروع بتاعي درجته والحمد لله.
0: علاش حبثت انك تخرج معناتها من انك تخدم مستقر نجم نقوله عندك شهرية وتمشي تخوض ميدان ريادة الأعمال وتبدل زاد الاختصاص الأكثر من هذه الكل معناه؟
1: دونك لهنا معناتها أنا ما حبيت نكون معناتها يكون شهار عند إنسان آخر، معناتها ما باش نكون إلى متى باش نقعد في الميدان الخاص. دونك هنا خممت باش تنطلق فكرة المشروع متاعي اللي هي باقتراح معناتها من الكليونات، وفما المنتوجات اللي قاعدة ضايعة في القيروان، وتعرف القيروان هي فما مراتب الأولى في المنتجات الفلاحية. من غادي كان بدت الفكرة بشوي بشوي لأن كبرت الفكرة، وبعد تو أنا قاعد بخلاف التثمين المنتجات الفلاحية. دونك لهنا لقيت عندي نفايات الفضل الدي سي اللي موجود. دونك قاعد ما لقيت لوش حل، فما نفاية دي سي عند الفلاحة زادة. دونك مع البروغرام دخلت في بروغرام ثانك جرين، هو اللي تاح لي فرصة وخلاني نخدم على النفايات الموجودة في البروجي نتاعي ونثمنها. وتكون ما عادش تكون نفايات، تكون مورد رزق، مورد اقتصادي واقتصادي.
0: وكانوا زادة تساهموا في البيئة والمحافظة على البيئة. معناه المشروع نتاعك هو التجفيف باستعمال مجفف شمسي، تخدموا على تثمين بقايا الفلفل والطماطم.
1: هذاك البروجي معناتها بخلاف البرودوي البرانسيبال. دونك هنا اخذنا اللي كونوا نثمنوا كدي شيء هذاك ونحولوه الى زيوت وكمبوستاج. وزادا نعالجوا الماء ذاك اللي نغسلوا به البرودوي نتاعنا، نزيدوا نعالجوه ونستعملوه في حاجات اخرى.
0: المشروع توا قداش عمره هشام؟
1: عمره 3 سنين.
0: شنو الصعوبات اللي لقيتها في البداية معنا؟
1: بالحقيقة الصعوبات اللي لقيتها صعوبات في التمويل من الأول. بعد تحلت الصعوبات وتو قاعد
0: أي كيفاش نجمت معناتها تلقى حل للتمويل؟
1: الإقناع.
0: أقنعت شكون؟ الناس، البنوك باش تتمولك،
1: ولا المؤسسات الممولة. دونك انت كي تعمل بروجي هو في الاول يكون حلمة، الحلمة هذه لازمك تحققها، لازمك تحبها كما تحب امك وكوك. دونك هنا الحلمة نتاعك لازمك تحبها، مش هاني جيت عملت بروجي وهاو يخدم هون. لازمك تحب البروجي نتاعك اكثر من كل شيء.
0: لكن نتصور هشام حتى الاختصاص اللي درسته عاونك، معناتها ذكرني انت قريت الانفورماتيك.
1: انفورماتيك
0: اندستريال، هذايا عاونك التكوين نتاعك
1: بالطبيعة. وبعد عملت شهادة إثبات الكفاءة المهنية في الرحي ورحي التوابل والفواكه الجافة. وبعد عملت شهادة الكفاءة المهنية في صنع المنتوجات الصالحة للأكلة التقليدية.
0: واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك هشام السيداوي، بالتوفيق لك بالطبيعة. شكرا لك على الشهادة هذه. طبعا نقطة النهاية اللي خذ فرصتك لليوم بعد شوية الفريق الكل فريق تونس اليوم بعد موجز لحدش ونص. أجمل تحيات كل من وليد الريفي كان في التكنيك, عزدين ما عارف منين جبته أنا سمحستي, عزيز ترودي وميز زير في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا نجعلكم غدوة إن شاء الله في العشوية أنا وبشير خلف الله. باي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
0: توب 10.

0: مع فاطمة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في التوب 10. مرحبا مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، سهرية ثلاثة استنستوا بها توا. توب 10، 20 اغنية عربية 20 اغنية غربية في البيلبورد، نسمعوهم على طول 3 ساعات. نبداو من توا حتى كشي نص الليل، ونبداو بالمراتب الاربعة الاخيرة في الترتيب في البيلبورد. نلقاو بيبي دول من عند دومينيك فيك، نلقاوها في المرتبة 20 كيف ما الجمعة اللي فاتت، ساشون كو عندها 31 جمعة في الترتيب. إيرينغز من عند مالكوم تود تكون في المرتبة 19 بعد ما كانت في المرتبة 21. سينون دريك يغني جانيس STFU، والأغنية هذية تخسر مرتبة، جمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 17، نلقاوها في المرتبة 18، تخلي بلاصتها الأغنية لو كامبس بغنيته بي باي يو، ساشون كو الأغنية هذي عندها 30 جمعة في الترتيب، وأحسن رتبة كانت المرتبة 12 وين كان خذاها مش أول جمعة، يظهر ثاني وثالث جمعة بالتحديد نهار 7 مارس 2026. هذو ما الأربع غنيات اللي باش نفتتحوا بيهم السوايع متاعنا والغنية متاعنا. ما تنسيوش لهيت الكل باش ترقوهم موجودين برشا غنيات دخول جديدة في الأغاني العربية، وما تنسيوش زادة اللي احنا نسلم عليكم راهو الانامل الذهبيه ما همش عندي انا، عند نزار الورداني اللي عندي برشا خدمتش انا وياه، نسلم عليها توا على الميكرو. نقول لكم خليكم معانا، ما تبدلوش الجوجه الموجه، احنا هوني.

وصلنا الى 9:14 احنا وقيتوا باش نمشيو نشوفوا نفس الترتيب في الاغاني العربيه شكون موجود وشكون نلقاو معنا. نلقاو مثلا المروكيه منال خرجت اغنيه جديده بعد ما عرفناها بغنيه كلمات، خاصه اغنيه كلمات خليتها تتعرف برشا وخلتنا نتبعوها برشا ونتبعوا شكوني هذه منال. ان توكا خليت في 11 يوم اغنيتها فرصه او بلوتو فرص مش فرصه برك فرص في 11 يوم دخلت المليون و182 الف على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع منال. دونك الاغنيه كليب ياسر مزيان تري تري بيان في، ننصحكم امشيو اعملوا طلع وشوفوا الاغاني المغربيه قديش قاعده تتقدم وقديش ولات يمشوا في العالميه، مش كان الراب بركه اما الاغاني الكل بستيل تري برونونسي. نمشيو بعد للي عمره ما يكبر يظهر راغب علامه. راغب علامه اغنيته جديده اسمها جنون، نلقاوها في المرتبه 19 عندها 8 ايام اللي خرجت 1,552,000 فيو، هذوما على شان اوفيسيال يوتيوب نتاع الفنان راغب علامه. جديد نتاعو نسمعوه دونك معنا. ونلقاو زادا باش نرجعوا للجزائر المره هذيا، نلقاو ان فيتشرينغ من عند انس وديدين كانون سيز للعباد المغرومه بالراب سيغمون راهو يعرفوا ديدين كانون سيز، اما المره هذه ديدين كانون الي انفيتي باغ انس. ديجا الفيتورينغ ماهوش جديد، عملوا فيتورينغ عنده 4 سنين باغنيه نوايا، المره هذه الاغنيه اسمها منسيه اللي في 8 ايام يخلطوا المليون و 142,000. اي انفان نلقاو بوسه هذيا من عند اليانا اللي تغني بالانجلي وسمعناها برشا مرات وعرفناها مع بلتي في الفيتورينغ اللي عملته مع بلتي. ان توكا في جمعتي نلقاو اليانا بغنيه بوسه 3,659,000. ما ننساوش اللي هي عندها 3 جمعات معنا في الترتيب، بوسه الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه 9 والجمعه اللي قبلها وقت اول ما دخلت كانت في المرتبه 19. ان توكا الجمعه هذيا المرتبه 17، نتصور الجمعه الجايه ماناش باش نلقاوها. ان توكا هذوما الاغنيات اللي باش يكونوا معاكم انتوما، خليكم معنا خاطر باش نرجعوا بعد موجز الاخبار للتسعة ونص، برشا موسيقى تستنى فيكم، خليكم معنا.

0: توب 10.
1: انتو ما تسمعوا في توب 10، مرحبا بكم اللي معنا الكل. 49 دقيقة هذية الغناية اللي كنتوا تسمعوا فيها Midnight Sun وين وصلتنا، اللي هي في المرتبة 13. يجيو نرجعوا مع بعضنا ونشوفوا شنو اللي سمعنا. أول الترتيب، أول ما رجعنا من الأخبار رجعنا Drop Dead، غناية أوليفيا رودريغو اللي هي موجودة في المرتبة 16 بعد ما كنت في المرتبة 13 الجمعة اللي فاتت. ما تنسوش اللي الأغنية هذه إذا خلطت للمرتبة الأولى، وهذا نهار 2 مايو 2026. برونو مارس كان معانا بغنيته I Just Might اللي هي في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت، في المرتبة 14 كيف كان في المرتبة الأولى من المرة هذه نهار 24 جانفي 2026. نلقاو إلا لانجلي زادا ديو ياسر مزيان، إلا لانجلي ومورغان والان لو ديو اللي نجم نقولكم أمريكا كلها تحكي علي I can't love you anymore، الغنية اللي عندها 20 جمعة معنا في البيلبورد، أحسن ترتيب المرتبة الرابعة نهار 18 جويلية 2026، جست أيامات بعد بلوتو دو موا بالضبط بعد ما دخلت الترتيب ودخلت ديريكتومون في المرتبة السابعة. وكيف ما قلت لكم زارا لارسون هي اللي بغنيتها ميدنايت سان، معناتها شمس متاع نص الليل، كيفاش هذيا ما نعرفش، مي اون توكا هذاك علاش هي غنية وموجودة في المرتبة 13 بعد ما كانت في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت، عندها 34 جمعة معنا. بعد شوية تنعرفوا شكون في المرتبة 12 11 10 و9 في البيلبورد، اما توا نعاودوا نرجعوا ديريكتومون للاغاني العربية. وشنو باش نسمعوا في الاغاني العربية في الترتيب اللي كنا نشوفوا فيه في الاغاني بيلبورد؟ المرتبة 16 نلقاوها عند وائل كفوري، غنيته اربة الشتوي، عندها جمعتين، الجمعة هذية موجودة معنا بزوز ملايين و855 الف على الشين اوفيسيال يوتيوب تاع وائل كفوري. ما تنساوش الجمعة اللي فاتت دخول الغناية هذية، والغناية اللي ديريكتومون نلقاوها في المرتبة العاشرة الجمعة اللي فاتت، الجمعة هذية في المرتبة 16 عنا عدي مجروح، غنيته مجروح عدي الجمعة اللي فاتت في المرتبة 19 الجمعة هذه في المرتبة 15، ونلقاوه 1,583,000. بعد نمشيو الأصالة، أصالة غنيت برشا غنيت، وكيف ما قلت لكم الالبوم نتاعها قاعد يكتسح في السوق. أصالة أم العريس هذه الغنية اللي غنيتها عندها جمعتين، جمعة اللي فاتت في المرتبة 15 جمعة هذه في المرتبة 14، 4,238,000 هذه النمبر دو فيو، وأول مرة شفنا الكليب 7 سبتمبر. ما تنساوش اللي أصالة زادة باش تكون معنا، هاني قلت لكم ثلاثة مرات مش مرتين بركة، بعد نشوفوا الغنيات اللي تغني فيهم أصالة. مي باغ كونتخ توا باش نسمعوا بلوتو بعد شوية باش نسمعوا محمد رمضان، ماهوش وحده، ام سي نيتو هو اللي باش يكون معاه، غنية ياسر محلاها اسمها ليلتنا بوم بوم، ولا اسمها بوم تو سامبلومون، فيها برشا برشا برشا انرجي بوزيتيف. باش نخليكم مع الاربع غنيات هذوما، انتوما ردوا بالكم تبدلوا الموج على خاطر مازال عنا ما نسمعوا.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش لزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
1: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوقي
2: وانا اجي في دخلة برضو اروح

0: جسدنا طلتم.
1: محمد رمضان في بوم بوم، هذه الاغنيه اللي قلت لكم فيها برشا برشا برشا انرجي بوزيتيف، فيها فايبس ياسر مزيان. باهي باش نمشيو للمراتب 12 في البيلبورد، نلقاو ستوبيد سونغ من عند اوليفيا دان، اللي كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه موجوده في المرتبه 12، عندها 13 جمعه معنا سور بيان سور اذاعه الشباب وعلى موجتكم خاطر نسمعوا فيها توا. عندنا 13 جمعه، اللي عنده 28 جمعه هي اغنيه ريسك ات اول برونو مارس، الجمعه اللي فاتت المرتبه 9، الجمعه هذه مرتبه 11. باغ كونتخ اللي كانت في المرتبه 16 نلقاها في المرتبه العاشرة، نحكي على كارول جي اللي تغني مع جودلين وروزو سكاي، ثم ان تريو اللي يغنيو بيبي واو. هذه الاغنيه اللي الجمعه اللي فاتت سمعناها في المرتبه 16، الجمعه هذه في المرتبه العاشرة، عندها 5 جمعات اكاهو من اللي دخلت للترتيب، وهذه احسن ترتيب لها. اي انفان باش نسمعوا بيها من عند إلا لانجلي اللي في المرتبة 9 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 10. هذوما 4 اغنيات باش يكونوا معاكم، انتم خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، على خاطر قبل نشرة الاخبار للعشرة ونص مازال عنا ما نسمعوا، مازال عنا 4 اغنيات ما نعرفوش عدداتهم، بعد شوية نشوفوهم شنوما كيفاش ترتيب متاعهم وشنوا عد نمبر دو فيو على ليشين اوفيسيال يوتيوب تاع لي زارتيست. يلا خليكم معنا انتوما باش نسمعوا الاغنيه هذوما.

بي هير هذه إلى الانجلي كيف ما قلت لكم ودخلت هكاكا للمرتبة التاسعة. احنا باش نشوفوا ترتيب الاغاني العربية ونبداو بأصالة. أصالة اللي غنيت كيف ما في بالكم ام العريس، غنيت برشا غنيات وخرجتهم في البوم. اما زادة فما غنية اللي عندها شهر كامل نسمعوا فيها، والحق الأغنية هذه مازالت موجودة معنا في الترتيب ومازالت زادة في المراتب الأولى، خاطر نلقاو أصالة بغنيتها أصالة في المرتبة 12 عندنا توا شهر نسمعوا فيها. أصالة كانت موجودة معنا زادة في المرتبة 11 الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي قبلها نلقاوها بغنيتها أصالة في المرتبة 7. دونك أصالة مازالت شدة صحيح، هذاك علاش عندها 26 مليون و 74 ألف نومبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع أصالة. الكليب ياسر مزيان وان بلوس معمول بالذكاء الاصطناعي اللي توا نشوفوا في برشا غنيات معمولين بالذكاء الاصطناعي، والمغنين جست يعاودوا بصوتهم يعاودوا يغنيوها ولا يعاودوا هكا يبدلوا حاجات، اما تحس فما حاجة فما تركيبة سبيسيال وقت اللي الذكاء الاصطناعي يعمل غناية من الغنيات، حتى إذا كان الأختيست يحاول يعاود يغنيها بنفس الطريقة. أصالة دونك الكليب متاحة أصالة في المرتبة زادة 84 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. نمشي ونتعدى وتوا للغنية اللي بعد واللي نلقاها في المرتبة 11 جمعة اللي فاتت أول مرة سمعناها، نحكي على روان بن حسين مش حاس معاك. الغنية هذه كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 18، نجي نلقاوها في المرتبة 11 الجمعة هذه ب 4 ملايين و 174 ألف. الغنية اللي رينا أول مرة الكليب متاحها نهار 10 سبتمبر، ما ننساوش اللي روان بن حسين أردنية، أما المرة هذه باش تغنينا بالمصري. وإذا كان نحكيو على المصاروة نحكيو على شكون، نحكيو يا حبيبي خليك. هذه الغنية اللي يغنيوها عمر مصطفى، حامو المرشدي، وزة منتصر. دونك الثلاثي هذايا تلم في موزيكا سالونات، هو برنامج اللي يغنيو غنيات يعملوهم سبيسيال هكا شوية. ان توكا الغنية هذايا عندها 12 يوم من اللي سمعناها ورينا الكليب، زوز ملايين و 37 ألف هذا النومبر دو فيو، وذاك علاش نلقاوها في المرتبة العاشرة. المرتبة التاسعة اللي باش نسمعوها بعد نشرة الأخبار تدا مشتوى تو دو سويت، باش نسمعو عمرو دياب يغني لنا لولا البنات. الأغنية اللي تجمع ما بين الأرياف والساحل، تجمع ما بين أغاني الفولكلور اللي الناس يسمعوهم في العروسات والأغاني اللي موجودين حكا توزيع جديد وروح جديدة وكليب خفيف. دونك هذايا كل عمرو دياب باش يغني لنا لولا البنات، الاغنيه اللي عندها شهر من غير ما نقعد نجبد في الهيستوريك، على خاطر عمرو دياب عنده شهر وهو معانا بالاغنيه هذه دوب ما خرجت، خلاها عنده 28 مليون و 602 الف هذوما النومبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع عمرو دياب. باش نسمعوا توا تو دو سويت نعاود نرجع لكم اصاله روان بن حسين، ومن بعد يظهرلي كان نزار موافقني بعد نشره الاخبار باش نسمعوا يا حبيبي خليك عمر مصطفى، حمو المرشدي، ووز منتصر، وباش نسمعوا زاده لولا البنات بعد موجز الاخبار. يلا خليكم مع الموسيقى احنا راجعين.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام. كانكم مازلتوا كي جيتوا، مازلتوا كي عدلتوا موجتكم، راكم تسمعوا في توب 10 اذاعه الشباب، معاكم فاطمه الشابي. بدينا سهريتنا من 9 توا ل 10 و41 دقيقه، خلطنا للمراتب الثمانيه الاولى. كنتوا تسمعوا في المرتبه التاسعه في الاغاني العربيه عمرو دياب، رجعنا به بعد نشره الاخبار لل 10 ونص. بون توا باش نسمعوا اوليفيا دين اللي موجوده معانا في زوز مراتب، المرتبه الثامنه باغنيتها مان اي نيد، كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه، واغنيتها سو ايزي ولا تو فال ان لاف كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه. باغ كونتر كيف كيف باش نسمعوا دراكولا، زيد عندهم كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه، تيم امبالا وجيني اللي موجودين في المرتبه السادسه، ساشون كو عندهم 50 جمعه موجودين في البيلبورد. هذو ثلاث اغنيات اللي باش نبداو بهم رحلتنا الثانيه في ساعتنا، ساعه ونص اللي مازلت اقل من ساعه ونص اخرى توصلنا على اخر المشوار. يلا موسيقى.

الغنية اللي كانت معانا واللي نلقاها في المرتبة الخامسة سمعناها بعد ما سمعنا دراكولا. أريانا جراندي اللي برشا حكاوا عليها وقالوا اللي الصحة متاعها في تراجع بعد الفيلم اللي مثلته واللي برشا عباد مفجوعين عليها إن شاء الله لبس. دونك المرتبة الخامسة كانت عند أريانا جراندي بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة الرابعة. باش نمشي ولنفس المراتب أما في الأغاني العربية، في المرتبة الثامنة نلقاو الأغنية المغربية تعاود ترجع معنا. إبا الأغنية المغربية بصوت ميرف، وي ميرف هو المروكي اللي غني راب غوفيزيتي ديزون بطريقته هو بالستيل والإيقاعات المغربية. باش نسمعوا واعرة الغنية اللي عندها ثلاثة جمعات معنا الحق في الترتيب، ونلقاوها كيف ما قلت لكم المرتبة السادسة الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه المرتبة الثامنة، عندها 11,291,000 فيو على الشين اوفيسيال متاع ميرف 48 اللي هو المغني اللي عنده ثلاثة جمعات من اللي رينا الكليب يقدم فيه ستيل الشارع المغربي بكل وضوح. نمشي والغنية اللي باش نحكي لكم عليها شوية زادة كيف كيف هي أصالة. أصالة توا باش تسمعوا غناية كيف ما غنيت، معناتها أصالة باش تغني غناية كيف ما غنيت أصالة اللي غنيتها قبيلة شوية، الغناية اللي لقيناها مع بعضنا في المرتبة 12. علاش قلتولي ما تقولولي علاش في المرتبة السابعة توا نعاودو نلقاو أصالة؟ على خاطر فما مقطع من الغناية هذية اسمها رجعت أصالة على الشام، ماخذتها هي من لغنية أصالة وتعاود وتاخذ المقطع هذايا وتحكي فيه على رجوعها للشام. ياسر حلوة الغناية بكلها، هو المقطع يدوم دقيقة، الغناية كيفاش لصقوا فيها المقطع متاع غناية أصالة ولصقوا فيها غناية رجعت أصالة على الشام تعطينا زوز دقائق. دونك هذوما زوز دقائق موجودين معانا في المرتبة السابعة. أصالة ما ننساوش اللي هي في حفل في سوريا عندوش برشا غنيتها رجعت أصالة عالشام، فرحانين برشا وفرحانة هي برشا اللي هي رجعت عالشام. نكملوا توا الترتيب، نلقاو في المرتبة السادسة سيبو سيبو كيف ما قلنا على وائل كفوري وراغب علامة ما كبروش زادة كيف كيف. هيفا وهبي ما كبرتش، بالعكس قاعدة تمشي وتصغر وتمشي تشبه بعض ممثلات الحق يشبهوا له ويشبهوا لبعضهم برشا. اوتوكا غناية سيبو سيبو هي الغناية الاخرانية اللي عندها 13 يوم، الغناية هذه نلقاها في المرتبة السادسة. ما تنسوش اللي الجمعة اللي فاتت هيفا وهبي الغناية هذية اول دخول لها في الترتيب كانت في المرتبة 20، زوز ملايين وسبعمية وستة الاف، هذا النمبرو دو فو نمبرو دو فو اللي موجود على الشين اوفيسيال يوتيوب الهيفا وهبي. اي انفان باش نسمعوا المرتبة الثالثة الرابعة، سامحوني مرتبة الرابعة نلقاوها عند شكون؟ المرتبة الخامسة سيئة نضعت، المرتبة الخامسة عند شكون؟ عند ان ديو اللي هما تو ليت المصري وسان لوفان الجزائري الفلسطيني الاصل. اي تو ليت كيفاش اسمه تو ليت وهو مصري؟ اسم الشهرة. وسان لوفان زادا كيف كيف اسم الشهرة. الزوز يغنيو بالعربي غنية اسمها نانو، الغنية اللي عندها 3 شهور معانا. الجمعة اللي فاتت غنية النانو كنت في المرتبة الرابعة، الجمعة هذه نلقاها في المرتبة الخامسة ب 125,415,000 فيو على شين اوفيسيال يوتيوب متاع تو ليت اللي رينا الكليب اول نهار لو 1 جوان. ما تنساوش زادة اللي الكليب هذايا موجود في المرتبة 35 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. أربع أغنيات باش يكونوا معاكم تو دو سويت، ما تبدلوش الموجة.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أهلين الحبك وفائي ورهان العمر.

في الكليب هذا ان توكا 3 شهور نتصور راهو الكليب والا الاغنيه تعديت قدامكم سا سي سور. انا توا باش نمشي لثلاثه اغنيات اللي باش يكونوا معانا توا في من الاغاني البيلبورد. باش نسمعوا المرتبه الرابعه عند مورغان ولان اغنيته بين باي يو. الاغنيه هذه عندها 7 جمعات ملي معانا في الترتيب. اول مره تدخل للترتيب كانت هي احسن رتبه عندها، نحكي على المرتبة الثانية في 7 جمعات، هذه أحسن رتبة. المرتبة الثالثة نلقاوها عند تايلور سويفت اللي خدمت الأغنية هذية في البوندانانس الفيلم توي ستوري 5، الفيلم اللي برشا عباد قاعدوا يستنوا فيه. وبيان سور توي ستوري ماهوش فيلم جديد، في 5 أفلام. الحكاية كيفاش اللعب كي يخرجوا مولاهم يولي ويتحركوا ويتكلموا ويعيشوا. دونك من غديك انطلق الفيلم وانطلقت الرحلة مع توي ستوري. تايلور سويفت هي اللي اعطت صوتها للجينيريك متاع الفيلم هذايا، والاغنية اسمها I know it I know you. المرتبة الثالثة عندها مديدة وهي فيها مي، أول ما دخلت الترتيب عندها 14 جمعة كانت في المرتبة الأولى، وهذه كان نهار 20 جوان. باش نسمعوا زيدا المرتبة الثانية كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذية، ستيلا لفتي هي اللي بغنيتها بوستون تكون في المرتبة الثانية في 23 جمعة من دخولها الترتيب. أول ما دخلت كانت المرتبة 95، يبقى تصوروا انتوما توا عندها أكثر من شهر ولا شهر ونص وهي في المرتبة الثانية بغنيتها بوستون. هذو ما 3 أغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت. يلا انتوما خليكم معنا، مازلت السهرية لنص الليل.

بوستن توصلنا لل 11:22 دقيقة. مرحبا بكم. باش نمشي وتوا للمرتبة الرابعة باش نلقاو في الأغاني العربية شكون باش نلقاو بالطبيعة جماله من عند آدم. الكليب عنده 3 جمعات من اللي ريناه وكانت معنا الغناية في الترتيب المرتبة الرابعة 14,136,000 فيو على شان اوفيسيال يوتيوب للارتيست آدم. بعد باش نسمعوا دخول جديد من عند حمو المرشدي توزيع وزة منتصر. ايبا لوديو هذية بغنيته طب بحبك وإلا العيون الحلوة دي ولا مش لاقي حاجة في الوجود. ثم 3 التيتروات لنفس الغناء تكون معنا ديريكتومون في المرتبة الثالثة. الغناية هذه عندها 11 يوم ملي ظهرت وشفنا الكليب والكليب أنيماسيون والغناية خلطت 4,35,000 اللي هي مش حاجة هكاك وبرا. انتوكا الغناية هذه ستيل مهرجانات هكا بعيد شوية بتاتخ جو سي با تسمعوا ونشوفوا مع بعضنا. انتوكا ظهرت لي ياسر مهرجانات اما هكا غومودلي شوية اعطى ستيل جديد يمكن هذاك علاش ديريكتومون دخول في المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية ماسكارا سان لوفان نعاودو نسمعوه ونلقاوها معانا مي باغ كونتخ هذايا فيتشرينغ مع محمد عسيف لي زوريجين الفلسطينيين ظهروا فيتشرينغ ياسر مزيان عنده شهر ملي معانا 21,146,000 هذا النومبرو دو فيو للمرتبة الثانية في الأغنية الماسكارا اللي باش نسمعوها بعد موجز الأخبار الأخير لل 11:30. 6 دقائق اللي باش يوصلونا للأخبار تو دو سويت باش نسمعوا موسيقتهم.

يا بنت البلد ما احلاها. شو كانوا يغنيوا؟ سان لوفان ومحمد عسيف. مرحبا بكم. اقل من نص ساعه تبعدنا على نهايه البرنامج. الاغنيات اللي باش نسمعوهم توا وهما في المرتبه الاولى سواء كان في البيلبورد، واللي باش نسمعو تشوزينغ تكساس، هذه اغنيه إلا لانجلي اللي عندها 22 جمعه موجوده في التوب 1، اللي هو ماهوش شيف حكي كمان، كمان عندها 22 جمعة في التوب وان على 47 جمعة موجودة في الترتيب ككل. أول ما دخلت المرتبة 39، هذا نهار 1 نوفمبر 2025، كانت في المرتبة الأولى نهار 14 فيفري، ومن وقتها 14 فيفري 2026 بيان سور، ومن وقتها وهي في المرتبة الأولى. نحكي على Choosing Texas. باش نحكي وزادة على غنية عندها مديدة، عندها توا شهرين في المرتبة الأولى، بلوتوس عندها شهرين ملي معانا في الترتيب في الأغنية في الأغاني الأولى. أما عندها توا نجم نقولوا ستة جمعات في عندها أربع جمعات سامحوني في المرتبة الأولى. نحكي على تو ليت المصري، تو ليت اللي حتى توا مازلنا ما نعرفوش وجهه. المغني المصري غنيته جريئة قوي، أول ما غناها مع أوكولرز شو اللي هو سي ان كونسيبت كامل، ان فون كولوري وفون اوني، معناتها اختار الاحمر جريئة قوي، و ان ميكرو سسبندو، ميكرو هابط هكا من السقف، ويغنيو الغناية نتاعهم بطريقة شوية اكوستيك، ان توكا تبدل شوية بارابور للغناية الاوريجينال. مي الغناية هذيا جريئة قوي، وقت اللي هبطت كانت فريمون قبل حتى الغناية الاوريجينال ما تهبط كليب. باش نقول لكم اللي هي 19 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. باش نسمعوا جريئة قوي، اما قبلها باش نسمعوا Choosing Texas، هذوما زوز اغنيات اللي موجودين معانا في المرتبة الاولى.

هذه جريئة قوي توصلنا لل 11:44 دقيقة آخر المشوار باش يكون معانا آخر المشوار باش تسمعوا وردة اللي باش توصلنا الحق بغنيتها اللي بيسألوني باش ناخذوا مقطع من الغناية مش باش نسمعوا الغناية الكل. الغناية هي اللي باش توصلنا النص الليل. كانت معاكم فاطمة شابي كنتوا تسمعوا في توب 10. كان معاكم زادة نزار الورتيني في الجانب التقني. احنا ما بقالنا كان باش نقول لكم تصبح على خير.

جعفر على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: ديننا السمح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح، الموعد اللي تعودتوا به، الموعد الأسبوعي. تحية لكل مستمعينا، كل متابعي إذاعة الشباب. الحقيقة من المواضيع اللي نحبوا نطرحوها واللي نحاولوا أنه في كل مرة نشيروا لها، وخليني نقول فضيلة الشيخ أنه جاتني بعض الملاحظات، هذاك علاش اخترنا أن نحكيه على المساجد، الآداب اللي يجب أن المسلم ربما يتحلى بها وقت اللي يقصد المسجد، لأنه فضاء عبادة، لأنه بيوت أذن الله
2: أن ترفع
1: وأن يذكر فيها اسمه، صدق الله العظيم. يعني عندها حرمتها، عندها قداستها، وربما عندها أيضا مجموعة من الضوابط اللي تخلينا نلتزم بها عندما نأم المسجد، عندما نختار أن بشكون صلاتنا، وإن شاء الله تكون دائما صلاتنا صلاة جماعة، لأنه نعرف فضل صلاة الجماعة، وهو فضيل الشيخ توي يذكرنا بهذايا. من الملاحظات اللي جاتني مثلا الصفوف يوم الجمعة، أحيانا الجامعة يتعبى الداخل كما نشوفه في المسجد اللي بحذانا اللي هو جامع الفتح، يعني يوم الجمعة تبارك الله يؤم عدد كبير وكبير جدا من المصلين، فما ينجم ما يستوعبهمش الداخل، فنلقاو ناس على التروتوار موجودين وحول المسجد. الصفوف هذه كيفية تنظيمها هذا سؤال، معناها هل أنه معناها يلزم نكونوا متجهين كيما الإمام للقبلة، وإلا أحيانا يفرض علينا أن نكونوا ماخذين وجهة أخرى غير القبلة تفرضها ضرورة المكان اللي احنا نصلي فيه؟ فما سؤال آخر، ولكن مش سؤال ولكن هو ملاحظة عن النظافة في المساجد، النظافة وخاصة في الميضة، يعني اللي يقصدوها عدد كبير معناها من المصلين يجي يتوضا في المسجد، فنظافة هالمكان هذايا معناها من مشمولات شكون؟ وفي الحقيقة معناها ما يجيش انت داخل لعبادة وتلقى روحك معناها في مكان تغمره المياه، وأحيانا المياه ملوثة وما إلى ذلك. هذا أيضا باش نقفوا عنده فضيلة الشيخ. قبل هذا خليني نسلم عليك دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا طبعا في كل حصة من حصص ديننا السمح. نبدأ بالزوز أسئلة هذو من فضيلة الشيخ، نعم. وبعد نرجع ربما

0: لتفاصيل أخرى تهم المسجد. ربما أنت أيضا عندك ملاحظات بم يعني حول وضع المساجد في تونس وشنو الحاجات اللي ربما تعتبروها نواقص، لأنك أنت إمام جمعة، إمام خطيب، تأم المصلين في صلاة الجمعة بجامع الفتح، وكما قلت هذا الجامع اللي يلقى إقبال. والحقيقة أنا الملاحظات اللي جاتني على جامع الفتح، هذاك علاش حبيت نسألك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا، وتوفنا وأنت راض عنا. فاللهم آمين يا رب العالمين. بهذه المناسبة أخي محمد رمزي، نحب ساعة نهنيك بالجائزة، الجائزة الأولى ما شاء الله، جائزة ذهبية، ولا الجائزة يعني ما شاء الله الصف الأول ما شاء الله، حصول على هذه الجائزة، وهذا تتويج في الحقيقة ليك والأسرة الإعلامية ولأسرة الإذاعة والتلفزة، مثال خلينا نقول الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، نعم إذاعة تونسية وإذاعة الشباب كذلك، فهذا تتويج الحمد لله. والعنوان متاع البرنامج يعني فعلا اللي هو في عمق اللغة وعمق الأدب، ويعني العمق الحضاري والتونسي كذلك، لأنه يعني تحكي على المسعدي،
0: يعني محمود المسعدي قام من قامات اللغة العربية
1: فعلا. يعني شكون فينا في البكالوريا مقراش حدث أبو هريرة قال، شكون مقراش رواية السد، شكون يعني فعلا. وأنا بهالمناسبة هذه نهنيك، وهذا حاجة مش غريب عليك أول حاجة، على أستاذ في اللغة العربية وهالنفس الإعلامي اللي عندك ما شاء الله، هنيئا للطلبة متاعك بيك والمستمعين بيك كذلك. وأنا من هالمنبر هذايا لو كان تعطي فكرة لبعض المستمعين اللي ربما ما سمعش البرنامج هذا الذي توج، لو كان أني تونا بش نسلك تو ناخذ دور الصحفي لهنا فعلا، يعني لو كان تعطي فكرة للمستمعين البرنامج هذا اللي توج وخذ الجائزة الأولى يعني في مهرجان يعني عربي، يعني تجتمع فيه مختلف الإذاعات
0: والهيئات الإذاعية العربية طبعا،
1: ف يعني شنو تقول للناس اللي ما سمعش قبل البرنامج هذا؟
0: هو في الحقيقة أعلام العرب، وكان المطلوب هو تسليط الضوء على واحد من الأعلام الذي خدم اللغة العربية. كما قلت أنت، شكون فينا ما قراش محمود المسعدي؟ قرينا كلنا محمود المسعدي، ولكن شكون يعرف تاريخ محمود المسعدي الحقيقي؟ لأنه علاقة محمود المسعدي باللغة العربية هي علاقة عاشق ومعشوق، بدأت من الكتاب، من الآيات القرآنية التي رتلها في الكتاب.
1: شوف كتاب
0: يعني الكتاب مازال يعرف يكتب الكتاب. من الكتاب محمود المسعدي، يعني كانت هكا هو يقول لك الكلمات المنغمة اللي مازلت مانيش نفهمها، هو يقولها ولكنها تركت وقعا في قلبي. الكلمات آيات القرآنية اللي رتل فيها مع المؤدب متاعو، يقول برشا كلمات مانيش فاهمها ولكنها تترك وقعا عميقا في قلبي. ولهنا كانت علاقة محمود المسعدي، انطلقت باللغة العربية، وبعد ذلك جاء قرأ في المدرسة الصديقية تلميذ اللي ما يعرفوش، يعني اللي حبيت نسلط عليه الضوء. كما قلت احنا نعرف محمود المسعدي من خلال رواياته، من خلال مسرحياته، ولكن اللي ما نعرفوش أنه محمود المسعدي خاض معركة حقيقية مع الاستعمار على اللغة العربية، وفرض على السلطات الاستعمارية أنها تبرمج ساعات لغة عربية، لأنه كانت لغة محتقرة جدا، ولغة بعد اللغة الثانية، مش حتى لغة ثانية، وكانوا في مساعي لتدريس الدارجة لضرب اللغة العربية. فوقت اللي رجع من السوربون وسمي أستاذا في نفس المؤسسة اللي خرج منها وهو تلميذ، المدرسة الصادقية، فرض على السلطات الاستعمارية وما أدراك تعرف معناها، ولكنه فرض عليهم أنه تعطى قيمة للغة العربية وتنضاف ساعات رسمية لتدريس اللغة العربية، وكان ونجح في هذا. مباشرة بعد ذلك جاء الاستقلال، وكان هو من أكبر معناها من أهم
1: نعم
0: من تولوا
1: كذلك يعني للوزارة أيضا،
0: أي من أهم من تولوا المناصب الوزارية نعم في في في في التربية
1: نعم
0: وقتها
1: نعم
0: في
1: نعم
0: المعارف والتربية. فاشتغل 10 سنوات على دعم اللغة العربية في الـ الـ
1: المناهج،
0: في المناهج التعليمية، وأكثر من هيك حتى في الجامعة اشتغل على دعم اللغة العربية. يعني يقول قائل محمود المسعدي قرأ في فرنسا وثقافته فرنسية
1: وتفرنس
0: وما إلى، ولكنه
1: قام حافظ
0: على عاشق عاشق للغة العربية عشق يعني
1: معناها لا أبالغ، يعني
0: لأن والده هو أيضا كان معناها إمام وكان مؤدب للأطفال ويدرس في اللغة العربية ربما. فهذا والحقيقة معناها مش هذا، ولكن نحس أنه فما نوع من الشبه بيني وبينه، رغم أنه هو قام الحقيقة وقام على رؤوسنا جميعا.
1: لكن
0: كان وأنا والدي كان رجل تعليم
1: تستلهم
0: وأحببت اللغة من خلال والدي، وكيف نجحت في البكالوريا أنا نجحت في اللغة الفرنسية بمعدل يعني عالي جدا، وفي اللغة الإنجليزية بمعدل عالي جدا، ولكني اخترت اللغة العربية. أنا نهرت لي عديت نعدي في البكالوريا، والدي وقت جاء معناها الحقيقه كان فما تعلق كبير معناها بيني بين والدي رحمه الله،
1: ربي
0: يرحمه، مربي فاضل يعني ربى اجيال ويحبونه وما الى ذلك. نهارت اللي جاء للليسي وحنا نعدي ايامات البكالوريوس، نهارت العربيه في العاده يستناني نروحوا مع بعضنا، نهارت العربيه ما خرجت ما لقيتوش، روحت للدار قال لي ليه انا سي وقت لقيت محمود المسعدي تاع لكم في الامتحان اتاكدت اني انت ناجح في البكالوريوس والحمد لله
1: يعرف تعلقك يعني
0: معناها اي، لانه انا وزملائي وقتها معناها في
1: وقتها شنو الروايه السد ولا حدث ابو
0: حدث ابو هريره قال
1: حدث
0: ابو هريره قال اللي وصلنا نحفظها عن ظهر قلب راهو من شده عشقنا، لانه لغتها راقيه جدا هو لغه محمود المسعدي كلها راقيه، ولكن خاصه
1: حدث ابو هريره
0: حدث ابو هريره قال يعني مستوى عالي من اللغة. فأنا قلت أولا أنا باش نزاحم أعلام في اللغة العربية في العالم العربي ونعرفوا المشرق معناها وقت نحكي ونلقى معناها أهرام
1: صح صح صح
0: معناها
1: في الشعر وفي النثر وفي
0: بالضبط
1: نعم.
0: يلزم شخصية اللي تكون
1: وازنة
0: وازنة وازنة وانت تقنع بأنها وازنة، ولهنا جاء الاشتغال متاعي على النص في كتابة النص في اختيار معناها الأهم خاطر احنا مربوطين بثلاثين دقيقة
1: من تلاميذ البكالوريا يلزمهم يسمعوا الحصص هذه
0: تفيدهم والله تفيدهم تحمسهم والله لا أبالغ يا شيخ يقول لك سمعت على الأقل 20 ساعة من المحاضرات حتى محاضرات طه حسين، لأنه طه حسين تحدث على محمود المسعدي
1: نعم.
0: معناها أحيانا نسمع 5 ساعات باش نخو منهم جملة ولا جملتين معناها فيديوهات رجعت نقرأ في كتب زادة، لأنه ما تعرف معناها التوثيق لابد أنه باش تعمل حاجة، رغم أنه كما قلت 30 دقيقة معناها ما يلزمكش تتجاوزها والحمد لله يعني وفقنا الله.
1: المادة العلمية كانت واسعة وكانت كبيرة وكانت ثرية وكانت غزيرة، وهذا يكون مسؤولية أكبر باش أنك تخرج منها كما قلت
0: بالضبط بالضبط. وعنصر الإقناع أيضا يعني هنا الذكاء في الاشتغال على النص، اللي باش يسمع يلزمه يسمع حاجة تشده وتقنعه. والحقيقة جاتنا أصداء من لجان التحكيم معناها بعد ما تم الإعلان على الجائزة يعني عطاء ثمنوا العمل
1: يعني، وخاصة أنه العمل جمع بين العمق الأدبي
0: بالضبط
1: وكذلك الفني
0: والفني بالضبط
1: يعني أي. هذا اللي زاد يعني رونق وأيضا جمالية لهذا العمل هو البعد الفني كذلك
0: أي.
1: والاحترافي بالضبط. اللي كان موجود في العمل بالضبط. هذا
0: والحقيقة فضيلة الشيخ هو رول العمل الجماعي، خليني نحيي صديقنا وأخونا المخرج الفذ المتألق عيش. أنور العياشي
1: تحية لي تحية لسيانو
0: أبدع ما يوجد في خزينة إذاعة تونسية من مسلسلات وأنور يعني لمسة فنية، زميلنا أنيس باللونة اللي قام بالهندسة هندسة الفنية للحصة أيضا معناها أبدع. مانيش باش نحكي على أختي وصديقتي وزميلتي أمال الكتاري يعني حنجرة ذهبية الحقيقة من أجمل الأصوات اللي عندنا في الإذاعة التونسية، يعني
1: عالي جدا.
0: توفليفة بالشكل هذا فرقة الإذاعة التونسية اللي قامت بالمقاطع التمثيلية، فكانت
1: تضافر كل المجهودات،
0: تضافر كل المجهودات مع المؤسسة اللي وفرت لنا الإمكانيات الحقيقة، السيدة الرئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي، السيدة هند العسكري اللي كانت معناها حريصة أكثر من يعني أكثر من حرصي معناها
1: نعم يعني
0: على الحصة،
1: شافوا في العمل هذا أنه سيتوج
0: بالضبط. فالحمد لله اشتغلنا، وهو هذايا نحبها تكون رسالة اللي يسمعوا فينا، راو أي مجهود يجني ثمار اجتهد،
1: من جد وجد،
0: من جد وجد، أحسن الاجتهاد، لأنه احنا نحب الإتقان في في العمل هكا، ولا بارك الله في من عمل عملا وأتقانه.
1: نعم.
0: وإتقان كما قلت، هنيئا لمؤسسة الإذاعة التونسية وهنيئا لتونس، لأنه عالم تونسي
1: الحمد لله.
0: تم الاختيار عليه، الله أعلم قداش من أعلام في العالم العربي تقدموا للمزاحمة،
1: فما شباب في العالم العربي ما يعرفش محمود المسعدي. فرصة تو، احنا معظم شبابنا الذي المتمدرس يقرأ محمود المسعدي حتى في السنة السابعة السياسي، حتى في الابتدائي يقرأ نصوص يعني قراءة يعني لمحمود المسعدي، فالاسم هذا يعني لهم حاجة، وإن كان يحتاج أكيد أنه باش نعرفه أكثر بأعلامنا، لكن في العالم العربي الأكيد أنه عدد كبير من الشباب ما يعرفش محمود المسعدي، ففرصة أنه من الأعمال هذه والمهرجانات اللي كما هيك أنك تعرف يعني مش روعة أنك كان أبو القاسم الشابي وما أدراك، فقط
0: نفتخر به،
1: مش فقط قلت يعني بالضبط هو يعني علم أشرم النار على علم كما يقال، ولكن لو عنا كذلك علماء وعنا أدباء أخرين أيضا،
0: عنا أعلام في مختلف المجالات فضيلة، عنا معناها ما يمكن أن نفخر به وأن نزاحم به. تو أنا كما قلت لك معناها تخيل قداش من هيئة إذاعية عربية،
1: نعم،
0: وكل هيئة تختار على من الاعلام، يعني مصر تبارك الله لو كان يختار، معناها شوف انت المشاركه نتاعهم
1: يحيروا باش يختاروا
0: بالضبط، لبنان، الاردن، سوريا، العراق وغيرها من الدول العربيه، الجزائر اللي هي بحذانا، انه يعني بالحق التحدي الحقيقي هو انه علم تونسي هو الذي يتوج بأنه أضاف للغة العربية أيما إضافة وحافظ عليها ودافع عنها ورفع من شأنها.
1: وجميل أن رفرف هذا العلم يعني في سماء هذا المهرجان وهذا الملتقى فعلا، وإن شاء الله على كل حال يستفادوا مستمعينا منه يعني على الأقل رقميا، إن شاء الله يكون متوفر، إن شاء الله يكون متوفر باش حتى اللي ما سمعش يتيسر له أنه على الأقل على المستوى يعني الرقمي يتمكنوا من انهم يسمعوا فعلا، يعني 30 دقيقة يعني كما قلت
0: 30 دقيقة ومنوعة راهو فيها المقاطع التمثيلية، فيها يعني الاستجوابات، فيها معناها ما تقلقش تسمعها 30 دقيقة تحس روحك في 10 دقائق معناها تعديو
1: تجبدك حاجة تجبدك
0: اي بإذن الله ان شاء الله خليكم معنا باش ما نأثرش.
1: نعم نعم يسير، خلينا اكيد العمل يحكي على روحه والتتويج نتاعو يحكي عليه، يعني هذا اكيد. على كل حال ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي فرص اخرى.
0: صديقنا سي عبد الستار عمامو قابلت انا وياه البارح في المهرجان، قال لي والله يا رمزي لو كان جاء حي محمود المسعدي ويسمعوا العمل هذايا سيطير فرح.
1: سبحان الله،
0: ما هو في جمعيه نتاع محمود المسعدي وثم جمعيه وما الى، فيحكي لي قال لي رو وقت اللي استمعت يعني قلت له راني نكتب في حاجه نحبها، معناها
1: نصور انه فما شكون من العائله نتاعو نتاع يعني محمود المسعدي، اكيد انه شكون اللي سمع وتحيه يعني اللي شكون من افراد عائلته من هالمنبر هذايا، وانه فعلا علاش لا يتم التواصل معهم، لانه الاكيد انه كان ممكن فما أشياء أخرى نجم نضيفوها ونجم نفهموها لو كان أنه واحد يتواصل مع نجل مثلا محمود المسعدي أو مع صبت محمود المسعدي أو غير ذلك. على كل حال
0: الحمد لله
1: هذا الباتريمون هذايا والمهم جدا أي يكون موجود عندنا، لان هذه جزء من ذاكرتنا،
0: ذاكرتنا طبعا
1: الحضاريه والفنيه بالضبط والثقافيه. وعلى كل حال ان شاء الله ربي يديم علينا التالق ان شاء الله.
0: امين يا ربي. وكيف انت حليت القوس نتاع التان، خليني نهني زميلتنا ذكريات بن حماده اللي حازت على الجائزه الذهبيه، ايضا زميلنا عربي الباتيني هذو ما يذعط شباب اللي حاز على الجائزه الذهبيه ايضا. فهذوما معنى إذاعة الشباب إذاعة ولادة، والإذاعة التونسية في الحقيقة فيها كفاءات. وفر لهم الفرصة وسترى عجبا
1: ما هو كذلك،
0: يعني هذا قولي وهذا نؤمن به. عندنا كفاءات على أعلى درجة في التقنية، في الإخراج، في الإعداد والتقديم، في كل شيء.
1: ما هو كذلك.
0: والحمد لله المؤسسة هذه ثرية وثرية جدا.
1: هذا مش غريب على العقل التونسي والكفاءة التونسية اللي هي متألقة في تونس وفي خارج تونس. فعلا يعني، وإحنا تحدثنا سابقا عن تألق التوانسة في مختلف الأعلام، يعني في الجانب الديني والجانب التاريخي، وتحدثنا سابقا على
0: مش منتور يا أخي الخضر حسين،
1: تحدثنا على
0: تونسي بربي وين
1: شارك، تحدثنا على ابن خلدون،
0: خلدون
1: كثير من
0: غيرهم، يعني
1: من فعلا العلماء الذين مروا من هذا الوطن العزيز وكانت لهم بصمة في الحقيقة ليس في تونس فقط بل في العالم. نعم في
0: والحمد لله.
1: نعم
0: الحمد لله.
1: على كل حال ان شاء الله ربي يوفق، وان شاء الله هذه هي يعني فرصه وخطوه اخرى حتى انه تكون فما ان شاء الله فرص اخرى للتالق اكثر ان شاء الله. ان شاء الله هنيئا مبارك لكل خيان، واللي ما اسعفهمش يعني الحظ باش انهم يتوجوا المره هذه ان شاء الله. يا ربي يسر لهم في الملتقيات الاخرى ان شاء الله والمقبله ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي. نرجع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابيزي لموضوعنا، إذن الآداب المساجد، خلينا نعنونوه بآداب المساجد.
1: نعم جميل جدا أخوي محمد رمزي الحديث عن الآداب. أنت تتحدث في المقدمة وأنا يمكن تقريبا استحضرت يمكن فما يمكن 20 أدب من هذه الآداب. يعني آداب يمكن أن أقول أنه يذيق عنها نقطاق الانحصار، يعني آداب على المستوى يعني في الهيئة، أداب في السلوك، أداب في الجانب يعني حتى الباطني، مش أداب ظاهرية فقط، يعني أداب كثيرة. أداب منها ما هو متعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسنة النبوية في المسجد. المسجد في حد ذاته يعني يحتاج إلى أدب وإلى آداب، لأن المسجد هو يعني مؤسسة عريقة في تاريخ المسلمين. المسجد ليس مجرد بناء، ليس مجرد مكان للاجتماع لأجل الصلاة، لا لا، هو أعظم من ذلك. المسجد يكفي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني فعل قام به عندما يعني خرج من مكة هو بناء المسجد. أول يعني قرار متاع حاكم، متاع رئيس، متاع خليفة، متاع أمير، اللي تحب تسمي أنت، أول قرار خذاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من مكة، خرج من مكة وهو في ثنيته قبل ما يدخل المدينة، ابناء مسجد أصلا، هو يعني مسجد قباء،
0: واحد آخر
1: مسجد أسس على التقوى
0: مثلا، في بناء منزل فخم،
1: وين هو باش يسكن ولا يعمل
0: حصنه الخاصة،
1: يعمل حصنه
0: طبعا
1: يمنعه من كذا من الغزوات ومن
0: ولكنه اختار المسجد.
1: أول حاجة بناها هو مسجد قبل حتى ما يدخل المدينة، قبل يعني بضعة كيلومترات هو مسجد يقوب. يا ربي قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يعني هذا المسجد الذي أشاد به المولى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله، فعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى هي من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فهذا المكان المبارك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئل عن أفضل بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض، قال: أفضل بقاع الأرض فإنها المساجد، وشرها هي أسواقها. فالمساجد هي أفضل بقاع الدنيا، لأنه فيها بيت الله عز وجل، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا المكان الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الاجتماع فيه لأجل الصلاة، وليس فقط لأجل الصلاة بل لأسباب اجتماعية
0: تداول
1: ويعني سياسية سياسية واقتصادية وغيرها من الأغراض التي اضطلع بها المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: علشان أنت بديت بكلمة مؤسسة.
1: نعم
0: هو مؤسسة.
1: نعم
0: بما الكلمة من معنى.
1: نعم لأنه يؤسس للبعد الحضاري، يؤسس للبعد الاقتصادي، يؤدي للبعد العسكري والبعد السياسي. للأسف يعني اليوم والاجتماعي أصبح الإسلام، أقول إسلام بين ظفرين، طقوسي أو شعائري. نحن معناش طقوس في الإسلام، ولكن يعني خلينا نقول أستل الكلمة من سجل أو من قاموس آخر غير القاموس اللي نعلمه نحن الإسلامي. ولكن فعلا يعني لأنه علاش نقول المسجد أصبح يعني فقط طقوسي؟ لأنه كلمة طقوسي من جبتها لأنه من الحضارة الغربية اللي تحدث عن الطقوس في الدين. فكأننا أردنا أن نحول هذا المسجد لمكان لأداء طقوس
0: فقط.
1: والحال أنه طبعا هو مكان أكيد لأداء العبادات، ولكن أكثر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتشوفوا كيفاش أنه المسجد كانت تعقد فيه يعني الاجتماعات، وكان فيه يعني تعرف فيه المريض والمحتاج، وفيه كانت أهل الصفة اللي كانوا عندهم مكان وين يقعدوا في الجامعة هذاك. المسجد كان عنده دور كبير في زمن الاستعمار. احنا نتحدث عن الاحتلال الفرنسي،
0: رأوا
1: المساجد التونسية
0: لعبت دور
1: كانت عندها
0: جداً.
1: دور كبير في يعني اللغة العربية اللي كنا نتحدث عليها، كانوا الأئمة وهم على المنابر، حتى اللي ما يسمعش اللغة العربية يعني في سائر الأيام يسمعها يوم الجمعة، من خطيب الجمعة
0: بالضبط.
1: يسمع القرآن ويسمع الحديث النبوي ويسمع
0: وكان تحفيظ
1: تفسير.
0: القرآن والكتاب كانوا موجودين.
1: نعم
0: في المسجد.
1: ولذلك أنه التعليم الزيتوني
0: وحلقات العلم تاريخيا كانت تعقد في المساجد وفي باحات المساجد.
1: تونس استقلت خوي محمد رمزي عام 56 تقريبا، كانت نسبة الأمية أكثر من 80%، يعني تقريبا 14%. 16% اللي كانوا ما همش أميين هم من يجاو
0: من
1: التعليم
0: التقليدي
1: ونحن الزيتوني وشوية من الصادقين.
0: صادقي. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب. خليني نحيي الفريق اللي رافقنا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نسيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. يقول لكم أبقى معنا وقفة موسيقية، بعدها وقفة إخبارية موجزة، ونرجع ونواصل بقية تفاصيل ديننا السمح على موجات إذاعة شباب.
2: ديننا السمح

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح، تحية متجددة لكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد أو في الجزء الثاني من هذا العدد من ديننا السمح، واللي خلينا نذكر بموضوعه اللي هو آداب المساجد. وفضيلة الشيخ منذ حين في الجزء الأول قال معناها وإحنا نتكلموا استحضر تقريبا 20 أدب من أداب المساجد، وهذا اللي باش نقفوا عنده لأنه مهم جدا أن نعرفوا اللي أنا اللي إحنا داخلين المكان عنده خصوصية. وقت باش نختاروا أن باش نمشيوا نأديوا صلاة من صلواتنا ولا باش نحضروا صلاة الجمعة، يلزم يكون حاضر في أذهاننا اللي إحنا ماشيين المكان مخصوص، التعامل فيه يكون مخصوصا بتفاصيل دقيقة ودقيقة جدا. باش يوضح حالنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي معناها، لأنه أحيانا يقول لك ما نعرفش، لا هاو إحنا باش نعطيه المعطى، باش نعطيه يعني هذه الأداب إذا كان نجمنا ربما نحكيه عليها الكل في حصتنا اليوم، وإلا في كل مرة نزيد ونحكيه عليها، باش تكون أيها المسلم أيها المتوجه إلى المسجد تكون على دراية وعلى بينة ربما خلينا نقولوا شنو المطلوب منك
1: أداب. نعم،
0: شنو مطلوب منك باش الهيئة اللي باش تكون عليها بتفاصيلها. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول تقريبا يعني تقريبا في ربع ساعة ناخذ أهم ذلك. فما من الأداب الأخرى إضافة يعني طبعا الأدب الباطني، أنه الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى ويستحضر النية في ذلك في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه في عبادة، هذه نية مهمة جدا. فما أدب اللي هو الذكر، فما ذكر مخصوص عند الذهاب إلى المسجد. الذكر المخصوص هذايا تقول اللهم كما ورد في الحديث اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعلى اليمين نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. يعني أزر أنت الـ الـ الـ السر هنا عظيم جدا في كلمة نور نور نور نور, نور, نور اللهم الله اجعل في قلبي نورا نور. لأنه نعم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، في لساني نورا، على يميني يعني شمالي من فوقي من تحتي، واجعل لي نورا. السر في ذلك لأنه فعلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الآية من سورة النور، من سورة النور. يعني شوف سورة النور سميت بسورة النور لهذه الآية
0: بالضبط، هي ما تزخر بها من نور.
1: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزانية، تبدأ تحدث عن الزنا وحديث الإفك وغيرها، لكن سميت بالنور. سورة النور كي تقرأ الآية هذه الله نور السماوات الأرض إلى آخر الآية، بعد الآية اللي بعدها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآيات. وكأنك عندما تقرأ الله نور السماوات والأرض فتسأل عن هذا النور، أن أجده، أن أراه
0: في هذه بيوت، بيوت المساجد.
1: لذلك يعني وانت في الطريق متاعك تدعو، لأنه ذهابك للمسجد هي هداية والهداية هي نور. فأنت ماشي للمسجد ماشي تعبة ربي سبحانه وتعالى، باش تكون أقرب ما يكون من ربك، باش تكون في أعظم مكان على وجه الأرض وهو المسجد. فهذه نور، فهذا نور من الله سبحانه وتعالى، هذا ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك وعقلك، وهي نعمة عظيمة، نعمة الهداية. فلذلك هذا الدعاء حتى وانت باش تدخل المسجد كذلك تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي دعاء آخر تقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء يعني وانت داخل المسجد. كي ندخل للمسجد ندخل بالساق اليمين كيما انت داخل دارك، وكي نخرج من المسجد يعني نخرج بالساق اليسار، يعني كيما وانت خارج من دارك، لانك انت الساق اليمين تخليها في الاخر، يعني هي باش تقعد، هي باش تقعد
0: أو اول اثر صحيح. يدخل هو الساق اليمين واخر آخر اثر يبقى هو الساق
1: اليمين.
0: سبحان الله،
1: فهمت؟ كيما داخل دارك ايضا. وكي تخرج تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، الله يعني تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعصمك من الشيطان الرجيم، وأيضا في دعاء آخر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو في دعاء اللهم إني أسألك من فضلك إلى غير ذلك. فيستحضر إنسان الدعاء عند الدخول عند الخروج. أيضا المشي للمسجد أن يمشي بوقار وسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة فما أديتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني قداش من واحد يبدأ يجري يزلق
2: يتيح الركعة الأولى،
1: فما شكون يشوفته طاح، فما شكون اللي يولي يشوش على المصلين وبشلاك نتاعه ولا بقاب ولا كذا
2: في عقل. اللي خلطت عليه صليه،
1: ما أدركتم فصلوا، قال صلى الله عليه وسلم، وما فاتكم فأتموا
2: فهمني قضاء.
1: وتعرف هذا زاد مهم جدا في الخشوع. ريت انت وانت ماشي للجامع انت باش تقوم بعباده، عباده عظيمه وهي الصلاه. العباده هذه عندها اداب كما هي العباده هذه فيها فرائض. شوف الصلاه في حد ذاتها شفاه، فيها فرائض وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها مكروهات. كذلك العباده هذه تحتاج انك تتهيئ لها، تحتاج الى الاستعداد. من معاني الاستعداد هالذكر نقولوا فيه انك تذكر ربي. هذا الكل علاش؟ باش تحقق قول الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هالخشوع هذا باش يجي لازم تهيئه، لازمك تحضر له،
2: لانه خلينا نقول انه ماهوش ساهل الخشوع،
1: لازم مكان نظيف، لازم مكان ما فيهش حس، لازم وانت ماشي تمشي بتؤدا
2: اطار كامل.
1: فهمت؟
2: من اللي خارج من دارك، من اللي خارج من دارك وانت تتهيأ لهذا الخشوع،
1: وان شاء الله تخشع،
2: وان شاء الله تخشع. بالضبط هذا هو اللي يعني ليس مش بالامر الهين،
1: مش حاجه سهل،
2: مش حاجه سهل.
1: واذاك علاش يعني ادب ايضا مهم جدا وقت اللي يدخل للمسجد ايضا يذكر حاجه مهمه جدا: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا نداء وخيان يبارك فيكم، حاجه مهمه جدا وهي اللباس. اول حاجه يكون ساتر للعور.
2: بالضبط.
1: اليوم مما عمت به البلوى اخويا محمد رمزي وشوفوه في كثير من المساجد، تبدا انت تصلي مثلا في الصف الثاني ولا الثالث ولا تتلفت تهز راسك وقت الركوع ولا وقت السجود خاصه، تشوف عوره امامك
2: عريان.
1: نعم تشوف اسفل الظهر عار.
2: والعياذ بالله.
1: فيبارك فيكم انسان هسراول الطايحه ومانيش عارف يعني انسان يدخل بهيئه حسنه معناتها باش كي يزجد على الاقل ما تتعراش العوره نتاعو
2: للصلاه.
1: تعرف نعطيك حادثه، فما صحابي طفل هو وقتها عمرو بن سلمه يقول: كنت غلاما واحفظ، يعني ما تاسى القران، فكنت احفظهم. كان هو غلام مازال لم يبلغ الحلم بعد، وكان اكثر واحد في القبيله نتاعو حافظ القران. فيقول: قدموني الى الصلاه لانه يا ام الناس اقراهم. فيقول: قدموني الى الصلاه وكانت علي برده صغيره صفراء، فكنت اذا سجدت يعني انكشفت عني. فبعد الصلاه قامت امراه وقالت: غطوا عنا عوره قارئكم. وفي رواية: غطوا عنا است قارئكم. يعني هذا يدل أن النساء كانوا موجودين وراءوا الرجال يصلي، وما كانوش قبل النساء يعملهم برمقل ويعملهم حاجز ونراها الحقيقة هذية يعني حاجة يعني ماهيش من السنة وزايدة ومصروف زايد. لأنه أنت المرأة هي نفسها تمشي تشوفها في السوق بلباس محترم وفي الجامعة
2: الجامعة كل واحد يمشي
1: فيه النفاق نعيشوا فيه.
2: بالضبط.
1: علاش؟
2: والله يعطيك الصحة أنك قلت
1: الواه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنا فكر صغير في جامعة زيتونة كنت كي نمشي نتفكر ما كانش فما البرمقلي هذاك مثلا. فهذه المرأة انت داخل الجامعة باش توضي البصر، هذاك اللي مازال عاد فهمت. وخير صفوف النساء آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير صفوف الرجال أولها. فبتبعتها المرأة هي بتصلي، انت مرتك مش تصلي معاك، مرتك ما تصليش بجنبك،
2: ما تصليش بجنبك طبعا،
1: مرتك تصلي وراك.
2: بالضبط.
1: بينما يصلي بجنبك راجل يصلي
2: بجنبك،
1: حتى ولدك اللي عمره 4 سنين يصلي معاك يصلي بجنبك يعني شوف سبحان الله. المهم فأن ننتبه بالنسبة إلى اللباس. أحيانا كذلك تشوف كنت داخل الجامعة ولابس ملابس خلعة. تعرف الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء،
2: على كتف.
1: العاتق اللي هو ما بين الكتف والمرفق، هذاك كل عاتق. فما يجيش الواحد أنه على كتف نتاعه ماهوش مغطي كما احنا نقولوا مريو الخلعة ولا صومونش مريو صومونش، ماهوش من الأدب. صحيح سألتك صحيحة صحيح العورة ماشي، لكن ليس من الأدب،
2: ليس من الأدب.
1: فلا حتى وانت في دارك تبعني مليح، مش حكيت وانت في الجامعة، حتى خذوا زينتكم عند كل مسجد. راهو المسجد هو على وزن مفعل، ومفعل هو
2: مكان،
1: اسم مكان، يعني المكان اللي باش تصلي فيه.
2: صلي فيه،
1: فالأصل أن المكان حتى وانت في دارك،
2: في دارك
1: صلي في هيئة حسنة، مش تقول مش الفوطة هاني وحدي، بيت تقول يا شنيه ما العورة مين هي من السرة الركبة، هاني في فوطة. صحيح صلاتك صحيحة، ولكن فيه سوء أدب، فيه سوء أدب. فهذا مهم جدا أنه الإنسان ينتبه لعورته.
2: احنا يبدو أنه الموضوع نرجع له في حصص أخرى، لأنه الأدب المسجد، ولكن جاوبني على نظافة المسجد فضيلة الشيخ، وعلى الصفوف في صلاة الجماعة، سواء في يوم في صلاة الجمعة أو في الصلوات العادية، ولكن خاصة في صلاة الجمعة اللي يبدأ فيها عدد كبير من المصلين، وأحيانا المسجد ما ينجمش يتصلهمش.
1: ننبه الحاجة ونقولوها، ولكن ما فهمتش علاش العناد وما يحبوش الناس يسيروا فيها. نبقى بهت أنا الناس الجامعة الداخل فارغ، رغم أنه الصفوف تقول لي مكتملة، ولكن الصلي البر قولي كيفاش الشيخ تو دوخنا صفوف مكتملة. فما حاجة اللي هي أكلي ما بين السواري، ما بين العرس. اليوم فمثلا تلقى جوامع ما فماش بين العرس وما يحطوش صبابط، يعني صبابط حتى التالي. فما بين العرس انضيفت للش، ما فماش حتى مشكل،
2: لازم تصلي فيه.
1: يعني الناس تقدر تصلي فيها، خاصه اللي تكون فيها كالزربيه المفروشه المكاد تكون اللي تكون مفروش على كبر الجامع، ففي الغالب هذوك ما يكونوش فيهم في الوسط ما بين السواري، ما يحطوش صبابط. فلهنا نداء الامام مالك في المدونه يقول ولا باس بالصلاه بين السواري للضروره.
2: للضروره،
1: احكيوا على الضروره،
2: الجمعه ضروره، عدد كبير
1: يعني الناس تصلي. انا اقول لك مره والله خارج. جاني مره واحد كنت فكرها وقتها فما مطر، قال لي شيخ راني حضرت الخطبه وراني ما نجمش نصلي.
2: علاش خاطر ما نجمش نصلي البرا على المطر؟
1: قال لي لانه وقت اللي تصلي انت في يعني في الخطبه في صلاه الجمعه هو لابس يعني خارج من العمل نتاعو، معناتها لابس كوستيم وكذا،
2: هيئته الرسميه نتاع العمل، هيئته
1: الرسميه نتاع العمل، وباش يرجع. قال لي ما لقيتش وين نسجد.
2: هاو عندنا بين السواري.
1: قال لي ما لقيتش وين نسجد، هو البرا لانه في الصحن.
2: اي واضح. رغم اللي المكان الداخل مازال يتسع المصلين.
1: نشوف الداخل فما اماكن متسعه، علاش؟
2: علاش؟
1: نمنعوا ناس من انهم يكونوا سبب في ان ناس ما صليتش. فلذلك هنا نداء يبارك فيكم، هذه راهي مساله فقهيه. يعني العلماء قالوا بكراهه الصلاه بين السواري.
2: إلا
1: بالكراهة. الكراهة وقتاش هذه؟ قالوا قالوا إذا كان معناتها يقدر يصلي هو، معناتها ويجي يعمل لك يصلي بين ساري، هذا مكروه. قالوا علاش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى قطع الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك في بعض الأقوال يقولوا أنها لأن مصلى يعني إخواننا من المسلمين من الجن، الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففما جن مسلمين يصلي وكذلك معنا الجماعة. فقالوا بعض الفقهاء يقولوا أنه هذاك مكان صلى الجن. على كل حال أنا أسوق ذلك باب الأمانة العلمية، ولكن لا دليل على ذلك. فلهنا وقت اللي يا أخوي يرحم والديك الجامع معبي وناس صلي في الشارع
2: يسيروا ولا تعسروا
1: وفلوا سخ، وإحنا حكيوا توا عن نظافة وكذا.
2: أي
1: يا أخوي قدم قدم وصليوا بين السواري، شنو المشكل إذا كان قطع ذلك الصف للضرورة. فلذلك هذا مسألة مهمة جدا، وإحنا حكيوا على نظافة. من نظافة ساعة تبدأ بك أنت ساعة أخوي المصلي، نظافتك أنت
2: بالضبط.
1: ولذلك إذا دخلت إلى المسجد فلا تدخل إذا كنت قد أكلت بصلا أو ثوما وفيه رائحة، اللهم إذا كان صلوا ثوم مطيب يعني في شريحة. أما إذا كان أكلت بصلا وثوما
2: مش لازم، أي لأنك تؤذي
1: ستؤذي الناس
2: بالضبط.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا،
2: فلا يقربن مصلانا.
1: رد بالك راهو يحكي على صلاة، قالوا ما جيش صلي معانا، برا صلي وحدك،
2: صلي وحدك.
1: فهمت؟ فهذه مهمة جدا. وكذلك النظافة نحب نبين مسألة مهمة جدا، أنه أهمية النظافة من خلال نظافة الثوب، من خلال يعني نظافة الفم، من خلال نظافة الجوارب اللي تدخل بها، من يعني رائحة تكون طيبة إنسان يستعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور أنت عند كل صلاة قبل ما تدخل الجامع
2: سواك
1: طبعا وتنظف فمك. تصور أنت يعني تخيل أنك أنت تدخل تعمل شوية دهن، عنا نقولوا نحن البرفان شوية عطر.
2: أي سبحان الله.
1: يعني فهذا فيه يعني سبحان الله
2: وما ما ما ما تاخذ لكش وقت وغير مكلفة و فضائلها ربما
1: واحد سبحان الله. فما شكون يقول لك انا يا شيخ نهار كامل كذا ريحه سقيه هكا نعرف روحي راني عندي تعرق زايد. يا سيدي قل ما تدخل اغسل سقيك واعمل كلاسه زايده، جيب معاك كلاس اخرين، قول هذوما ندخل بهم للجامع. شنو اللي فيه كالسيتا حطها فوق منك ولا في كرتابتك ولا كذا وادخل بها للجامع. راك انت ما تشمش ريحتك راهو غيرك يشم.
2: صحيح.
1: وهذا في إذاء للناس.
2: حاجه اخرى فضيله الشيخ،
1: وحتى كي تزد خويا محمد رمزي انت تزد على مكان حتى انت مشيت وكي تزد تشم رائحه كريهه على السجاد قداش شلوم وقايم شؤون بيت مسكين.
2: فما بالك فضيله الشيخ اللي يتوضاوا في الميضه ويدخلوا مبلولين، يدخل يديه مبلوله وسقيه مبلوله ويمشي على الموكات ولا على الزربيه مبلوله.
1: يا سيدي يا سيدي
2: وهذاك تولي الريحه
1: سهله اخويا محمد.
2: لا فضيلة الشيخ راهو بالتكرار.
1: اي اي اي بارك الله فيك على التنبيه هذا. صحيح نقول احنا ريحه غافه
2: بالضبط.
1: اي يضربها نداء زاد
2: يضربها نداء بالضبط.
1: هنا شوف انا نداء يعني
2: وتجي انت اخوك معناه وربما انت غدوه تصلي فيه المكان هذاك انت بعد اسبوع تصلي فيه اللي انت بليته.
1: خلينا نعطي مساله عمليه فما حاجات يتحطوا في المداخل نتاع الجامع باش يبدا يعني ينشفوا. فما نوع من التيسو هكا ولا وزرابي ولا هكا نوع يتحط في مداخل الجامع باش حتى اللي داخل وسقيه مبلوله ينشف غاديك. يا سيدي خذ بابي مشوار قداش هو 300 فرنك ولا قداش تاخذ باك وامسح يا خويا خاصه سقيك فهمت وجهك مش قداش تقطر فهمني. فيقدر روحي والله الحلول راهي موجوده.
2: باش نرجعوا لهم هذوما فضيله الشيخ
1: طويلة.
2: لا لا خاطر معناه ادب المساجد لابد ان نقفوا عنده لانه اذا كان ما نحسنوش راهو فما إذاية للآخرين.
1: صح صح.
2: فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي شكرا لك، هكا نكونوا وصلنا لختيمة لقائنا في
1: دين الصباح.
2: يعيشك فضيلة الشيخ. تحية توصلكم من كوثر البجاوي ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرقى صور حب الخير للآخرين ألا تكتفي بأن تكون خيرا في نفسك، بل أن تساعد غيرك على الخير. فالإسلام لا يريد من المؤمن أن ينجو وحده، بل أن يكون سببا في نفع غيره. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. تأملوا تعاونوا، أي لا يبقى الخير محصورا في فرد واحد، فإذا علمت شيئا نافعا فعلمه، وإذا عرفت فرصة لا يعرفها غيرك فدله عليها، وإذا عرفت طريقا يساعد طالبا على النجاح فلا تحبس عنه، وإذا رأيت شخصا يريد أن يفعل خيرا فكن عونا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فانظر كم من أبواب الأجر يمكن أن تفتح لك بمجرد أن ترشد إنسانا إلى خير. قد لا تستطيع أن تعلم 100 طالب، ولكن يمكنك أن تساعد طالبا واحدا. قد لا تستطيع أن تحل مشكلة، ولكن يمكنك أن تساعد إنسانا واحدا. قد لا تملك مالا كثيرا، ولكن تملك خبرة أو وقتا أو كلمة أو دعوة صالحة. وهنا نكتشف معنى جميلا: ليس من شرط حبك للخير أن تملك كل شيء، يكفي أن تستعمل ما ملكك الله فيه وإياه. المعلم يحب الخير لطالبه حين يعلمه، والطالب يحب الخير لزميله حين يساعده، والجار يحب الخير لجاره حين يقف معه، والصديق يحب الخير لصديقه حين ينصحه، والأب والأم يحبان الخير لأبنائهما حين يعلمانهم ما ينفعهم. ومن أجمل ما في هذا الخلق أن الخير ينتقل من شخص إلى آخر. فاللهم تقبل منا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: الماتينال جون. بدايات شباب. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم إذاعة الشباب. من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا إذاعتنا هي عائلتنا سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال. في كلمة، إذاعتنا هي عائلتنا إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. لجنة المشاريع الكبرى تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة حسب بلاغ أمس لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة. حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بكافة ولايات الجمهورية. ساعة وقاية تظاهرة تحسيسية وتوعوية نظمتها أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الولايات في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية تتواصل إلى 11 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ بمدينة صفاقس. بمشاركة حوالي 40 مؤسسة اقتصادية تختتم اليوم فعاليات الدورة السادسة من أيام التشغيل لكيد جوب التي انطلقت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. في الشأن الدولي، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات على العاصمة اليمنية صنعاء. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا عن بعد اعتراض صاروخ فلسطيني في مدينة الرياض نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجار كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عند المشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
0: انتم تسمعوا في الماتينا الجار
2: واليوم مع حسين الطاهر
0: الماتينا الجار
3: صباح الطمأنينة وراحة البال، صباح الخير والرزق الوفير، صباح الموجات والطاقة الإيجابية. مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الشباب الجمعة 9 أكتوبر الموافق ل 28 ربيع الثاني. إن شاء الله نهار كامل تعديوه أنتم وأحبابكم وعائلاتكم، تعديوه الكل وأنتم في صحة جيدة. إن شاء الله نهار ما تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة ويكون نهار كله فرحة ونجاح نجاحات وتميز وتكونوا فرحانين بكل المحيطين بكم. مرحبا بكم، ثلاثة سوايع ونص نعديهم مع بعضنا في الماتينال جون، ماتينال يوم الجمعة كما تعودتوا، مجموعة من المتابعات والأخبار والموسيقى اللي نتمنى أنها تنال حسن تنال إعجابكم وانتباهكم. مرحبا بكم مستمعين، اللي قانا فيه مجموعة من الأخبار اللي باش ننطلق بها من الحياة الجامعية وأيضا نشاط الجمعيات ومختلف المؤسسات الوطنية. مجموعة مهمة من الأخبار ننقل قدر الإمكان الحركية اللي نعيشوها في بلادنا. اللي قانا اليوم يأمنوا في الإخراج التقني محمد عنتور، ومن أمام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري. نهاركم مبروك، سيسروا روحكم في الطريق.

0: الستة وربع وربعين دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لكل شخص اختار انه يرافقنا في هذه المنوعة الصباحية الماتينال جون يوم الجمعة 9 أكتوبر. في نفس هذا اليوم عام 1636 تم تأسيس جامعة هارفارد. أيضا في نفس هذا اليوم عام 1962 كان تاريخ استقلال أوغندا، وعام 1990 نهار 9 أكتوبر تمت تطورات إعادة توحيد ألمانيا. بقية وأهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم لتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026. في نهار كيف مديوم من عام 1906 يتولد الشاعر الرئيس ليوبولد سيدار سينغور اللي كان أول رئيس للسنغال من عام 1960 لعام 1980، وبعد 20 سنة من الرئاسة تنازل بمحض إرادته للمرشح المسلم عبد الضيوف. الأديب والشاعر ليوبولد سينغور يعتبر في الأوساط الأدبية العالمية من أهم المفكرين الأفارقة في القرن العشرين، ومن بين أعماله قربان أسود، أثيوبيات، ليليات، وهو مؤلف النشيد الوطني السنغالي. 1967 محاكمة وإعدام الثوري الكوبي إرنستو تشي غيفارا اللي كان طبيب وكاتب وقائد عسكري ورجل دولة عالمي وشخصية رئيسية في الثورة الكوبية، وتولى عديد المناصب في الدولة ولكنه تخلى عليها واختار الالتحاق بالثوار والنضال ضد الاستعمار. القبض على تشي غيفارا كان في بوليفيا، والمحاكمة وتنفيذ الحكم كانت سريعة، ورغم هذايا بقى تشي غيفارا في ذاكرة كل مؤمن بالقضايا الإنسانية العادلة. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: انتم تسمعوا في الماتينال جون،
5: ماتينال جون
4: كل يوم من اثنين للجمعة من 6 للـ10.
6: الماتينال جون،
0: انا حسن الطاهري نجيكم اليوم في الماتينال، موسيقى، اخبار، متابعات وطاقة ايجابية تخلي نهاركم سبيسيال.
5: ماتينال جون
7: واليوم مع حسن الطاهري

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: دقيقتين يفصلون على السابعة صباحا وقيد فقرة انفوت خفيكة.
1: انفوت خفيك
0: طريق السلامة للناس الكل اللي توا حضروا رواحهم ماشيين للعمل او للدراسة او لقضاء شؤون اخرى خاصة. كيفاش تكون احوال الطريق؟ كل التفاصيل ناخذوها مع صديقنا عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية. صباح النور والسرور عماد، شنو احوالك؟
2: بخير خويا حسام، تحية ليك، تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعمل الطريق، ومرحبا بكم.
0: شنو احوال الطقس؟ اللي قلت الطقس الطريق اليوم،
2: الطقس والطرقات زوج مربوطين ببعض خويا حسين.
0: اي بطبيعه الحال
2: زوج مربوطين ببعض، ما تعرفش الطقس هذا كيف على خاطر ما الطقس ما شويه رياح لما حاله الطقس مصحب. تعرفش له نقطه في روحها في اخر المداخله ان شاء الله بسبب الطرقات.
0: اي
2: الحركه نشيطه هذا الصباح كيما كل يوم على مستوى الطرقات الكبرى والطرقات الخزاميه على مستوى اقليم تونس الكبرى. المونتاج بدا شويه على مستوى الروتيكس الطريق الجهويه رقم 21 اللي جايين من جهه الزهرون من الزهور الرابعه وخذوا الروتيكس، معناتها نلقاو شويه المونتاج على مستوى محاول وين الدندير، ثم على مستوى سان كليمون في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية تصير تعقد الأمور على مستوى محاول الرومانة، غادي فما شوية زحمة على مستوى مدخل اللي جايين من طريق الوطنيه القطبانية، يعني اللي جايين من نحلي وداخلين لتونس العاصمة معناتها عبر أريانا، شوية زحمة على مستوى محاول الرواد ومحاول برج الوسير، وكذلك اللي جايين من المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. زوج نقاط، هو الزحمة تبدأ على مستوى منطقة سان كوبان، يعني اللي جايين من جهه المدخل الجنوبي معناتها من جهه بن عروس المروج بن عروس وداخلين تونس العاصمه على منطقه سانكوبا، فما الزحمه والزحمه زاد كثير اللي باش يدخل وسط تونس العاصمه عبر اللاكانيا الكباريه اللي باش يوصل على مستوى ساحه باب عليوه، فما شويه زحمه زاد كثير معناتها. والمشهد كل يوم تقريبا نلقاهم هذو النقاط هذوما اللي يدخلهم كل صباح تقريبا، يوليو هما نقاط نتاع التقاء معناتها اللي زون دور الخونتر، يعني هذوما هما وين اللي الناس اللي خرجت من الاحياء ودخل تونس واللي مش يدخلوا معناتها وصلوا للعاصمه، الزحمه تبدا بالنقاط هذيا، ثم تزيد تكبر شويه معناتها وسط الصباح شويه اخر.

0: مسافة الأمان في صورت إذا كانت تبدأ فما بعض من الأمطار.
1: نعم.
0: باش هكاك نقرأ حسابي معناتها من انزلاق السيارة في أي لحظة ولا في أي فرملة فشعية. هذا تقريبا بعض اللي خطي نسمو فيروها هذا الصباح.
1: نعم. عماد قبل ما تودعنا خلي فرصة نذكر، وانت حكيت على برشا نقاط فيهم اكتظاظ. الاكتظاظ ما يخاول للناس ولا ما عن ماهوش مسموح انه نعملوا المجاوز على اليمين، معناتها باش نسبقوا الناس الاخرين، معناتها هكا ولا ميساج خلينا نذكروا بها.
0: هذه النقطة هذه صرتها امس العشية في المداخلة. للأسف شوف نتبعوا في بعضنا في سلوك سلبي.
1: ايه
0: الحاشة اللي على اليمين اللي موجودة معناتها في الطريق راهي هذيك مش نجم كي واحد مش يحب يتوقف عنده طارئ مش يتوقف.
1: أي.
0: أما إذا كان أنا مش ولي على خاطر هي الحاشة موجودة ونلقى فيها الفجوة باش نعمل مجاوزة على اليمين راه ممنوع الجملة تو تفصيلا يمنعوا.
1: بالضبط.
0: هذا خيناه وتكوننا عليه وتعلمناه في مؤسسة الانسياقة. أما اليوم إذا كان نلقى أنا شكون معناتها على خاطر أنا باش نحب نربح الوقت.
1: أي.
0: مادام فما الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث ايه الناس كلها توقفت معي حركة جولان هي
1: وكاو نتبعوا بعضنا ايه
0: ياكن تقدموا بشوية بشوية كلنا مع بعضنا
1: وكاو
0: معناتها نجي انا نتعسف ونخب بالمجازة علمينا على الحاشية متاع الطريق
1: أي.
0: ومن بعد نجي نفك بلاصة صغيري الدخول الى اليسار معناتها بقوة ايه وهذاك هو معناتها بين دفرين معناتها هذاك هو الموجود معناتها ويولي صف وقتها اخويا
1: كاو كاو وهو كذلك
0: ايه يولي صف ايه مش ولي مش ولي وناخذ نفك بلاصة غيري اللي هو ورايا من التالي
1: ايه
0: وهذاك يولي يخلق
1: نوع من التوتر
0: ايه وقول علاش فما يخرج باش سيركلاسيا واقفة ايه سيركلاسيا واقفة على خاطر فما شكون جاي فكان البلاصة نتاعنا.
1: واضح واضح الانف ترافيك فيها جانب جانب اخباري اعلامي على شنو احوال الطريق، فيها ايضا جانب توعوي. شكرا لك عماد طويل، نرجعوا لك مع التسعه غير اربعه. اذا كان فما اكتظاظ مروري ما تقلقوش رواحكم مستمعين، سكروا شبابك وقويوا شويه في الموسيقى ونسمعوا اذاعه شباب مع بعضنا. يلا مرحبا بكم، 7:03 مكملين معكم حتى للعشره في الماتينال جون.

0: صباح عليكم مستمعينا، توا 7:12 دقيقة، طريق السلامة لناس توا موجودين في طريق للذهاب إلى المؤسسات التربوية ولا إلى العمل، سيسروا روحكم في الطريق مستمعينا. احنا لقانا متواصل معكم حتى للعاشرة صباحا، بعد القليل بعد دقيقتين أو ثلاثة موعدكم باش يكون مع فقرة توب سبور، ومن بعد موعدكم باش يكون مع نشرة الأخبار، ثم إطلالة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. أيضا في هذا اللقاء متابعتنا باش نستضيف السيدة سلمى عبد الرحمن للحديث عن كرنفال الألوان في سيدي بوزيد. أيضا باش يكون عندنا مصافحة مع البروفيسور ليلى شكير غديرة رئيسة الجمعية التونسية لعلم السموم للحديث على الملتقى 12 للجمعية. أيضا في لقانا في فقرة شباب 360 درجة باش نستضيف رئيس الجمعية التونسية للطيران الحبيب سوسية للحديث على تظاهرة المناطيد. أيضا عنا مصافحة جديدة مع عماد طويل في فقرة انفوت خفيف، كذلك باش نستضيف أيضا الدكتورة ألفة كمون للحديث على قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار، تونسية مترشحة في جائزة النساء والتكنولوجيا. الأستاذة ريم عباسي باش تكون ضيفتنا أيضا في هذا اللقاء. هذه فكرة سريعة على متابعاتنا وأخبارنا في المتنة ليوم الجمعة، معكم محمد العنتور وحسن الطاهري، نهاركم مبروك.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك

0: تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. أصبح القلوب الصافية والكلمة دافية.

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم البدايه بكرة القدم النسائية تصفية اولمبياد 2028. البارح منتخب الوطني التونسي للسيدات انهزم امام المنتخب السنغالي في ملعب رادس في ذهاب الدور التمهيدي الاول لتصفية اولمبياد 2028، انهزم هدف مقابل صفر. هدف تسجل في الدقيقة 63 شوط اول، منتخبنا كان افضل لكن ما استغلش الفرص اللي اتيحت له. حاول نسمعوا المدرب المساعد لمنتخب السيدات محمد قروم يتحدث على المباراة.
2: لعبنا كورة معناتها ونيسيت غوص تشغل البالون، حرس المرمى، دفاع وسط الميدان، ما نطيشوش الكورة، عملنا بريسينغ، لعبنا مع منتخب السنغالي باغمي لي ميور زيكيب افريكان، ولعبنا بلوك او بريسك 70 دقيقة في 90. مالوغوزمون لا ميور ايكيب بوز، لا بوز نوزا في دو مال، نوزا في دو مال بور روفنيغ ان تي بو دون الماتش. بنات elles sont tellement données la pause nous a vraiment vraiment fait du mal mais bah ترجعنا في الماتش وانا حتى في الشوط الثاني انا اي بلوس دوكازيون في notre adversaire كان عندنا برشا فرصات كثير كره ثابته سي با باسي على غلب ان شاء الله خير en tout cas notre objectif c'est la CAN 2028 et on va essayer ان شاء الله باذن الله de la préparer de la meilleure des manières.
1: هذا المدرب المساعد محمد قروم. مباراة الإياب باش تلعب يوم الثلاثاء 13 أكتوبر في دكار في السنغال، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله في صورة التأهل. منتخبنا باش يواجه الفائز مباراة البنين ومالي. البارح المباراة الذهاب منتخب بنين فاز على مالي 3-1. بقية المباريات اللي تلعبوا في تار التصفية لأولمبياد 2028، بوركينا فاسو فازت على غينيا الاستوائية 3-1، جزر الموريس انهزمت أمام غانا 3-0، أوغندا فازت على زامبيا 2-1، والسشيل انهزم أمام كينيا 11-0. إلى تعيينات حكام الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي مش تلعب غدوة بعد غدوة. بالنسبة للمباراة اللي تلعب غدوة، الترجي الرياضي التونسي يستقبل الأولمبي البلجي، الحكم حسام بولعريس وأسامة بن إسحاق في الفار. النادي الرياضي بنزرتي، الاتحاد المنسيري، نضال الطيف حكم الساحة، وعامر شوشان حكم الفار. تقدم سقيط الدير، النادي الرياضي الصفاقسي، وليد المنصري هو حكم المباراة، وأندري فيليب من البرتغال في الفار. اتحاد بن قردان، النادي الإفريقي، باسم العيد حكم ساحة، وأمين بغير في غرفة الفار. بالنسبة للمباراة نتاع يوم الأحد بقية الجولة، فريق شبيبة العمران يستقبل مستقبل المرسى، محرز الملكي حكم الساحة، وأندري فيليب من البرتغال هو حكم الفار. النجم الذي الساحلي، النادي الذي حملنت، أحمد الذوادي حكم الساحة، وهيثم الترابلسي في الفار. فرج عبد اللهوي زفر مباراة نجم المتلوي والملعب التونسي في المتلوي، وهيثم جيرات في الفار. وترجي جرجيس يلعب مع أمل حمام سوسة، أمين أمير العيادي هو حكم الساحة، ومحمد علي قروية في غرفة الفار. الرابطة الثانية، الجولة الثالثة تلعب كذلك يوم السبت والأحد. بالنسبة للمباراة يوم السبت في المجموعة الأولى، المستقبل الذي بسليمان يلعب مع جمعية مجرين، الحكم حمزة الوسلاتي. في ملعب قرب، النجم الخليدي يلعب مع سكاك الحديد الصفاقسي، خليل الهرمي هو حكم المباراة. الملعب السوسي يلعب مع بعث بوحاجلة، رضوان بالوعر هو اللي زفر المباراة هذه، وسيم اليوسفي هو حكم مباراة مكرم المهدية وهلال مساكن. مستقبل جابس هلال شابة، الحكم مالك مشا. نهار الأحد، السبورتينغ بالعروس يلعب اتحاد تطاوين، رائد جويرو هو حكم المباراة. وكذلك يوم الأحد في المجموعة الأولى، النادي محيط قرقنة كوكب عقارب، الحكم وليد الهذلي. نهار السبت، مباراة من المجموعة الأولى، هلال رضيف النادي القربي، أحمد الكيلاني هو حكم المباراة. بقية المباريات بتاع المجموعة الثانية، نهار الأحد جمعية أريانا، القلعة الرياضية، إسلام الزوالي هو حكم المباراة. ياسين الهماني يزفر مباراة أولمبيك الكيف وقوافل قفصة. سبورتينغ المكنين، جندوب الرياضية، يوسف التوتي. شبيبة القروان، اتحاد قصور السيف، فرح بالرابح. أمل بوشمة، الملعب الجبسي، عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك الكيف، مستقبل الجاسترين، وائل المصباحي. كرة اليد، الجولة السادسة من المرحلة الأولى من قسم النخبة، غدوة ماضي ساعة النجم الرياضي الساحلي مكرم المهدية، ماضي ثلاثة بعث ابن خيار يلعب مع جمعية الحمامات، في نفس التوقيت ماضي ثلاثة النادي الافريقي نادي كرة اليد بجمال، الخمسة نادي سقيطة زيت نصر الطبلبة، الأربعة سبورتينغ المكنين الاتحاد الرياضي التميمي، والخمسة الترجي الرياضي التونسي يلعب مع المنصرية. الرياض كرة السلة الجولة الخامسة من المرحلة الأولى، الملعب النابلي يلعب مع النادي الرياضي لحمام سوسة انطلاقا من الساعة الخامسة، اتحاد الأنصار النادي الإفريقي مع الخامسة، ماضي ثلاثة ماضي ثلاثة النادي الرياضي الصفاقسي يلعب مع شبيبة المنازة، شبيبة القروان مع النجم حلق الواد، والنجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المنسيري، والنجم الرادسي الدالية الرياضية بقرنبل. هكذا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: الماتينال جون، انا حسن الطاهي، نجيكم اليوم في الماتينال موسيقى، اخبار، متابعات وطاقة ايجابية تخلي نهاركم سبيسيال.
1: ماتينال جون
3: واليوم مع حسن الطاهي.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، رجعنا لكم بعد فقره توب سبور 6 دقائق وموعدكم يكون مع نشره الاخبار. لكن قبل هذا الكل نعطيكم فكره سريعه على احوال الطقس في انتظار مصافحه ممثلا معهد الوطني للرصد الجوي. الطقس اليوم باش يكون طقس كثيف السحب مع امطار مؤقتا رعديه واحيانا غزيره بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد باماكن محدوده. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب، الحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال حيث تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. الأخبار مع زبيدة وبعد نرجع لكم بعد حوالي 8 دقائق. أهلا وسهلا بكم، يومكم سعيد مستمعينا.

0: في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة وإحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية. رئيس الدولة ينظر في عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين. حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. وبهدف تشجيع الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لدى استقباله بقصر قرطاج كلا من وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البغديري، تعرض إلى أن تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية ليس من قبيل الصدفة، ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. كما تناول أيضا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، تناول عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها الدستور. وأثنى رئيس الجمهورية على الوعي العميق لأبناء شعبنا، مشيرا إلى أنه على كل مسؤول مهما كان موقعه أن يستبطن هذا الوعي. في موضوع آخر، تنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وزارة التربية أفادت في بلاغ لها أمس بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. ساعة وقاية، تظاهرة تحسيسية وتوعوية نظمتها أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الولايات في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله ومزيد من التفاصيل.
2: التمشي الوقائي هو خيار وطني واستراتيجي وموجه للطفل، موجه للعائلة، موجه للمجتمع التونسي بصفة عامة. وقت نحكيه على ساعة وقاية، هي ساعة من الزمن، بمعنى أنها برهة في الفترة الزمنية اللي بش تكون في محيط المؤسسات التربوية الجامعية التكوين المهني كما علما، وأنه ساعة الوقاية هذه سبقت كونها تنظمت في أكثر من مناسبة ومتواصلة إن شاء الله. الأهداف متاع ساعة وقاية كونها بش نتوجه للطفل، صحيح يتم تحصينه، يتم تمكينه القدرة الذاتية باش يقول لا على أي محاولة للتغرير به، لكن الهدفية القصوى من الساعة هذه كونها باش يولي الطفل نفسه قادر على أنه يبث المنطق هذا، يبث التحسيس هذا، وعي التثقيف بمنطق لا للمخدرات، لا لكل سلوك محفوف بالمخاطر بين مختلف الأطفال الأخرين. الأولياء للعائلة التونسية أيضا ساعة الوقاية تتوجه لهم.
1: تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم الأنشطة المشتركة. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في المجالات العلمية والأكاديمية وتشجيع الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، فضلا عن دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بالبحث العلمي والثقافة العلمية. المديرة العلمية بمدينة العلوم نجوى باي:
0: اتفاقية الشراكة هذه كانت بين مدينة العلوم بتونس والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس لإثبات. الهدف متاع الاتفاقية هو إرساء إطار تعاون وتبادل خبرات في المجالات العلمية والأكاديمية، وديما نشوفوا المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهنا ندعموا زادة الأنشطة المشتركة. احنا نقولوا مش نشجعوا أول حاجة الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، مهم جدا أنه نقوموا بدعم مبادرات وبرامج ذات صلة بالبحث العلمي والثقافة العلمية، لهنا باش الطلبة متاعنا يتشجعوا باش يتوجهوا ويمشيوا معناتها للمجالات علمية معمقة ويكتشفوا زادة هذه الثقافة. وإحنا حبينا زادة المشاركة، زادة تكون تم مشاركة في الفعاليات اللي ينظمها المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، وزادة كيف التظاهرات اللي تقدمهم مدينة العلوم، نحاولوا أن ننظموا ورشات عمل.
1: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا بمشاركة حوالي 40 مؤسسة اقتصادية تختتم اليوم فعاليات الدورة السادسة من أيام التشغيل لكيد جوب التي انطلقت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. تظاهرة تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، وتبحث تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله إلى رافعة للتقدم. منظم الدورة ماهر بن سالم:
3: فرصة نعيطوا خبراء من اليونيفرسيتي ومن البروفيسيونيل، ناس دي زيكسبير ركونو، هما بيدهم زادة كانوا شباب ويلوجوا على خدمة، دونك يعرفوا هالباركور كامل. السنة التيماتيك هي كيفاش ندخلوا هالذكاء الاصطناعي في الريشيرش تاع لومبلوا، كيفاش زادة الذكاء الاصطناعي هو بيدهم هما اللي ميتيه اللي بشي يتنحاهم خبراء هذوما. شو يقول لك؟ ماذا بيك تدخل إياه في وسط الذكاء الاصطناعي، تدخله في قراية، تدخله في المهنة نتاعك باش تولي تستعمله كسلاح، نجم تربح في الافيكاسيتي في جودة الخدمة نتاعك.
1: بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، تتواصل إلى 11 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ بمدينة صفاقس. المشرف على الملتقى رائد الجوة ومزيد من التفاصيل:
4: خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل، 24 ولاية باش يكونوا موجودين للنقاش، يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد الصعوبات أو أولويات الشباب. عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء ممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسة الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني، نناقشوا هذه الصعوبات. عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية للشباب هذوما، والخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. يكون عنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على المستوى الواقع متاعنا، توصيت باش تكون في وثيقة في إطار تمشي دولي.
1: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، وأحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية. رئيس الدولة ينظر في عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين. حياتك أغلى من مخاطرة شعار يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. وبهدف تشجيع الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم، توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: انتم تسمعوا في الماتينال جون
2: واليوم مع حسين الطاهر
0: الماتينال جون.
3: نهاركم مبروك مستمعينا طريق السلامة للناس اللي موجودين توا في الطريق. 7:44 دقيقة في مونجالة ستوديو إذاعة الشباب. التوقيت في لندن هو أيضا 7:44 دقيقة. في مكة التوقيت هو 9:44 دقيقة. وطوكيو التوقيت فيها ماضي 3:45. توا وقيت فقرة لا ميتيو.
2: لا ميتيو.
0: ميتيو.
3: أحوال الطقس ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سي سليم بن ميلاد. سي سليم صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخير حسين وصباح الخير كيفكم سامعين ذات الشباب.
3: طقس خريفي بامتياز، فما شوية رطوبة، طقس مسحب، صبت مطر البارح ما صبتش، عطينا المعطيات اللي عندك.
4: هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة. نعم. باش يكون مصحوب بالأمطار مؤقتا عادية ومحاليا غزيرة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. هو بدأ تأثيره فجر اليوم على مناطق أقصى الشمال، ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحاليا الجنوب. الأمطار باش تكون غزيرة خاصة في ولايات بنزرت، باجة، تونس الكبرى، جندوبة، الكيف، سليانة، زغوان، القيروان، أما بدرجة أقل في سيدي بوزيد، القصرين، ونابل وجيت الساحل. إن شاء الله الكميات إن شاء الله باش تكون طيبة، إن شاء الله وينصب تنفع. وديما هنا نقولوا الابتعاد على مجاري الأودية وملازمة الحذر. بالنسبة للريح من قطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. أما زادة تجم تجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور شحب الرعدية. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج كيبس، ثم تشمل شرق تونس وشمال تونس. هوني رجاء مخل البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحارة بتكون عامة مضطرب في شديد الاضطراب، والحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال وين تراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال ومرتفعات، وبين 25 و30 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. اليوم إن شاء الله بعد 36 درجة اللي سجلناها البارح، اليوم نسجلوا 25 درجة كحرارة قصوى، وهي ترجع في حدود المعدات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة المنخفض الضغط الجوي قد يتنقل تدريجيا نحو الشرق، وبالتالي تقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية تكون محلية رعدية، وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. بينما نهار لحد آخر نهار لحد باش يكون فيها منخفض الضغط الجوي واحد آخر، خاصة هذا باش يشمل خاصة مناطق الجنوب. نهار آخر نهار لحد باش يكون أمطار متفرقة ومحلية رعدية بمناطق الجنوب، ونهار الاثنين تشمل المحلين الوسط وسحب عابرة في الشمال.
3: أو سي سليم بن ميلاد بشرنا أنه جاي الأمطار، أمطار الخير والغيث النافع. شكرا لك سي سليم بن ميلاد، يعطيك الصحة، يومك سعيد مبارك، تحياتنا لكل أسرة المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطيك الصحة. يلا شفتوا هذه فكرة سريعة خذيناها على أحوال الطقس، فما الأمطار جاية في العاصمة والعديد من المناطق الأخرى اللي يحكي عليها سي سليم بن ميلاد. مستمعينا مكملين معكم في لقانا بعد شوية باش نزكم السيدي بوزيد باش نحكيه على كرنفال الألوان.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: الماتينال جون.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: على فيلم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: الماتينال جون.
5: أنا حسن الطاهي، نجيكم اليوم في الماتينال. موسيقى، أخبار، متابعات وطاقة إيجابية تخلي نهاركم سبيسيال.
1: ماتينال جون.
6: واليوم مع حسن الطاهي.
5: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في الماتينال جون. حتى للعشرة أربعة دقائق وفصلونا على الثمانية متاع الصباح، وهذه فقرة ضيف اليوم.
0: ضيف اليوم.
2: ضيف اليوم.
5: ضيف اليوم كما تعودتم مستمعين على موجات إذاعة الشباب دائما وأبدا الجهات حاضرة وأنشطة الجهات ديما تسمعوها على موجات إذاعة الشباب. في الحقيقة حركية كبيرة شبابية وثقافية تعيشها بلادنا في مختلف الجهات. اليوم باش نحكي على تظاهرة مهمة في سيدي بوزيد، تظاهرة كرنفال الألوان، باش تحكينا عليها السيدة سلمى عبد الرحمن مديرة دار الثقافة طاهر لبيب. والتظاهرة هذه شنو فيها وحتى الوقتاش تتواصل ولشكون تتوجه، كل التفاصيل مع سيدة سلمى معنا مباشرة على موجات إذاعة شباب. سيدة سلمى صباح الخير، أهلا وسهلا بك، شكرا على قبول دعوتنا.
7: صباح الخير، تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة الشباب على المقبل للأنشطة الثقافية.
5: كرنفال الألوان شنو تقصدوا بها التظاهرة هذه؟
7: كرنفال الألوان هو مشروع ثقافي في إطار شوارع المدن المبدعة بدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي بولاية سيدي بوزيد وبالدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
5: نعم.
7: كرنفال الألوان هو محاولة أنه من خلال ورشات متنوعة تمتد من 1 أكتوبر إلى 20 ديسمبر 2026. الورشات هذه تتوج بإنتاج كرنفال احتفالي يتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو أنه باش نعملوا من 8 إلى 10 جداريات تزين شوارع المزونة وتغير من المشهد الجمالي للمدينة.
5: أي
7: الجزء الثاني هو الفرق الاستعراضية باش نكونوا مجموعة، هو أول مجموعة فنية في الإيقاعات الشعبية بولاية سيدي بوزيد تتكون من 20 إلى 30 شاب يتم تأثيرهم طيلة المدة هذه. كذلك مجموعة في المشي على العسي، مجموعة في فن المهرج، ومجموعة في صناعة الدمال العملاقة. هذا باش يأسسوا الكرنفال الاحتفالي اللي باش يكون هو اختتام للمشروع. كذلك فكرنا انه باش نعملوا نواة نتاع خيمة للسينما المتنقلة. المهم نتاعها ان شاء الله هذه الخيمة باش تكون تأمن عروض سينمائية في الأحياء ذات الكثافة السكانية أو المناطق الريفية اللي كل عام نعمل لها برمجة خاصة في المدارس الابتدائية الريفية.
5: تمشيوا الولاية الكل ولا معناتها في المزونة فقط؟
7: احنا مبدئيا التظاهرة بتصير في المزونة، لكن احنا باش نضمنوا انه الاستمرارية، خاطر المشروع يلزمه مش وفاء الوقت نتاعو وفاء المهرجان، باش بعد نجموا من خلال الكرنفال او خيمة السينما نأسسوا حتى البرامج المحلية والجهوية والمالية الوطنية.
5: ممتاز ممتاز جدا. مدى التفاعل سيدة سلمى عبد الرحمن؟
7: احنا الهدف انه نخرجوا خاصة من الشباب وندمجوها عبر الفنون والثقافة. احنا مثلا المجموعة الإيقاعية جاءت من خلال فكرة انه عندنا حي في المزونة، حي ذا كثافة سكانية، الأولاد متاعوا الأغلبية يتقنوا هما ولا الأولياء متاعهم الإيقاعات الشعبية، حابين نأثروا هذوما في مجموعة ومن بعدهم على المخاطر كما العنف والمخدرات وغيرها، خلال أنه أم يجيوا لدار ثقافة يعملوا مجموعة فنية يندمجوا عبر الفنون في المؤسسة الثقافية وتولي عندهم يبعدوا على السلوكيات المحفظة المخاطر.
5: ممتاز. التظاهرة في الحجم هذايا فكرة ومشروع في الحقيقة مشروع مهم جدا لشباب جهة سيدي بوزيد. نحب نسألك سيدة سالمة عبد الرحمن في الجهة, هل أنه فما مؤسسات خاصة, إذا كان فما من غير ما تسمي لي مع أساميهم المؤسسات, فماشي مؤسسات خاصة كي تسمع بمشاريع كيما هكايا تجيك وتقول لك أنا هاو عندي اعتمادات نحب نحطها لفائدة أبناء الجهة حتى تقوي أكثر فأكثر التظاهر؟ اليوم حضور المؤسسات الخاصة ودعمهم للأنشطة اللي كيما هكاية ضروري, معناتها ما لازمناش نقفوا عند اعتمادات أو المنح اللي تخصصها الدولة للتظاهرات كيما هذه. فما دعم من المؤسسات الخاصة ولا لا؟
7: للأسف أنه المؤسسات الخاصة ما تعرف المنطقة ذات بعريفي يستقر للمؤسسات الصناعية أو التجارية اللي تنجم تدعم المشاريع الثقافية. هذه هي المعضلة, أنه احنا نحاول بالامكانيات المتاحه بالدعم العمومي بالبعض.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. 8:12 دقيقة طريق السلامة للناس اللي موجودين في الطريق توا. التوقيت 8:12 دقيقة في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، والتوقيت هو 10:12 دقيقة في اسطنبول و 9:12 دقيقة في باريس. مباشرة إلى فقرة الانفيتي.
1: التعليقات حرة اللي نشرها، أما المعلومة تاخذوها من مصدرها مع الانفيتي.
2: الانفيتي
0: والانفيتي هي البروفيسور ليلى الشكير غديرة، رئيسة الجمعية التونسية لعلم السموم، للحديث على الملتقى 12 للجمعية. نتعرف على محتوى هذه التظاهرة، لشكون متوجهة والمحتوى متاعها. بطبيعة الحال بروفيسور، سعيد جدا أنك حاضر معنا على موجات إذاعة شباب. البروفيسور ليلى الشكير غديرة، أهلا وسهلا بك بروفيسور.
3: أخير مرحبا بكم بجميع مستمعين إذاعة الشباب. ليلى شقير، أنا مش شكير،
0: ليلى شقير. شقير شقير شقير، عفوا. اللقب الثاني على الأقل صحيح، ليلى شقير غديرة.
3: اللقب الثاني مرحبا بكم إذاعة الشباب وبالمستمعين الكل.
0: شكرا بروفيسور. بداية بإيجاز، شنو نجم نعرفه على الجمعية؟ الجمعية التونسية لعلم السموم.
3: جمعية تونسية لعلوم التسمم هي جمعية تكونت في عام 2008، كونها الأستاذ حسن باشا. هو أستاذ زادة في علوم التسمم وفي البيوكيميا. أنا نفسي أستاذة في علوم التسمم والبيولوجيا الفلوية والجزئية. كونها هو، وأنا خذيت المشعل في 2012. والجمعية هذه تعاون برشا طلبة على تقديم البحوث بتاعهم، تعاونهم على التعرف على الشعاع الصايف في العالم، في البحوث الجيولوجية، هذول التوكسيكولوجية، وتعاونهم على وجود مناطق
0: مراجع وتشبيك، ويتعرفوا على أكثر باحثين في المجال في الاختصاص،
3: يتعرفوا على مخابر زادة في الخارج، يقدموا البحوث نتاعه ويتناقشوا مع خبراء جيبوهم. احنا كل مره نعملوا الايام العلميه هذه نجيبوا خبراء من الداخل ومن الخارج، من تونس من سوريا، من ايطاليا، من فرنسا، من اسبانيا، من انجلترا. دونك جاونا خبراء من العالم الكل، وهكذا عندنا توا برشا طلبه الحق اللي نجموا معناتها يتعاملوا معاهم، يمشيوا يتعلموا حاجات المخابر نتاعهم ويرجعوا يتبقون لهنا. وتبارك الله هكا خذوا لي بوست، وان شاء الله ربي يفتح جميع على جميع الطلبه نتاعنا.
0: اذا شنو عندنا في الملتقى هذا اللي بالاساس موجه الى المختصين وطلبه البيولوجيا والاساتذه في البيولوجيا واساسا المهتمين بعلم التسمم؟
3: وفي الطب زادة، والأساتذة في الطب والأساتذة في الصيدلة، كل بيولوجيا وطب وصيدلة. هم اللي كونوا اللي نشطوا هالمؤتمر هذا. المؤتمر السنة حبينا نسميه هكي حاجة أسي لارج، اللي هي أساس جديدة في علم التسمم. المؤتمر هذا يبشي يكون في سوسة، في سوسة احنا كل مرة نعمله، مرة في المسير، مرة في مانيش في المسيرة، احنا خاطر الجمعية دي في المسيرة. دوك أساق جديدة في علوم التسمم من 12-14 ديسمبر 2026 معمول تحت شعار أساق جديدة في علوم التسمم.
0: اش معناتها أساق جديدة في علوم التسمم؟ معناتها بروفيسور برك
3: أساق جديدة ما تمش نشوف شنو التقنيات الجديدة اللي بدنا نجمو نستعملوه في علوم التسمم.
0: واضح،
3: لأن التقنيات الجديدة كما الذكاء الاصطناعي من مزجة المخاطر، تعرف قاعدة نترجم فيها بالعربي ذيك عليش المخاطر السمومية مثلا، حاجات جديدة اللي هي المواد النانونية مثلا، نانو تكنولوجي وماتيريو، واستعمالاتهم في الطب، واستعمالاتهم في التحديات الجديدة في علوم التسمم. دونك هذه علاش احنا سميناها الأساق الجديدة، إلى جانب الحاجات نعملوهم ديما معناتها اللي هي التكنولوجيا الحيوية والمركبات النشطة البيولوجية، المقاربات العلاجية والوقائية الجديدة، التغير المناخي والتلوث، والتفاعلات المؤثرة على الصحة في السيكولوجي وليزون مع السنتي. المقاربات المبتكرة في علم التسمم السرطان، على خاطر أنا المخبر بتاعي برشا مخابر عندهم برشا ما يخدموا على علوم علم السرطان وعلى بحث بحوث في إيجاد ما دخل ميليكول جدد لعلوم السرطان. المقاربات المبتكرة في علوم السرطان، الآليات، المؤشرات الحيوية والوقائية من السرطان، علم السموم السرير، التشخيص والمراقبة وتقييم المخاطر على الإنسان، المواد النونية والتكنولوجية، تحديات جديدة في علوم التسمم، علم السموم البيئية، الملوثات البحرية والهوائية وعلوم النبات. أخيرا اللي قلت عليها في الأول هي الذكاء الاصطناعي ونمذجة المخاطر السمية. دونك هذوما الكل ما تبيتين اللي ان شاء الله باش يجيونا فيهم دي كونفيرونسيي. ثم دي كونفيرونسيي باش يجيونا من تونس، ودي كونفيرونسيي باش يجيونا من فرنسا، من اسبانيا، ومن ايطاليا ان شاء الله. وسورتو زاد باش يشاركوا فيهم الطلبه باش يقدموا البحوث نتاعهم ويناقشوهم مع الاساتذه اللي باش يجيونا بالقدره ان شاء الله. ودونك هذا المؤتمر مفتوح للطلبه، للاساتذه، للاطباء، للصيدله، للصيادله، لكل من يشوف اللي هو نجم يجيب حاجه ويستنفع بحاجه في المؤتمر، يشوفهم يجيب لنا حاجه، يجيب للطلبه بتاعنا حاجه. تركي اللي يقول الذكاء الاصطناعي توا يقول براتيكمون كل شيء ما له بالذكاء الاصطناعي، دونك
0: خاصه في المجال الصحي. نعم.
3: برشا في
0: المجال الصحي. واضح. إذن هذه فكرة أولى، فكرة سريعة نجم نرجعوا لها معناتها في مواعيد قادمة إن شاء الله بأكثر تفاصيل، طالما أنه الموضوع يهم فئة الطلبة وفئة الشباب ومجال البحث العلمي اللي هو عنده مكانة كبيرة في إذاعة الشباب في الحقيقة. شكرا لك البروفيسور ليلى شقير غديرة، رئيسة الجمعية التونسية لعلم التسمم، كانت تحدث فينا على الملتقى 12 للجمعية. مكملين معكم مستمعينا تو 8:04 تسمعوا في إذاعة الشباب، وهذه الماتينال جون جاءت صاحبة الموجات الإيجابية والطاقة الإيجابية آلاء التومي، بعد شوية باش تسمعوها في استضافتها الأولى، الفقرة الأولى اللي تأمنها في الماتينال جون. شباب 360 درجة ولا الشباب 360، استضافة دي رئيس الجمعية التونسية للطيران للحبيب السوسية للحديث على تظاهرة المناطيد. مرحبا بكم حتى للعشرة، أهلا وسهلا.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى لقائه أمس بقصر قرطاج كل من وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار فيه والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البغديري أكد ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة مع ضرورة تربية الناشئة على مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية مشددا على ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية. رئيس الدولة نظر أيضا لدى لقائه بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أمس نظر في عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين. حياتك أغلى من مخاطرة شعار يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بكافة ولايات الجمهورية. تمديد الترشح لبرنامج رائدات للتمكين الاقتصادي خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من خلال المنصة الرقمية إلى 11 من شهر أكتوبر الجاري عبر خط تمويل مستحدث مخصص للشابات لتمكينهن من بعث مشاريعهن الخاصة. في الشأن الدولي صعد الحوثيون هجماتهم على السعودية في محاولة لتعطيل مجال المملكة الجوي ومنشآتها النفطية عبر قصف صاروخي أدى إلى وفاة 3 أشخاص هذا الأسبوع وإحداث أضرار جسيمة في طائرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات وصفت بالإيجابية مع إيران لإنهاء الحرب ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في شهر نوفمبر القادم. نهاية الموجز في أمان الله.
5: إذاعة الشباب.
8: عدل موجتك
5: تسمع صوتك.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. ماتينال جون مع حسين الطاهر. حسين الطاهر.

0: 48 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا في الاستماع إلى الماتينال على موجة إذاعة الشباب توا وقيد. المصفحة الثانية مع عماد الطويل في فقرة أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك.
0: أنفو ترافيك مرة أخرى. نصبح على عماد الطويل. أهلا وسهلا بك عماد مرة أخرى.
2: نهاركم زين مرة أخرى أخويا حسان ومرحبا بكم.
0: شنو أحوال الطريق الآن؟
2: زحمة.
0: مازلت
2: زحمة الدنيا زحمة. نبداو بالطريق الشهوية رقم 21 روتيك اللي نلقاوها تقريبا في المحاور نتاعها الكل. فما اتجاه مروري. نبداو من جهة الزهور الرابع الزهروني في المحاول على مستوى الدندان، محاول سان كليمون على مستوى محاول المركب الرياضي للملعب التونسي، ثم تزيد الزحمة تولي أكثر على مستوى محاول الرمانة، ووصولنا على مستوى محاول اللي هو أريانا والمركز العمراني الشمالي في تونس. مع هذايا مع الروتيكس، يعني هذوما الروتيكس يعني خاصة اللي خارجين من حي الزهور الزهروني في اتجاه معناتها في اتجاه ريالا. ولكن نلقاو زاد الاكسكات اللي هو يجيبنا من المناء عبر المحاول معناتها من الاكسكات معناتها الاكس روتيكس معناتها شارع الجامعة العربية، الشارع اللي خرجنا من جهة امام المقر الترجمة التونسية في اتجاه معناتها شارع شلدي زويتن، ووصولا على مستوى منطقة بلفيدير وساحة باستير. نلقاو الاكستروا اللي هو يجيبنا من حدائق المنزه في اتجاه باب سعدون، يعني شارع مفتاح سعد الله. وكذلك الاكستو في تقريبا المسافه الممتده على مستوى مفترق شارع معناتها مفترق المنزه السادس.
0: نعم.
2: حاجه على مستوى الاكتفاء الوضعيه معناتها اكتفاء على مستوى مدخل نتاع المنزه السادس، ثم على مستوى المدخل نتاع النصر واحد ونصر اثنين تزيد تولي فما أكثر زحمة على مستوى محول المستشفى المحمود الماطري اللي من خلاله هو السيارات اللي والعربات اللي بيشيشيو من جهة رياض النص عبر شارع ابن خلدون، وكذلك اللي جاي من جهة محول رواد عبر شارع أبو القاسم الشابي. الطريق الوطني رقم 8 في زوج اتجاهات. اللي جاي من جهة النحري في اتجاه أريانا وتونس العاصمة تبدأ فما الزحمة على مستوى محاور رواد برج وزير سكرة، والمدخل زاد كيف على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية الأولى والمركز العمراني الشمالي. للي جايين من جهة تونس معناتها من جهة مونبليزير عبر شارع المغرب العربي طريق السريعة اللي بشيخه معناتها ياما الطريق الوطني رقم 9 في اتجاه المرسى، ياما الطريق الوطني رقم 8 للي بشيخه المنطقة الصناعية معناتها في اتجاه ريانا، المدخل الاولاني تاع المنطقه الصناعيه الشرقيه الاولى فما برشا زحمه، وكذلك المدخل الثاني اللي هو على مستوى محول وين فما قصر المعارض بالشرقيه فما برشا زحمه. الطريق الوطني رقم 9 المحول على مستوى محول حي تلمهيري العويله، وكذلك على مستوى حي السلامه ضفاف البحيره اثنين فما برشا زحمه للدخول معناتها للمناطق هذيا. المدخل الجنوبي لتونس العاصمه زادت الزحمة من الصباح خويا حسين، معناتها الطريق معناتها ولا طويل برشا، الزحمة جاية تقريبا على مستوى مركز الإصابات والحروق البالغة معناتها
0: خاطر فما الأشغال معناتها تقصد هذاك علاش؟
2: أي من غاديك تبدأ الزحمة صف طويل حتى لنوصل على مستوى منطقة سان جوبان جبل الجلود وين فما الجسر وين فما الأشغال، هذه حاجة. وكذلك المدخل معناتها عبر منطقة لكان اللي مش يدخلوا يوصلوا عبر مش يوصلوا على مستوى صحة باب علي، وزاد لقاو فما زحمة على منطقة لخانيا الكبارية، وتزيد الزحمة هذيك اللي باش يدخلوا من بعد من صحة باب علي في اتجاه وسط تونس العاصمة، يا ما مش ياخذوا شارع مصطفى بيه عبر شارع معناتها شارع مصطفى بيه باش يوصلوا على مستوى وسط تونس العاصمة، زغلول يوصلوا صحة 14 جانفي، يا اللي باش يوصلوا على مستوى محطة اللواج معناتها بباب معناتها ب مصف بي عبر شارع حمودة باشا. ساحة باب سعدون الاتجاهات معناتها بين القصبة بين ساحة باب سعدون والقصبة معناتها فزوز الاتجاهات ذهاب وياب عبر شارع التعبير، والوصول من ساحة باب سعدون من جهة باب معناتها منطقة باب خضرة ولا فيات عبر شارع ولاد حفوز معناتها وصولا على مستوى مفترق شارع شادلي خلالة وكذلك شارع طايميري فما زحمة صحة باستير اللي مش متوجهين نحو لفيات زي كيف فما شوية زحمة. هذه تقريبا أبرز المحاور اللي مجاز فيها شوية زحمة وقت يضغط مروري. نتيسروا إحنا وان نخفض شوية في السرعة بالله برشا سرعة على مستوى الطرقات الكبرى والطرقات الحزامية للأمانة. معناتها أنا معناتها الوصف والتعليق باللي يشوفوا فيه خويا حسان
0: بالضبط
2: حاجة. ثم زاد كيف بالله مسألة الأولوية والمرور راهو تنجم تكون عندي الأولوية ولا تنجم نخلي مش نخلي الأولوية. أنا ما عنديش أولوية والطرف المقابل على الجانب الأيمن ولا الجانب الأيسر تكون عنده الأولوية. هذه حاجة نخلي الأولوية تنجم تكون عندي الأولوية ولكن الطريق معناتها فما اختناق مروري والطريق متوقفة مش بالضرورة لأني باش نسكر اي نسكر الكره الصمام نسكر الطريق معناتها لا تعدى انا ولا نخليه غير يتعدى هو بالتاريخ هذيك انا نسكرها تقف ويكفي معناتها اللي بعد الدقائق تصير الوضعيه هذه وتتكرر في عده
0: نتعطلوا نسكر
2: اي شكرا سوف كلها تقف.
0: نعم شكرا لك عماد طويل.
2: حبيت اقول نقص شويه من الانانيه
0: كما قال لكم عماد طويل في الطريق وسيسر واحكم الناس الكل واحده واحده وحتى اذا كان تاخير بضع دقائق ما يقلقش المهم ما نخالفوش القانون الجولان قانون الطرقات. يلا مستمعينا بعد شويه موعدنا باش يكون مع سي الحبيب شوسيه رئيس الجمعيه التونسيه للطيران من الطرقات مش نزكم للفضاء ونحكيو على المناطيد التظاهرة نحكي عليها في فقرة شباب 360 درجة.

0: في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: الماتينال جون. أنا حسن الطاهي، نجيكم اليوم في الماتينال. موسيقى، أخبار، متابعات وطاقة إيجابية تخلي نهاركم سبيسيال.
1: ماتينال جون.
3: واليوم مع حسن الطاهي.
2: 8 دقائق فسلون على 9 متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، شكرا على اختياركم لموجات إذاعة الشباب، الموجات اللي تعدي لكم كان الطاقة الإيجابية. مرحبا بكم. 8 دقائق كما قلت، وبقية فقرة الشباب 360 درجة كما تعودتوا. الشباب 360 درجة، شكون يقدمها؟ تقدمها على التومي. علي صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
3: صباح النور حسين، صباح النور لكل مستمعينا واللي التحق بنا توا في شباب 360. كالعادة حسين نشوفوا آخر الأحداث، واليوم نحكيو على كارتاج إيفنت شو 2026. دونك معانا الجمعية التونسية للطيران مع رئيسها سي لحبيب سوسية.
2: نسمعوا الشعر أكبر.
4: شباب 360.
2: سي لحبيب سوسية، مرحبا بك، رئيس الجمعية التونسية للطيران.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين إذاعة الشباب.
2: نورتنا.
3: مرحبا بيك سي لحبيب. احنا كي سمعنا ليفينمون نحبوا، نحنا فهمنا اللي هي الدورة الثانية الساعة، لكن نحبوا نفهموا الجمعية التونسية للطيران، شنو فكرة الجمعية؟
5: الجمعية تأسست من 2013. الغاية متاعها هي ترجع قيمة تونس الطيران، الطيران الخفيف، الطيران الكبير، الخطوط التونسية وكل شيء، ما نحكيوش عليها أمورهم، حاجة أخرى الأمور للشباب لكل شيء، الطيران
3: دونك الفكرة متاعها نقربوا مجال الطيران للشباب.
5: هذاك هي
3: طريقة يعني بسيطة ويشوفها باهي. دونك كيفاش بالضبط يصيروا ليزيفينمون هذوما؟ وين نلقاوهم عموما؟ شنو الشراكات معاهم؟ كيفاش ينجم الشباب معناه يلتحق بالجمعية؟
5: عندنا الجمعية بتاعنا عاملة اشتراكات مع مدينة العلوم، مع وزارة الثقافة، مع توا هاللي ما تعملنا مع وزارة السياحة، والبيوت بتاعها خاطر وحدك ما تنجم تعمل حد شيء، يلزم الناس كل الطيران يشمل الناس كل، معناتها فهمت؟
3: دونك مفتوح على برشا مؤسسات عمومية باش نستقطبوا بهم الشباب. نحكيو على ليفينمون هذيا كارتاج ايفنت شو، دونك نحكيو على الدورة الثانية، شنو يستنى فينا في ليفينمون؟
5: والله الدورة تبدا سميناها معناتها كارافان ايرونوتيك بالسوري بالعربي يعني القافلة الطيران، تبدا من نهار 23 معناتها براتيك من 23 اكتوبر حتى نهار 2 نوفمبر. باش ندورو نبداو سميناها اسم كارتاج، خاطر كارتاج عندها برشا معاني وسيمبول لتونس في الحكاية، مثلا سورتو مثلا البحرية كل شيء، لكن عندنا الطيران زادا نحاولوا نربطوا كل ما هو نقل. لا معناتها من الحاجات الغريبة انه عندنا طيارات باش يجيو بالسماء، عندنا الطيارات اللي باراموتور باش يجيو في الطيارات،
3: دونك في الطيران فما تنوع.
5: اي معناتها
3: تنوع نكتشفوها.
5: وعندنا المنطاد باش يجي في البابور، دونك براتيكمون انواع الطيران كل باش نستعملوهم في الدوره هذه، انواع كل ترونسبور معناتها باش نعملوه في الدوره هذه. باهي تبدا جينا نشوفوا انه البريمير اديسيون وحتى اللي قبل كل ما نعملوا ايفينمون معناتها وينجح يبدا ناجح، لكن المشكله الناس كل يهزوا باكاج ما يروحوا ما يقعد لنا شيء في تونس. دونك خممنا مع باش نزيد اول حاجه نشكر الشريك نتاعنا لورجينيتور بلوتو المنظم ناداس جروب، ومعهم لونتيتي وزاره السياحه، انهم فهمونا وهم خذوا معناتها الحاجات اللي احنا ما نجموهمش كجمعيه، خاطر ما الا جمعيه.
3: وهذا تطور في الدوره الثانيه.
5: هذه التطور الثاني صحيح.
3: هذا اللي يفرق ما بين الدوره الاولى والثانيه.
5: صحيح. دونك جينا نشوفوا قلت لك كيما لقينا ولينا باش نعملوا فوروم في حمامات في مع الانستيتيو دو فورماسيون تاع السياحه.
3: دونك دورتنا الاولانيه حمامات.
5: اي الحمامات، ودونك باش نجيبوا باش نخرجوا باش نبداو في الحمامات المنطاد، خاطر الفكره نتاع الفوروم هذا انه نحاولوا باش تلقى السياحه كيفاش تعمل لو ميتي نتاع لافياسيون. كيما قلت لك نهار اللي يروحوا ما عاد يبقى لنا شيء، كان شيء عندنا زوج سواسة مي عندهم الدوم ناسيوناليتي معناتها بالاسم معناتها
3: دونك خممنا في الاثر نتاع الطيران في تونس وتبقى لنا حاجه من اللي زي
5: صحيح. دونك لازم اول ما تبدا بالفورماسيون بالتكوين الشباب، شباب نقول شباب خاطر الكبار خاطر ماك تعرف العمر محدد تاع اللي باش يطير 60 سنه مع 65 ما عادش يطير دونك ماذا بينا الشباب باش ياخذ الروليف
3: اللي ما عملناش والاقبال حتى في دراستها لي بيلوت
5: الحاجه لي بيلوت هذاك باش يخدم ما هذه لازم خاطر هذا سيتا ميتي انيماسيون ايرونوتيك معناتها تبدا تبدا مثلا تجيب المنطاد عندنا مثلا في تركيا وفي المغرب عندهم دو سونتر نتاع منطاد العالم ما يمشي لهم
3: أنا نقصد نحن توا في تونس الطلبة اللي يسمعونا يهتم مجال الطيران لكن لا يعرف كيف يمارس يعني حتى هذه فكرة عامة مهمة في الحدث هذي ذيك علاش قلت الطلبة ولا أيه. الشباب دونك ما يعرف الجملة معناها مجال في باله صعيب أنه يراه
5: والله هي هي الحاجة الباهية
3: كان في المدارس
5: حاجة الباهية بتاع هذوما لي زانيماسيون نعملوها خاطر تعمل سور تيران مثلا ناخذوا نبداو بزغوان خاطر الاخرى نتاع الحمامات قدام الانستيتيو هذا اللي باش نعملوا باش اون فا اكسبوزي المنطاد وخاطر الحمامات قريبه البحر ما نجموش نطيروا فيها فهمت خاف خاطر المنطاد بور انفورماسيون معناتها يحكم فيه الريح البيلوت يحكم كاشي في الطلوع في الهبوط يسخن الانفلوب الكره ومن بعد الريح كان يهز على الشمال تمشي الشمال ومن بعد نخلطوا نهزهم فهمت
3: دونك كل نشاط قينا في حساب البيئه اللي هو فيه هذا هو
5: لا سورتو الريح خاطر دونك البحر كي نقربوا البحر كيما جربوا وكل شيء يتعبوا باش يطيروا بار كونتر زغوان مش بعيده 40 كيلومتر على على الحمامات دونك وخذينا اخترنا مكان ونشكروا بالمناسبه ولايه زغوان حضرت لنا تيران كبير على خروج زغوان اسمها ودر الربح حسب 4 كيلومتر على زغوان وثنيه الحمامات فهمت دونك باش حضروا من غادي يكيروا المنطاد وخاطر المنطاد يولي عنده ليبر يمشي كيما يحب معناتها بعيد على البحر بعيد حتى الجبل ما يقلقوش
2: سي الحبيب باش نقاطعك باللي قاعده السن اللي قالوا معناتها قادرين عندي شنو ال 65 سنه ما عندهمش يمنع انهم يركبوا في المنطاد
5: ولا لا لا لا لا, لا. على السوقان ما بيلوت معناتها نحكي لك معناتها بيلوت وصل ل 65 ماشي سوق حتى في القانون
2: يسوق تقصد منطاد
5: منطاد فهمت معناتها نحكي لك دونك احنا لازمنا ما لازمناش نجيو على الكبار باش نعلموهم نحاولوا نلعبوا الشباب باش يبدا عنده مستقبل
3: يعني
5: كامل
3: يعني تم احترام كل شيء
5: له اي معناتها نحترموا معناتها حتى هذاك علاش احنا الاتجاه نتاعنا للشباب خاطر هو اللي باش ياخذ المستقبل تو انسان قاعد كبير في العمر وكل شيء باش حتى باش ضيع له وقته فهمتها
3: دونك فما لي فورماسيون زاد اللي
5: قدرة الله هذيك اش قاعدين نخموا احنا مازال ما خاطر ماهيش سهله الحكايه مش احنا مفورميو كيما قلت لك خاطر احنا كجمعيه نوجهوا والامور نتاعنا فنيه بحته حتى مثلا كي باش يطيروا باش نشوفوا الامور السيكوريتي اللي نلعبوا بها مثلا ناخذ اكزومبل تاع المنطقه فما اشكاليه كبيره اللي في تونس وحنا لقينا الحل نشكروا أيه؟ مش لازم نشكروا الشركه الوطنيه تعرفوها مش لازم نسميها توا أيه؟ عندنا الغاز ما ثم الا في جبس دونك الجبس البروبان ما يجينا الجبس وكان خاطر المنطاد اللي يسخن معناتها شوفاز بالغاز دونك عاملين معها شراكه الشركه الوطنيه مش لازم تقول ساعات الناس كل تعرفها فهمت دونك سهلونا الامور في برشا حاجات في جبال عندهم خاطر الكمان يجيونا يقربونا للمنطاد ما نقعدوش نمشي لهم دونك خدمه كبيره برشا تاع تحضير عندنا عام وحنا نحضروا
3: وقرينا حساب كل شيء باش تجينا ليديسيون جديده
5: ان شاء الله ان شاء الله
3: باهي من 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر بيع وجال الحمامات زغوان
5: وشنو بعد زغوان النهار 24 المنطاد يمشي 24 في كارتاج مسرح كارتاج تم حفله كبيره في المسرح بتاع كارتاج فنيه كبيره برشا فهمت من 26 حتى 30 ماشيين للتوزر عنق الجمل دوس ونفتح دونك
3: دورة
5: حلوة معناتها كان باش نحكي لهم لي ديتاي باش
3: نخلوا لهم هكا فهمنا البرمجة الشباب اللي
5: بعد نمشي وبعد نمشي وبعد نهار من 31 نهار واحد ولاية مدنين
3: مزيان
5: في خلف الله وجربة فهمت وبعد نرجعوا نسكروا ليفينمون نهار 2 نوفمبر في لي تومبل دي زوم تاع زغوان دونك دورة كاملة احنا نحاولوا باش نحاولوا نعملوا الطيران ونمشيو للاماكن نتاع تونس معناتها تاريخيه فهمت
3: في دوره واحده ما شاء الله مشينا لبرشا بلايص
5: والله صدقوني راهو اسمع التحضير عندنا عام و

0: خاصة أنه جانب منه يجي مع فترة العطلة للتلاميذ والطلبة.
1: جوش باش نشكر الإدارة الدولة اللي في كل ولاية الحق حلونا البيبان خاطر موش سهل ثم أمور سورتو معتها أمنية كبيرة خاطر مكتع في منطقة قريبة حذا العباد يزم أمور أمنية الحق نشكر الولايات اللي مشينا لهم الكل معتها من غير ما سميهم خاطر باش ما ننساش
2: تم القبول والدعم
1: والدعم ليه الدعم معتها اشحب فهمت معتها أوني لا معتها جهزونا كل ما هو معتها حاجة تبعتهم سوى وزارة تجهيز مثلا تنظيف المكان برشا حاجات كل شيء يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يعاونه وإن شاء الله الطقس يولنا خاطر ماك تعرف كل شيء مربوط تو بالطقس الريح هو هو قدرة له الطقس لباس إن شاء الله ما تفوتش مزبوكش الريح يفوت 20 كيلومتر الساعة سينو إن شاء الله الطقس يكمل يواتينا
0: هما يعطيهم الصحة وانتم زاد يعطيكم الصحة على النشاط المتميز اللي تعملوا فيه سي الحبيب سوسية رئيس الجمعية التونسية للطيران يعطيك ألف صحة شكرا على حضورك نورتنا سي الحبيب
1: عاشك يرحم والديكم

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مواصلين معكم لقائنا في الماتينال جون حتى للعشرة تو 9:07 نواصل متابعتنا ومع ومصافحاتنا مع ضيوفنا والتعليم العالي والبحث العلمي ديما حاضر في الماتينال اليوم الجمعة. سعيد جدا باستضافة جديدة تو للأستاذة ألفة كمون، أستاذة محاضرة في الاقتصاد ومديرة قطب الطالب مبادر في جامعة تونس. أستاذة أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير مستمعيني.
0: شكرا على قبولك دعوتنا. نحب نرجع معك على الإعلان الأخير للمشاركات في قطب الطالب المبادر اللي آخر أجل فيها يكون 30 نوفمبر 2026، هذا حسب البلاغ الصادر عندكم أنتم. بداية قبل هذا الكل ما نعطيه، خلينا نعطي فكرة على قطب الطالب المبادر في جامعة تونس، شنو النجم نعطيه عليه فكرة لمستمعي الإذاعة، بعد شكون الناس اللي تنجم تقدم ترشحاتها؟
1: طيب شكرا. هو قطب الطالب مبادر جامعة تونس هو قطب من الأقطاب المفروضة زيادة في الجامعات الأخرى. احنا المهمة متاعنا عنا مهمة هامة اللي هي تهم تشغيلية طلب متاعنا خاصة فيما يخص المبادرة في كافة المجالات. احنا نتوجه اولا للطلبة باشغال تحسيسية خاصة باش نحسوهم باهمية المبادرة كاختيار من الاختيارات في مجال التشغيلية. ليزاكتيفيتي نتاعنا فيما يخص التحسيس هو اولا نعملوا ندوات علمية حول المبادرة، نجيبوا ليزاكسبير ليمونتور ونجيبوا كذلك المدخلين وليزاكتور في ليكوسيستيم انتربرونيال في تونس وحتى من الخارج. دونك نعملوا دي اكاتون ونفسيت في المبادرات باش نشجعوا طلبتهم يكتشفوا شنية المبادرة. ثاني حاجة هي التكوين، نقوم بتكوين في زوز مجالات، تكوين المكونين اللي هما الأساتذة الباحثين اللي عنا الموجودين في جامعة تونس، نكونوهم في المبادرة، نكونوهم كيفاش يجموا يرافقوا الطلبة، وزيدا نعملوا تكوين للطلبة اللي هما داخلين ولا موجودين في قطب الطالب مبادر ولا غيرهم. كل الطلبة نتواجهوا كل الطلبة الموجودين اللي هما في جامعة تونس من السنة الأولى حتى للدكتوراه. وثالث حاجة نعملوها هي البرنامج المرافقة، بروغرام داكومبانيمون اللي هو يخص الطلبة اللي هما مش يكونوا حاملين لصفة الطالب المبادر. ومن أهم معد الحاجات اللي نعملوها هي نعطيه احنا صفة الطالب مبادر عن طريق طبعا النطاق اللي عملته في النطاق اللي عملته الاستراتيجية الوطنية اللي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العالمي في تونس. وصفة الطالب مبادر هي تعطيهم امتيازات على الطلبة الاخرين اذا كان عندهم فكرة مشروع. لكن كيفاش يجم ياخذوها طبعاً كانت حاب نرجع لشنوما الامتيازات اللي يجم ياخذهم الطالب. انه احنا كما كنت تفضلت سيادتك من الاول انه احنا نعملوا ديزا بيلا كانديداتور، دونك نقولوا للطلبة هو عنا فتحنا المجال باش تجموا تاخذوها صفة الطالب المبادر هذية. كيفاش ياخذوها؟ انهم يجموا كما قلت توا، دونك احنا حلينا لابيلا كانديداتور للرابع، معناها رابع بروغرام داكومبانيمون باش نعملوه، رابع مرة هذية نحلوها، دونك رابع سنة، دونك في بدينا حلينا في أول أكتوبر، ومش يقعد مفتوح لابيل هذية حتى 30 نوفمبر. كيفاش ينجموا يشاركوا؟ يدخلوا على الباج نتاعنا، الباج فيسبوك نتاعنا ولا لي سيت اوفيسيال نتاع لي ستابليسمون، كل المؤسسات التعليميه التابعه للمؤسسات الجامعيه، سمحني التابعه لجامعه تونس. فما ليان دانسكريبسيون، دونك فما ليان يدخلوا عليه يسجلوا فيه فكره مشروعهم. لكن هوني لي كونديسيون شنو هما؟ لي كونديسيون انه الطالب يكون مسجل في احد المؤسسات الجامعيه في جامعه تونس، خاطر احنا نخدموا على جامعه تونس. لكن كان فما طلبه اخرين تابعين جامعات اخرين نجموا زاده نقبلوهم ونعملوا معناها
0: الاختيار يعني لجنه، فما لجنه
1: فما لجنه اي مش نجي. دونك كيفاش يدخل الطالب يسجل وبعد احنا نعملوا فرز نثبتوا في الكريتير دي ليجيبيليتي، معناها هو ينجم يدخل للقطب تاع المبادر جامعه تونس، وبعد نعملوا لجنه اللجنة هذه مش تكون متكونة من لي ريفيرون اللي هما معناها الأساتذة الجامعيين الموجودين في كل مؤسسات الجامعية الجامعة تونس كي ريبريزونت لوكول، معناها هما يمثلوا قطب الطالب المبادر لجامعة تونس، وكذلك تجيبوا لي زيكسبير معناها تجيبوا أخصائيين في المبادرة وإلا دي ستارت ابور وإلا دي انتربرونور يعني مبادرين عندهم خبرة في مجال المبادرة، ولا دي بنك ولا دي فينانسي ولا دي فونداسيون زيدا ولا دوتر انكيباتور بريفي موجودين في الايكوسيستيم في مجال الأعمال معناها في تونس.
0: بروفيسور باش نقاطعك عفوا، انه اذا كان هو من خارج جامعه تونس فما اللجنه، واذا كانوا من من من مؤسسات التابعه لجامعه تونس معناتها مقبول 100%، ما فماش لجنه تختار.
1: لا مقبول، مش مقبول 100%. هو جوستمون هي اللجنه هذه مش تقيم، شنو تقيم المشروع اللي هو تقدم به فكرة المشروع هو إلا المشروع وكذلك مش تقيمه هو استيل البروفيل نتاعو، اسكو هو موتيفي عنده الشروط الكافية باش ينجم يمشي في المجال هذا ولا لا. دونك احنا من الاول معناها نعملوا الاختيار هذيك سور دوسي، هو جامعة تونس ولا مش جامعة تونس، هذيك سور دوسي مع الدوسي نتاعو اللي باش يقدمه. ومن بعد اللجنة هي مش تقيم العمل معناها فكرة المشروع باش تقدم بها وإلا المشروع، حتى احنا عندنا ثلاثة ثلاثة مستويات في صفة الطالب المبادر. المستوى الأول هما نعطيوها للطلبة اللي هما يجيو بفكرة مازالوا ما يعرفوش شنو يعملوا كيفاش باش يعملوا الكونستركسيون تاع البروجي انتربرونوريال نتاعهم. ثاني مستوى هو المستوى الثاني اللي هو طالب يكون مقدم في البروجي نتاعو في فكرة المشروع نتاعو، سي عمل الموديل دافير والموديل دافير وعمل البزنس موديل اكسيتيرا وتعدى البزنس بلان نتاعو. وثالث مستوى نيفو 3 اللي هو يكون سي الى كريي سون بروجي، مش برشا هما الحقيقة الطلبة اللي عندهم المشروع نتاعهم يعني منجز وبداوا يحلوا معناتها سي دخلوا في المرشي مش برشا. دونك هذوما نعطيو المستوى الثالث. دونك في كل مستوى عندنا برنامج مرافقة مخصص المستوى هذيك، ودونك معناحنا في اللجنة هذية هي وقتها هي تعطي صفة التالي المبادر حس المستويات هذوما. دونك نعفوها احنا البروجي لسبير اللي معنا والسيدة لغفيران اللي هما لغفيران انتربرونوريا في كل مؤسسات الجامعية تابعة جامعة تونس.
0: واضح، شكرا ليك بروفيسور ألفا كمون. فقط نحب نرجع سريعا على الامتيازات اللي للطلبة نأكدوا عليها.
1: الوغ الامتيازات أول حاجة نجم نقولوها هو أنه توصيفة الطالب المبادر معترف بها في مجال الأعمال في تونس. دونك باش تفتح الليدين هذه تسمى النيتوركينج بالإنجليزية
0: ولا تشبيك
1: بالفرنسية، أي التشبيك صحيح. دونك تفتح له الأبواب باش يمشي هو مثلا دي مويان فينانسمون ولا باش ياخو مرافقة ولا باش ياخو يستشير. في أول ومن الأهم الحاجات نعطيها في مجالنا احنا في الأكاديميك يعني في الناحية الأكاديمية هو أنه الطالب نجي نحاولوا نخففوا له لومبلوا دو تون تاعه، ومعناه باش نقصوا له مثلا الماتير ياخذ فيها دي كريدي والبروجي انتربرونوريال نتاعو يجم يكون هو اللي يكون باش يمتحن عليه ونعملوا له ايفالواسيون يجم ياخذ عدد فيه. هذه بعض المؤسسات الحقيقة الجامعية في جامعة تونس معناها مشيو فيها الحكاية. وثاني حاجة سا ديبون معناها المؤسسة إذا توافق على الحكاية هذه. ثاني حاجة الأكاديمية أفونتاج معناها امتياز أكاديمي أنه يجم يرجع المشروع نتاعو برنامج يعني البلان دافير نتاعو يرجعوا معناها يعني كيف يقدر بيها الميموار ولا يعني انجاز ختم الدروس هذيك كو سوا في الليسانس يعني في مستوى الليسانس والا في مستوى الماجستير. عندهم في لي تيرمينال معناها عندهم دي بي اف يجمع البرنامج نتاعو يقدموا ان طونك بي اف، وهذي عملناه ديجا مع المرحله هذه حتى في لي بلان ديتود نتاع الاكاديميك نتاع المينيستير مستعرف به. دونك ثاني امتياز هو لي فورماسيون هو التكوين. احنا نجيبوا مكونين من خارج الجامعه اللي هما يكون عندهم خبره في الميدان في مجال رياده الاعمال، وهذا يكون فرصه ليه الطالب انه باش يحتك بالمشي باش يعرف معناها كيفاش الخدمه تصير سور لو تيران اللي احنا من الناحيه الاكاديميه ممكن ساعات نقصينه، احنا نعطيوا بتيتر لو كوتي اكاديميك، لكن كي جينا احنا خبير في مجال الاعمال من اي ميدان، في اي ميدان ملي نبداو من فكره المشروع يدخل المشروع للمارشي ولي كونكريتيزي حتى لا كرياسيون جوريديك معناها نتاع المشروع، هذايا بالحق يفيدنا ياسر. وحنا عندنا من ميزه قطب الطالب المبادر في جامعه تونس هو العدد الكبير والهائل من الخبراء اللي نجموا يجيونا، خاطر عملنا برشا شراكات في مجال الاعمال في تونس وحتى خارج تونس، وعملنا برشا تظاهرات ونخدموا برشا على استقطاب الطلبه في الميدان هذا. دونك انا بالنسبه لي انا كمديره ونشكر زيدا ليكيب اللي معايا اللي ريفيرون تاع كل مؤسسات التعليم العالي في جامعه تونس، وكذلك رئيس جامعه تونس سي سليم ادريس، وكذلك كل الاطارات الموجوده في جامعه تونس على المساعده اللي قاعدين يقدموها لقطب الطالب المتبادر، وكيفاش قاعدين لاهين بالطلبه اللي يجيونا ومسخرين كل الامكانيات ان شاء الله باش ننجحوا في المجال هذا باش ناثروهم.
0: نعم يعطيك الصحة وكل الفريق اللي معاك. الدكتورة ألفة كمون مديرة قطب الطالب المبادر بجامعة تونس، على كل هذه المعطيات يلا الناس الطلبة اللي في جامعة تونس وغير جامعة تونس، إذا كان عندكم أفكار ومبادرات متاع مؤسسات ناشئة تنجموا تقدموا اقتراحاتكم عندكم إلى غاية 30 نوفمبر. يومك سعيد مدام ألفة. يلا مستمعين نغم صغير وبعد نمشيو فقرة بوكينيستا.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: بوكينيست.
1: بوكينيست
0: رحلة في كتاب مع سهلة.
2: مرحبا بكم. وانت تتصفح في الروايات العربية ما تنجمش ما توقفش عند روايات الطيب صالح الكاتب السوداني اللي يبقى من أهم الروائيين العرب، الكاتب اللي ظل أصيل ووفيه لروح السودان ومتصالح مع تاريخه وتراثه، وهذا يتجسد في شخصيات الطيب صالح وفي الأحداث والقضايا اللي تطرح رواياته بأسلوب صحيح سهل وبسيط يشبه روح السودان، ولكنه في نفس الوقت ينفذ في أعماق الأسئلة الحقيقية. في عرس الزين الدور أحداث الرواية في قرية سودانية بسيطة يعيش سكانها على عادات توارثوها جيلا بعد جيل، وهي في نفس الوقت محكومة بعلاقات اجتماعية متشابكة. كما يعكس عنوان الرواية فإنه أحداثها تتمحور حول شخصية الزين، وهو رجل غريب الأطوار والهيئة بسيط التفكير أحيانا، وجل الأحداث تحول إلى رجل مبروك يتمتع بمحبة الناس الكل، وهو نفسه عنده حب جارف نحو الجميع وعنده كرامات عجيبة. وكل فتاة من القرية كان يعلن الزين تعلقه بها، سهل ربي مكتوبها لدرجة أنه إعلانه على تعلقه بنت من بنات القرية كان بشارة خير لقرب زواجها. القارئ اللي يعرف اللي الطيب صالح في جزء كبير من تكوينه العلمي والأكاديمي وجزء مهم من حياته قضاه في بريطانيا ما يتفاجأش من اختيارات صالح في رسم ملامح شخصيات عندها كرامات وتأثيرها على المجتمع السوداني اللي يعتقد فيها ويأمن بها. وهنا سر من أسرار الرواية في قرار زواج الزين بابنت عمه نعمة، رمز المرأة العاقلة والرصينة، وهذا الحدث أثار تعجب أهل القرية. ولكن تتجلى للقارئ قارئ عرس الزين رمزية هذا الارتباط، علامة على الصلة بين العالم المادي والروحي. وفي حفل عرس الزين تتوضح رسالة الطيب صالح، كان حفل استثنائي يجمع كل متناقضات القرية وأطياف المجتمع السوداني، الفقراء والأغنياء، الدراويش وأهل الدين والمتصوفة، وتعم الجميع روح الفرح الجماعي. المكان في روايات الطيب صالح وخاصة القرية اللي تدور فيها أحداث رواية عرس الزين هي في حد ذاتها شخصية يصور فيها صالح الحياة اليومية والعادات والتقاليد ببراعة، ومن هنا يتجلى العمق الإنساني لروايات الطيب صالح. للكاتب السوداني العظيم نجم زادة تقرأه موسم الهجرة إلى الشمال. متابعة طيبة.
0: بوكينيست رحلة في كتاب مع سهلة.

0: اسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة. الماتينال جون.
2: أنا حسن الطاهري. نجيكم اليوم في الماتينال. موسيقى، أخبار، متابعات وطاقة إيجابية تخلي نهاركم سبيسيال.
1: ماتينال جون.
3: واليوم مع حسن الطاهري.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم لموجز الأخبار. بمشاركة حوالي 40 مؤسسة اقتصادية تختتم اليوم فعالية الدورة السادسة من أيام تشغيل كيجوب التي انطلقت أمس تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة. وتبحث التظاهرة تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله رافعة للتقدم. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية تتواصل إلى 11 من أكتوبر الجاري فعالية المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ بصفاقس. الديوان الوطني للتطهير يعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 521 عونا وإطارا لسنة 2026. وتندرج هذه المناظرة كخطوة تهدف لتلبية احتياجات مختلف مصالحه المركزية والجهوية الموزعة على كافة ولاية الجمهورية. تشارك سفارة الجمهورية التونسية بتركيا في الدورة الرابعة لمهرجان الثقافات العالمية المزمع تنظيمه يومي 10 و11 أكتوبر الجارية بإحدى الفضاءات بالعاصمة التركية أنقرة. وفي أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات مؤكدا أنها تهدف لإنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران. نهاية الموجز، يلقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. ماتينال جون مع حسين الطاهر. حسين الطاهر

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مازلنا معكم لمدة 20 دقيقة فقط، نكملوا معكم حتى للعشرة في ماتينال الجمعة. أهلا وسهلا بك يا ألاء.
1: صباح النور مرة أخرى. صباح النور لكل ما التحق بنا.
0: ألاء، احنا تو عنا ضيفة متميزة، واحدة من الكفاءات العلمية المتميزة في المجال التكنولوجي. والحقيقة أنا على الصعيد الشخصي نكون فرحان لما الكفاءات التونسية تكون متميزة خارج تونس. الأستاذة المحاضرة الأستاذة الجامعية ريما عباسي هي من ضمن خمسة سيدات على مستوى الشرق الأوسط ألاء موجودة في النهائي مسابقة وومن إن تيك مينا أورز. ناخذ أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه أو المسابقة هذه مع ضيفتنا الآن أستاذة ريما عباسي. أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: صباح النور أستاذة.
2: صباح النور والورد والياسمين.
0: شنو نجمو نعرفو على النهائي هذايا متاع المينا مسابقة السيدات في التكنولوجيا إذا كانت الترجمة صحيحة؟
2: هي مسابقة عالمية باش نكونوا واضحين، اسمها وومن ان تيك جلوبال اورد. هي مسابقة عالمية وفيها تصفيات في الجهات، دونك هما مقسمين العام العالم لسبعة جهات: امريكا اللاتينية، اوروبا، اسيا الوسطى، امريكا الشمالية، افريقيا، اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا بالطبيعة. دونك يعملوا تصفيات على كل جهة، ومن بعد من الجهات هذه يتعدوا للمرحلة النهائية اللي هي الجلوبال اورد. دونك احنا انا لهنا كنت محظوظة باش تم اختياري من ضمن الفيناليست. معناتها
0: على اي اساس استاذة ريما عباسي اختاروك؟
2: هي المسابقة هذه فيها برشا دي كاتيجوري، معناتها فيها مثال الاسبايرينج تين، معناها الشبان هذوما اللي طالعين، فيها تك ديبلوماسي، فيها ستارت اب. انا تم اختياري في الجلوبال ليدرشيب، في الكاتيجوري هذيا اسمها جلوبال ليدرشيب، على اساس اللي قاعده اللي نحاول نعمل فيه في السلامه السيبرانيه بصفه عامه.
0: ايه ومن بعد تو احنا في المرحله هذه تاع الخمسه سيدات من دول، انا فهمت فما شكون من الشرق الاوسط حسب ما قاعد نشوف، ربما من تركيا،
2: يظهر لي تركيا ومصر ومغرب يظهر لي اذا مش غلطه.
0: انتم الخمسه تو باش تمشيوا للمرحله النهائيه من بعد ولا كيفاش؟
2: اي احنا تو باش يختاروا منا واحده هي باش تمثل الشيره الجهه المينا هذه في الاورد الجلوبال اورد. واحده بركه، اي واحده بركه.
0: هل انه
2: في ديسمبر يعلموا يقولوا لنا شكون
0: اللجنه باش تختار ولا فما تصويت من الناس اللي تابع
2: الامور؟ هي اللجنه باش تختار حسب كما قلنا، حسب اللي انت عملته في الكارير نتاعك، في حياتك، في معناها المبادرات اللي عملتها، الحاجات هذيك.
0: وحظوظ تونس او حظوظ ريما عباسي انه نكونوا حاضرين في هذه المسابقه؟
1: في علاقه بالمقاييس استاذة؟ نتصور ننجحوا هكا
2: ان شاء الله، ربي سهل ان شاء الله. احنا ديما الحمد لله تونس ديما مميزه، هاكم تشوفوا مشكل معينة برشا ما شاء الله، ديما حظوظنا وافره خاطر نخدموا على رواحنا وقدره ربي لاباس.
0: بروفيسور ريما عباسي، احنا من خلال المصافحه هذه حبينا نحييوك ونحيي الجهود اللي تخدم فيها انت. ربما البعض ما يعرفوش انه حاضره في اغلب المحافل اللي في مجال السلامه السيبرنيه والمجالات التكنولوجيه.
1: استاذة ديجا سمحني، حاسين من سبع جهات نراو اسم تونس وراو تونس في الفينال، هذا وحده انجاز راو استاذة. بالنسبه لي انا هذا وحده فوز.
2: يفرحك عايش.
0: بالتوفيق ان شاء الله نرجعوا لك في ديسمبر تكون انت اللي تعديت المرحله النهائيه، مرحله الشرق الاوسط وافريقيا، وتكون في النهائي تاع السيدات في التكنولوجيا. كل التوفيق للاستاذه ريما عباسي في هذه المسابقه، يعطيك الصحه. احنا نغم مستمعينا ونمشيو للفقره الاخيره، دريم تونسي.

0: اللهم اجعله خير.
1: اللهم اجعله خير كما يقولوا بالمصرية. وكان هذا حكيم في واحد من أحدث أغانيه. تقريبا مازلنا معاكم لمدة 11 دقيقة. الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء اليوم دريم تونسي.
2: دريم تونسي
1: حلمة تونسية مع ألاء التومي.
3: نختموا اليوم حلقتنا بحلمة تونسية. مش بيك تصدمت حسين؟
1: لا.
3: ما نختمش باهي. نختموا كان ما نحكيه على ضيفتنا اليوم اللي هي حكاية نجاح تونسية ملهمة بدأت من أعماق الجنوب التونسي وتحديدا في قفصة وين ولدت عام 1950 الدكتورة حبيبة الزهي بن رمضان. كبرت وعندها حلمة كبيرة، حلمة تونسية، وقت دي أغلبية الأطباء الشبان قبل كانوا يختاروا العيادات الخاصة والطب السريري، وقت كان منتشر الاختيار هذا، هي اختارت ثنية أصعب وأعمق. وأنا نهني نحب نقول هكا شخصين حسيتها في عملة سبق. أنا أقول السبق الصحفي اللي حسيته طبي أنا، خاطر هني هي اختارت مجال الطب الوقائي وطب الأوبئة باش تحمي المجتمع الكامل، مش فقط المريض، معناها كل المجتمع. دونك كانت سباقة في الحاجة هذه اللي يجيها العيادة الكل، فحبت فكرة الوقاية. دونك رحلة التحدي هذه خذيتها في مسيرة أكاديمية ثرية دارت فيها العالم في أكبر جامعات. عام 78 تخرجت من كلية طب تونس وتحصلت على شهادة الدكتوراه في الطب. عام 79 سافرت لكندا والتحقت بجامعة لافال وين عملت تكوين متقدم في آلية الصحة العمومية وتخطيط البرامج الوقائية. عام 81 نحكي وراو على أعوام قبل، نحن توشفنا كورونا هنا معناه كان هذاك عشان نقول أنا فما سبق. دونك انتقلت لأمريكا ودخلت لجامعة شيكاغو اللي تعتبر من أقوى الجامعات البحثية في العالم، وغاديك تعمقت في دراسة مناهج تقصي الأمراض المزمنة في المجتمع. عام 88 زادت طورت خبرتها وانتقلت لآسيا في جامعة طوكيو الشهيرة في اليابان وين اطلعت على الأنظمة الصحية المتطورة وطرق الوقاية من أمراض القلب والشرايين. تولت زادة منصب وزير الصحة عام 2011 و 2013 توجت المسار هذية بالحصول على الزميلة الملكية من كلية الملكية للأطباء في بريطانيا. يعني كل بلاد مشيت لها كانت تتعلم وتجيب مناهج علمية لبلادنا، والتراكم هذا ترجمته في إنجازات وبصمة عالمية خليتها مرجع دولي. نحكي على أنها هي صنفت في جامعة تم اختيار تصنيفها الرسمي ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم كامل، وهذا اعتراف دولي بجودة بحوثها الطبية. أبحاث مرجعية خارقة عندنا نسميها، نشرت أكثر من 180 بحث حسين، بحوثها تجاوزت 33 ألف استشهاد واقتباس من باحثين ودكاترة في العالم. خبيرة لدى منظمة الصحة العالمية، معتمدة لسنوات كخبيرة ومستشارة دولية، وضعت معنا استراتيجيات عالمية لمكافحة الأوبئة والأمراض غير المعدية، تأسيس الهيكل الدولي القناع فيه خطر، هي عضو مؤسس في عدد جمعيات علمية عالمية ومن أبرزها الجمعية الدولية لعلم الأوبئة والوقاية من أمراض القلب والشرايين. دونك قصة كفاحة أثبتت للناس أنه كل إرادة تونسية قادرة توصل لأعلى قمم العلم. هذه هو اليوم ضيفتنا، دونك محلى مثال للأطباء واللي زادة التوانسة اللي عندهم أحلام عالمية يتصوروا أنها ما تتحققش بسهولة، لكنها هنا تونس راديمة تخلق الاستثناء.
1: هذه فقرة الدريم تونسي، الفقرة اللي تتعرفوا فيها على النجاحات متاع تونس في تونس وخارج تونس.

0: فماش احلى من صوت هيفاء وهبي نختموا به الماتينال لليوم. نرحبوا بسليم القصيبي. عسلامة سليم القصيبي. اي اي اي كله نشاط وحيويه باش يرافق سامح الفرجاني في ديما لاباس. شكرا محمد عنتول اللي رافقنا في الماتينال اليوم في الاخراج التقني. التومي يعطيك الصح.
1: شكرا حسين.
0: شكرا لك على الفقرات اللي قدمتهم اليوم. لا تسمعوها في زوز فقرات اخرين متميزين نهار لحد مع سهى المجري. شكرا سلام سلام في الديجيتال. ما بقانا كان نقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه الشباب. الى لقاء مستمعينا. شكرا لكم. يلا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات للجميع، مرحبا بكم ناس كل معنا وسامعينا الكرام في برنامج ملابس لقاء الجمعة 9 أكتوبر 2026. أجمل تحية كامل فريق سليم القصيبي رافقني في الجانب التقنية، سليم في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. نتلقاو مع بعضنا من جديد في برنامج ملابس على موجات إذاعة الشباب، وإن شاء الله الناس الكل في صحة وعافية وخير، وإن شاء الله ملابس مرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد. كالعادة مواضيع متنوعة، إن شاء الله ننجح في أن نوصل لكم المعلومة الصحية المفيدة والحينية. في 3 فقرات اليوم تتوزع الحصة متاعنا. النقطة والعنوان الكبير اللي يلزم نقول لكم عليه، وإحنا اللي تابعونا في الأسبوع الفارط كنا بدينا مع بداية شهر أكتوبر إن شاء الله، وعلى امتداد أيام الجمعة طيلة الشهر ذي الشهر الوردي، بشكون عنا فقرة خاصة بأكتوبر الوردي. من خلال الفقرة ذي باش يكونوا حاضرين معنا ضيوف من المختصين، الأطباء، من المجتمع المدني، من المراكز اللي تعمل لمساعدة وتأطير النساء ما قبل السرطان وما بعد السرطان الثدي، عفى الله الجميع وعافينا، وإن شاء الله لكلكم متمتعين بالصحة والعافية. كل أسبوع باش يكون عنا موعد للتعرف على نشاط ما أو على مستجد يخص الموضوع هذايا. هدفنا بطبيعة الحال أن

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار من جديد، مرحبا بكم معنا 7 دقائق بعد 10 متاع الصباح. مش نبدأ إذن لقانا الأوليني، كنت مهدت لكم قلت وإحنا على امتداد شهر أكتوبر بشكون عنا الفقرة هذية موجودة إن شاء الله أيام الجمعة طيلة شهر أكتوبر الوردي. هي فرصة على طريقتنا الخاصة في برنامج دي ملابس باش نشاركوا ولو بالقليل فهي المجهود الكبير هذايا اللي قاعدين يقوموا به الأطباء والمجتمع المدني وكل ما عنده علاقة بالمجال هذايا باش نفيدوا، نقدموا معلومة، نقدموا حاجة جديدة، لعلاش فما شكون وإن شاء الله يكون فما شكون يسمعنا ويقتنع بالكلام اللي نقولوا فيه وتمشي تعطي الأولوية وتعطي وقتها وتعطي الروح اللي يلزمه يتعطى وتعمل هك الكشف هذيك ولا تعدي على روحه وما تقولش حتى يكملوا صغار القراية وحتى يكملوا صغار الامتحان وقت يجيوا الامتحانات وبعد حتى حتى حتى حتى, حتى لقد

0: قدر الله نهار من نهارات تتفاجئ مفاجأة غير سارة. لطف عليكم الكل، ان شاء الله ما توصلوش للمرحله هذه. اما مش ما توصلوش للريزلتا الماهيش باهي هذه، يلزم تاخذوا الامور بجديه وتسمعوا حلقتنا وتستفيدوا منها. مدام نجلة ولدي، مرحبا بك بحضرنا
1: نور
0: سنتر فيفر ميو، اللي احنا فرحانين بالحضور نتاعو معانا. مؤسسة انت المركز هذايا، المركز هذايا اللي قاعد يقدم في المرافقة والإحاطة بالنساء ما بعد عملية سرطان الثدي، عفى الله الجميع، وحتى للناس اللي قبل ميسيلش. النصيحة والتوصية مهمة جدا. سعيدة برش باستقبال نسرين بالخديجة. مرحبا بك نسرين، شكرا على قبولك دعوتنا. نسرين رئيس التحرير فام مغربين، نسرين كاتبة الأمل ودليل الأمل، ونسرين زيدة محاربة ومناضلة من نوع خاص جدا. أنا سعيدة باستقبالك اليوم خاطر أنت اليوم حاضرة معنا. كان أنا ولا أي طبيب آخر يمكن يقولوا ألف كلمة وألف نصيحة وألف توصية، ما توصلش كيما كلمة من عندك أنت، خاطر صاحب التجربة، صاحب الحكاية الأصلية، عنده برشا ما يحكي ويقول وكلامه يقنع خير من الناس الأخرين. شكرا لك مرة جديدة على حضورك نسرين وعلى تلبية الدعوة. مرحبا بك. شنو باش تقول لنا اليوم؟
2: عندي برشا حاجات نحب نقولهم، وكل مره نلقى حاجه جديده هكا تطلع. انا اولا مراه تونسيه كما اي مراه تونسيه، معناتها ام زوج صغار، مراه تخدم، مراه تحارب في الدنيا كما اي مراه تونسيه عاديه.
0: ونسى الكل يحارب ومناضله،
2: هذاك علاش قلت لك انا كما اي مراه تونسيه، معناتها نجم نكون تعديت بتجربه، وان شاء الله انا نتمنى اني ما تتعدى بها حتى امراه اخرى. مالوغوزمون سو ني با الكا، وذاك علاش انا موجوده هنا. سرطان الثدي هو مرض طول العبيد ولات تقول عليه اللي هو يشبه للجريب. وانا هذه حاجه من الحاجات اللي تقلقني برشا، معناتها نحس اللي هي تقلل من المعركه اللي تخوضها المراه اللي تتعرض للمرض هذا. لو كانسير دو سان ريست ان كانسير، هذا باش نبداو متفاهمين فيه. كنت نحكي مع نجله بكري في التليفون، قلت لها انا البارحه عملت هكا مش برن اوت، سليت الفيشه كما يقولوا، باش هكا باش نقعد شويه مع روحي، على خاطر انا مرضت 2017. وفي 2017 كي مرضت الحكايه كانت صعيبه، قالوا لي عندك سرطان ثدي، انا عمري 36 سنه، اولادي صغار، ما كنتش نستخايل اللي انا نجم نمرض، والحكايات هذوك ما الكل والشيميو والغاديو اللي الناس كل ولات تعرفها توا. سوف كو احنا توا في 2026 بريسك 10 سنين تعداو، ونلقى اللي لا سيتواسيون عمال تمشي وزيد تصعب. انا 2017 ما تعرضتش لفقدان الدواء كان موجود توا، معناتها خاطر عندي 10 سنين نسمع ونرى في نساء كل يوم، بالحق كل يوم معناتها، وبالليفينمون اللي تعملوا فما مغربين، بالاكومباني دو سنسيبيليزاسيون اللي نقوموا بها كل عام، وليت نسمع اكثر من مراه كل يوم.
0: خاطر كنت توا انتقلت الى مرحله اخرى، وليت داعمه، وليت تخدم في بين ذا فرين في القضيه،
2: نحس اللي عندي واجب معناتها تجاه القضيه هذه. اما وقت اللي يزيدك على المرض وعلى الموقف يسر صعيب اللي تحط فيه، ما ساعات الطبيب يبدا يتكلم ويحكي معك وانت ماكش تسمع فيه، ما عادش تسمع ملي يقول لك اللي انت بعيد شر على الناس اللي تسمع فينا الكل، اما مالوغوزمون هي حاجه تنجم تصير لاي عبد. ملي يقول لك راك عندك سرطان ثدي، سي انقطع البث، ينجم يقول اي حاجه من بعد انت ما عادش تسمع. وقتها بالذات ما عادش تسمع حتى شيء، الدنيا تقف وما تشوف قدامك مالوغوزمون. وهذه النجم نحكي باسم الناس كلها، حتى وكان ما تشوفهاش ديريكتومون، تشوف اللي ثنية للموت تحلت. ان توكا هذيك هي ثنية، سي هومان. وقت اللي توا يتزاد على هذا الكل العركة نتاع انك تلقى الدواء، ولا انك تثبت اللي انت عندك الحق في الدواء حتى وكان عمرك 30 و40 سنة، هذيك تولي مشكلة اكبر برشا. هذيك علاش معناتها هذيك علاش البرن اوت نتاعي البارح معناتها اون بلوس دو سقم ربي كيما نقولوا احنا، المرض يجي ومعنا فيه حتى شيء، معناش دخل، معناش فيه يد، خاطر هو ماهوش عقاب وفينال كيما برشا عباد تستخايل معناتها. مي عنا مشكله ما اكبر توا، اللي هي ما نجموش لاكسي او تريتمون، ولا ياسر صعيب، وهذاك معناتها يفشل حتى العبد اللي يجي باش يحاول ويحارب. احنا مانيش باش نبدلوا الدنيا، انا ما نجمش نقول انا نسيني بن خديجه خاطرني مرضت 2017 وتو وليت نعرفهم فماش مرض فماش ان كانسير دو سان وفماش مراه فما يا بوكو دو كانسير ميم لو كانسير دو سان مختلف من مراه لمراه انت امكانياتك ومحاربتك تختلف دوك باش نزيدوا عليهم معركتنا مع الكنام ولا مع انها المراه تمشي تقف قدام المحكمه باش والله راني نحب نعيش معناتها عندي الحق يخلي العركه اصعب الحقيقه.
0: معك انت نسرين الحقيقه فما طرح اخر للمشكله هذيا اضافه الى الجانب الصحي. العركه هذيا فيها برشا مراحل وفيها معناتها برشا نقاط صعيبه. احنا كنا في الأغلب احنا نحكي على كإعلام معناها انا على قليلة في برنامج ديما لابس كنت ديما المرحلة اللي نخدم عليها برشا هي مرحلة التوعية والتحسيس. نحارب احنا كنا في الوقت في المرحلة هذيك اللي هي الأولية المرحلة الأولية انها ساعة تعطي وقتها روحها وتمشي تعمل الكشف المبكر. وانا شخصيا ركزت ومركزه مازلت على المرحله هذيك ديما نخمم خاطر نقابله ديما في نفس الكا هما بيدا ما طفتن كين وقت لي تولي مرحله متقدمه وقت لي يكبر الورم لا قدر الله وبين ظفرين معناتها ما نحبش نقول كلمه فيت الفوت لكن في مرحله متقدمه دونك ركزنا على المرحله هذيك نتاع التوعيه والتحسيس ساقبل كل شيء باش تاخذ وقتها وتعمل الكشف نتاعها وتاع الماموغرافي كل عامين ولا كل معناها بصفه دوريه. الوغ بحضورك انت اليوم بالتيمونياج اللي انت عملته فتحت نافذه على مراحل اخرى ما تقلش اهميه على المرحله الاولانيه هذيك واللي هي عركه على خاطر الدواء عركه عندها امكانيات اصلا مش تداوي ولا ما تداويش عركه عندها الوقت ولا ما عندهاش بتشد هالصفوف هذية وبش وهي في الاصل هل ترى هي جاهز شخص مريض جاهز باش يعمل عركات هذوما الكل والا لا الوغ هو تكفيه هو ابتلاء من عند الله ومحنه هي ديجا كبيره معناها شفتوا كي نقولوا مناضلين بالحق هما مناضلين مناضلات بالحق
2: هما فما ثلاثه مراحل فما قبل ما تعرف حياتك اللي قبل ما تعرف
0: ما قبل
2: انا توا راني نحكي على انكا مراه مرضت ولا باش تمرض والا فما حياتك اللي قبل وفما الفترة اللي انت عرفت فيها وتداوي فيها وفما اللي بعد. علاش نحب نحكي على الفترة اللي قبل على خاطر توا دو بلوز ان بلوز دو ريشيرش يقولك اللي احنا الكلنا وانا مانيش طبيبة ومانيش شيرشوز اما نحسب روحي مطلعة معناتها على الامور هذيا احنا الكلنا عندنا دي سيلول كانسيروز. كيما يقولك واحد تفجع طلع له السكر سكي ابيرون هو معناتها البدن كي يبدا ضعيف ليمونو ديبرسيون تخلي الامراض تظهر منهم سرطان الثدي. الفتره اللي قبل لو ستريس اللي نعيشوا فيه المراه اللي تربيت ملي هي ملي تولدت على انها ما تقولش كلمه لا تبلع وتغص نقولوا احنا انك ما تنجمش تعارض اللي اكبر منك في عائلة راجلك تتعارك انت وراجلك امك تقولك عايش بنتي يكون منك العقل تتعارك يغلطوا في حقك يغلطوا في حقك في الخدمه وقت اللي انت لازمك تخدم دوبل وتريبل باش تنجم تخلط انك تظهر اللي انت توي كابابل باش تبدا في البوست اللي انت فيه اون فيت لو افون كانسير هي معركه زيد باش تثبت وجودك ان طونك اتر هومان
0: معركه خفيه يمكن انت ما اللي تعلنهاش
2: هي معركه خفيه خاطر انت تستخبي الدنيا هكاك لا تعيط لا تصيح لا تقول لي لا تتكلم لا تقول مثلا فما ام تنجم توا تقول انا تعبه لاني باش نطيب لاني باش نهز صغاري للمكتب لاني باش نرتاح صعيب ياسر بينك وبين روحك ما تعطيش روحك الحق يمكن توا دو بلوز ان بلوس مي انا قبل مستحيل ما نقومش صباح باش نهز صغاري حتى كي نبدا مثنيه في زوز حتى وانا مريض مع اني لقيت شكون هز عليا الحمل دونك لا بيريود هذيك كل نحكيو فيها باش ننجموا بوتيتر من نتفاداوش المرض كان باش يجي باش يجي من نجمو نوخروه ولا يمكن نجمو نتفاداوهم عند خاطر توا البنات اللي انا نشوف فيهم اي وحده تقولها انت جينيتيك تقولك لا انا نسكت وانا صار فيا وعملت ان دوي نون اكسبتي لا بيرت دان بارون امك ولا بعيد شر واحد من الوالدين يتوفى وهي تقعد تحسها لاكسبتاسيون دو لا بيرت دو لا سيباراسيون دي شاغران دامور راهو دان ديفورس هذيك الكل يزمنا ديجا نتعلموا كيفاش نعيشوا باش وقت اللي يجي المرض وكان جاي نعرف كيفاش نتعاملوا معاه وان فوا جات المحنه هذه اللي هي راهو كل مره كيفاش تدوم لها. انا نجم نقولي انا جاي لا شانس مرض داويت دوي موجود سما بري اون اني عام نتاع علاج وساعات نحشم راني كي نقولها خاطر شفت عبيد تقعد حيتها الكل داوي مثلا فما دواء تاخذوا حيتها الكل فما شكون الاج دو 30 عام ميتاستاز بدن كل معناتها الحمد لله يا ربي على كل شيء مي فما زاد الفتره اللي من بعد خاطر اللي يستخايل المرض هذاك يتنسى ونقطعوا الورقه ونعاودوا ونرجعوا وين كنا الساعه مستحيل البدن ما يرجعش كيما كان ني فيزيكما ولا من داخل التعب القلق الخوف خاطر فما قبل فما خوف ما نحبش نفيق دونك نخليه لين يكبر في بدني ونمشي نلقاه موجود وتو فما الخوف لا يرجع احنا نحاولوا في فما غريبين انه الخوف هذاك يولي تولي اون بور كونستركتيف انا نخاف لا يرجع دونك نمشي كل عام نتفقد روحي انا شفت شكون مرض دونك نمشي كل عامين نعمل مامو ا بارتير دو 40 ans نمشي نعمل مامو وكان جاء خلي متحضر
0: خلي الباقي على ربي دونك انا نسرين كلامك الكل نجمش نزيد عليه الحقيقه اما فقط نحب ديما نحس هكا انا يلزمني هذا دوري نحب في ديما لاباس نركزوا على كل ما يخص الوقاية وإحنا بصفة عامة طب وقائي معناها نعملوا على الطب عالميا الخدمة كان على الطب الوقائي أنا جوفيز لي فام ميسالش اللي مازالوا ما فطنوش ولا لطف عليهم الكل إن شاء الله ديما سالمين وإلا اللي عندهم ريتم دو في ماهوش باهي وطريقة عايش ماهوش باهي نحب نوصل لهم المعلومات اللي أنت الميساج اللي أنت كنت توصل فيه تويك راو طريقة العيش متاعك راو معناها كيفاش أنت قاعدة تعيش تتعامل مع صغارك حياتك تعامل في روحك كيفاش ذاك الكل مش يأثر عليك من بعد معناها مش لازم لا يقدر إلا ما يقولوا لك معناتها فما صارت الحكاية دونك جي وقت باش تتغير انت كاميرا باش تتغير هذا الميساج الكبير نحب نركزوا عليه وبعد المرحله الثانيه كان الله يقدر صارت لا قبل سامحني فما مرحله اخرى اللي هي مرحله الوقايه الثانويه اللي انت يلزمك كل شهر وكل عامين تمشي تعمل والاخر المرحله اللي تمشي تعدي وقتها تبدا اذا حاجه فاز واحده اخرى وزيد يلزمك تكون عندك معناتها صلابه من نوع اخر دونك ريت ثلاثه مراحل هذو نحب نركز عليهم برشا صحيح في ديما لاباس نحكي على المعارك الاخرى نتاع العلاج والدويات اللي كل يوم ولا تو ما تروحها مش كان بالنسبه للكونسير هكاها حتى برشا حالات صحيه اخرى صحيح. يمكن اقل خطوره من اما كوميم الدواء هو دواء بالنسبة للجميع دونك ياسر مهم كنت تسمح لي نسرين
2: نسمح لك
0: على الميساج اللي انت توصلوا لكل مرأة لكل شابة وين ما كانت موجودة مازالت تعيش في مخها في عقليتها بنظام أمها ومماتها وجدتها اللي راهو يلزمك تقطع معاه إذا كان مش باهي إذا كان أمك شفتها ما هيش لها بروحك وميلفو بصحتها مش لازم أنت راو تتواصل نفس المسيرة
2: أي.
0: الأولوية نمر واحد
2: اللي كنت
0: حب روحك تحبك الدنيا ومحليها الإحساس هذيك ومحليها أنك تعيش ببطء بربي جربوها
2: جربت البارح
0: شوف أنا تعرف علاش نقول الكلام هذا خاطر فهم ما أنت بجيت مرحلة جربت الحياة ببطء والله يا محليها علاش نقول لك الكلمه ذي على خاطر كن ترجع شويه بتولي نقول لك بربي مثلا نسرين تتفكرش وقتها ولدت ولدك ولا بنتك وتتفرشك الحاجه وتتفكرش تقولي والله فما دي دايما تفكرهمش علاش خاطر كل شيء عملناه بزربه تلمو تزرب ما تتفكر حتى شيء باهي عيش ببطء تشوف البطء قديش عنده إفي حلو برش يزيني ما تكلمت نسرين كلمة ليك سكتني يزمك
2: عجبني كلامك أنا ساعة
0: والله يزمك تسكتني
2: هو اللي باش نحكي عليه هو اللي أنا ما عملتوش
0: جستما
2: أنا ما عملتوش هذيك علاش وصلت هنا
0: جستما وما نحبوش ما نحبوش الحقيقة مش لازم واحد يصدم في الحيط باش يفيق
2: مش لازم واحد يعيش اللي أنا عشته باش ما يعملش كيفي خاطر قلت لك ساعة أنا وقت اللي فقت كنت صغيرة وما كنتش نسخاب نجم ونمرضوا في العمر هذاك دايو حتى من الطبه معناتها وقتها بديت يذولي لا فاغ
0: نتاع
2: 36 ans alors que هو بدا عنده 4 سنين يحضر في روح علاش انا فما حاجه ما نستعرفش بها وما نسمعش بدني ما نسمعوش هو يتكلم راه وديما ريت مثلا التعب لو بيرن اوت اللي نسميوه احنا
0: تاعو احتراق الذاتي احتراق النفسي
2: نسموها احنا الكلمه ما عادش النجم وقت اللي ما عادش تنجم خذ وقت لروحك نحكي وانت تحكي على مثلا اماتنا كيفاش عاشوا انا امي حتى كل تعمل في سبور ملي تولد
0: نحكي تاع التجارب
2: امي تعمل سبور
0: انا ما عملتش اللي مش باهيه
2: وانا ما عملتش سبور انا كنت التجربه المش باهيه نهار كل نجري نهار كل عندي مشاكل نهار كل نحب نعمل حاجات ساعات يتعدى النهار نجري وما عملت فيه حتى شيء
0: ساعات يزورنا هذاك النجاح نسرين كما انت قلت
2: في الاخر وفما كلمه تتقال الفايده في الصحه الفايده في الصحه انا ذي ديما نعاودها مامتي يرحمها كي تبدا اموري كلها سافابا اموري كلها سافابا اش معناتها معناتها ما خلطتش خدمت الخدمه اللي لازمني نعملها ما خلطتش حكيت فارغه طلعت وحكيت فارغه تقول يا بنيتي الفايده في الصحه ونقولها يا مامتي مادام قلت لي الفايده في الصحه سكو اموري كلها سافابا وقت اللي مرضت فقتش معناتها الفايده في الصحه على خاطر انت تبدا لاباس عليك تطيح وتعاود تقوم تفشل والفشل هذاك موجود في الدنيا معناتها ما حاجه يلزمنا نبداو واعين بها تعاود تجرب مره اخرى وتنجح اليوم ما خلطش تخلط غدوه غدوه ما خلطش تعمل برنامجك اما كل شيء ياخذ وقته كان حاجه خذيت اكثر من حجمها راهو حتى في العلاقات مثلا وقت اللي انت حياتك الكل تولي نهز ليتود نروح من ليتود نعمل قوتين طيب درشنو ونهزه ونجيبه انت ما عادش موجوده كان انت تحب صغارك بالحق يلزمك انت تبدا انسان كامل متكامل في مخك بدنك لاباس خاطر كان مرات ما عادش تعملهم حتى شيء غيان جوتو اي دونك انك تتلهي بروحك مش معناتها قصرت معاهم بالعكس كان تحب تاخذها من الجانب هذاك كان انت ما تحبش روحك سوفيزامون سكو ما تحبهمش سوفيزامون كان انت ما تسمعش روحك وتبدا تسكت خاطر فما راهو الكل عندنا اصوات من داخل يقول لك لا مش تو خلي غدوه فك عليك الحاجه هذيك ما تعملهاش ميسالش حتى وكان اليوم معناتها الاولاد ما مشاوش خاطر انت ما تنجمش تهزهم ليتود جو دي نامبورت كوا ميسالش حتى وكان ما جابوش 20 على 20 جابوا 19 ونص راهو ميسالش خاطر انا نشوف في اميت
0: صار شايف الدنيا
2: راهو نشوف في اميت معناتها يصير فيها تمرض خاطر ولدها جاي نمرو اثنين مش نمرو واحد معناتها حاجات تربينا بهم وعشنا بهم اللي هما في الاخر يخليو الام والبو ما يتكلموش ما عندهمش وقت لبعضهم صعب الام والصغار ما يحكيو كان على القرايه وعلى المشاكل وعلى انت شبيك وتولي اون تنسيون لا تنسيون هذيك تخلي المرض تولد المرض وتولد اون موفيز هيجين دو في للعائله الكل للعبد اللي دايره بيك انا ساعات نذكر وما تقول لي ما عادش حاب نكلمك يسرع على اعصابك انه عبد امك توصل تقول لك ما عادش حاب نكلمك يسرع على اعصابك تو تو بوزي لا كيستيون معناتها اللي كل وقت ووقته وتعطي للحاجه اللي انت تحبها وقتها وتتعلم تحب روحك ميسالش مش عبره
0: لا بالعكس
2: انك تحب روحك ماهيش انانيه
0: بالعكس
2: ميسالش كان العباد كان انت ما تحبش روحك
0: تحب الناس يحبوك تحبوا
2: ما تعرفش وهي صعيبه
0: يزم واحد يتعلمها ومره انا طبيب قال لي صغير راه كيف يرى امه في نهايه النهار كيفاش تبدا على اعصابها وتصيح ومتقلقه مش وهي مش هكا اللي مش متفرهده
2: وانت مره كان وقتها
0: هو سعيد
2: وقتها
0: الوغ هو عنده ماكله باهيه ودار نظيفه والله هذاك الكل سي سا الوغ كان يراها تضحك ضحكتها المزيانه وتبدا محليها ولابسه وكي هذيك يعني له وتقعد بحذاه وتلعب معاه هذيك اللي يفرق معاه ويعني له
2: ما ننسوش زيادة سامحني قصيت عليك اللي الضغط على المرأة يخليها انا نسمع في كلمة تاو دو بلوز ان بلوز والله راجلي يعاوني يعاونك فيش هي مش حاجة متاعك انت هو باش يعاونك فيها هو
0: في احنا اصل حاجة مشتركة
2: هي شريكة
0: هي دوره
2: احنا عملنا شريك
0: هو دوره
2: كي انت تقوم خاطر انا نخدم في الشارع زيد وانت تخدم في الشارع وانا نجيب في الفلوس وانت تجيب في الفلوس والصغار متاعنا زوز حتى كان هو مقيدين باسمك اما هو متاعنا زوز اي دونك ماكش باش تعاوني ومانيش باش نعاونك احنا باش نخدموا مع بعضنا
0: في مسار مشترك
2: ننجحوا المشروع متاعنا
0: دونك
2: سي سا هذيك هي عقليه راه في كل شيء في كل شيء دونك
0: شفت الخدمه كبيره راه مش حكايه حتى كشف مبكر بركه فما مراحل قبلها بياسر ياسر نخدموا على العقليه مش ما توصلش للمراه للضغط هذايا خا خاطر بعض الضغط ها وشنو فما لا قدر الله،
2: وتلقى وقت باش تمشي تشوف الكشف المبكر وباش تعمل اوتو بالباسيون.
0: كما قلت لكم نسرين بطلوا ليتود، مش لازم يمشي ليتود، ما يصير حتى شيء كان يمشيش لونترينمون ما يمشيش ليتود، ولا باش انت تمشي للطبيب، ولا حتى يبطل اصلا ما يمشيش نهارتها يقرا، ما يصير حتى
2: راه مسكين الصغير كي يقرا نهار كامل في المكتب زاد يقرا ليتود وزاد حتى
0: لونترينمون
2: ولا مشكله راه ما يمشيش يتفرج،
0: خاطر كله في اطار الضغط يصير
2: وقت
0: وقت. نجلة مرحبا بك بحذانا، نشكرك مرة جديدة على حضورك، محليها الشوميز نتاعك وفيها الشعار الوردي اللي زين شعار اكتوبر الوردي اوسي
2: كلها محليها نجلة
0: اي كلها محليها.
1: كل كلمة على نسرين اون فان كونت اللي تعديت به نسرين خليها تقف بعد ما برات، خليها تقف وخليها تبدل حياتها، وهذا الميساج بوزيتيف اللي انا نحب نوصله، اللي بوتيتر سرطان الثدي اللي تعديت به نسرين خليها تبدل كومبليتمون العقليه نتاعها، وخليتها اليوم تعيش حياه افضل مع وليداتها ربي فضلهم وربي عايشة. فضلها هي اليوم وخليتها زاده اللي انجاجي، اللي انجاجي تخدم في خدمه كبيره في المجتمع المدني. وهي ما حكيتش عليها، ما انا باش نحكي على لو ديفيلي دي غيرير اللي هو حاجه من الحاجات في المجتمع التونسي اللي بسطت لو فات اللي نوصلوا نحكيوا على كانسير دو سان. راهو 10 سنين التالي تقول كلمه كانسير دو سان العباد يتفاجعوا تقولش عليك عندك لا بيست بلطف عليك.
0: والله هو حتى التطور هو مالوغوزمون حتى التو كيما قالت نسرين نحبوا نبدلوا الخوف هذاك الى خوف ايجابي، خوف يخليك تتحرك مش توخر التالي. نخليو وقت الاخبار نجله باش نرجع لك باش تحكي لنا على الاكتيفيتي نتاع سومين ديرنيير، شنو كيفاش صارت، شنو صار في سنتر فيفر ميو، كيفاش كان الاقبال، وتحكي لنا شويه لي ديتاي ونواصلوا معاك ومع نسرين معناتها نقدموا تفاصيل اللي تخص النشاط نتاعها في محاربه السرطان، وانت معناتها اوجه كثيره للمحاربه نسرين. المهم احنا نحاربوه،
2: نحاربه
0: هذيك مش مهم كيفاش، انت بطريقتك نجله بطريقتها انا بطريقتي، المهم نحاربه ونوصلوا نقنعوا نسي انهم يعديوا كل شهر يعملوا الكشف، الكشف كل شهر العامين ديما موجودين كل عامين بعد 50 ولا بعد 40 40 سنه كل عامين تعمل المامو في العامين مريره ما نتصورش كان باش
1: مش كل 40 الناس الكل سورتو لي جون اللي عندهم ان كاد دون لا فامي.
0: نحكيو التفاصيل بعد شويه نخليو الوقت للاخبار.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. جاء ذلك لدى استقباله أمس بقصر قرطاج كل من وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمينة السرارفي، والكاتب العام للمجلس ووزير التربية محمد علي البغديري. توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم والمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات ودعم الأنشطة المشتركة. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء التعاون بين المؤسستين في المجالات العلمية والأكاديمية وتشجيع الطلبة والشباب على الاهتمام بالعلوم. الشركة الوطنية العقارية سنيت تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 33 عونا وإطارا بمختلف الاختصاصات بعنوان سنتي 2025 و2026، تتوزع على 13 إطارا و19 عون تيسير وعون تنفيذ واحد. وتشمل المناظرة 12 اختصاصا علميا وهندسيا وإداريا مفتوحا للتناظر. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. في أخبار العالم، الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تقول أن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين المقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس. وذكرت الهيئة أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال، مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: مرحبا بكم معنا من جديد. نشكر زميلتي فوزية قدمت لنا موجز الأخبار 10:30. رجعنا بعدها بنغم، وصلنا لدقيقة 38 بعد العشرة. نعود نذكر بضيوف اللي حاضرين معنا في الأستوديو، سيدو نجيب الخطاب وصالح جغام لإذاعة الشباب. مرحبا بكم اللي تحقتوا بنا الآن واللي كنتوا معنا منذ البداية. إذا اليوم زلنا مواصلين في الفقرة الخاصة بأكتوبر الوردي على طريقة ديما لاباس. نحاربوا احنا سرطان الثدي، ونحبوا ديما المرأة التونسية تكون في صحة جيدة نفسية وجسدية، وبالطريقة هذه تنجم تكون بالحق معناتها قدمت أجيال سليمة نفسانيا وصحيا، مش أولادها تعبين نفسانيا ومتقلقين ألوغ هي في بالها عمرها الكامل مشي، على خاطر هي قاعدة معناها تحضر لهم وتخدم فيهم بين ظفرين. معانا إذا نجلة والدي مؤسسة مركز فيفغو ميو للإحاطة ومرافقة النساء ما بعد سرطان الثدي، ومعانا زيدة نسرين بن خديجة الكاتبة ورئيس التحرير فم مغربين. مرحبا بكم زوز معانا. قبل نسرين كانت قدمت لنا التيمونياج متاعها على تجربتها الخاصة مع مرض سرطان الثدي، ونجلة بدينا معاها الحديث. نجلة، كنا قبل الأخبار حكيت على أهمية النشاط نتاع المجتمع المدني اللي هو يكمل، هو كل ما انت هيكل الهيكل الرسمية عندها دورها اللي ما نجموش نناقشوا فيه، لكن ما تنجمش تقد كل شيء وحدها، على خاطر فما مهمة تقعد للمجتمع المدني، مهمة كبيرة ودور كبير كبير كبير برشا والناشطين في المجتمع المدني. بديت تحكي لنا شوية على تجربة نسرين ودورها اللي قاعدة تقوم فيه في المجتمع المدني في التوعية والمرافقة.
2: أنا نقول أنا بديت خفت عالم الكونسير من 2013، عندي 13 سنة، وأنا فرحانة برشا اللي في تونس غيرنا برشا العقلية، وش بانس اللي هذا الريزولتا متاع اللي جورناليست نتاع الكوميونيكاسيون، واللي يحكيوا ببساطه ويبسطوا الحاجات للعبيد الكل، للصغير للكبير للمراه للراجل باش يفهم. راهو كانوا عندنا افكار ياسر غلطين على الكونسيل ومازالوا هما شويه مي قاعدين يبدلوا. دونك جو بونس الاعلام عنده دور كبير، وزاره الصحه والادارات الرسميه بيان سور عندها دور كبير، وهي تعمل في الحملات الوطنيه وما شاء الله، ولا الاكتوبر الوردي فريمون ا تو لي نيفو من الجنوب للشمال. مزيد راهو فما برشا المجتمع المدني خدم خدمه كبيره. وانا نسرين عرفتها في ان كادر والعلاقه قدمت برشا، وانا انا فيفرو ميو بدبني المثل فيفرو ميو جو سوي فيير اللي هكا نجيبو حجيره صغيره مع لي فام مغربين في الديفيلي دي غيير اللي هو السنه سي لا 5 اديسيون ما شاء الله، واللي خذيت انت توا كي كنا في الاوف قلت لك حضرت مره سماحره، وكي تجي للديفيلي دي غيير تعمل ان بول ديموسيون وتروح بيه مشرجيه، صدقني خاطر تاخذ من عند العبيد هذوما، تتعلم من عندهم برشا برشا برشا حاجات باهيه. وبتيتر هذاك يكون ان ليليمون انكلونشور باش تبدل العقليه نتاعك وتولي تاخذ وقتك كيف ما انت قلت،
1: تعطي قيمه لصحتك،
2: وتولي تخمم في الوقايه، وتولي تخمم العقليه نتاعك الكل في حياتك اليوميه وفي التصرف نتاعك. وين نعاود ونقول هالكلمه ذي، راهو ما تنجمش تقعد 11 شهر في العام تعيش نامبورت كومون، لا تعمل سبور تاكل في الفاست فود وكل شيء، وبعد جي تعمل
1: ستريس والبريسيون
2: والتجري والليتود كيف خلت نسرين وكل، وبعد جي اكتوبر خلينا نمشي نعمل تقاسي، لا سا مارش با كوم سا، راهو سي ان شانجمون دو عقليه من الاول للاخر، في ماكلتك في حوايجك في تصرفك في سبورك في الوقت اللي باش تاخذه لروحك، راهو ميسالش تدلل روحك صحتك ترجع حالك.
1: لا غين سي موا مال عنوان محلي وقت اللي تعيش المرأة تحت سقفها العنوان هذا. كل شيء يتبدل. احكي لنا على الديفيلي نسرين، واستدعى الناس باش يكونوا حاضرين في احد نزل العاصمه قريب ياسر.
3: انا باش ننصح حاجه قالتها نجله، فيفر ميو ماهوش، ونجله بيان ايفيدامون مش حجره صغيره. ان فيت فيفر ميو توا سان بيليي دو ليفينمون، احنا اوني دي بارتنير. حيت نتكلم حتى باسم فما مغربين على خاطر لو بروجي اون لو بورت انسامبل، كل واحده من بلاصتها. وفي تونس في الدنيا هو سيت اون بوكل، كل واحد من بلاصته، جمعيات نوران بالماراثون تاعها، لا تي ام سي اس باللي تعمل فيه، كل واحد اوني انسامبل مع بعضنا نواجهوا في انا نسميه غول، بون نسميه غول خاطر ما نعرفش وجهه، مي قاعدين نواجهوا في محنه نحاولوا باش نبدلوها كل واحد من طريقته. لو ديفيلي دي غيغيير لا رين سي موا، فما إشاكي مات زيدا. علاش لغين سيموا يظهر لي واضح وظهر؟ على خاطر احنا عنا 5 سنين تو هذي العام الخامس، شدينا المرض، شدينا الغول وفركناه، خاطر سيت اون مالادي كومبلكس. لو كانسير دو سان ات اون مالادي كومبلكس، فيها الجانب النفسي، فيها الجانب لو كوتي كيفاش نقولوا احنا لو تريتمون ميديكال، فيها العائله اللي تتمس، فيها كل شيء. العام الاول احنا حكينا على أنوثة المرأة اللي هي تتمس، c'est un cancer qui touche à la féminité de la femme. دونك تلهينا وحبينا نقولوا اللي المرأة تقعد مزيانة مهما صار، يتغير شكلها، ما هي تقعد المرأة راهي رمز الجمال والأنوثة كواكي لغيب. العام الثاني عملنا أمبال لو ديفيلي دي غيغيغ أدوني سنبال. علاش؟ على خاطر ورينا أهمية لو بارتنير في حياة المرأة، انه يبدا معاها، متواجد معاها، يقف معاها. ورينا اللي فما في تونس رجال وقفوا مع نساهم في المحنه هذه، ومالوغوزمون فما شكون خلى مرته ومشى، وهي مازلت كي سمعت فما منا ومن. العام الثالث عملنا اون كوميدي موسيكال اسمها او فيل دي 4 سيزون، باش ورينا الدنيا اللي هي كيما يجيك الصيف يجيك الخريف ويجيك الربيع، و
1: نجم تكون في لي 4 سيزون.
3: عمناول شبهنا الدنيا بالسيرك، ضحكنا على الغول يمكن
1: شويه. فيها الجانب هذا صحيح الدنيا،
3: على خاطر انه فو با بروندر لا في او سيريو، هكا ولا هكا. معناتها احنا، انا ديما نقول احنا مانيش نحاربوا في الموت، راه خاطر هذاك سي ان كومبا بيردو دافونس. احنا نعملوا نحاربوا من اجل الحياه باش نعيشوا بالقدا، لو طون كيل نو ريست اي لو طون كو نو افون. السنه لا رين سي موا و ايشيكي مات، على خاطر فينالمون بالحق انت الاهم، انت العمدة عليك. معناتها مش معناتها انا كل شيء وانا
1: العمدة عليك، مش واحدة تهز روح كل شيء على ظهرك. نو
3: يلزمك تبدا مريقله باش تنجم تقوم بدورك
1: مرتاحه،
3: يلزمك تعيش حياتك. راهو مش اسمع ما فماش من بعد، راه خاطر فما عباد تبدا تقولك هات ونولي فرحانه، هات ونجري ورا السعاده، هات هذيك هي، راه ما فماش
1: شقة تجري وراها وقتها،
3: ما فماش راتراباج، ما فماش راتراباج، راه يا اون سول سيسيون، هذه هي بالباهي وبالخايب. الحياه هذه هي، راه ما فماش من بعد. معناتها مش تقول تو كي يكبروا صغار تو نعمل
1: سبور نرتاح وتو وقتها نعملوا، مش تعمل معناها.
3: معناتها انا كبروا صغاري ومشاكلهم
1: تكبر، ما عادش عندنا برشا وقت.
3: لو ديفيلي دي غيغيغ نهار 18 اكتوبر، نهار الاحد،
1: نهار الاحد
3: نزول العاصمه 6:30، نهار الاحد
1: 6:30 وفيه ليتيودات ولا مازال؟
3: عندي مشكله مع ليتيود. دونك انا ماذا بيا الناس الكل تبدا معانا، ماذا بيا الناس الكل تجي تحضر. ديجا هذايا واجبنا باش نقفوا مع المحاربات اللي هما 16 غيغيغ سنه، 16 امراه حاربوا المرض، تغلبوا عليه ولا توا قاعدين يحاربوا فيه. نساء معناتها الحقيقه كل واحده منهم هي قصه حياه، قصة نجاح كان تحبوا، يلزمنا نقفوا معاهم، دو لا سوليداريتي. احنا فما واحدة منهم انا توا نجاية قلت سي ربحت لو ديفيلي دي غريغ، عمل الى اتان سون بوت، واحدة من اللي معانا قاعدة تداوي ما عندهاش شعر، تلبس فولار وهي مش متداينة، قالت لي ما نغزرش الوجه، نغسل وجهي ما نشوفش روحي في المراية. لا بروميير ريبيتيسيون، دوزيام ريبيتيسيون جات من غير فولار، ماكيجات لبست بلال، فرحانة بروحها، اي دونك اون ا غانيي. هذا هو اللي نعملوا فيه احنا.
1: صحيح. وصلتوا لجزء كبير من الهدف نتاعكم.
3: وصلنا لجزء كبير من الهدف نتاعنا، ولو 18 اكتوبر نستنى الحقيقه معناتها التوانسه، رجال ونساء، راهو على خاطر هذه حكايه تهم الناس الكل، باش مع بعضنا نحاولوا نبدلوا العقليات ونبنيو تونس خير يمكن.
1: وتبدا حياه جديده اخرى، عندها وجه اخر الحياه.
3: هما التذاكر موجودين عنا احنا وموجودين على تذكرتي، دونك
1: تقتنيوا التذاكر في حضوركم دعم كبير للتجارب هذوما ودعم كبير للقضيه هذيا نتاع حرب المراه ضد السرطان.
3: خاطر الصعيب في المرض هذا انك تعيش وحدك، هذاك هو الصعيب.
1: ابسوليمون، ميرسي بوكو نسرين.
3: ميرسي،
1: يعطيك الصحه على التيمونيج نتاعك، على حضورك. نجله، مرحبا بك بحذنا، كلمتينا على الاكتيفيتي نتاع نهار السبت اللي فات كيفاش كانت، وعطينا شنو جاي.
2: فريمون ابهروني العباد اللي جاوا نهار السبت، خاطر بس سالوا سؤالات اللي ما كانوش يجيونا على بالنا. كنا نستناو في نومبر، ما شاء الله النومبر الى ديباسي. نشكر ياسر ياسر ياسر الطب اللي كانوا قلب رحب جاوبوا على السؤالات الكل. وان شاء الله يا ربي كل عام نعودوها، وان شاء الله نكونوا في خدمه المواطن التونسي اللي هو راه محلاه. والله تونسي محلاه راهو.
1: يعطيك الصحة نجلة، مرحبا بك بحدينا. الجمعة الجاية زيدة عندنا لقاء آخر حلو كيما لقانا اليوم. احنا حبيناها اليوم حصة مختلفة، لقاء حميمي، كلام من القلب، وإن شاء الله يوصل للقلوب الكل وللناس الكل وللعقول ويقتنعوا به ويعملوا لي با اللي يلزم تتعمل. الجمعة الجاية زيدة عندنا لقاء آخر.
3: نجي معاها الجمعة الجاية.
1: مرحبا بك ديما بحدينا. شكرا لك نجلة، نجلة ويدي نسرين بن خديجة، مرحبا بكم ديما بحدينا. مازلنا مواصلين حتى لاخر اكتوبر، اما على طول احنا، اما بصفه خاصه اكثر في شهر اكتوبر. ميسيلش انا حتى مش مناسبتيا نتناولوا الموضوع، وانما نستغلوا الفرص كل مره باش نزيدوا نسلطوا الضوء اكثر فاكثر. نقعدوا شهر كامل نحكيوا لهم اكتوبر روز اكتوبر روز اكتوبر، حتى في بالك شي اخر الشهر يقتنعوا شو يعملوا.
3: حب روحك، حب روحك،
1: حب روحك، حتى تحب روحها.
3: ابسوليمون
2: ان شاء الله.
1: وذكر بعد قليل معنا باش يكون فقره صحه ليك، وتوقيتنا توا 10:50 دقيقه، ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات اذاعه الشباب قراب منكم يسر.

0: دي ملابس صحاليك.
1: أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام من جديد. نرحب بكم في فقرة الصحة ليك، ونستقبلوا كالعادة دكتورة لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. صباح الأنوار لبنى، مرحبا بك بحذينا.
2: مرحبا بك،
1: اهلا وسهلا بك
2: المستمعين الكل.
1: اهلا وسهلا بك. وانت لبنى زيده، شو انا تو قاعده نحكي معاك في الفقره هذه، ونلبس في الشعار هذيك نتاع محاربه السرطان لاكتوبر الوردي. الكلنا يلزمنا نحاربوا هالمرض هذايا وهالوحش هذايا. وانت حتى ريتك لبنى عندك حتى نشاط في المجال هذايا. اليوم لبنى اختارت لنا موضوع عمرنا ما حكينا فيه. لبنى
2: أول مرة نحكيه فيه، وهو تندنس على الأخر، لكن احنا ما عندنا ديما نحب أنا من لغوسات كوميرسيال نعطيكم حاجة نجمو تعملوها في الدار. بدأ بيها حضروا ستيل وورقة هكيك نستنفعوا بالقديل المستمعين الكل إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. المشات مش تحكي لنا عليها هكيك تنطق لبنى؟
2: أي المشات، المشات المغرب العربي مع تونس المغرب
1: نفس التسمية.
2: اي نفس التسمية، لكن الكومبوزيسيون هي اللي تختلف. دونك نقول لكم هنا على القاعده اليوم المكونات الاساسيه نتاع المشاط، ومن بعد نحكيو على ليزيفي نتاعو. هو شنو هو المشاط؟ دونك في كلمه مش، دونك ظاهره خلفت
1: عشائر
2: تقليديه للشعر. هذه هو منين جات التسميه نتاعو الاصليه. سينو المكونات نتاعو كيما قد تختلف، فنوريكم شنو الاختلاف في جهه اخرى. الباز نتاعو فيه سدر مطحون، فيه الورد المجفف، فيه الكوزيما اللي فيه البرنسيب اكتيف نتاعو 45% لينالول، فيه الكليل الجبل الغومارين اللي هو فيه سينيول 30%، فيه القرنفل، القرنفل البرنسيب اكتيف نتاعو هو لوجينول من 70-90%، وفيه قشور الرمان المطحونين. دونك هذه الباز نتاع المشاط. دونك شنو نجمو نلقاو؟ احنا لازم نركزوا في الحكايه هذه البودر نتاع الحنه. الحنه اون جينيرال على خاطر فما برشا عباد ما يحبوش يبدلوا كولوراسيون تاع شعرهم، دونك لازمنا نقراو مليح الكومبوزيسيون كي نشريو المشاط. في الخليج توا في الخليج العربي نلقاو يزيدوا العود، دونك الريحه نتاع اللي نلقاوها في تونس وفي المغرب فيها اكثر ريحه الورد الخزيمه الكليل، ولكن في المشاط اللي جينا من الخليج دونك تلقى فيها ريحه العود اكثر.
1: واضح.
2: دونك هنا نمشيو توا شنو معناتها الفايده اللي نشوفوها ايميدياتمون كيما نقولوا كي نحطوا المشاط على الخلطه هذه على شعرنا. دونك نجمو يقوي الشعره، ينقص من التساقط، يعمل لمعه، يعطر بيان سور خاطر هو اصلا المشاط جعل من الاول للتعطير، ويحسن المظهر نتاع الشعره، ما عادش فيها كلي فورشيو اللي نلقاهم في لي بوان، وبيان سور ينحي القشره. هذه حاجه اكيد على خاطر كيما شفنا اللي فيه كومبوزيسيون كبيره وباهيه برشا نتاع دي برينسيپ اكتيف نتاع لي بلونت.
1: واضح، يعطيك الصحه على الوصفه المميزه هذيك. العاده وصفتك الكل مميزه. اليوم مش
2: نخلطوها بالزيت ولا بالماء،
1: بالزيت ولا بالماء كل واحد كيفاش يحب. معناها ما تنقصش الفايده نتاعو كي بالماء؟
2: لا لا لا
1: نفس الفايده. مش باش نكتفيو اليوم بالمشاطة كهو، فما حاجة أخرى باش تحكي لنا عليها ديما في إطار الحفاظ على الصحة العامة.
2: وأكتوبر الغوص
1: فما نشاط مميز اليوم عندكم.
2: أي أنا نحب نعدي شكر خاص لمجموعة أكودة تمشي مع إلياس. صاحب المبادرة هو إلياس بالحاج علي، هي مجموعة مشي من كافة الأعمار. بدأوا بخمس أفراد كهو عام 2025، اليوم نمشيو من 100-150 فرد. عندهم شهادات حية أمراض السرطان اللي عاونهم المشي برشا في تخطي المرض الخبيث هذايا. هون نأكدوا اللي النفسية والأكسجين والمحافظة على الجسم هو أساس الوقاية من المرض الخبيث هذايا. اليوم أكودة تمشي مع إلياس ولات مبادرة متناقلة، فما جربة تمشي، فما القلعة تمشي، نفيذة تمشي، فما برشا مبادرات ما نجمش نذكرهم اليوم الكل، وماذا بينا في كل حي وفي كل ولاية تتنقل التجربة هذه. وأكودة تمشي مع إلياس اليوم ولي تتشارك في تظاهرات مع وزارة الصحة، كما 18 أكتوبر عنا لفولي فيرت سوس اللي هو اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء، واللي هو شعار متاعو بلس كون كور سي اون في.
1: ولا يعطيك الصحة. هو بالحق هكاكا، هو أكثر من نشاط، أكثر من مشية، هو نسق جديد للحياة. إن شاء الله الناس كل يتبنوه ويشاركوا فيه حتى معناتها يرتاحوا نفسانيا وجسديا، يوصل نتائج بهية برشا. شكرا لك لبنى يعطيك صحة على حضورك ان شاء الله ديما لاباس يعيشك يا لبنى. شكرا لك، يومك سعيد. هكا كون وصلنا لختام لقانا اليوم في برنامج ديما لاباس. بعد شوية سهى وضيوفها حاضرين باش يقدموا لكم برشا تفاصيل جديدة في عدد نهار الجمعة من برنامج خذ فرصتك. انا بقى لي كنوصلكم اجمل تحيات كامل الفريق، سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني، الاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي، اسلام كنت معايا في الديجيتال، والسماح بن عيسى الفرجاني في اعداد وتقديم هذا العدد من برنامج ديما لاباس لنهار الجمعة 9 أكتوبر 2026. شكرا لكم على اختياركم موجاتنا، إن شاء الله ديما لاباس.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. صباح الأمل، صباح الطموح، وصباح كل شيء بيؤمن أنه الفرص ما تتعطاش ما تدهديش، ولكنها تصنع بالإرادة وتقتنص بالشجاعة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في موعد جديد من برنامجكم خذ فرصتك، الموعد اللي نفتح فيه مع بعضنا نوافذ الأمل، نقرب فيه المسافات بين الحلم والواقع، ونلوج مع بعضنا على الفرص اللي تنجم تغير مساراتنا وتصنع مستقبلنا. هنا ما نكتفيوش بالحديث على الصعوبات، لا، احنا نلوجوا على الحلول، ما نستناوش الفرصة حتى دق علينا البيبان، ما نتعلموا كيفاش نلوجوا عليها ونصنعوها ونحولوها إلى خطوات حقيقية نحو النجاح. خليكم معنا، الأفكار تلهم والتجارب تعلم والفرص تكون بداية حكاية جديدة لنجاح جديد. نحييكم كامل الفريق ومعنا ضيوفنا الكرام طبعا بكل محبة وتفاؤل، ونقول لكم ما تأجلوش أحلامكم، ما تستصغروش قدراتكم، وخذوا فرصتكم.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
1: وإحنا نرفقوك أكيد باش تشق طريقك. رحبوا بكم الكل مستمعينا في خذ فرصتك، وسعيدة اليوم.

0: بيستي ضافت مركز التكوين والتدريب المهني سيدي فتح الله. المركز كل جي بحذينا تمثلوا المركز الكل هكا ولا سي صلاح الدين؟
1: اكيد
0: سي صلاح الدين ضو. اهلا وسهلا بيك مدير المركز.
1: اهلا وسهلا. اهلا اختي سهاء، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين،
0: شرفتونا، مرحبا بيك.
1: الصحة.
0: من خلالكم طبعا باش نتعرفوا على المركز هذايا، معنا كذلك مدام فاطمه السلطاني. اهلا وسهلا،
2: عايشك، نشكرك على
0: نتعرفوا عليك، مرحبا.
2: مكونه بمركز التكوين والتدريب المهني بجبال جلود.
0: مكونه نحب نتكون حتى انا لتولى لقيت اختصاص، انا ناخذ فرصتك. الاختصاصات الكل جلبوني عجبوني، حتى اللي يمشي في بال الشباب، احنا الشباب معنا يمشي في بالنا اللي اختصاص هذاك ما عادش ولا ما فيهش مستقبل نلقاه، اللي فما افاق تفتح وكل الاختصاصات تقريبا عندها مستقبل واعد بتفاوت ربما، ولكن الكلها عندها مستقبلها. يقعد لهنا ظهر لي رغبه المتكون فيش يحب يتكون باش ينجم يبدع.
1: أكيد.
0: نبدأ ونعرفه بالمركز قبل كل شيء، من بعد نحكيه على الأفاق.
1: كما قلت صلاح الدين ضو، مدير مركز تكوين والتدريب المهني بسيدي فتح الله، ومدير مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود بالنيابة.
0: اليوم مش نحكيه على زوز مراكز،
1: مش نحكيه على زوز مراكز، دونك مش نحكي أنا نقدم لكم مركز التكوين المهني بسيدي فتح الله. ومعايا الزميلة والأستاذة الجليلة أختنا فاطمة اللي باش تزيد تعطينا بسطة ومعناها فكرة على مركز التكوين والتدريب المهني بجبال الجلود.
0: ممتاز.
1: فيما يخص مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي فتح الله، يقري معناها يعمل التدريب المهني. كل التدريب المهني يخص الفئة العمرية من 15 سنة فما فوق. التدريب المهني فيه ما يقارب ثمانية قطاعات.
0: أي.
1: وكل قطاع يتفرع إلى العديد من الاختصاصات. في المجموع ما يقارب، ثم في تونس كاملة موجود معناها ما يقارب 350 اختصاص.
0: دونك
1: لهنا مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي فتح الله مفتوح على جميع الاختصاصات وعلى جميع القطاعات. المطلوب وأنه يجينا الشاب ويبدي رغبته وشني الاختصاص اللي يحب عليه، ما علينا كان نوفر له الشيء هذايا وتصير الإحاطة متاعه والمتابعة ونقف معاه لين ياخذ الدبلوم تاعو ويدخل في معركه الحياه معناها.
0: ايش مالا وترافقوه انتم حتى بعد ما يكمل التكوين نتاعو، يقعد فما المرافقه، يرجع لكم بالنظر. أكيد. استشارات وكل هذيا معروف ومعمول به في جميع المراكز تقريبا. هنا ما فهمتش حاجه سي صلاح الدين، يجيكم شاب يحب يقرا ما نعرفش نسيج ولا طبخ ولا، وانتم ما عندكمش اختصاص هذاك ما تكونوش فيه في المركز نتاعكم، يتم معناها تبعثوه لمركز اخر ولا كيفاش؟
1: هو التكوين في المركز معناها ما يصيرش تكوين معناها في الاختصاصات الكل. اكيد السنتر ما فيش معناها الامكانيات. اللي يصير في التدريب المهني وانه المتكون يجي يقول راني انا مش مثلا نعطيك ليكزومبل، مش نحب نتعلم الميكانيك السيارات.
0: اي
1: باهي، ميكانيك السيارات شنو هي المطلوب؟ لازمنا نشوفوا الساعه المؤسسه الحاضنه.
0: اي
1: اللي باش يعدي فيها العامين ولا ثلاثة سنين نتاعو انت ونعملوا عقد ما بين المركز التكوين والتدريب المهني والمؤسسه هذه، والعقد هذا تصير معناها المتابعه نتاع المتكون نتاعنا. عندنا دي فورماتور وعندنا دي كونسيي اللي يتابعوا السيد هذا ويقع الزيارات نتاعه ويشوفوا شنو هي الاشكاليات والحضور الى ان ياتي معناها يكمل البيريود نتاعه، وتصير في الاخر ليكزامان نتاعه وياخذ الشهاده نتاعه.
0: باش معناها هل عندكم اختصاصات معينه تكونوا فيها وهذايا التدريب يجي بالعمل مع الشركات والعقود هذايا، والا العمل في المركز يتم بالطريقه هذه فقط؟
1: يتم كان بالطريقه هذه، يقرا بعض ساعات، مش بعض ساعات، يقرا اربع سوايع نسموها اف 4 نحن، اربع ساعات حاجات معناها اضافيه كما العربيه
0: عربيه انجليزيه
1: بالضبط كما هذه. اما البراتيك نتاع المهنه يقع في المؤسسة وبمتابعة كما قلت لك من جميع الأطراف، الزملاء معناها اللي كونسي ولا اللي فورماتور.
0: معناها ما ثمش دروس نظرية ياخذوها في المركز؟
1: لا، تطبيقية لا.
0: التطبيقية تصير في المؤسسة صحيح، ولكن النظرية
1: النظرية مع دال عربية فرنسية كالحويجات هذه كان معناها المواد الإضافية معناها 4 ساعات في جمعة كاملة معناها الجمعة يحضر 4 ساعات
0: معناها أنتم اللي يربط أنتم الجسر اللي يربط بين المتكون الراغب في التكوين والمؤسسة
1: صحيح ولا
0: به المؤسسات يتم الاتفاق معها مسبقا ما أنت تكون عندكم فيزي عدد من المؤسسات معينة ومنها تربطوا بيناتهم المتكون المتربص والمؤسسة وإلا هو شنو يطلب وقت تلوجوا له مؤسسة
1: هو لما حالة عندنا باز دوني بتاع المؤسسات اللي نتعاملوا معها لكن كي يجينا اختصاص مش موجود معنا معناها ما تعاملناش به برشا مع بعضنا دونك نتصلوا بالمؤسسة ونشوفوا معها وإذا كان معناها مريق لأمورها القانونية يصير العملية بتاع العقد والاتفاق مع بعضنا دونك هذا اللي يصير
0: المتربص هو الرابح الأكبر بيان سور بما أنه باش يمشي يتكون في المؤسسة هذية ويشوف تطبيقيا كيفاش تم ويتعلم كل
1: أكيد.
0: المؤسسة تربح منه زادة
1: المؤسسة صحيح تربح بالطبيعة تربح ثم الأغلبية بتاع المؤسسات مساعداش باش تعمل فورماسيون الواحد معناها لمدة عامين ولا لمدة 3 سنين وفي الأخر باش تسلم فيها كيكا معناها ماذا بها باش يبقى معاها المتربس هدايا بويس كانوا صرفت عليه تعبت عليه وقفت معاه عاونته وفي الأخر باش تسلم فيه مش بالسهل الأغلبية كما نقول الأغلبية معناها ثم 90% اللي باش تقع العملية بتاع الريكريتمون بتاع المتكون هذي
0: كيفاش ما تفهميش انه يتم الالتحاق بالمركز ويسجلوا تسجيل وترسيم الكل هو اللي يحب في اي وقت نجم يجي يتصل بكم
1: هو هذي لافونتاج فين لافونتاج على كامل السنة ما فهميش هي دورة فيفري ودورة مثلا سبتمبر لا هذي على كامل السنة اي انسان كما قلت لك الفئة العمرية هذي المستوى اللي كنت نحكي لك عليه في كل وقت ينجم يجي يتصل بينا في المركز ومن خلالها نشوف ونحكو معاه شنو هي السبيسياليتي اللي يحب عليها اللي يميل لها اللي يحب يعملها وتقع العملية هذه معناها على كامل العام ما عدا العطل معناها في البريود نتاع العطل لانه اللي يخدموا في الحاجات هذه هما لي كونسيي عندهم بريود نتاع العطل مي ليمات الاخرى العام كامل معناها يخدموا وعلى ذمة المتكونين نتاعهم
0: باهي نتعديو للمركز الاخر ومن بعد نجيو للفتح نرتحوك شويه سي سلاح الدين مدام فاطمه مرحبا بك باش تحكي لنا على مركز جبل الجلود والا على الاختصاص نتاعك
2: مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود يامن زوز اختصاصات اللي هما مركب اسلاك كهربائيه وكهربائي ميكانيكي مده التكوين تتراوح بين يعني عام و4 شهور نمط التكوين هو بالتداول يعني المتكون يعدي فترة في المركز يتلقى فيها دروس نظرية وتطبيقية حسب الاختصاص اللي هو اختاره وفترة يعديها في المؤسسة الاقتصادية اللي هو يعرف بالتربص وبعد يعود يرجع للمركز إلى أن يكمل المدة متاع التكوين متاعه اللي يتحصل في نهايتها على شهادة كفاءة مهنية يعني شهادة الكفاءة الاختصاصات الموجودة هي تهم الناس اللي مستواها 9 أساسي منهات أو هما أو في مدارس التقنية اللي يقع توجيههم للمركز بالنسبة لزوز اختصاصات هذوما يعني بالنسبة لأفاقهم واستقطابهم للشباب هما مهمين بالنسبة للكهربائي ميكانيكي هو يعني هو اختصاص متعدد الاختصاصات كان نجم نقوله يعني هو يتضمن ساعات التلميذ المتربص كيجي يعني يبدا مش فاهم بالضبط شنيه ميولاته شنيه رغبته شنو من بعد يحب يكمل خاطر هو يكمل شهاده كفاءه مهنيه ينجم من بعد يواصل التكوين في مؤهل تقني مهني الاختصاص هذا يعني هو باش يقرا عده اختصاصات يقرا اللحام يقرا الاليه العامه يقرا الكهرباء هو بيدو يسقل مواهب وينجم يفهم اكثر هو ميولاته وين باش من بعد كيمشي للخطوه الثانيه اللي هي في مؤهل تقني مهني يكون هو خذ الأساسيات نتاع المواد أو حدد وجهته يعني هي تساعده أنه باش يحدد الوجهة نتاعه نفس الشيء بالنسبة لمركب أسلاك كهربائية اللي هي اختصاص كهرباء البناء وكهرباء الصناعية، كيف كيف هي زادة تعطي فرصة باش هو يفهم أكثر توجهاته ويحدد أكثر باش الخطوة الجاية اللي يعملها معناتها في كي باش يكمل يقرأ تكون واضحة أكثر بالنسبة لي هو كمتربص معناها.
0: به اللي تقف قرايته في الجزء الأول
2: شهادة كفاءة مهنية.
0: شهادة كفاءة مهنية شنو يولي؟
2: يلتحق بسوق الشغل، ينجم يلتحق بسوق الشغل، وأحنا التربص هو فرصة بالنسبة لي هو بشراء الحياة المهنية على أرض الواقع، هذا من ناحية، ويدعم أكثر اللي يقراه في المركز، يزيد يدعمه أكثر بتواجده في المؤسسة الاقتصادية. وثم برشا وليداتنا راه بعد ما يعمل التربص، يعني المؤسسة هي معناها هي تنتدبه كي تحصل على شهادة بصفة نهائية، يقع انتدابه في الشركة اللي عمل فيها التربص نتاعو. معني هو إذا خذا شهادة الكفاءة المهنية ينجم يلتحق بسوق الشغل، وفما شكون يختار أنه يواصل التكوين، يعني يواصل في مسار التكوين.
0: كي يواصل في مسار التكوين وين يوصل؟
2: يوصل إلى في مرحلة أولى يتحصل على شهادة مؤهل تقني مهني في مركز خلافا لمركز التدريب جبال جلود، يلتحق بالمراكز حسب هو شنو باش رغبته فين باش يواصل، يعني يلتحق بالمراكز اللي تأمن تكوين في الشهاده هذه. معناها
0: اللي يسمع فينا توا ما عندوش فكره، ولكن يقول لك سوق الشغل طالب الشهادات هذيا، طالب لي تكنيسيان في الالكتريسيتي والكل، زعما نمشي نكتفي بشهاده كفاءه مهنيه والا نكمل نعمل مؤهل تقني، شنو الفرق ما بيناتهم في معناتها باش يكون عنده مثلا فرص اكثر انه يعمل مشروعه الخاص ربما والا يلتحق بشركات؟
2: شو هي الصنعه؟ هي قبل كل شيء التكوين هو صنعة، هو باش يتعلم صنعة، يعني الأساس متاع الصنعة هو الغرام، من بعد احنا باش يقع تأطيرها وحصوله على شهادة. بالنسبة لشهادة شهادة الكفاءة المهنية هي شهادة موجودة في سوق الشغل ويقع انتداب على الأساس هذا، لكن احنا ديما نشجع أولادنا على خاطر هما في عمر صغير يبقى راهو يعني باش يكمل شهادة الكفاءة، هو عادة الأغلبية في عمر صغير، احنا ديما نشجعهم أنه يواصل التكوين، لأنه مواصلته للتكوين في العمر هذه هي من بعد باش تفتح له آفاقه، لأنه ينجم هو توا يقول لك إيه خلنا نكتفي أنا بشهادة الكفاءة أو نمشي نخدم، من بعد يحب يزيد يطور روحه أكثر، يلقى روحه بعد على مجال التكوين ودخل في يعني في ممارسة المهنة وبعد على، لكن احنا ديما ننصحوهم أنه يكمل شهادة الكفاءة المهنية، يواصل التكوين إذا بطبيعة الظروف نتاعو تسمح بأنه يواصل في هذه. بالنسبة لسوق الشغل راهو الشهادة كلها عندها الفرصة نتاعها في سوق الشغل.
0: هذا من الحاجات اللي تشجع الشباب اللي
2: يسمعوا فيه. الأساس نرجع نقول أنه هو غرام والشغف نتاعه بالصنعة هذيك باش هو بالحق يركز معاها ويتقنها، وهذه بلي باش نفتح قوس نوجه كلامي للأولياء، راهو ساعات الولي كي ولده باش يجي يسجل معناها في اختصاص ما يساش يتناقش هو ولده، خاطر يعطي فرصه للرغبه نتاع ولده، خاطر برشا اولياء يقول لك لا رغبه ولدي راهي مانيش مقتنع بها وما تتمشيش مع اختياراتي انا ونظرتي انا وفكري انا،
0: وانا الكبير وانا ابوه ولا امه نعرف مصلحته خير،
2: ما يساش نسمع الوليدات ونخليه هو ينجم هو في الصنعه هذيك راهو يبدع، ومعناها وانت بدك تكتشف ولدك تكتشف قدراته بالحق إذا هو تخلي له المجال باش أنه يختار الحاجة اللي هو مغروم بها.
0: بالحق أنا سمعت أولياء يقول لك أنا شديت صحيح باش يعمل بلومبري مثلا، تي قداش عندي وأنا لوج على بلومبي ما فماش، معناتها هذا هو المطلوب في سوق الشغل. أوغ الولد يحب على الكراهب، مغروم بالكراهب، يحب على ميكانيك السيارات، يحب يخدم حاجة أخرى ما يخليهوش. فما رسائل توجه للأولياء هنا باش نقول لهم خليه اللي يعمل الحاجة اللي يحب عليها باش ينجح فيها؟
1: هو ساعة قبل كل شيء ثم إضافة أخرى أن نحب نضيفها، من شهادة CAP ينجم يكمل BTP ونجم ياخذ حتى BTS، معناها هذايا إذا كان مش للاختصاصات الكل من الأغلبية متاع الاختصاصات ينجم يوصل حتى BTS نتاعو، دونك هذه حاجة من الحاجات. نرجع للنقطة متاع الأولياء، نحن حتى كي جينا البو وجي ولده صحيح كما كانت تحت الزميلة الأخت فاطمة الأغلبية متاعهم يحب يفرض حاجة ولهنا ما تنجحش العملية، الأغلبية متاع الوليدات اللي تتفرض عليهم اختصاص معين ما تنجحش العملية. وقتاش تنجح؟ كي يبدا هو حاب المهنة هذيك ولا الاختصاص هذاك، ووقتها تنجح بالحق فعلا العملية ويوصل معناها. اي انسان هذا كي يحب اختصاص راهو باش يضحي من اصل من اجله ويوصل معناها.
0: وحنا نحكيو على شهادة الكفاءة وشهادة المؤهل التقني، إذا كان اكتفى بشهادة الكفاءة وتخلصوا الشغل اخدم كل من بعد اندم اللي هو ما كملش مؤهل تقني، هل عنده الفرصة أنه يرجع؟
2: أكيد أكيد عنده الفرصة أنه باش يرجع يواصل التكوين متاعه أكيد. معناها
0: معناها مفهميش عمر ولا مفهميش حيز زمني، معناتها لا انت كملت الكفاءة سنة ما ترجعليش بعد سنة.
2: حيز زمني خاطر شو ساعات الظروف تفرض، راه باش نكونوا واقعيين يعني ساعات الظروف تفرض على متربص انه هو يدخل الى سوق الشغل، ما عنده الامكانيه سواء عن بعد والا الوكاله توفر برشا طرق باش هو يكمل اذا كان يحب حضوري، يعني انه يكمل يرجع للمقاعد نتاع المراكز والتكوين التقليدي والا التكوين عن بعد مفتوح في كل الاعمار ولكل في كل مكان وزمان. معناه ما عندناش الاشكال هذا.
0: ما زلنا باش نواصلوا الحديث على زوز مراكز معانا اليوم هكا في عوض في كل حصه، مركز اليوم زوز مع بعضهم سيدي فتح الله وجبل الجلود، وقفه بعد شويه مع موجز الاخبار، وما زلنا مواصلين معاكم في خذ فرصتك.

0: شباب من تونس.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ليس من خلال التشريعات فحسب بل أيضا عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بكافة ولايات الجمهورية. تمديد ترشح لبرنامج رائدات للتمكين الاقتصادي خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من خلال منصة رقمية إلى 11 من أكتوبر الجاري عبر خط تمويل مستحدث مخصص للشبكات 18 إلى 25 سنة لتمكينهن من بعث مشاريعهن الخاصة. غدا يوم توعوي حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص حاملين للأمراض المزمنة بمكتبة مركز توليد وطب الرضيع بتونس. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل عام تحت شعار منظمة الصحة العالمية لسنة 2026 الإنصات للتجربة المعيشة تجارب حية من أجل تغيير حقيقي. وتستهدف هذه الدورة كافة أعوان مركز التوليد وطب الرضيع بتونس من أجل ضمان صحة نفسية أفضل للجميع. ويتضمن البرنامج شهادة حية من مرافقي أشخاص يعانون من أمراض مزمنة بما يفتح المجال للإنصات لتجاربهم وفهم النفسية التي يعيشونها وتعزيز ثقافة الدعم والمساندة. ومن أخبار العالم، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعلن أن تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي نضال حسن المدان بقتل 13 شخصا في هجوم على قاعدة فورت هود العسكرية عام 2009 سيبث مباشرة عبر الأنترنت بعدما أكد وزير الدفاع أن تنفيذ الحكم سيكون علنيا. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكريم والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
9: موسيقى.
0: شباب من تونس.
3: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. المهتم بسنتر سيدي فتح الله والسنتر جبل جلود يقعد معنا ما يبدلش الموجة مزينة باش نرجعوا نحكيوا عليهم، ولكن هيت نمشيوا للتزاركة قبل باش نتعرفوا على متكون في احد المراكز، متكون وفنان في نفس الوقت. ان شاء الله نشوفوه تكنيسيان كبير في الاختصاص اللي اختاروا، وكذلك فنان موهوب. محمد علي عجيل، هلا وسهلا، مرحبا بك. شو هي حمودة هكا؟
1: هي حمودة.
0: اهلا بك حمودة، واختفنيك احنا من السنتر باش نحكيو معك شوية على الاختصاص متاعك. انت عرفنا بيه
1: انا نقرأ انتياس اللي هو مجاهد صحة خرابي، اللي هي تتكلم مثلا كما قولوا وافلام ديري.
0: اها، الاختصاص شنو؟ جلود واحذية؟
1: جلود واحذية، لا هو صادر هو مركز بتاعي.
0: اي،
1: اما انا نقرا مونديري غادي.
0: باش كان تسمع فينا بالكيت، كمل مزيد كنحي الكيت واسمعنا من التليفون باش نجمو نسمعوك صوتك واضح، خاطر باش تحكي لنا على الملتقيات اللي شاركت فيهم، على المسابقات الفنيه، على هوايتك، هوايه العزف والغناء كذلك. اللي نحبوه انه يكون الشاب بالحق مما جميعه كما يقولوا، يتكون يقرا يعمل استاجيت نتاعو، في نفس الوقت هو مبدع ومشارك كذلك في الملتقيات اللي ينظمها تنظمها الوكاله تنظمها الوزاره وكل. باه تعاود لي اختصاصك بالضبط خاطر ما سمعتوش.
1: ونقرا بلومبيري، معناها بلومبيري.
0: بلومبيري، انا في بالي خاطر المركز القطاعي في الجلود والاحذيه، في بالي كان في علاقه بالجلود والاحذيه، اما بلومبيري زاد موجود.
1: اي موجود بلومبيري، برشا اختصاصات اخرين زاد.
0: من بين الاختصاصات البلومبيري، من بين الاختصاصات اللي جبدنا حكينا عليهم قبيله، قلنا راهو الاولياء يحبذوهم ربما اكثر حتى من الشباب المتربسين، خاطر يقول لك احنا نخزروا البعيد ونخزروا لسوق الشغل وما عادش موجود برشا الاختصاص هذايا، فحاجتنا به في تونس ومطلوب ايضا في بلدان اخرى في العالم. انت على انا اساس اخترته؟
1: اكيد مفيته من الاول، انا اول ما اخترت الاختصاصيه ما كنت ما كانش داخل المخي برشا، اما توا بعد ما عشت في السونتر وكل وقريت وقعدت نشوف دخلت السجل وكل، اكتشفت روحي اللي انا ما كنتش نادم جمله على القرار اللي خديته. وكاو
0: باش ان شاء الله نشوفوك يا ربي كيما تتمنى وخير، تعمل مشروعك وتنتصب لحسابك الخاص، ولا تلقى كي عقد عمل في شركه وتعمل اللي تتمناه الكل. هيت نمشيو لجانبك الاخر، جانبك الفني. من وقتاش وانت مغروم؟ يعني تغرمت في نادي، تعلمت وحدك في الدار تعزف؟
1: وقت بابا كان في كان يعزف على البطريق. وأمي كانت تغني.
0: عائلة فنية.
1: هي عائلة فنية. بيجا أختي زادت تغني، أمي غربي أمي.
0: أي في الجينات شيء.
1: بابا وقت اللي بطل من فرقة ومن الباند اللي كان فيها، بل هديوله جيتارة. هديوله جيتارة قعدت في الدار. وقتها أنا مزلت صغير جبت ولدي فهمت. لكنها قعدت في الدار الجيتارة هذيك، وحتى لين كبرت معايا و. ديما نشوف فيها ونقول هذه هي حبيت نشوفها، قلت على جيتها ديجا بابا وراني حاجات معناها وعلمني، من وقتها تغرمت وليت نغني ونعزف مليان صغير معناها.
0: اي اكتشفت صوتك بعد الجيتارة.
1: اي
0: باهي. وين شاركت معناها، ابرز الملتقيات اللي شاركت فيها ولا اخرها؟
1: هو حق اول ما دخلت للسنتر للمديد كنت خاف كان ما نلقاش وقت نمارس الهوايه نتاعي، ما نلقاش الانتوراج اللي يخليني نمارس هوايتي. بعد كنت وعشت كثير نلقى العكس، ديما يعملوا نشاطات ترفيهيه وثقافيه وانا فنيه. وعلى كل نحب نذكر مدام إيمان اللي ليه الانخفاض اللي في المدينة. وكنا عملنا وقت عملنا مسابقة في المدينة، عملنا مسابقة فنية وعملنا مسابقات زادة رياضية وكل ما بعضهم.
0: أي شاركت زادة في الملتقى الإقليمي لتصفية الأنشطة الثقافية
1: للمتتوينين في المكتب.
0: به ممتاز ممتاز، معناها ليس فقط تتلقى تكوين، تتلقى وكذلك التأطير الثقافي والفني، فما اللي بروز في الرياضة وبرشا ربحوا في شفت خذوا جوائز في المسابقات الرياضية، فاللي يلتحق بمركز، وهذه الرسالة اللي نحب نوصلها، اللي يلتحق بمركز راهو يلقى روحه محاط باللي يحب عليه الكل، فما برشا حاجات تلقاو برشا حاجات ما كومش باش تقلقوا، باش تاخذوا لغات، باش تاخذوا تتعلموا المهارات كذلك. شكرا لك محمد عجيل، ان شاء الله في اقرب فرصه تكون بحذنا في تونس وتجي بحذنا لذات الشباب النجم ونحكيوا هكا خير، ان شاء الله نهارك اسعد الايام، خليك ترجع لقاعه الدرس. شكرا لك على مرورك معنا وعلى تجربتك اللي اكيد باش يتبعوها برشا شباب اخرين، وهذه هي الرساله اللي نحبوا نوجهوها. نرجع لضيوفنا الكرام، مدام فاطمة السلطاني، صلاح الدين ذو، مرحبا بكم من جديد.
2: أهلا وسهلا.
0: نفرح برشا وقت اللي نشوفوا لي سنتر هكايا، معناها سنتر فيه تلقى فيه المبيت، والمبيت تلقى فيه أنشطة ثقافية، فما برشا مراكز هكا.
3: أكيد، معناها التكوين المهني راهو قادر أنه يغير الواقع متاع برشا شباب، خاطر برشا شباب يعتبر روحه إذا ما نجحش في الدراسة يعني وقفت مسيرته الحياتية بصفة عامة يعني. لا، فما فرصة اسمها التكوين المهني، وهذا مثال ناجح كما برشا أمثلة أخرى ناجحة عنا متربسين بعد ما يكمل إما أنه يلتحق بسوق الشغل في مؤسسات اقتصادية أو يبعث مشاريعه الخاصة. وقبل ما يوصل المرحلة هذه كما قال هو فما برشا أنشطة وبرشا إحاطة وبرشا مساعدة وبرشا متابعة زادة من قبل المراكز للمتخرجين ولل يعني بالحق التكوين المهني يغير واقع الكثير من الشباب ويطرح البديل باش أنه يأسس حياة جديدة وحياة ناجحة.
0: بالضبط، وانا نحكي مع سي صلاح الدين قبل الحصة قال لي ربما اللي ميزنا احنا اولاد التكوين المهني والتشغيل انه نخدموا كل شيء مع بعضنا، ما تهموش هذيك تاش فلان وهذيك تاش فلتين، احنا نكونوا نشرفوا على مشاريع تخدموا مع بعض
2: فعلا. لا لا لا، معناها الخدمة ما تقتصرش على واحد بركة، الناس الكل اللي موجود يززي، معناها اللي الحاضر يززي، العباد الكل يد واحدة، العباد الكل مصلحتنا مصلحة واحدة، هدفنا هدف واحد اللي هو تكوين الوليدات هذوما، الإحاطة بهم، الوقوف إلى جانبهم. الوكالة التونسية للتكوين المهني ووزارة التكوين التشغيل والتكوين المهني قائمة وصارفة مليارات على أساس باش نحضر هالوليدات باش نعطوهم الإحاطة، نقفوا إلى جانبهم، وهذا هدف بلادنا، معناها مش هدف الوكالة بركة، لا هدف بلاد كاملة. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا الوليدات زادة ماذا بينا يلتحقوا بينا، يلتحقوا ويحسنوا مستواهم، يخدموا على رويحاتهم. دونك ايدينا مفتوحه للناس الكل، الوليدات الكل،
0: يديكم وقلوبكم وصدوركم رحبه، واللي لاحظتوا زاد اللي عندكم برشا وسع بال بالحق، خاطر تحكيوا معاهم على الاختصاص من الاول قبل الالتحاق، من بعد تقعدوا تتبعوا فيهم، تحضروهم للاستاج، تقعدوا تتبعوا فيهم بعد الاستاج المرافقه، وبرشا من القصص الناجحه اللي تخرجوا من مراكز وقالوا لنا راهو نقعد ونرجعوا للمركز في كل حتى في استشاره، حتى واحنا باش نعملوا مشروعنا الخاص صحيح. في الخطوات نرجعوا نشاوروهم ونلقاهم فرحانين بينا وديما يضحكوا لنا، ما عندكمش مشكل.
3: المتكون وقت ياخذ شهادته هذيك فرحتنا الناس الكل، ياخذ شهادته وينطلق في حياته ونشوفوه ناجح، هي هذيك فرحه بالنسبه لنا. يعني
0: وصلت الهدف نتاعك،
3: حققنا الهدف.
0: أي.
3: يعني لأنه أحنا وقت يجيونا في شهادة الكفاءة في عمر حساس، يعني 15 سنة فما فوق، يعني مازالوا صغيرات، من بعد يكمل يمشي يخدم ولا يمشي يكمل يقرا، بعد يرجع لك معناه ما شاء الله تقول بالحق يعني فما حاجه تعبنا عليها، ظافرت الجهود الكل، زرعنا حاجه وبالحق لقينا نتيجة في الآخر، وبالحق ثم واقع يتبدل راهو يتغير سواء كان في مسارات تحيته الكل يعني، لأنه الإحاطة راهي مهمة، وكما قال السي سلاح احنا رانا كلنا يعني نأطروهم ونسمعوهم، لأنه هذيك جانب من العملية التكوينية. العملية التكوينية راهي مش عملية بين ظفرين أكاديمية وتقنية، فما إحاطة نفسية نسمعوهم نتناقشوا معاهم كما قلت أنت، ساعات يتخرج يجي هو فما شكون يعمل مشاريع خاصة ويجي يطلب متكونين باش يجيوا، إما يعملوا عنده تربص أو هو معناه حاجته في اختصاص معين باش يلتحقوا أنه يخدموا معاه، يعني العملية متواصلة راهي مش تنتهي بالحصول على الشهادة معناه.
0: يعطيكم صحة، شكرا شكرا لكم على المجهودات اللي تقوموا بها الكل. باش نرجع لك شوية لاختصاصك مدام أني ما نفهمش فيه بكل، الانفورماتيك الاعلاميه، هل معناتها هي تقريبها كيما العربيه والفرنسيه الاربع سوايع هذوكم في الجمعه، والا
3: حسب بالنسبه للشهاده الكفاءه اربع سوايع في الجمعه، لانها هي تدخل ضمن الاختصاص يعني الوحدات التكميليه في الاختصاص هذا، في اختصاص مركب اسلاك كهربائيه وكهربائي ميكانيكي، هذه كيما في اختصاصات اخرى تنجم تكون هي ماده اساسيه في مراكز اخرى. بالنسبه للمركز نتاعنا ثم دوره فيفري ان شاء الله اللي باش يكون التسجيل مفتوح فيها لاختصاص مركب اسلاك كهربائيه وكهربائي ميكانيكي ان شاء الله في دوره فيفري 2027 ان شاء الله.
0: باهي، ما فماش دوره في نوفمبر؟
3: لا، دوره سبتمبر انطلقت، وان شاء الله في دوره فيفري نعاودوا نستقبلوا.
0: التسجيل كيفاش يكون؟ عن بعد؟
3: عن طريق موقع الوكاله التونسيه للتكوين المهني.
0: باش عن بعد، ومن بعد اللي يحب يتعرف على السنتر مبدئيا سنتر جبل جلود مع مركز سيدي فتح الله.
2: اي موجودين فعلا زوز مراكز في نهج 9042 حي احمد التليلي سيدي فتح الله، اللي مبشر به الخيان والمستمعين خاصه الموجودين في جبل الجلود، وانه المركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود ان شاء الله بحول الله باش يحضر وتصير الانطلاقه نتاعو ان شاء الله ربي سهل بحول الله في سبتمبر الجاي، قاعدين معناها واقفين عليه وبحول الله باش يشوفوا مركز من اعلى مستوى، وان شاء الله يكون معناها نقولوا نحن الدره
0: نتاع فتحت خير ان شاء الله على تلامذتنا ومتربصينا. واذا كان طلب اختصاص جديد ديما الوكاله تاخذ بالنظر، خاطر فما برشا حاجات، ما هو كهربائي ميكانيكي مطلوبه برشا، مركب اسلاك كهربائي كيف مطلوبه برشا، لاحظنا زاده اللي فما الطبخ والباتيسري مطلوبين على الاخر
3: اكيد، معناها ديما فما الوكاله تحرص على التجديد، اضافه ديما كل عام فما اختصاصات جديده حسب متطلبات سوق الشغل والمتغيرات اللي تصير.
0: كان زدتوا اختصاص فيه طبخ ولا باتيسري قيدوني.
3: مرحبا
0: مرحبا نتكون شكون يعرف معناها نولي نعمل خبز جاتو وكل ما عادش نجري.
2: انت فعلا مازلت شباب عندك الروح وفي اذاعه الشباب، هذا مش غريب معناها تبقى ديما الروح الشباب اللي عندك، وهذه الناس الكل معناها اللي يحب يطور من روحه وراه ما ثماش فيها عموريه معينه ولا عمر معين، معناها الناس الكل تحب يطور روحه وراه فاسيل ينجم يلقى الشيء هذا في التكوين المهني ويلقى كان اللي دينا
0: اللي دينا مفتوحه طبعا، ومرحبين دائما بكل الشباب واللي يحبوا يمشيوا معناتها المراكز باش يتكونوا. قلنا بالنسبه لجبل الجلود دوره فيفري، بالنسبه لسيدي فتح الله في اي وقت او ابار العطل في اي وقت ينجم
2: يجي ويختار الاختصاص ويلقى كان الاحاطه والعنايه والتوجيه
0: وهو كذلك. شكرا لكم على حضوركم
3: معنا، شكرا على الاستضافة،
0: ونورتونا سي صلاح الدين ذو مدام فاطمة السلطاني، تحية لكل المكونين طبعا في السنتر نتاعكم، الكل اللي يسمعوا فينا تا توا في مخهم عندهم حلمه نجموا تمشيو للي سونتر، مش كان اللي حكينا عليهم اليوم بركه ولا الجمعه اللي فاتت ولا الجمعه الجايه اللي باش نحكيوا عليهم، لي سونتر الكل في تونس تلقاو فيهم الاختصاصات وتلقاو يد توصلكم تمشي معاكم في طريق حلمتكم الى مستقبل افضل. هكا كنا وصلنا لختام حصتنا اليوم، شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.
2: يعطيك الصحه، شكرا.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول.
5: Green Talk.
4: من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
6: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين توك. من توا حتى الماضي ساعة إن شاء الله سوى عام الزمان كالعادة نتحدث بصوت البيئة في مواضيع وقضايا تهم البيئة وتهم سلوكنا، وديما نسعى إلى نشر الوعي البيئي، وإن شاء الله يكون عايش معنا الوعي البيئي ومن الكل ومنكم وكل واحد فيكم مستمعينا. أكيد التغيير يبدأ من كل شخص، من تغيير سلوكه تجاه البيئة. كما عودنا كم سلطوا الضوء على طبعا قضايا ومواضيع بيئية، طقس بوادر الأمطار إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا إن شاء الله يا ربي. واليوم باش نتحدثوا في الإطار هذايا وفي أكثر الأخبار اللي دارت خاصة في الآونة الأخيرة، باش نتحدثوا على قناديل البحر المنقطة وعلى الشواطئ التونسية، الصورة اللي دارت برشا في الآونة الأخيرة، منين جات وهل يمكن تحويلها من عبء بيئي إلى تثمين. نتحدث إن شاء الله مع المختصين، باش يكون حاضر معنا الأستاذ خالد شويخي الأستاذ الجامعي المختص في البيولوجيا البحرية. زاد نجمه من العبء البيئي راو من الرسكة

تلامذة وتحمي المناطق الريفية. ومن تحديات جديدة مواصل فيها كريم جسر بطول 59 متر، تو نشوفوا الجسر هذايا وكيفاش تفاصيله، هو بصدد التجهيز الآن. أيضا بعد شوية باش نرجعوا في زوم اليوم في ظل التغيرات المناخية، مسؤولية الإعلام في مواجهة الكوارث الطبيعية، باش تكون حاضر معنا بعد شوية مبروك خضير طبعا الصحفية ومديرة منصة كوسموس ميديا للإعلام البي، وباش نتحدثوا معها على المؤتمر اللي كانت حاضرة فيه في ليبيا، كيتحثوا على ليبيا وتحثوا على الفيضانات، أكيد الحديث على درنا وتجربة درنا وكيفاش الاستفادة أيضا من التجربة هذه ومن الكارثة هذه. طبعا ونحن نعيش تغيرات مناخية، نعيش كوارث طبيعية، إن شاء الله بلادنا سالمة والكلنا مهدين، العالم الكل أكيد، وإذا مشينا نتحدث فيه المختصين وخبراء المناخ يتحدثون في تونس وفي العالم ككل. معناتها اليوم الحمد لله المواطن التونسي والمستمع ولينا مثقفين في المجال هذايا، قبل ما نحكيوش برشا برشا على المناخ وما نعرفوش برشا شنو معناتها التغيرات، فما شكون زاد ما يمنش بهذايا، ولكن هاو اليوم وين وصلنا في ارتفاع درجات الحرارة، في أمطار قوية، في تطرف مناخ ككل. اليوم في الإطار هذايا بعد شوية برشا تفاصيل، وخاصة خاصة دور الإعلام في الإنذار وفي الحماية وفي الوقاية. سليم القصيبي في الإخراج التقني، إسلام في الديجيتال، هند سعيدي معكم حتى الماضي ساعة. نبدأ بغنية أولى ثم نبدأ في تفاصيل حصتنا، مرحبا بكم وربي يحفظكم، مرحبا.

أهلا وسهلا وشكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نسلم على كل مستمعينا اللي التحقوا بينا في الاستماع أكيد في برنامج جرين توك، موصلين اللقاء معاكم نتحدثوا ديما على قضايا البيئة ومواضيع تهم الشأن البيئي، وهي البيئة صحتنا وحياتنا وحياة أجيال وأجيال. اليوم حديثنا بعد شوية على أثار إعصار دانيال في درنا، وأيضا كي نتحدثوا على الكوارث الطبيعية باش نتحدثوا على الفيضانات في النيبال وهضوم الزوز، كيفاش فعلا يبرزوا دور الإنذار المبكر ويبرزوا دور الأعلام في التحذير المواطنين ومقاومة الإشاعات.

0: استعداد للكوارث كما يلزم. بعد شوية أكثر تفاصيل. زوم اليوم. سعيدة باستقبالها اليوم معنا مبروكة خضير، صحفية ومديرة منصة كوسموس ميديا للأعلام البيئي، اللي جاتنا بعد طبعا حضورها في مؤتمر مهم جدا، مؤتمر في ليبيا، دور الأعلام في إدارة الكوارث الطبيعية معناتها في ليبيا. كنت حاضرة غادي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مبروكة، نورتنا.
1: شكرا هند، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في إذاعة الشباب، وسعداء دائما أن نكونوا موجودين في الجرين تولك.
0: مرحبا.
1: وسعداء أنه اليوم فما ديناميكية في الحديث على القضايا البيئية المتعلقة. بالفعل جيتك قال آخر من درنا، كانت تجربة ثرية بالنسبة لي، أنا تعلمت فيها الكثير.
0: قبل درنا مبروكة، والله وين نقدم منذ قليل في الحصة، يعني كان يشوف المستمعين ديما عندي، يعني المستمع اليوم ولا يتبع ولا يفهم المصطلحات البيئية، ولا يتبع الطقس، ولا يتبع يفهم شنو معناتها التغيرات المناخية ولا لا، حسب أيضا تجربتك أنت.
1: أنا نعتقد أنه المواطن ولا متمكن من خلينا نقول كل ما يخص التغيرات المناخية، بالنظر إلى أنها مست حياتي اليومية. بالنظر إلى أنه عشنا الكثير من اللحظات اللي هي لحظات عصيبة، لحظات صعيبة مناخيا، وبالتالي أصبح المواطن يهتم لمثل هذه المواضيع. وهذا الاهتمام طبعا مسألة مهمة جدا، فأعتقد أنه فما وعي بدأ يتكون عند المواطن، فما وعي يتكون عند الفلاح، عند البحار، عند الناس اللي ولد حقيقة الأمباكت ولا التأثير متاع الظواهر المناخية هذه، ولا في حياتها اليومية، في انقطاع التيار الكهربائي، في شح الموارد المائية، في ارتفاع درجة الحرارة، في الحرائق اللي قاعدين نشوفوا فيها من وقت لآخر، في الفيضانات اللي قاعدين نعيشوا فيها خلال السنوات الأخيرة. لأنه راهو حتى إذا كان عندنا في الحقيقة الحمد لله ما عندناش خسائر بشرية، ولكن راهو فما خسائر بشرية في جيران من الدول الأخرى
0: البشرية.
1: بالفعل فعلاً. وبالتالي أصبحنا نلامس هذه الإشكاليات المطروحة واللي تأثر في حياتنا وفي جودة الحياة متاعنا وفي نفسيتنا. وبالتالي أصبحنا على وعي بهذا الكل.
0: نعم، إذن كنت في ليبيا في المؤتمر هذايا، أيضا شهدت أثار أعصار دانيال في درنا، ويعني وزدت تأكدت من دور الإعلام البيئي اليوم معناتها، وأيضا عملت مداخلة غادي، خلنا نتحدث على المداخلة بإيجاز حتى نتوسع أكثر، لأن أيضا الأمر يهم العالم الكل.
1: نعم.
0: يتحدثوا على اللي صار في درنا ولا اللي صار في نيبال وبرشا اليوم،
1: لا في تشيلي اليوم،
0: وتشيلي اليوم
1: الصباح.
0: نعم.
1: اليوم تشيلي اليوم شفنا صور حقيقة،
0: دروس كلها
1: هي. نعم. كلها دروس. نعم. وهي كل سيناريوهات مش بعيدة علينا، راهو هند اللي قاعدين يسمعوا فيها اليوم، راهو المؤشرات وكل ما يتحدث عنه الخبراء العلميين المتخصصين في قضايا المناخ تشير إلى أنه منطقة شمال إفريقيا مهددة، ومنها المنطقة المغربية اللي قاعدين نعيشوا فيها. نعم. وشفنا في الزمن القريب، يعني منذ أيام قليلة، حرائق في الجزائر وأكثر من 70 وفاة. وبالتالي راهو ما يحصل لجيراننا، وهوني نحكيوا على درنا في الحقيقة. كنت سعيدة جدا بأنه تم دعوتي لهذا المؤتمر العلمي الذي يتناول الكوارث الطبيعية ودور الإعلام والصحافي في أن ربما يرفع الوعي العام، وكذلك يقوم بدوره ومسؤوليته الاجتماعية إذا لا قدر الله حصل أي نوع من أنواع الكوارث الطبيعية. المؤتمر هذايا كان في المسرح الوطني في درنا، وكان يضم العديد من الخبراء الباحثين الإعلاميين، سواء من ليبيا وإلا من المنطقة المغاربية متاعنا، ولا حتى كان فما مداخلات حتى من دول أوروبية، وكان هو مؤتمر إقليمي فتح فيه النقاش حول ما نقوم به نحن من دور. كان زميلي وصديقي مالك الزغدودي، إن شاء الله يكون معاك حتى مستقبلا، هو رفيقي في هذه الرحلة، وتحدث أيضا عن المعجم المناخي الذي يتم الاشتغال عليه. أعتقد أنه اليوم نحن بصدد ربما التباحث حول ما حصل في درنا، وكيف أنه إعصار دانيال الذي حصل منذ 3 سنوات يمكن أن يكون نموذجا يدرس وسيناريو نتوقع منه. وبالتالي أعتقد أنه اليوم
0: نعم
1: هل سامحني فكيف يمكن انه احنا نشتغلوا على هذا؟
0: مهم جدا، مهم جدا اليوم الاعلام، الاعلام يعني يساهم في منظومه الانذار المبكر اكيد في النقطه هذه. خذ راحتك مبروك سليم، شويه موسيقى ونرجع، لطف عليك شويه موسيقى ونرجع يلا.

0: يلا نواصل معاكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. وصل حديث مع الصحفية البيئية بامتياز مبروك خضير، مديرة منصة كوسموس ميديا للعالم البيئي، مرحبا بك مجددا. وكنا توقفنا طبعا في نقطة تبسيط المعلومة العلمية، توعية المواطنين بالمخاطر، هذوما طبعا من أدوار الصحفي البيئي، لأن الإعلام البيئي كما حضرت في المؤتمر دوره مهم جدا في ربما الوقاية، في مجابهة الكوارث الطبيعية. ننطلق من نقطة الإنذار البيئي ومن نقطة هالمصطلحات والمعلومة العلمية كيفاش توصل للناس.
1: نعم. في الحقيقة خليني ساعة نحيي الإخوة والأخوات الليبيين مهندسين مؤتمر هذية اللي لمونا في مكان رمزي جدا. وبالتالي أعتقد أنه مهم جدا أنه نرجعوا أحيانا بعد 3 سنوات باش نقفوا على الدروس المستخلصة
0: فعلا
1: من الكوارث الطبيعية اللي تنجم تصير. صار درنا شغلة كل أصقاع الدنيا، وكان درسا حول غضب الطبيعة وكيف يمكن أن الطبيعة أحيانا تغير خارطة بتاع المكان. وأنا كنت سعيدة جدا هند، علاش؟ لأنه في الحقيقة كان النقاش حول المفاهيم العلمية، التغيرات المناخية، الكوارث الطبيعية، دور الإعلام في ذلك، كان هناك دراسات، كان هناك بحوث اتعملت على كيفية عمل الصحفيين والصحفيات في ليبيا في الكارثة الطبيعية اللي صارت غادي كدانييل. شفت برشا إعادة إعمار، شفت إنه اليوم كيفاش إنه درنا قاعدة تنهض من تحت الرماد وتحاول إنها هي خلينا نقولوا الداوي الجروح متاحة. فكانت فرصة بالنسبة لي تجربة فريدة، وعرضنا تجربة كوزموس ميديا كمنصة إعلامية يعني تعمل على التوعية والتوقي المبكر. وفهمت من خلال المؤتمر العلمي هذايا إنه دورنا كبير جدا جدا. علاش؟ لأنه أحيانا قبل أن تحصل الكارثة يكون دور الإعلام في خلق وعي جماعي، في تغيير سلوكات الناس بما يتماشى مع الضرورات والحيثيات المناخية الموجودة اليوم. وأيضا فهمت شنو دور الإعلام من خلال التجارب اللي تم عرضها أثناء الكارثة في حد ذاتها، كيفاش انه يكون فما اشتغال كثيرا على الخوف، على الفيك نيوز، على المعلومات المضللة، كيفاش انه يولي فما بانيك كبيرة، كيفاش انه يولي الخوف هو الذي يسيطر على الموقف.
0: وبالتالي
1: بالضبط، فكيكون عندك اعلام مهني متشبع بأخلاقية المهنة، وهذا ما تم تقديمه في المؤتمر، يكون عندك القدرة على أنك أنت تتصرف في الوقت الوجيز متاع الكارثة بالشكل المناسب باش تنقص من اللي ديغا اللي تنجم تصير. سواء كنا نحكي هو في الحقيقة تم التركيز على خلينا نقوله التأثير البشري، على الخسائر البشرية من إعصار دانييل، ولكن راهو ما ننساوش فما خسائر في الحيوانات، فما خسائر في البنية التحتية، فما خوسر التنوع البيولوجي، فما خسائر نفسية، فما ألم نفسي مازال موجود لليوم، فما الصدمة اللي ما زالت موجودة حتى عند الصحفيين اللي غطاوا مثل هذه الكوارث. ثم بعد ذلك يأتي دور الإعلام بعد الكارثة أيضا لينبه، لأنه يشتغل. فكنت سعيدة جدا أنه تجربتنا كانت دليل قاطع أنه أحنا في تونس بدينا نخدموا على صحافة بيئية متخصصة. عرضت النماذج كيفاش انه نخرجوا للشارع في كسمسلو الشارع يتكلم بيئة، ونفسروا للمواطن المفاهيم البيئية باش يفهم شنو معناها احتباس حراري، شنو معناها منطقة رطبة، وكيفاش المنطقة الرطبة تحمي من الفيضانات، شنو معناها تنقل مستدام، شنو معناها بناء مستدام، شنو معناها فلاحة بيئية اللي فهذا كله من خلال المشاريع اللي نخدم عليهم. عرضت ايضا تجربتنا في الوثائقيات البيئية وكيف انه يمكن عن طريق السينما الوثائقية. فكانت في الحقيقة تجربة ملهمة للكثير من الصحفيين والصحفيات اللي موجودين معايا، كنت سعيدة جدا بعرضها، وكنت فخورة في الحقيقة لأنها تجربة ميدانية من رحم الواقع ومن رحم العمل متاعنا اليومي، كيفاش إنه نخدموا على الوعي هذية، لأنه حد شيء ما ينجم يتبدل إذا ما تبدلتش سلوكيات الإنسان بما يتماشى. والصحافة التفسيرية، الصحافة الاستقصائية، الصحافة متاع بيانات، صحافة الإنذار المبكر، الصحافة اللي ترافق أيضا الكارثة الطبيعية ويكون عندها حظوة عند الجمهور ويثق فيها الجمهور، يمكن أن تكون خلينا نقوله رافد من روافد إنارة الرأي العام. سواء وقت الكارثة لا سمح الله أو كذلك قبل الكارثة في التوقي. نعم. فحسيت أنه الإعلام هو أيضا يلعب دور الإنذار المبكر.
0: مسؤولية
1: إنذار مبكر
0: برشا.
1: علمي في كل ما عنده علاقة بالرصد الجوي بدراسة الظواهر المناخية والكل، ولكن فما إنذار مبكر يمكن أن يلعبه الإعلام
0: حتى من
1: كدور.
0: خلال تلك البلاغات مبروك، البلاغات معناتها البلاغات اللي على الفيضانات ولا على الأمطار الغزيرة كما صارت في في تونس، معناتها الصحفي كي يبسط المعلومة ويفسر ويعود ويعاود صياغة هكا البلاغ من بلاغ رسمي إلى حديث يعني قريب برشا من المستمع. نعم. أو من الناس اللي تابع، يعني مهم جدا.
1: نعم.
0: هذيك نقطة زادة مهمة في المساهمة في تقريب المعلومة، في تفسير المعلومة. نعم. في الوقاية والإنذار المبكر
1: والتنبيه.
0: نعم.
1: أيضا والتنبيه. لأنه مهم. أنت لما تنبه المواطن تخليه شريك معاك في إيجاد الحل. وهوني هذا يحيني على تدوينة كتبتها مش طويلة باش نقراها باش اللي قاعدين يشوفوا فينا واللي قاعدين يسمعوا فينا يفهموا أمتي بوشنو معناها أنك تفسر بطريقة سلسة.
0: أي.
1: كتبت البارح أنه 35 درجة في أكتوبر وأنا لا أنام. الإبرة في السيارة كانت تشير إلى 35 درجة الآن. أي. الواحدة ظهرا من 8 أكتوبر 2026 في العاصمة تونس، رقم قد يبدو عاديا بعد صيف لاهب أصبح يمتد أشهرا لكنه اليوم يبدو كجرس إنذار. درنا حيث تعلمت أن المناخ ليس مجرد أرقام. ها أنا أعود في يومي الأول بعد أن قضيت أياما في درنا، بعد أن مشيت بين الركام، بعد أن استمعت إلى قصص لا تنسى وسجلت أيضا ذاكرة لقصص المكلومين ممن يعيشون دمارا ماديا ومعنويا، لكن الأعمق كان الدمار النفسي. 3 سنوات مرت من إعصار الدرنة من إعصار دانيال، لكن الجرح ما زال ينزف في درنة. الناس هنا فقدوا منازلهم، فقدوا جزءا من أرواحهم. كنت أدون كل كلمة، كل صمت، كل نظرة حزن. كنت أشعر أن مهمتي ليست فقط كتابة تقرير، بل أن أحمل أمانة لذاكرة، لأن النسيان في حالة مثل درنة ليس راحة بل خيانة. وعدت إلى تونس فوجدت الحرارة تتحدث بلغة التحذير. عدت اليوم فوجدت أن الحرارة المرتفعة في غير موسمها ليست مجرد تفصيلة تقصية بل جرس إنذار. السؤال الذي بدأ يلازمني لم يكن تقنيا بل وجوديا، ماذا حذرنا نحن؟ ماذا حذرت أنا؟ هل بلادي اليوم مهيئة لأن تكون أمام أي صدمة مناخية أخف وطأة على البلاد والعباد؟ أحاديث فتحت عيني على امتداد أيام من خلال خبراء في المناخ، المسؤولين والصحفيين، سكان درنا الذين عايشوا وعاشوا الفيضانات، سكان عاشوا فيضانات سابقة ويقولون أنهم لم يتعلموا الدرس بعد. كان الحديث حقيقة يعني شيقا، ولكن زاد انتباهي. 35 درجة، قلت لنفسي هل هذه حرارة طبيعية؟ أليست هذه الحرارة أمر خارق؟ أليس من الأجدى أن ننظر إلى الفاتورة التي دفعتها درنا وننظر إلى هذه الحرارة بعين المستفسر؟ وبالتالي قلت أنه 35 درجة في أكتوبر ليست مجرد حرارة، هي رسالة، هي تحذير، هي دعوة للاستيقاظ قبل فوات الأوان. التدوينة موجودة على مواقع على التواصل الاجتماعي.
0: مش تخوف شوية قبل فوات الأوان؟
1: أنا خفت هند.
0: أنا خايفة. 35 في أكتوبر
1: أنا خايفة بشكل يومي. أنا لما تصب شوية مطر وتتسكر السبل في برج الوزير حيث أقطن ونشوف سيلان كبير ونشوف أنه فما برشا أناس ماهوش يعني ما فماش تسريح كبير للودي معناها القنوات نتاع الصرف الصحي، لما نشوف البنية التحتية نتاعنا كيفاش محفرة، كياساتنا كيفاش محفرة، لما نشوف كي تصب شوية مطر تتسكر السبل،
0: ولما نشوف المواطن للمدن
1: لما نشوف الصور نتاع البلاستيك والنفايات اللي تطلع بعد شوية مطر نقول كان صبت أكثر شوية من هكا ربما نوصلوا لسيناريوهات خطيرة.
0: نعم.
1: فيعذروني اللي قاعدين يشوفوا فيا توا ولا اللي قاعدين يسمعوا فيا توا، رانا الحق راهو علميا.
0: نعم.
1: أمام خطر كبير برشا برشا، يلزم نفوق نفيقه على وضعنا.
0: نعم.
1: كمؤسسات دولة، كأفراد، كجمعية مجتمع مدني، كصحافة وإعلام، كمواطن وكسلوك فردي. راهو اليوم كنا مسؤولين على ما يمكن أن يحصل. ما نكذبش عليك، خايفة برشا، مش من الفيضانات كهو،
0: هو خايفة حتى صيفة 2026. مبروكة ونكملوا بهدايا، ستكون
1: حرارة كبيرة برشا.
0: صيفة 2026 يعني درس كبير برشا.
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يحفظنا.
1: راهو ما نش نحكيه فقط على المطر وعلى الفيضانات، نحكيه على الحرائق، نحكيه على ندرة الموارد الماء. هي راني عندي فيلم ان شاء الله تخي بيانتو تو نستدعاكم ليه، الناس الكل، اسمه احيني اليوم. راني مشيت في سدود جفت لاول مره منذ الستينات، وكنت نمشي على عظام السلحفات الميته، فتخيلت انه الانسان ربما يكون هيكل عظمي، لانه اليوم بالفعل فما موارد مائيه تفقدت في برشا اماكن. فما فلاحه ما عادش ينجموا يمارسوا، فما فلاحه ما عادش ينجموا يسقيوا الحيوانات نتاعهم، وبالتالي الموارد المائيه وضعف الموارد المائيه كارثة طبيعية، الحرارة، تآكل السواحل،
0: الحلول ما زالت. رغم هذا وانا نحب برشا صحافة الحلول،
1: انا نقول حلول التكيف، حلول التأقلم مع كل هذا والتخفيف منه، لانه راهو باش نلقاو حل جذري للي قاعد يصير اليوم. راهي مسألة عجزت عنها حتى الدول القوية. ولكن نحاولوا نتكيفوا، نحاولوا نخففوا من وطأة الكارثة. التوقي المبكر باهي، راهو معناها انك انت تجيك لا سمح الله كارثة وما يكونش عندك خسائر بشرية، ويكون عندك على الاقل شوية دقاء في البنية التحتية تنجم تعاود تبنيها، يكون على الأقل قادر على أنه ينقذك إلى حد ما.
0: شكرا لك، مبروك على حضورك معنا، يعطيك الصحة. مبروك خضيرة صحفية ومديرة منصة كوسموس ميديا للأعلام البيئي. بعد شوية موجز الأخبار ونرجع بعد الموجز، خليكم معنا.
2: إذاعة شباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك،
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
2: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. تنسيقية الأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنة 2006 و24 يشدد على اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبقا تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. بهدف نشر الثقافة التغذية الصحية والمتوازنة والوقاية من أمراض سوء التغذية المبكرة، تحتضن تونس اليوم وغدا فعالية المؤتمر الدولي الثامن للتغذية ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم التغذية بحضور ثلة من أبرز الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس وفرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من الغد السبت بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعلن اشتداد ظاهرة النينو وبلوغها ذروتها في ديسمبر المقبل مع استمرارها حتى فيفري 2027، مرجحة أن تكون من أقوى الظواهر المسجلة منذ عام 1950. في أخبار العالم، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الهجوم الذي استهدف مطار الرياض في السعودية ونسبته إلى أنصار الله الحوثيين، وقالت إنه أسفر عن مقتل 3 أشخاص، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب السعودي وشركاء الاتحاد الأوروبي في الخليج. وأكدت أن الاعتداءات على البنية التحتية المدنية أمر مرفوض تماما، داعية وكلاء إيران إلى الكف عن أعمالهم العنيفة. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب
6: عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.

جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.

جرين تالك. جرين تالك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.

0: يلا نمشيوا للشواطئ التونسية اللي برز فيها طبعا قناديل البحر المنقطة بالأبيض اللي ظهرت مؤخرا وتحثت عليها خاصة الجمعيات، منهم جمعية تونسي للعلوم التشاركية. ونتحثوا على هالقناديل هذه اللي قبل أكيد في حصة سابقة من جنيتوكيا تذكروا حكينا على برشا الأنواع وأيضا سلطنا الضوء على أهميتها، رأي فيها فايدة نجم ثمنه، هي فيها خطورة تنشوفوا ما مدى خطورتها، منين جاية وهل يمكن تحويلها من عبء بيئي إلى فرصة للتثمين. بعد شوية
1: جرين بوكس.
0: شكرا ليه على تلبية الدعوة معنا الأستاذ الجامعي خالد شويخي طبعا المختص في البيولوجيا البحرية. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أستاذ، ومرحبا بالأستاذ المستمعين الكل.
0: أهلا وسهلا بك. صورة دارت برشا فيها قناديل، سميت قناديل البحر المنقطة بالأبيض، معناتها هل هي غريبة على شواطئنا أولا، منين جاية، ما مدى خطورتها، وكما تحدث منذ قليل هل يمكن هل الحريق هذه نجم ثمنوها كما ثمنا سابقا وكان خطر ولكن تم تثمينه ولا تو يتم تصديره اللي هو سلطعون البحر؟ تفضل سي خالد.
2: يعطيك الصحة. حكيت القناديل البحر طوالت ما هيش حاجة جديدة بالنسبة لنا احنا في تونس، وانا نحكو على مستوى المتوسط. القناديل هذه اللي كانت سنين الجاري كنا نحكيه على معناتها استاذ وقلو احنا سيزونيير شوية، معناتها عند وقت توا ولا فراتيك مو على طول العام، مي يجيه بريود يعمل لك البلوم ويكسر. بالنسبة للقناديل البحر هما بالنسبة للأضرار ما نجموش نحكيه على أضرار كبيرة بالنسبة للإنسان، ولت حاجة عادية حتى كي مستك شوية ولا تعمل لك ما عندنا تقول احنا تقرصك ولا تمسك بليتون تاكيلو نتاعها، تنجم بشوية ماء شوية تراب وجنرال ما ثماش ديجا كبار الحق باش بالنسبة للنوع هذه. يكون قاير علاش كثروا، هم كثروا واحتمال يزيدوا يكثروا سنين الجاي، خطر المناخ بصفة عامة هو مناخ ملائم للتكاثر نتاع الأنواع هذه. هم الأنواع هذه هم نسموهم احنا ما تنوع اللي يتحملوا أكثر لزيفي اكسترن اللي هم خاصة التلوث الانحباس الحراري أو الارتفاع عند درجات الحرارة، هم من الأنواع اللي يتحملوا أكثر، عكس مثلا الحوت اللي أقل تحملا، اللي متحملش برشا دونك التغيرات، متحملش برشا الزيفي اللي نعملوه احنا خاصة التلوث بأنواع دونك قاعدين يكثروا واحتمال يجيدوا كما قلت.
0: نعم يعني منين يتغذوا سي خالد، وهل انه فعلا يمكن ياثروا على الغذاء على الشبكه البحريه اكيد والحياه البحريه سي خالد؟
2: بينشروا اي كائن راه
0: وقت يكثروا بعدد كبير برشا، يعني معناتها في الاونه الاخيره برشا.
2: هو احنا في الايكولوجيا ولا في سير بوبولاسيون نقولوا خايبة والسو بوبولاسيون خايبة، زادة معناتها هذيك اللي يكثر النوع لا ينقص. هما هذوما كي يكثروا بيان سور باش يقلقوا، خاصة هما يتغذاو على الحوت، معناتها على الحوت الصغير مازال كي يخرج من العظمة، دونك هو أكثر هذاك هو أكثر نقولوا احنا بريفيري، معناتها أكثر حاجة يتغذاو عليها. بيان سور باش يكثروا هما
0: باش يمش الثروة البحرية، يعني
2: يعطيك الصحة. أيوة. بالنسبة هنا نحكيو على الأسماك لكن هما زاد راهم هذوما القناديل البحر قاعدين معناتها هما داخلين زاد في ليبخوا، معناتها بالنسبه لبرشا اسماك كيما حتى الاسماك السمك الازرق خاصه كيما التون كيما الماكرو كيما السكومبر البلاميت هذوما وحتى السلاحف البحريه بيان سور يتغذاو على الموضوع. اما كي ينقصوا هذوما اللي نقولوا احنا اللي بريداتور نتاعها اللي يصطادوها دونك هما بطبيعتهم يكثروا.
0: نعم
2: هذيك يا دونك. وبالنسبه لحكايه التثمين انت يا
0: اختي، التثمين نعم، هل انه فما بحوث في الاطار هذايا؟
2: والله بالنسبه لتونس انت تو حكيت عطيتي المثال نتاع السلطعون الازرق، حق بالنسبه للسلطعون الازرق في تونس ثم برشا ابحاث تخدم على التثمين نتاعو، خاصه يستعملوا سوفرم دو كومبوست، الفارين نتاعو يستعملوا هذا بالنسبه للاسماك، معناتها يرحيوا الكراباس القشره نتاعو البرانيه ويرحيوا يعملوها دي فارين. الحق ثم وتجربه الحق تعتبر مش قاعده في
0: البدايه، الحق
2: مشكوره. وبالنسبه للحق للميدوز معناتها القناديل البحر، يكون مازلنا ما دخلناش ورا، وباش نكون واضحين مش كان القناديل البحر، اذا نحكوا على التثمين احنا في تونس ما نسموش معناتها عملنا نقولوا خطوات كبيره على مستوى التثمين كي تقارن برشا دول. الحق تورا وما ثم دول وصلت معناتها شكون ابل معناتها زيرو دي شي، معناتها ما طيش شيء، كل شيء يقع تثمين.
0: ما هو نبداو سي خالد، معناتها البحثين والناس المختصه وانت سيادتك ما شاء الله عليك، يعني هل العبء البيئي هذايا خاصه وقت اللي كثر برشا في بحوراتنا مع التغيرات المناخيه ككل، اليوم علاش لا ما يتمش ربما معناتها نربحوا منها، لان الرسك لا مهمه والتثمين مهم، ونمشوا للثقافه هذيا نبداو بالبحوث خاصه.
2: يعطيك الصحه، هو هذاك هو الثنيه اللي لازم تكون، خاطر احنا لازمنا نتاقلموا مع المناخ نتاعنا، كي الحوت نتاعنا والبحر نتاعنا معاش هو توا نتاع لي زاني 70 ولا 80
0: قاعد
2: يتبدل. دونك احنا لازمنا نتاقلموا، الانواع اللي قبل نغزروا لها هيك نشوفوها مره بعد احتمال تو نشوفوها ديما، نحكي خاصه على القشريات بنواعها، تشوف توا حتى ابارج الكراب بلو مع سلطة ونزرق، حتى الكروفات كثرت ولد ساعات الكروفات كما قلت لك معناتها براتيكمون اكثر من الحوت. نفس الشيء بالنسبه للقناديل البحر، لازم يصير توجه خاصه على مستوى التثمين نتاع الانواع هذه. الحق هذا نجم نحل حتى بارونتيز، احنا عندنا لي زيبونج نشيف هذا فريمون معناتها لي سبنج فوالا. دونك مازلنا لتوا معناتها التثمين نتاعو من نجم نقول لك معناتها احنا من دول القلائل في العالم اللي السبنج يتباع براك معناتها من غير حتى
0: للأسف.
2: من غير حتى صراحه التثمين بالنسبه للانواع البحريه قلت لك مازلنا هذه برمي الخطوات اللي لازمنا نعملوها.
0: شنو الاشكال سي خالد ونكمل بهذا؟ يعني الاشكال تمويل مادي لوجيستي
2: نجم نحكي على التمويل تاع البحث العلمي، من اكثر الحاجات يتطلب امكانيات كبيره، لوجيستيك، تسهيل خاصه، ثم زاد راهو التثمين نتاع لازم يصير، خاطر احنا كي تبدا حاجه جديده لازمك تحاول على الاقل تبدا بشراكات، فهمت، تحل حاول شراكات خاصه مع دول اللي رايده في الدومين هذا، خاصه تاع التثمين الانواع كيما خاصه اليابان، خاصه دول هذه شرق اسيا خادمه اكثر في التثمين خاصه تاع الانواع هذه. وراهو فما حتى بلايص يعملوا الاكواكلتور نتاع الاكواكلتور معناتها يسو يربيوا فيه دو تال فاسون نافع. دونك حاولوا على الاقل نبداو بشويه، على الاقل ننسوا شويه الشركات اللي بيان سيرو دي كولابوراسيون، وهذاك
0: ونستفيدوا منهم اكيد، ونستفيدوا منهم الكل اكيد. هذا هو، وهكاك نقصوا من الحده ربما المضار اللي قد تحصل من وقت اللي تتكاثر برشا الحريقه على جواتنا، وما زلنا قادمين على معناتها تغيرات وعلى طقس سخون سي خالد اكيد ان شاء الله. شكرا لك سي خالد الشويخي، طبعا الاستاذ الجامعي المختص في الإيكولوجيا البحرية، مرحبا بك ديما معنا في جرين توك، شكرا، تحياتنا ليك. نرجع لكم بعد شوية، أكيد مبادرة مميزة جدا، أنا منذ قليل مع سي خالد تحدثنا على التثمين، بعد شوية الرسكلة مهمة جدا، لكن النفايات نجم نصنع بها برشا حاجات، بعد شوية مبادرة متميزة وشهيرة جدا وتحدي جديد لي كريم معرفة، خليكم معنا.

0: من الرسكلة إلى صناعة وتجسيد جسور الأمل في وقت اللي نحكيه فيه على التلوث وعلى تراكم النفايات وعلى صعوبة فك العزلة على بعض المناطق الريفية خاصة في وقت الأمطار وقديش من طفل وتلميذ راح ضحية. ثم ناس اختاروا ما يقفوش وما يكتفيوش بالتشخيص فقط بل صنعوا حلول ومحليهم الحلول هذه بإمكانيات ومجهودات معناتها موجودة متاحة للناس الكل. ضيفي بعد شوية في يسوي كان جسور الأمل.
1: يس ويكند
0: كريم معرفة اللي شهر بصانع الأمل اللي جمع بين الرسكلة والعمل التطوعي والمبادرات الإنسانية من تحويل المواد المستعملة إلى حلول تخدم المدارس الريفية والحياة الاجتماعية وتنقل أن الناس أكيد في تلك المناطق. سعيدة باستقبال اليوم كريم، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. معناتها تحدي جديد، جسر ربما أطول جسر اليوم باش تقوموا به أو أنتوا بصدد صناعته اليوم 59 متر، لكن قبل الحديث على الجسر هذايا لو كان تحوصل لنا تجربتك من الأول، كيفاش بدت، كيفاش علاش انطلقت في هالتوجه هذايا إلى حد اليوم معناتها وصلت تقريبا 12 جسر، أعطينا التفاصيل ومعناتها نتعلموا من هالمبادرة مهمة جدا. كريم تفضل.
2: مرحبا بيك. هو أول حاجة رو التقصير مع عند ربي باش نكون أنا
0: الحمد لله
2: الحمد لله زي مفضل ربي. الحكاية بدأت من 2018 في رأس نتعك الفراي الغرام بدأ من وقتها تدخل في المدارس الريفية. الجسور بدأت 2020 بعد وفاة تلميذة مهي القرقاذي شهيدة العلم اللي تنسى كل حكينا عليها. وقتها بدأت الرحلة في بلطة بعوين ودي مليز البطان منوبة جدليين القصرين نفزة باجة الكريب سليانة يعني برشا اللي وصلنا اليوم للجسر رقم 12.
0: طيب.
2: الحمد لله الجسر هذايا
0: وين بالضبط الجسر هذايا؟
2: نعم. في منطقة المناجلية بني مكير ولاية جندوبة. الجسر هذايا بعد نداء استغاثة من مواطنين غادي وعن طريق صفحة سد نيوز مشكورين نسقت مع السيد ولي الجهة مشكور معتمد فرنانة مشكورين اللي سهلوا برشا حاجات. الجسر هذايا باش يكون من الرسكلة 100% يعني كل شيء ريسكلي ما كل الفروشات نتاع النبيتات المدرسية. الحمد لله إن شاء الله نجاح كبير يفك عزة أهالي الصغيرات خاصة اللي يمشيوا المدرسة. لو نحكيوا على مناطق كل ما تصب المطر تصبح في عزة تامة. ديما نقول الحمد لله.
0: وقديش من طفل برشا صغيرات ربما ينقطع عن الدراسة بسبب هالعزلة اللي تصير في المناطق هذه كريم؟
2: أكيد هذا سبب من الأسباب. رو المناطق الريفية اللي مشيتها كل صغيرات يبقى بالأسبوع ما يمشيوش المدرسة. تكوينهم ضعيف المدارس التعليم الابتدائي. الانقطاع المبكر يكون من 7 إلى 8 أساسي. هذا يمكن الإحصائيات الكبيرة عند وزارة التربية. هذه سبب من الأسباب الانقطاع المبكر. أنا ديما نقول بالعمل رانا نجم نبدلوا برشا حاجات. يجي الركبة يجي نخدمه تبدل برشا حاجات رغم لا شيء نصنع أشياء. مع لو كان شوية هكا قوانين تتبدل إن شاء الله تكون تونس أفضل إن شاء الله.
0: نعم. الجسور هذه بألوان فيها برشا تفائل حتى توا في الفيديو معناتها على صفحة إذاعة الشباب تنجموا تعملوا طلة على صور محليهم يعني خدمة مقاعد الدراسة المقاعد في الأقسام الجسور هذوما الكلهم بالألوان الوردية الخضراء معناتها الكلهم يبعثوا على الأمل. كريم
2: أكيد أنا ديما نتوجه للأطفال ذوكم الجسر ذوكم خاصة الأطفال. هو روك بصغار فمع بيت تمشي المستشفيات تمشي تخدم في حاجة الجسر ذاك لكنك صغيرات الألوان ذيك كيني موجهة لهم هما بش يكون بش يفرحوا خاطر في الافتتاح نتاع الجسر وليني الألوان ذيك بعثت فرحة فك الصغيرات نذكرها كينها توا. الصغيرة ذوكم بالنسبة ليهم نهارتها يوم عيد
0: فعلا.
2: بالنسبة ليهم حاجة تفرحني برشا كي نشوف التغيرات فرحاني.
0: نعم، الجسر هذي اللي في بني متير واللي طوله 59 وقتاش إن شاء الله يتم تدشينه من الأطفال ومن الصغيرات ومن من الأهالي تلك المنطقة، تحيتنا ليها
2: إن شاء الله. نعم. خلال شهر يكون حاضر إن شاء الله ويتم الافتتاح نتاعو إن شاء الله.
0: أكثر حاجة كريم صورة أثرت فيك برشا بعد إنجاز الجسور هذية وفي تفاعل الناس معك، أكثر كلمة ما نعرفش دعوة خير، أعطينا هالكواليس هذية معناتها، وربي إن شاء الله يبارك لك. نعم،
2: برشا دعاء خير خاصة المرأة الكبيرة في بركة أبو عوين تقول لك رانا كنا متوحينا بسبب الجسر، عبيد في يوم الأيام فقدت الأمل باش يكون جسر مراعاة لظروف الدولة وجسر في المناطق اللي بيتكلف، يعني تقول لك كنا متوحينا، برشا دعاء خير، برشا فرحة للكبار والصغار، هذيك الشحنة معنوية كبيرة لينا.
0: محليها.
2: نعم. لطالب لا جزاء لا شكور، أنا ديما نشجع المجتمع المدني، راه مش لازم تكون والي ولا وزير ولا معتمد باش تصلح، أنت من الموقع اللي أنت فيه تنجم تصلح، تنجم تغير.
0: نعم.
2: تنجم تخلي البصمة نتاعك، إن شاء الله إن شاء الله تكون عدوى حسنة وإن شاء الله تتبدل العقلية ونكونوا أفضل.
0: محليها، تتبدل العقلية إن شاء الله. ومع العلم حبيت أركزوا على نقطة ولكن الوقت يزرب فينا، مع العلم أن الجسور هذه كلها من نفايات، من نفايات تتقلق برشا، نشوفوها أكوام حتى في المدارس اليوم، في في أماكن برشا هكا ملقات عشوائيا اليوم تختاروا في النفايات وترسكلوا وتخدموا في الاقتصاد الدائري. نعم،
2: في الفراية ذي السر قدم عندهم سنوات إعادة تدوير نتاعهم،
0: مهم
2: في افتتاح الجسر تو نوري الصور من الأول للآخر، يعني باش نوري المرة ذي باش نوري صور من من هذين الفروشات للخدمة نتاعهم لكل شيء إن شاء الله، راهو السر 100% كانت موجودة على مر السنين وموجودة توا المدينة، المؤسسة التربوية كل وزارة النقل فيها برشا في راي، رانا قادرين لكن ديما القوانين هي العائق الوحيد.
0: نعم،
2: صلاة صناع القرار في تونس، تونس الرسالتي رانا قادرين نعملوا برشا حاجات لكن ثم قوانين تعرقل.
0: نعم، يزم يكون برشا مرونة في الموضوع حتى نسهل إن شاء الله ونعملوا برشا حاجات. كريم،
2: أكيد قادرين نعملوا برشا حاجات من رسك، ديما نقول الرسك هي الحل، إن شاء الله إن شاء الله شوي إن شاء الله تتغير برشا قوانين ويكونوا أفضل.
0: نعم، شكرا لي كريم عارفة، يعطيك الصحة. طبعا تحياتي لكل أهلينا في الشمال الغربي وخاصة الناس والتلمذات اللي عاشوا فرحة هالجسور هذية، يعطيك الصحة فعلا وصحة ليك، معناتها شفت هالمشاهد هذية لأن مهم جدا اليوم كي تشوف صغير كان ما نجمش يتعدى باش يقرأ باش يواصل دراسته أو وضعية صحية ويزمها تتعدى باش تمشي المستشفى وما تنجمش، واليوم بالجسر هذايا نجم تتنقل. إن شاء الله ربي يبارك لك كريم عارفة وتحياتي ليك أيضا، وتبقى لي باش نحيي كامل الفريق، شكرا لإسلام القصيبي، شكرا لإسلام، تحيات هند سعيدي، ربي يحفظكم وإلى اللقاء.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس.
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب،
5: إذاعة شباب. عدل موجتك،
4: عدل موجتك.
5: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.
6: مستر
4: هاي تك،
6: مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
4: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
6: مستر هاي تك مع معهد البطيني. مستر هاي تك،
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. موعد جديد من مستر هاي تيك، نصف ساعة أسبوعية فيها ملخص لأهم الأحداث التكنولوجية هذا الأسبوع، من أخبار الذكاء الاصطناعي وجديد شركات الذكاء الاصطناعي لأخبار الهواتف الجوالة وآخر الإصدارات هذا الأسبوع، ونختموا من بعد بأبرز عناوين ألعاب الفيديو الجمعة هذه الأسلوب الجديد اللي باش نعتمدوه إن شاء الله في

0: بودكاستر هاي تك.
1: محاصرني هكا غنيت أنغام، وهي محاصرة لصيقة للتكنولوجيا لحياتنا اليومية. المحاصرة هذه باش نبدأوها بآخر أخبار التكنولوجيا، ونبدأو أسبوع تكنولوجي جديد بأهم أخبار الذكاء الاصطناعي الأسبوع هذا. نبدأ مع أوبن أي اللي وسعت إنتاج وإتاحة النموذج جي بي تي 6. هذا النموذج لمستخدمي شات جي بي تي، بما في ذلك المستخدمين المجانيين بيدهم ولا بإمكانهم أنهم يستعملوا الجي بي تي 6. الميزة جديدة اللي أطلقتها اسمها الواجهة الذكية. الميزة هذه تخلي الإجابات أكثر تفاعلية من خلال رسوم بيانية وأدوات صغيرة داخل المحادثة عوض الاكتفاء بالنصوص. جوجل من جهتها كشفت على وكيل ذكاء اصطناعي موجه للعمل ينجم يتعامل مع خدمات كيما جوجل Workspace ومايكروسوفت 365 وسلاك، ينفذ مهام معقدة تمتد لساعات أو حتى لأيام، لكن الخدمة ما زالت في مرحلة المعاينة الخاصة بالمؤسسات، يعني مش متاحة للجميع. من جهتها مايكروسوفت أعلنت على أدوات جديدة للتشغيل متاع نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الحاسوب، وأيضا على تقنيات أمنية تهدف إلى منع الوكلاء الذكية من الوصول إلى الملفات من غير إذن. وفي المقابل الأجهزة الجديدة الموجهة للفئة العليا أسعارها مرتفعة جدا. بدأت اليوم تتحدث مايكروسوفت على حاسوب سيرفيس لابتوب ألترا من 2500

199 دولار وانت طالع بداية الأسوام يعني من 2599 دولار. في تطور آخر، شركة أنتروبيك عزت اهتمامها بالأمن السيبراني من خلال أدوات لفحص الثغرات في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، بينما أعلنت شركة ميستخال الفرنسية عن نموذج ضخم للذكاء الاصطناعي بقياس تريليون معامل مع برمجة نشر أوزانه خلال شهر أكتوبر. التطور السريع هذايا ما يمنعش استمرار الجدل حول السلامة والمسؤولية. أوبن أي أكدت فصل 3 باحثين بسبب مخالفات مرتبطة بالتعامل مع معلومات حساسة، في حين ربط الباحثين القضية بمخاوف تتعلق بالسلامة. كما أعلنت أيضا الشركة إحباط حملات تضليل استعملت خدماتها من بينها عمليات مرتبطة بروسيا وكذلك إيران. نمر توا إلى سوق الأجهزة، وين أزمة الذاكرة الإلكترونية قاعدة تفرض في تحديات جديدة، وإحنا حكينا وقاعدين نحكيه الأسابيع هذية أنه الأزمة هذية ما زالت متواصلة. حسب شركة IDC، شحنات الحواسيب في العالم تراجعت بحوالي 20% خلال الثلاثي الثالث لتبلغ نحو 62 مليون و700 ألف جهاز. في السياق هذا نقل التقارير الصحفية أنه أبل طلبت تقليص طلبات بعض مكونات الآيفون 18 برو وبرو ماكس بسبب ارتفاع كلفة الذاكرة وضعف الطلب، لكن التقرير ما تأكدش بصورة مستقلة، وأبل ما أعلنتش رسميا على قرار من هذا النوع. من جهتها تناقلت وسائل إعلام كورية أخبار زادة على احتمال تقليص سامسونج انتاج الهواتف بنسبة توصل إلى 30%، لكن المعلومة هذه ما زالت بدورة في إطار أنها في تقارير صحفية وما يلزمش نتعامل معها كقرار رسمي معلن من الشركات. في إخبار آخر، أعلنت أبل على حدث بعنوان ويلكم هوم في نيويورك نهار 13 أكتوبر وسط توقعات بالكشف عن منتجات مرتبطة بالمنزل الذكي، لكن تفاصيل المنتجات المنتظرة ما زالت في إطار التكهنات. من جهته متصفح كروم دعم وأضاف دعم رسمي لصيغة الصور JPEG XL انطلاقا من الإصدار 155 في خطوة تهدف إلى تحسين التعامل مع الصور الرقمية. نختم بالاستثمارات والابتكارات العلمية بتبع المداخلة هذه، ما زال عندنا بعد حديث على الهواتف الجوالة في مداخلة أخرى، وما زال عندنا حديث على الجيمينج ولا جو فيديو. سبيس إكس تسعى حسب تقارير صحفية إلى تمويل ضخم لشراء رقائق انفيديا وتوسيع قدراتها الحاسوبية بالتوازي مع طموحات لتطوير خدمات ستارلينك في مجال الاتصالات المحمولة. سوفت بانك تبحث عن استثمار خليجية قد توصل إلى 100 مليار دولار لصندوق يهدف إلى شراء شركات وإعادة تطويرها باستعمال الذكاء الاصطناعي، وفي الحالتين الحديث عن خطط لجمع تمويل مش عن صفقات اكتملت بالفعل. في قطاع المنصات الرقمية، أعلنت ميتا حظر الإعلانات المدفوعة المرتبطة ببايت دانس وبتيك توك في عدد من الدول من بين الولايات المتحدة وكذلك مصر وكندا واليابان. من جهة أخرى باش نكملوا مع باحثين في فيينا وبكين، أعلنوا على تقدم في تشغيل ساعات نووية، وهي تكنولوجيا واعدة يمكن أن تساهم مستقبلا في تحسين دقة قياس الزمن ودراسة الظواهر الفيزيائية الأساسية. الخبر هذا اللي باش نختموا به، خلينا نحكيوا على ملاحظة ربما نرجعوا لها بعد بأكثر تفاصيل حول سرعة دوران كوكب الأرض. هنا باش ندخلوا شوية في أمور تهم علوم أخرى لكنها مرتبطة جدا بالتكنولوجيا. سرعة دوران الأرض تنخفض وتتزاد بأجزاء من الثانية، والحكاية هذه معروفة وخاصة في السنوات الأخيرة في 2016 وطوى زادة في 2026 تم ملاحظة في تغير سرعة دوران الأرض حول نفسها بتبع، بما قد يؤثر على طول اليوم. نحكي طويل يسمع طول اليوم يقول لك في محل، لا نحكي على أجزاء من الثانية، لكن هذه الأجزاء من الثانية قد تكون مهمة في العمليات التكنولوجية. هذا السبب اللي يخلي الحديث على الساعات النووية وعلى الساعات وعلى التوقيت بصفة عامة، وذي نرجع له احنا بأكثر تفاصيل على موجات إذاعة الشباب في مناسبات نكون نحكيه فيها مع مختصين وبأكثر دقة، خاطر الحكاية علميا يحب لها برشا تفاصيل. غناية أخرى بصوت عمرو دياب، بعدها نمشي ونحكيه على سوق الهواتف الجوالة في تونس وفي العالم للأسبوع اللي تعدى.

وانت جنبي. هذا يا عمرو ذياب نوصلوا معه الماضي ساعة و 18 دقيقة نكمل اللقاء في مستر هاي تيك. خليني توا نمشي للحديث عن الهواتف الجوالة. وهذا الأسبوع ثم مجموعة من الإصدارات. خلينا نبدأ احنا ساعة بتبيع بالتونس، وين أطلقت شركة هونر هاتف هونر بلاي 20C اللي دخل الأسواق التونسية نهار 5 أكتوبر الجاري. جديد في الهاتف هذايا الشاشة الثانية الموجودة في الجهة الخلفية متاعو، كذلك الشاشة تعمل باللمس، تتيح الاطلاع على الإشعارات والرسائل والتحكم في الموسيقى من خلال الشاشة هذايا، كذلك الرد على المكالمات، بالإضافة إلى التقاط صور السيلفي باستعمال الكاميرا الرئيسية. الهاتف يجي بشاشة أمامية رئيسية بحجم 6.78 بوس، بطارية سعتها 6000 ملي أمبير. ابتكار يطرح سؤال مهم، هل الشاشة الخلفية التفاعلية ميزة باش تنتشر مستقبلا في الهواتف الاقتصادية ولا لا؟ لأنه هذا يعتبر هاتف اقتصادي بما أنه ثمن متاعه ما يتجاوزش 459 دينار. هذا بالنسبة للهاتف الأولاني اللي نتحدثوا عليه اليوم. نمشي وطول الأسواق العالمية ونحكيه على الأسعار اللي ترجع لواجهة الأخبار. رفعت سامسونج أسعار بعض نسخ سلسلة جالاكسي S26 في الولايات المتحدة بنحو 100 دولار كاملة، كما ارتفع أيضا سعر هاتف جوجل بيكسل 10A بنفس المقدار تقريبا 100 دولار. جي زيادات هذه في وقت تشهد فيه مكونات الذاكرة والتخزين ارتفاع في التكلفة بالتزامن مع الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يجعل اقتناء هاتف جديد أكثر تكلفة خلال الفترة المقبلة. إذا كانكم مجمرين تليفون مازال ما جاد السوم، ازربوا خذوه توا خير ما يتزاد في البريود الجاية، خاصة الهواتف الفلاجشيب، الهواتف الغالية، الهواتف الرئيسية في الماركت متاحها. مازلنا نحكيه مع على التحديثات متاع سامسونج. توزيع تحديث One UE 9 المبني على أندرويد 17 لهواتف جالاكسي S25 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إطلاقه في كوريا جنوبية. هذا يعني أن وصول التحديث للمستخدمين قد يختلف بحسب البلد والطراز. هذا علاش ينصح بالتحقق من إعدادات تحديث النظام بدل انتظار موعد موحد لجميع الهواتف. وهذه الحكاية بدأت منذ يوم 3 أكتوبر على مختلف العالم. احنا نحكيه ديما هنا قاعدين نعطيه في ملخص لأخبار أسبوع كامل. الفئة الاقتصادية من الهواتف تم طرح فيها هاتف شاومي ريدمي نوت 17 4G، وهو ما يؤكد أن الهواتف العاملة بشبكات الجيل الرابع ما زالت تحتفظ بمكانتها في السوق، خصوصا لدى المستخدمين اللي يعطيوا الأولوية للسعر والاستعمال اليومي بدل دفع مبلغ إضافي مقابل الاتصال بالجيل الخامس اللي قد لا يحتاجونه. وذا معقول برشا ناس حتى في استعمالهم ما زالوا ما يراوش الحاجة الكبيرة دي الجيل الخامس، فيختاروا أنهم يربحوا فلوس أو يربحوا بهم مواصفات أخرى في الهاتف يكون 4G فقط، على أنهم يدفعوا فلوس في هاتف مزود ب 5G من غير ما بش يستعملوا برشا. في الصين خطفت هواوي الأنظار مع سلسلة ميت 90 اللي تضم نسخ متقدمة تعتمد على معالجات كيرين الجديدة، في استمرار لمحاولة الشركة تطوير منظومتها الخاصة من المعالجات والتكنولوجيا رغم التحديثات اللي توجهها في سوق الهواتف العالمية. هذا إذن أخبار الهواتف الجوالة. ناخذ أغنية قصيرة بعد نرجع باش نختم بألعاب الفيديو.

0: أهلا بكم من جديد في مستر هايتك، باش نكمل الجزء الأخير مع أخبار ألعاب الفيديو، ملخص الألعاب بالنسبة لهذا الأسبوع. نبدأ مع لعبة Gears of War E-Day اللي تعود بنا إلى بداية الحرب ضد كائنات لوكاست في أحداث تسبق اللعبة الأصلية ب 14 عام، والعودة هذه هي فرصة لاكتشاف البدايات متاع الصراع هذا بالنسبة للناس اللي يعرفوا اللعبة بتبيع من خلال تجربة تصويب تجمع من بين القصة والمواجهات القتالية مع اعتماد تقنية رسوم حديثة على مستوى التقني للعبة. في سباقات الفضاء لعبة ستار وورز جالاكتيك ريسر اللي تنقل أجواء حرب النجوم إلى عالم السباقات عالية المخاطر، حيث يتنافس اللاعبين بسرعات هائلة في حلبات غير قانونية مع أطراف المجرة، والتجربة تجمع ما بين عالم الخيال العلمي وحماس ألعاب السباقات. بالنسبة لعشاق الرعب عندهم موعد مع هيل رايزر ريفايفل، وهي لعبة تستلهم عالم سلسلة أفلام الرعب الشهيرة وتقدم تجربة بقاء ومواجهات أيضا مرعبة بأجواء تستهدف جمهور ألعاب الرعب المخصصة بالطبيعة للبالغين. بالنسبة للعبة هذه في عالم المغامرة تتواصل أخبار سلسلة Kingdom's Heart اللي تجمع ما بين شخصية ديزني وعالم ألعاب Square Enix في تجربة تمزج ما بين الحركة والخيال والقصص العاطفية، تستقطب جمهور واسع من محبي لجو دو رول أو ألعاب تقمص الأدوار. بالنسبة للخبر الأبرز اقتصاديا في مجال ألعاب الفيديو يجي من منصة ستيم اللي حققت إيرادات تقريبية بمليار و700 مليون دولار خلال سبتمبر 2026 بحسب بيانات منشورة هذا الأسبوع، والرقم ذا يؤكد أنه ألعاب الحاسوب ما عادش مجرد هواية لكن أصبحت صناعة تكنولوجية وترفيهية ضخمة تستقطب ملايين اللاعبين ومليارات الدولارات. بهذه وبالأخبار هذه نوصل إلى ختام لقائنا اليوم من مستر هايتك. أجمل تحية كاملة للفريق اللي أمنكم اللقاء هذا، سليم القصيبي، سليم رمضاني وعربي باتيني. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب، إلى اللقاء. مستر هايتك، مستر هايتك، آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت، آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت، مستر هايتك.
1: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
3: معلومة الوافية،
2: نفس الروح نفس الإحساس،
3: نفس الإحساس،
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همسلي، العودة في سهرية الحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد، جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار
6: من إذاعة الشباب، نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة وضع نظام تعليمي يتمتع به الجميع وتربية الناشئة على مبادئ الحرية والتحرر. في المؤتمر الدولي الثامن للتغذية دعوات إلى اتباع منظومة غذائية جديدة تقوم على الوسائل التكنولوجية الحديثة. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بعدة جهات تصل إلى 70 مليمترا. فوز نافية بلاي المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان بجائزة نوبل للسلام. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تربية الناشئة على مبادئ الحرية والتحرر والعدل الاجتماعي منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية أمس لوزيرة الشؤون الثقافية التي تولت الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والكاتب العام للمجلس. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة أحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي. بهدف نشر ثقافة التغذية الصحية والمتوازنة والوقاية من أمراض سوء التغذية المبكرة، تحتضن تونس اليوم وغدا فعالية المؤتمر الدولي الثامن للتغذية ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم التغذية وبحضور ثلة من أبرز الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس وفرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا. رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية هند جاموسي كمون أكدت لنجد حسن تسجيل إحصائيات مقلقة لأمراض السكري والسمنة لدى الكهول وزيادة الوزن لدى الأطفال.
7: الهدف الأساسي من المؤتمر هذا هو نشر ثقافة التغذية الصحية المتوازنة والوقاية المبكرة من أمراض سوء التغذية، والمؤتمر هذا هو منصة علمية لتطوير استراتيجيات الوقائية الميدانية وتقليص عبء الأمراض هذه على المواطن وعلى المنظومة الصحية. التغذية هي الأساس، الخط الأول يلزم التعاون ما بين العديد من القطاعات، قطاع الصحة والفلاحة والصناعات الغذائية والبيئة لضمان صحة المواطن. هي مرض السكر اللي منتشر بكثرة في تونس، والسمنة منتشرة بانتشار كبير، نسبة السمنة في ارتفاع متواصل، تعني كل فئات العمرية. نسبة السمنة نعرفوا اللي في تونس عندنا تقريب كهل على 4 مصاب بالسمنة، ثم زيادة في الوزن، 2 على 3 كهول عندهم زيادة في الوزن. المشكل الكبير هو عند الطفل، زيادة الوزن عند الأطفال تتراوح عمارها ما بين 5 و19 سنة 20%، وهي نسبة مرتفعة.
6: من جهته دعا الأستاذ الجامعي بمركز محمد السادس للبحث والتطوير بالمغرب مصطفى الفهيمة إلى ضرورة اتباع منظومة غذائية جديدة تقوم على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتكون مركزة على الحمية والحماية.
8: في الوقت الحالي يعني المنظومة الغذائية يجب أن تدخل في منظور جديد للتغذية، وذلك بإقحام يعني الوسائل التكنولوجية الحديثة، وخصوصا التي تتعلق بقراءة الجينومات وتوظيف المعلومة الجينية من أجل الاستفادة من الغذاء. فالغذاء لا يبدأ من الصحن الذي نأكل، وإنما يبدأ من وضع البذرة الأولى في الأرض حتى تأثيرها على المنظومة الغذائية التي تعطي النتائج في الصحة. بمعنى مبسط أن الآن التطبيب هو مركز على الأمراض، بينما التغذية تركز على الحمية والحماية.
6: تحت شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة، احتفلت بلادنا اليوم كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للبريد. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أكد في تصريح للزميلة نعيمة سوليا أن الاستراتيجية الوطنية للبريد التونسي لسنوات 26 و2030 أساسها دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات البريدية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي.
9: البريد التونسي عنده استراتيجية 2026-2030 أساسها دعم التحول الرقمي لتطوير خدماته وتقريبها أكثر من المواطن، وأيضا بلوغ هدف الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وبطبيعة الحال تطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر، وخاصة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي يشهدها هذا القطاع. بطبيعة الحال اليوم 2026 ما نجموش نتجاهلوا التطورات الكبرى، في خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس رؤيتنا واضحة، كل ما كانت التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وتراعي حقوقه الأساسية اللي ضمنها الدستور التونسي، احنا نعتمد هذه التكنولوجيا.
6: وتم بالمناسبة الإعلان عن اتفاقية إطارية جديدة بين البريد التونسي والاتحاد الأفريقي للبريد، تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال. رئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة تحدث أيضا عن الانطلاق في اعتماد النظام المندمج للتصرف، إلى جانب بعث منصة إقليمية للتجارة الإلكترونية.
10: كبريد تونسي استراتيجيتنا الدولية ديما في العمق مع الاتحاد البريد العالمي في المجال العربي في المجال الأفريقي، واليوم عملنا اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأفريقي للبريد باش نطوروا تبادل الخبرات. عندنا خبرات كبيره احنا في مجالات البريد، نتبادل الخبرات مع المؤسسات البريديه الاخرى، وان شاء الله هي الاتفاقيه الاداريه اللي باش يصيروا معاها اتفاقيات اخرى، فتبادل التجارب وتبادل المشاريع. اعلنا على زوز مشاريع حثاهم، بدينا في تشغيل النظام المندمج للتصرف اللي هو الـ ERP. بدينا على مراحل، المرحله الاولى شملت وحدات موديول، وحده الموارد البشريه، وحده تصرف المخزون، تصرف الصيانه، التصرف الماليه والمحاسبه، يعني هذوما كل بديناهم في المرحله الاولى، وان شاء الله في مراحل اخرى مازلنا الوحدات نتاع الخدمات البريديه، ومازلنا قد البي اي اللي هو ذكاء الاعمال الروبورتينغ والداشبوردينغ. دونك هذوما اما بدينا بنجاح، بدينا انطلقنا وبدينا نشغلوا فيه. يعني المشروع الثاني الكبير هو الايكومات افريكا اللي هي منصه افريقيه بالتعاون مع الاتحاد البريد العالمي UPU، واللي انطلقنا في تشغيلها هي بحث المطار باش تمكننا باش نكونوا كمنصه اقليميه للتجاره الالكترونيه اقليميا على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي.
6: وفي تطورات الوضع الجوية، تميز الطقس خلال هذا اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الشمال، وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحلينا الجنوب، وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيدة ومحليا جهة الساحل، ثم لاحقا ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى أثناء الليل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتتراوح أعلى الكميات عامة وفق نشرة متابعة على الرصد الجوي بين 30 و 50 ملمترا، وتصل محليا إلى 70 ملمترا. كما يتواصل نزول الأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية يوم غد السبت بالمناطق الساحلية الشمالية. وإثر هذه التوقعات الجوية، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى دوخي أقصى درجات الحيطة والحضرة، كما دعا إلى عدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية، وإلى عدم ركن السيارة تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشارية القديمة تحسبا لتساقط البرد أو الرياح القوية. ولطلب المساعدة والإرشاد عند ضرورة، أكد المرصد الوطني لسلامة المرور أنه يمكن الاتصال بالأرقام المجانية التالية: الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، وشرطة النجدة 197. ومن أخبار الشأن الدولي، فوز نافي بلاية بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا اليوم بجائزة نوبل للسلام لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. نافي بلاية وهي من جنوب أفريقيا كانت ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي اتهمت الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. حسين الشيخ النائب الرئيس الفلسطيني يبلغ فرنسا بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل ستؤجل لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قالت اليوم أن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، والحوثيون يعلنون أنهم هاجموا المطار بصاروخي كروز. نصل إلى نهاية النشرة، ونذكركم بأهم جاء فيها في عناويننا. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة وضع نظام تعليمي يتمتع به الجميع وتربية الناشئة على مبادئ الحرية والتحرر. في المؤتمر الدولي الثامن للتغذية، دعوات إلى اتباع منظومة غذائية جديدة تقوم على الوسائل التكنولوجية الحديثة. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بعدة جهات تصل إلى 70 ملمترا. فوز نافي بلاية المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان بجائزة نوبل للسلام. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.

0: توب سبور.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية بأخبار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تعود للنشاط نهاية هذا الأسبوع مع الجولة الخامسة يوم غد السبت انطلاقا من الساعة 2:30 السبت 10 أكتوبر. الترجي الرياضي يستضيف الأولمبي البيجي بتحكيم لحسام بولعريس والفار لأسامة بن إسحاق. النادي البنزرتي، الاتحاد المنستيري، نضال الطيف وشوشان عمرو شوشان في تقنية الفار. سقيت الدائر، النادي الرياضي صفاقسي، وليد المنصري وشقير للفار أو ولقاء اتحاد بن قردان النادي الإفريقي باسم بالعيد وفي كحكم ساحة في هذه المباراة. مباراة نهار الأحد 11 أكتوبر، شبيبة العمران، المستقبل الرياضي بالمرسى، محرز الملكي، النجم الرياضي الساحلي، نادي حمام لنف، الأسعد الشرابي، والمتلوي أو أحمد الذوادي كحكم ساحة في لقاء النجم الساحلي ونادي حمام لنف، رشعد عبد اللوي في لقاء المتلوي الملعب التونسي، والعيادي لإدارة مباراة ترجي رجيس وأمل حمام سوسة. المقابلات كما ذكرت الدور مساء يوم الأحد انطلاقا من الساعة 2:30. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الرابطة الثانية اللي تتواصل كذلك مع مقابلات يوم غد السبت ونهار الأحد، الجولة الثالثة نحكي على المجموعة الأولى، جمعية أريانا وجمعية ميجرين، وتحكم هذه المباراة حمزة الوسلاتي، النجم الخلادي، الحديد الصفاقسي، خليل الجري، كذلك لقاء مكارم المهدية، هلال مساكن، وسيم اليوسفي، ومستقبل جابس، هلال الشابة، مالك باشا. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. نهار الأحد فريق بن عروس، اتحاد تطاوين، رائد جوير وكحكم ساحة في هذه المباراة، وليد الهذلي للمباراة، المحيط القرقني وكوكب أعقارب. بالنهار بالنسبة للمجموعة الثانية مقابلتها يوم غد السبت، هلال الرديف في النادي القربي، التحكيم لأحمد الكيلاني. بقيت مقابلات ستكون نهار الأحد، القلعة جمعية أريانا، القلعة إسلام الزوالي، أولمبيك الكاف، قوافل قفصة مع المدرب الجديد أيمن مخلوف، ياسين أهماني، المكنين، جندوب الرياضية، يوسف التوتيج، حبيبة الخيروان، قصور السيف، فرج بالرابح، بوشمة، الملعب الجيبسي، لقاء أجوار بين الفريقين، عبد الحميد، بدر الدين، ولقاء أولمبيك مدنين، المستقبل القصرين والآل مصبحية. في كرة القدم دائما نحكيه على أخبار الفرق التونسية واستعداداتها كذلك للمباريات الإفريقية ولقاءات الدور الثاني. البداية بالنادي الإفريقي اللي غادر تونس نحو الكونغو الديمقراطية نهار الأربعاء الجاي، رحلة دوم 11 ساعة طيران، والنادي الإفريقي باش يواجه فريق مازيمبي، رحلة عادية، تونس اسطنبول ثم أديس أبابا ثم مباتشي. الفريق يعدي الليلة في العاصمة الأثيوبية، ونهار الخميس يغادر في اتجاه الكونغو. الإطار الفني برمج زوج حصص إزالة الإرهاق وحصة تدريبية نهار الجمعة قبل المباراة المبرمجة يوم السبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس ضد مازيمبي. نذكر أن هذه المباراة سيديرها الحكم الموريتاني الدحان بيدا. مباراة العودة بين الإفريقي ومازيمبي ستكون نهار 25 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 بملعب رادس بإدارة الحكم المصري محمود الناجي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ومن أخبار الفريق، اليوم يعقد نادته الجلسة العامة العادية انطلاقا من الساعة 4 واللي باش تهم الثلاث سنوات الأخيرة للفريق. استعدادا كذلك لمباراة السواحلي الليبي في مصراتة، لمباراة باش تكون مباراة الذهاب نهار 18 15 اكتوبر انطلاقا من 6 بتوقيت تونس بإدارة الكونغولي غاسيمي، ومباراة العودة نهار السبت 24 اكتوبر في ملعب رادس انطلاقا من 5 متاع العشية بإدارة المغربي جلال جيد، وستكون الأولى افريقيا كما باش تكون الأولى على مستوى البطولة مع المدرب الإسباني الجديد بلانكو بابلو فرانكو عفوا، اللي باش يكون عنده موعد مع أول مباراة في لقاء يوم الغد في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. على مستوى كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، النادي الرياضي الصفاقسي باش يغادر تونس في اتجاه أبيجان يوم الأربعاء، ويلعب ضد فريق أمادور ديالو نهار السبت 17 أكتوبر الخمسة بتاع العشية بإدارة الحكم من رأس الأخضر دوارتي، والعودة ستكون نهار 24 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري انطلاقا من 6 بإدارة الموريتاني عبد العزيز بويا. فريق ترجي رجيس الفريق الوحيد اللي باش يلعب في تونس مقابلة الذهاب من ضمن الأربعة فرق التونسية المشاركة في المسابقات، ثلاثة تلعب بالبرة يعني خارج تونس، والترجي رجيس كما قلت الفريق الوحيد اللي يلعب في تونس مقابلة الذهاب في ملعب صفاقس بالتحديد ضد ريال باماكو، والذهاب باش يكون نهار 17 أكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشية بإدارة الأوغندي رازاك، والإياب في مالي نهار 24 أكتوبر انطلاقا من 5 بتوقيت تونس بإدارة الإيفواري بيرو كوراسيه. على ذكر ملعب الطيب المهيري بصفاقس، من المنتظر أنه غدوة يحل مسؤولين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمعاينة الأشغال والتحسينات في ملعب الطيب المهيري قبل الإعلان الرسمي عن جاهزية هذا الملعب لاحتضان مباريات المنتخب الوطني التونسي ضد ليبيا، وأيضا مباريات النادي الرياضي الصفاقسي وترجي رجيس في مسابقة دوري المجموعات في صورة تأهلهم بطبيعة الحال. نمشيو إلى كرة اليد وكرة السلة. نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع الجولة السادسة بالنسبة لبطولة كرة اليد بالنسبة لقسم النخبة، والبداية ستكون هذا المساء انطلاقا من الأربعة متاع العشية في لقاء ساقية الزيت نصر أتبولبا، باقي المقابلات ستدور يوم غد السبت 10 أكتوبر، النجم الساحلي مكارم المهدية بعث بني خيار جمعية الحمامات الإفريقي نادي كرة اليد بجمال انطلاقا من الساعة الثالثة، المكنين الاتحاد التميمي والترجي الرياضي المنزه الرياضي في القبة، وبطبيعة الحال هذه المباراة باش يتم نقلها عبر موجات إذاعة الشباب. في كرة السلة الجولة الخامسة الذهاب من المرحلة الأولى، كل المقابلات ستكون يوم غد السبت، الملعب النابلي أمل الحمام سوسة انطلاقا من 5 من نفس التوقيت اتحاد الأنصار النادي الإفريقي النادي الصفاقسي شبيبة المنازل، المباراة مش تكون نهار الأحد شبيبة قيروان الحلق الواد النجم الساحلي اتحاد المنستيري والنجم الرادسي الدالية الرياضية بجرومبيليا. على المستوى الافريقي والمنتخب الوطني التونسي لكره القدم سيدات، مع الاسف البارح كان انهزم امام المنتخب السنغالي في اطار تصفيه الالعاب الاولمبيه بهدف مقابل صفر رغم الفرص العديده والاداء الطيب لعناصرنا الوطنيه. لقاء العوده ستكون يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعه 6 بتوقيت تونس، والاتحاد الافريقي غير مكان اجراء المباراه من ملعب عبد الله واد الى ملعب ليونول سيدار سانغور في العاصمه السنغاليه دكار. على مستوى البطولات العربية والعالمية، والبداية على المستوى العربي، البارح مواجهة تونسية في الدوري القطري، فريق عيسى العيدوني فريق الوكرة كان فاز على فريق الغرافة مع فرجاني ساسي 3-2، وكل لاعب كان سجل هدف. البداية كان افتتاحها العيدوني، وبعد 10 دقائق تقريبا عدلها الفرجاني ساسي، لكن الأسبقية في النهاية عادت للعيدوني 3-2. الدحيل البارح كان فاز على فريق الشمال 4-0، واليوم قطر والريان والسد والعربية. على المستوى الأوروبي بعد تصفية الأوروبية تعود مختلف البطولات للنشاط بداية من هذا المساء في البطولة الإسبانية الجولة الثامنة مالاغا إسبانيول انطلاقا من 8 متاع الليل 8 غير ربع في فرنسا الجولة السادسة لونس وليون وفي ألمانيا الجولة الخامسة بروسيا دورتموند فيردر بريم انطلاقا من 7:30 وفي إنجلترا افتتاح الجولة التاسعة من خلال لقاء وستهام وكوينز بارك انطلاقا من 8 متاع الليل. نقطة النهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية والمتابعات دائما متواصلة على موجات إذاعة الشباب. شاهد طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: السلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس. من توا حتى الأربعة نحكيو ثقافة، باش نحكيو سينما، باش نحكيو فن عرايس، باش نحكيو موسيقى، بما أنه نعيشو زادة على وقع أيام قرطاج الموسيقية. بعد شوية باش يكون حدينا محمد علي العقبي باش نحكيو على مهرجان سينما الفنون اللي ينطلق في الأغورا الأسبوع المقبل. كذلك باش نحكيو على مشروع مهرجان سينما الفنون، باش نحكيو زاد على مشروع فن العرائس، مشروع مسرحية في فن العرائس. وكذلك باش نحكيو على الموسيقى مع تجربة جديدة مع رياض الفهري. هذه كله بعد شوية، أما قبل خليكم مع الموسيقى.

0: مازال مواصل معكم الرحلة في كولتور بوكس أجندا.
1: أهم العروض والمواعيد كولتور بوكس أجندا.
0: أجندا بما أن نعيش على وقع أيام قرطاج الموسيقية، أيام قرطاج الموسيقية اللي للأسف بدأت تقرب من الانتهاء. عشنا بالحق العديد من الحفلات، حفلات إقبال كبير لدرجة أنه جدل كما تعرفوا بعد الحفلة الأولى اللي نفاذ تذكرها كان بسرعة مهولة، وقع برمجة حفل ثاني البارح 6 متاع العشية، وكان زادة إقبال كبير على تذكر جدل. وصلنا لنهاية الرحلة بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية. اليوم 5:30 متاع العشية في شارع الحبيب بورقيبة، في شارع الحبيب بورقيبة نوري فايبس، 6 متاع العشية في مسرح الجهات زادة ألتاف نيت، وبعد 7 في مسرح المبدعين الشوبان أنا تيغا وسولا 360 من برازيل وإسبانيا. 8 متاع العشية مولكاويج، العودة إلى الأصول، مولكاويج باك تو ماي روتس، باش تكون موجودة في مسرح الجهات. و9:30 كالعادة في مسرح الأوبرا لباس الجزائر كندا. هذا بالنسبة لبرمجة اليوم. غدوة مع حفل الاختتام فايا يونان، باش يكون زادة فما مجموعة من العروض اللي تنطلق ماضي ثلاثة مع عرض من إسبانيا داني لوماغون، بعد 4 متاع العشية ناشي عبيدي من تونس، 5 في مسرح المبدعين الشوبان جيمونو كوارتيت، 8 حفل الاختتام، و9:30 حفل فايا يونان. هذا بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية. مع أيام قرطاج الموسيقية مع العروض فما الماركت اللي هو سوق الموسيقى اللي كل يوم محلول من 10 حتى للسبعة متاع العشية. نجموا تزوروا لي بوكس اللي موجودين في البهو متاع مدينة الثقافة، تتعرفوا على العديد من سواء العازفين ولا من صناع الآلات ولا حتى لي تورنور، اي تلقاهم في الماركت بالنسبة للجي ام سي. نحكيو سينما على الأفلام الموجودة في القاعات. الحاجة الباهية أنه عندنا أفلام تونسية عندها توا ما يقارب الأسبوعين، دخلوا في الأسبوع الثالث، موجودة في القاعات، يعني فما إقبال جماهيري، يعني الجمهور قاعد بيمشي يتفرج في الكوميديا التونسية. ونبدأ مع دار العرس اللي هي من إخراج هيفل بن يوسف، البطولة الوجيهة الجندوبي صابر الوسليتي وثلة من نجوم التوينسا. دار العرس موجود في عديد قاعات السينما، تنجموا في نهاية الأسبوع كانكم ما لقيتوش ديبي للآخر حفلات جي ام سي، تنجموا تمشيو تتفرجوا في الأفلام اللي كنت نحكي لك عليها موجهة لعموم الجمهور بالنسبة دار العرس ولا لص شيح الخليل البحري. خليل البحري اللي هو البطولة من المحمد السويسي، محمد كرموسي، ريم بمسعود، شادي العرفاوي، إبا حملي، والإخراج المحمد خليل البحري. هذا بالنسبة للكوميديا التونسية الموجودة في القاعات. فما زادة فنان ظهرلي كي يكون عنده فيلم، الفيلم هذا يولي عليه إقبال جديد، إقبال كبير، بما أنه الفنان من الفنانين المصريين اللي هو مطلوب جماهيريا، بانكبول كما يقولوا، كريم عبد العزيز، في مطلوب عائليا مع ياسمين صبري، مصطفى خاطر، سارة بركة، والإخراج المعتز التوني. هذا بالنسبة الفيلم مطلوب عائليا اللي هو من بطولة كريم عبد العزيز وكذلك ياسمين صبري، واللي وقع الاحتفال به في الأسبوع اللي فات في ديزافون بروميير في مصر وحتى في الخليج. هذا بالنسبة للأفلام نجم نقوله التونسية المصرية. زادة الفيلم اللي زادة باش تكون اليوم العشية لافون بريمير متاعه، واللي هو فيلم ندى المازني بعد ما شفناها في دراما اجتماعية اليوم تقرر أنه تخوض تجربة الفيلم الكوميدي فين محط باش تتحط. محمد مراد، سناب الشيخ العربي، وجيهة جندوبي، وسوفيان الدهش، والإخراج كما قلت لكم النداء المازني. واليوم أول عروض الفيلم في القاعات، يعني عندكم ثلاثة أفلام توينسة كوميدية في نهاية الأسبوع هذية، عندكم لومبارا دو شوا في شنوة باش تتفرجوا. كذلك هارت أوف ذا بيست اللي هو آخر أفلام براد بيت واللي رجع به للسينما، اللي هو دراما وثريلر، البطولة البراد بيت، أنا لومبي، الإخراج لدافيد أيور. هذا بالنسبة للأفلام اللي موجودة في القاعات مع عروض الجي ام سي. هذا شو تنجموا تشوفوا في قاعات السينما الأسبوع هذا.

0: والمواعي كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: مازال ماسين معكم رحلة في كولتور بوكس. بعد شوية باش نحكيو على فن العرائس، باش نحكيو على المسرحية العرائسية بدر العالم مع أسامة المكني. هذا بعد موجز أخبار ما ساعتين ونص. ما توا باش نعطيكم مجموعة الأفلام اللي باش تكون موجودة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الدوحة السينمائي 2026. القائمة تضم 11 فيلم حضات بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام، 7 أفلام لمخرجات نساء، 13 فيلم تعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيلم واحد في عرض عالمي أول ضمن مجموعة من الأفلام الحائزة على إشادة دولية تتنافس على جوائز بقيمة 185,000 دولار أمريكي. نحكيه على الأحداث الفيلم اللي موجودين في المسابقة. في المسابقة هذه فما 4 أفلام فلسطينية تظهر قوة وتنوع المشهد السينمائي الفلسطيني المعاصر. فيلم 13 في غزة فلسطين للمخرج حسام أبو دين يروي قصة طفل عمره 13 عام فقد والده ويخوض مرحلة النضوج في مخيم للنازحين في غزة. الفيلم تعرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر. فيلم سماء فلسطين للمخرج رباب خميس يشهد عرضه العالمي الأول في المهرجان. يتابع الفيلم الوثائقي قصة سماء البالغة من العمر 10 سنوات واللي تجمع البلاستيك والكرتون في دير البلح. حوار مع البحر فلسطين للمخرج مؤيد عليان يطلب من رجل فلسطيني في القدس بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية سداد دين كبير مستحق للضمان الاجتماعي نيابة عن ابنه الذي غرق في البحر. الثوار لا يموتون أبدا للمخرج مهند يعقوبي، رد على آخر رسالة إلكترونية أرسلتها المخرجة اللبنانية جوسلين صعب. هذه بالنسبة للأعمال الفلسطينية من ضمن 11 فيلم اللي باش يكونوا، واللي هما 13 فيلم يتعرضوا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في مهرجان الدوحة السينمائي 2026 اللي ينطلق نهار 19 نوفمبر ويتواصل لغاية 27 نوفمبر.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية إبصار للثقافة والترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق مبادرة وطنية من أجل إدماج الاقتصادي وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إطار حملة شغلني. تونس تحتضن اليوم وغدا فعالية المؤتمر الدولي الثامن للتغذية ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم التغذية وبحضور ثلة من أبرز الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس وفرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا. بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الإعلان عن اتفاقية إطارية جديدة بين البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال. الجمعية الإفريقية لتنمية المعلومات والتقنيات الجغرافية المكانية أجيوس تطلق مشروع صور المناخ التوعوية بالفن، ويهدف إلى إبراز أثار التغيرات المناخية وتسليط الضوء على المبادرات المحلية للتكيف معها، وذلك من خلال توظيف التصوير الفوتوغرافي والوثائقي والتشاركي على امتداد 15 شهرا. في الشأن الثقافي، توزر تحيي اليوم الذكرى 92 لرحيل الشاعر بالقاسم الشابي، وببرنامج متنوع يجمع بين الورشات والمعارض مفتوحة وأمسيات شعرية تثبت حضور شعر الشابي وتأثيره إلى اليوم. في العالم، المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضية في محكمة العدل الدولية تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف ناقلة لغاز البترول المسال حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني ونشب بها حريق كبير. مقتل 3 أشخاص في هجومين استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالعربية السعودية. وأخيرا، مقتل 30 نازحا بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز إيواء للنازحين في محافظة ودي الماحي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: كما قلت لكم قبل موجز اخبار ماضي ساعتين ونص باش يكون معنا اسامه الماكني باش نحكيوا على مشروع مسرحيه رئيسيه بدر العالم. علاش بدر العالم؟
1: هي بدر العالم.
0: مرحبا
1: وبيك.
0: شكرا لقبول الدعوه.
1: يعيشك يعيشك ميرسي. بدر العالم وبدر العالم يعني
0: العالم والعالم.
1: اي دوزونا
0: لبس اي
1: حاجتين
0: يعني نجموا بالفتحه وبالكسر
1: وبالكسر الزوز. دونك اللي هو طفل هكا مغروم بالعلوم والكل ويلقى
0: يكتشف
1: حل
0: العالم.
1: يكتشف العالم ويلقى حل اللي نجم يفيد به العالم. كان الناس تحب تتبعه مثلا في حكايته.
0: مشروع بدا من جوان.
1: اي بدا من جوان. نحن تحل البلاغ في المركز الوطني للفن العرائس في نوفمبر 2025. قدمت ملف، الملف اللي هو يتضمن النص والفكرة الأصلية للأستاذ المسرح والفنانة أصالة النجار. حكيت أنا وياها قلت لها اش قاولك نخدموه المشروع، أنا قرأت لي النص قبل وعجبتني الفكرة فما كانتش من العكسين. قدمنا الملف، درسته اللجنة، وافقت اللجنة وانطلقنا في الأشغال نهار 8 جوان. بدينا نخدمه توا بضحكوا لعب عنا 3 شهور ونحن نخدمه ومازال قدامنا شهر آخر.
0: شهر أنو يعني تقوموا بصنع الدماء اللي باش تكون على المسرح ولا صنعتوا الدماء وتوا هي اللي ريبيتيسيون باش
1: هو نحن من الاول انطلقنا بترجمه النص الى افعال حركيه الساعه لانه نعرفوا انه العروسه لا تتحمل النص برشا برشا واللي هو راه النص كان 30 صفحه اصبح 7 جمل فقط. مبني بالاساس على الصوره والحركه وكيفاش العروسه تؤدي المعنى من غير ما تنطق برشا ومن غير ما تتكلم برشا. خدمنا على النص ومن ثم انطلقنا في التمارين كما تقول انت بعرائس اوليه يعني حاجات تشبه وحتى في الديكور حاجات تشبه كيف بحضور زاد السينوغراف حسين السلامي اللي نوجه له تحيه والنحات ياسين بشر اللي هما زوز يخدموا في المركز الوطني لفن العرائس. اتفقنا على نوعيه العرائس، اتفقنا على نوعيه الديكور كيفاش باش يكون. انطلقت الورشه اللي هي في المركز الوطني لفن العرائس في الصناعه والتصميم والكل. دونك تمرنا حضرنا نحن الهيكله الاولى للمسرحيه، تفرجوا فيها السينوغراف والنحات، وقفنا التمارين مدة 3 جمعات باش
0: صنعوا
1: العرائس تصنع الديكور ورجعنا استأنفنا التمارين بالعرائس الجدد والديكور الجديد اللي باش يتقدم في العرض.
0: أسامة مكلفة العملية أنه تصنع عرائس؟
1: مكلفة متعبة، تاخذ لك برشا جهد نفسي لأنه راو خاصة المادة اللي نستعملوا فيها نحن في المشروع هذا مادة حساسة برشا
0: اللي هي
1: الموس إلاستيكي اللي ما تخدمش به في تونس برشا. يعني أقل
0: شنو يميزته
1: أنه كي تشوف الماريونات تحسها حية من غير ما تعمل حتى شيء، فهذه الميزة. لكن زاد الديفو أنه الحركة الزايدة تعطيك رعشة خايبة، تعطيك درديعة ما هيش في بقعتها. دونك
0: يعني قد ما عندها ميزة في أنه تظهر كأنها حقيقية لكن التعامل معها يلزم يكون
1: بحذر يعني بالملي بالقياس. ونوجه تحية للممثلين الموسعين بالهم معايا خاطر الحقيقة
0: شكون الممثلين
1: معانا صبري عبد اللاوي اللي هو أستاذ مسرح وزميلنا في المركز الوطني للفن العرائس، معانا هيثم الونيسي عرائسي وأستاذ مسرح، فاطمة الزهرة المرواني اللي هي زادة أستاذ مسرح، وأصالة النجار اللي هي أستاذ مسرح وكاتبة النص. يعني أربعة من الناس موجودين على الركح باش يحكيوا حكاية فيها 6 شخصيات فيها برشا أحداث مانيش باش نشلقوا بهم أربعة باش نحسوهم برشا لكن في الاخر باش يطلعوا أربعة من الناس.
0: هم متمكنين من التقنية
1: طبعا، متمكنين والممارسة والدربة وأصحاب خبرة. يعني ثم توافق في الأفكار ونحن جينيراسيون واحدة نقربوا لبعضنا في التعاملات وفي الأفكار. ما لقيت صعوبة الحقيقة في التعامل معهم بقدر ما لقيت صعوبة في أني نفكك هالمادة هذية اللي مصنوعة منها العروسة ونشوف وين نجم توصلني وين نجم نقف بالخيال متاعي، خاطر نبدأ نسرح أنا بالأفكار وبعد قولي لهنا راهو باش نتيحوا في الخطر نرجعوا شوي
0: تعرف الخطر يعني برشا فلوس برشا
1: ليه الخطر نتاع انه ما يلزمش المتفرج يحس اللي العروسه لهنا قاعده تتخض او مش قاعده تتحرك كونفينابلومون سورتو معناها نحن اللي الناس اللي يتعاملوا معايا دي بروفيسيونيل دونك يعرفوا خدمتهم فغير مسموح بالخطا جمله في المشروع هذا.
0: بالنسبة لكم يعني انتم أربعة من الناس وتقلت لي بش يكونوا برشا على قديش بش تدوم المسرحية؟
1: 45 دقيقة.
0: 45 دقيقة
1: بالضبط. هذاك بالقياس
0: يعني مقارنة مع التجربة، يعني مثلا تجربت ما نشوفش
1: ما يراوش
0: المنير العرقي اللي رينيهم زادة، اللي هم رينا الممثلين والعرائس على المسرح.
1: أي
0: شنو المختلف؟
1: المختلف أنا كنت ضمن الفريق في مسرحية
0: ميراوش، واللي هي قدمت برشا عروض وعروض ناجحة، يعني بالحق ومثلت
1: تونس في عدة محافل في عدة دولية
0: وتحصلت على جوائز،
1: خذيت جوائز.
0: تحية كبيرة لمنير العرقي،
1: نوجه له تحية الفنان محمد منير العرقي. اللي يختلف أنه تجربة ميراوش انطلقت من مختبر مختبر العرائسين الشبان، صار فيه كاستينج وعدينا 15 يوم ستاج مع منير العرقي، نادر بالعيد، علي اليحيوي، عز الدين مبعوج، أسامة المهيدي، هذوما القامات اللي موجودين عنا. وبعد بدينا نشتغلوا على الشخصيات، هل باش ننطقوهم بالعروسة المحمولة، علما وأنه النص أدبي اللي هو الموريس ميترلينغ اللي ترجموا الفنان منير العرقي وحولوا إلى مسرحية، لأنه كي تاخذ رواية وتحولها إلى مسرحية زاد ذيك خدمة أخرى بتاع دراماتورجي وكيفاش طوع النص هذاك. ومن بعد انطلقنا في تركيب الشخصيات، شكون بشي يخدم شكون، وبدينا في الرشاش هذيك اللي دام 4 شهور، وكان العرض يوم 9 نوفمبر 2022. يا حسرة
0: عارفي عندك ذكريات حلوة، هذيك علاش تتذكروا
1: وش راهو عملنا بها اكثر من 50 عرض تو ومازلت مطلوبه، مازلت
0: شخصيا تفرجت فيها مرتين، ويعني كنت تقولي ايش تفرج مره اخرى نجم تفرج مره اخرى ما عندي حتى مشكل.
1: ثم شكون تفرج 4 أو 5 مرات للي يوصل حفظ النص وحفظ المشاهد الكل
0: بدر العالم بقدره ربي. يعني وقتاش تكملوا البرايف، وقتاش باش يكون اول مصافحه مع الجمهور؟
1: العرض الاول باش يكون نهار 12 نوفمبر
0: في يوم اربعاء،
1: يوم اربعاء نورمالمون في قاعه المبدعون الشبان 7 متاع العشيه، باش يكون هو عرض لجنه شراءات المسرحيه. وباش يكون زاده موجه لاصدقائنا المسرحيين الصحفيين، يعني محلول للناس كل مرحبا. باش يكون اول مصافحه مع الجمهور، يعني مازال قدامنا شهر اخر،
0: مازال قدامنا شهر اخر. من بعد تنويوا انكم تقدموا دي سيكل في يعني في مسارح الاوبرا، ولا تخرجوا من مسرح الاوبرا للجهات، ولا زاد تخليوها للمهرجان فن العرايس اللي هو مهرجانكم ومن بعد تمشيوا في جوله؟
1: لا، هو معنى كل الفرضيات ممكنه نحن والبرمجه اللي باش تكون موجوده في المركز الوطني لفن العرايس، معناها ممكن ان نعملوا سيكل سلسله من العروض في المدينه للناس اللي ما شافتش. اكيد جدا باش نخرجوا بها للجهات، لانه زاد من حقهم يتمتعوا بالجانب الثقافي، والباهي في المشروع اللي قاعدين نخدموا فيه انه كيما يتعرض في قاعه مغلقه، كيما يتعرض في ساحه، كيما يتعرض في بطحه، ما يتغير فيه حتى شيء، ما فماش اشكال تقني معناها في علاقه بالضوء الكل، لانه منه فيه لميكانيزم الكل، حتى الضوء انتجري في وسط الديكور. دونك اي منطقه ممكن نتوفروا فيها باش نكونوا موجودين على ذمه الناس هذيك ونقدموا لهم احسن ما يمكن.
0: يعني ما فماش مشكله بلافون تكنيك بالنسبه لكم؟
1: مش مشكله بلافون تكنيك، هذا الباهي في المشروع.
0: يعني في المشروع انتم حليتوا المشكل في وسط المشروع باش تنجموا تتنقلوا،
1: باش نجموا نتنقلوا، باش نجموا نعرضوا، خاطر نحن المركز الوطني لفن العرائس عنده حاجه اللي هي اسمها قافله العرائس.
0: اي
1: نتحركوا للمناطق الحدوديه، للمناطق اللي ما فيهاش دور ثقافه، ما فيهاش وين الصغار ينجموا يتفرجوا في مسرحية، نقدموا ورشات ونقدموا عروض. والخصوصية في عروض المركز انه العروض كلها ادابتي للبلايس الكل، البقايا الكل، معناها
0: يعني كما نعرف في قاعة عندي بلافون تكنيك وعندي تجهيزات وعندي كل شيء،
1: كما نعرف
0: كما
1: نجم
0: نهضر في فضاء
1: في مفتوح مدرسة والناس واقفة وتتفرج وهذاك علاش زاد اخترنا انه ما يكونش ثم برشا نص في المسرحية، باش اللي يتفرج وهو في اخر الصف يفهم من غير ما يقعد
0: وهو يتفرج في الحركات
1: فوالا، يتفرج في الحكايه يفهمها.
0: شكرا لك اسامه الميكني،
1: يعيشك،
0: بالتوفيق لك وكل الفريق اللي معاك البدر العالم، وان شاء الله نكونوا معاكم في العرض الاول لبدر العالم في مسرح المبدعين الشبان ان شاء الله نهار 12 نوفمبر.
1: اي نهار 12 نوفمبر قاعه المبدعين الشبان. العرض كما قلت مفتوح للناس الكل. وبالمناسبة نحب نوجه كلمة إلى إدارة المركز الوطني للفن العرائس سي عماد المديوني اللي حل الباب للشباب على مستوى الإنتاج. يعني ما ثماش كان مسرحية بدر العالم، ثم زاد زميلنا طاهر عيسى بالعربي اللي هو تو
0: قاعد يحضر
1: في مسرحية طفل من ضوء، ونتمنى له التوفيق.
0: لقيت أنا ويا سي عماد نهار قال لي عندنا برشا مشاريع
1: برشا مشاريع، وهذه النقطة الإيجابية اللي يخدم عليها سي عماد، انه امن بالشباب، انه فتح المجال للشباب الكل باش انه يجرب وبالثقه. يعني مش شكلي يسال وراك ولا يتبع ولا لا، بالثقه تفضل انت ماك شاب عندك مشروع عندك فكره نفذها، الورشه على ذمتك، الموارد البشريه والماليه على ذمتك، المفيد اعطينا حاجه في المستوى.
0: وسبب انك انت تنتمي للمركز انا فما يعني كل تياتر دو بوش بالحق هذيك يعني مكسب بالحق مكسب التجارب اللي قاعده تمر بيه، اعطينا فكره عليهم.
1: هو تياتر دو بوش كان من المؤسسين بتاعه المرحوم لسعد المحواشي، هو اللي جاب الفكره الله يرحمه، جاب الفكره، وهو اللي حتى على مستوى الديكور والكل بالاستعانه بزملاء يعني هم اللي عاونوه. انا الحقيقه عشت فيه تجارب باهيه، المسرح الجايب هذاك عرضنا فيه وقتها نتذكر مسرحيه طبيب الضيعه اللي هي اخراج لسعد المحواشي قدام لجنه شرائيات غاديكا. والخصوصيه في مسرح الجايب انه نحن يجيونا زيارات من مدارس خاصه او مدارس حكوميه، والزيارة تحتوي على ورشة انه صغير يصنع العروسة ويدخل
0: يتفرج
1: البوش يتفرج في مسرحية موجهة للسن هذيك، يعني فما برمجة خاصة بالمسرح الجايب.
0: هذيك مكسب كبير طبعا، مكسب كبير للأطفال وخاصة الأطفال المدارس، انهم يتعودوا على النوعية هذه من وانهم يتعودوا انهم يمشيوا يتفرجوا
1: ثم هو كي كنا في شارع الحرية المركز ربى جمهور الحقيقي، معناها اللي يجي ويتفرج تاريخ غديك، لكن زاد كي انتقلنا للمدينة ثم جمهور، معناها نحن توا حلينا البلاغ للمشاركة في الورشات كهول وأطفال، ناس كل جي تسأل تحب تتكون. البارح قدمنا الاختتام متاع ورشة الكهول اللي أشرفت عليها خلود الناعس، واللي كانت نتيجة معناها محترمة جدا، مع ناس ما عندهم حتى علاقة بفن العرب كونتهم على عام كامل في الكتابة في الصنع، وأنهم يوصلوا يقدموا عرض في فن العرائس. فالحقيقة فما حركية، فما جمهور قاعد يتابع في المركز الوطني لفن العرائس.
0: شكرا لك أسامة، بالتوفيق لك ولكل فريق اللي رافقك في مسرحية بدر العالم. ذكر العرض نهار 12 نوفمبر مسرح المبدعين شبان 7 متاع العشية، إن شاء الله نكونوا معاكم.
1: مرحبا،
0: بالتوفيق لك وسادة وكل الفريق اللي يعمل في مركز فن العرائس، على خاطر بالحق قاعدين تقدموا في مجهود كبير.
1: يعيشك، مرسي.
0: شكرا لك.

0: خطفوني عمرو دياب ماضي ثلاثة على موجات إذاعة الشباب. كما قلت لكم احنا حكينا سينما، حكينا فن عرائس، باش نحكيو موسيقى من بعد نحكيو سينما. والموسيقى بما أننا نعيشو على وقع دورة 11 من جي ام سي أيام قرطاج الموسيقية، فنان هو يحب إذاعة الشباب وإذاعة الشباب تحبه، عنده تجارب فريدة وكنا ديما معاه في التجارب هذية، من قنطرة مرورا بالعديد العديد من المشاريع. رياض الفهري مرحبا بك.
1: تمام ومرحبا بسادة المستمعين كل
0: عايشك رياض. رياض بون هو كان المفروض تجي حدنا، ما انت غاطس على خاطر غدوة، لا غدوة 10 اكتوبر لحتاش متاع الصباح في قاعة صوفي جولي في مدينة الثقافة، رياض الفهري باش يقدم تجربة جديدة، تجربة فريدة، آلات الغد الجيل الديجيتال. كان تعطينا فكرة
1: آلات الغد الجيل الديجيتال هي فكرة هي فكرة بيداغوجية باش نعاون بها الأطفال اللي يعيشوا في العصر الجديد، اللي يعيشوا في العصر الديجيتال ونوميريك. معناتها صنعت آلات موسيقية جديدة تتماشى مع مع مع الفكر ومع مع يعني التكتيل للصغار اليوم يعيشوا توا. الآلات هذه تعاون حتى الأطفال اللي هما ما عندهمش، اللي هما فاقدين البصر، هما معناتها أي نوع بتاع طفل، وتعاون الأطفال اللي ما عندهمش إمكانيات. أنا عملت كارت تميمين تاعي صنعتها في الشين، الكارت هذه ينجم الطفل يحولها إلى بيانو، يحولها جيتار، يحولها باتري، ونجم يصنع منها جدا آلات، آلة حافة، نجم يصنع منها روبو، نجم يعمل فيها كل شيء. جمعت حاجتين بين الروبوتيك الإلكترونيك والموسيقى، هذه الحاجة الجديدة اللي عملتها. ستين كرياسيون معناتها الابتكار هذا خذا لي 3.5 يعني 3.5 تريت الكترونيك كوداج بالذكاء الاصطناعي.
0: شو عملت انجينيوري الكترونيك؟
1: اي ابسوليومون.
0: واو عندك برشا شجاعة رياضة،
1: يعيشك
0: ترجع تقرا من اول جديد. بالحق لازم يكون عام انسان شجاع.
1: والله نقرا كل يوم.
0: برافو برافو بالحق برافو
1: يعيشك. ذي هو دونك انا شنو قلت، انا قلت في الدومين نتاعي نعرف شنو ناقص، نعرف الحاجات اللي هي ناقصه للاطفال.
0: خدمت برشا انت مع الاطفال رياض؟
1: انا حياتي كامله مع الاطفال،
0: يعني خدمت مع الاطفال في كل اي
1: خلاني متعلق، يعني خلاني نقسم روحي بين حياتي العاديه الخاصه اللي هي الركح والسفر وحياتي الواحد دونك
0: بين مشاريع الاطفال زاد
1: 50% هدايا مع تبولا.
0: نتذكروا يعني مسلسل المايسترو والموسيقى والفكرة اللي كانت انطلاقا من عملك مع الأطفال، وكيفاش المسلسل هذا زاد وكيفاش كنت في موسيقى التصويرية. يعني نتذكر أنه رياض ديما عنده مشاريع ترتبط بالأطفال.
1: المايسترو بش يكون موجود غدورة واسم بش يشوفوا المايسترو بطريقة أخرى لمدة 3-4-5 بش يشوفوا المايسترو بطريقة أخرى. هما اللي ابتكرته هنا هما آلات موسيقية تخدم بلازر بالليزر، تخدم بالكوداج وتخدم بالذكاء الصناعي. وعملت أربع تطبيقات غدوا بش يكتشفوهم لأول مرة.
0: نوتاسان مثلا، شنية نوتاسان؟
1: نوتاسان هو مشروع فيه أربع تطبيقات. في تطبيقة اللي هي أول مرة ثم معناتها ثم منجد للإيقاعات العربية الكل والإيقاعات العالمية، وال يعني الفورم نتاعو كيما المترونوم، اما هذا هو يسجل ويعمل ديتكسيون، يعني اي ايقاع يسمعه هو يكتبه لك. هذايا
0: نوتاسان. والبيانو رياتو شنو؟
1: عملت بيانو رياتو هذايا هي تطبيقه الاستاذ ولا الطفل ولا وحده في الدار وقت يحط الواحد الموسيقى اللي باش يخدم عليها البيانو، ثم اضواء تشعل ويقعد بصوابعه يتبع وين يحط الاصابع نتاعو باش ينجم يعزف صحيح. نخليكم بالشتك، نخليكم
0: وفما رد شنو رد؟
1: الرد هذه هي باتري في الهواء. يعيش مع تبلي جو بقى يسمع الهواء ويسمع
0: الصوت، يسمع
1: والرام هي يحرك الصبع وزاد بتاعه في الهواء، يعطوله المقامات العربية.
0: مقامات العربية، واو. هذوما يعني هذوما الأربعة غدوة بقدرة ربي، لحداش متاع الصباح باش نكتشفوهم في قاعة صوفي قولي مع الجمهور والأطفال اللي باش يجيو. رياض، الغاية من خلق التطبيقات هذوما شنية؟ خاطر عادة احنا

0: تعطيه أعداد. ثم هدف في ما يوصل له هو التلميذ.
1: يعني هو مثلا يعني التلميذ ولا الطفل ولا الشاب اللي يحب يعني ينمي
0: يتمرن.
1: يتمرن ومش ديما مع أستاذه، يعني يتمرن وحده، فما ساعات متاع تدريب
0: هذا
1: يلزمه
0: هو
1: يعملهم باش يوصل
0: هذا هو
1: لدرجة معينة من
0: أنا عملت حلقة رابط جهان بين
1: بيناتهم الزوز.
0: الأستاذ، بين الأستاذ وبين التلميذ، اللي هو هدايا كيما معناتها يعني كيفاش نقولوا ريبيتيتور، اللي يعوض له في الدار باش يعوض له على طريقة صحيحة، خاطر في يخرج من القسم باش ينسى برشا حاجات.
1: أكيد
0: في التطبيق باش تقول له لا هاو الاستاذ بتاعك قال لك، وثم حاجه في التطبيق الجديد دي اول مره تصير في العالم هذيا اللي تعطيه النوته بالورال. يعني تمل عليه بالنسبه للي فقد البصر،
1: فقد البصر
0: ما عادش عنده حتى مشكله، يعني اي قطعه موسيقيه هي تقول له السولفيج،
1: هي تعطيه السولفيج وهو يتبع،
0: هو يتبع وينجم يكلمها اورالمو،
1: وهي تجاوبه
0: يعني شيء هي يقول له حط لي التمرين رقم هكا ولا حط لي أغنية هذه، هي تحطها له وهو يعزف. وقريبا ثم يعني كيت براي باش نعمل خصيص للاطفال اللي فقدوا البصر.
1: به رياض، هذوما التطبيقات هذوما وين يبداو متوفرين بالنسبة لنا، وهل أنهم بمقابل ولا فري؟ يعني
0: هذوما مشروع بمقابل، وهو راه مشروع عالمي معناتها توا، علشان باش يخرجوا اونلاين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله شهر شهرين قرين، خاطر هذايا الكل توا مازلنا في الامور الإدارية، خاطر كل شيء كامل الا الامور الإدارية مازلت. باش يكون بطبيعة مقابل.
1: هذاك علاش انت عملت اول مصافحة اول تعاون مع ايام قرطاج الموسيقية؟
0: انا والله طلبت من الوزيرة وعاونتني، قالت لي ايجا هذه فرصة باهية للمعرض هذايا، معناتها باش نجم نعرف بالمنتوج الجديد هذايا اللي هو يعني ميد ان تونيزيا، صنع في تونس.
1: اي اكيد انه صنع في تونس، وخاصة انه يعاون الاطفال، اكيد انه هو حاجة نفخروا بها.
0: وانا عندي غايتين، معناتها غايه باش نعلموا لاصحابهم يلعبوا، هذه هي حاجه
1: حاجه مهمه،
0: هي حاجه مهمه باش ما يقلقش وما يفدش ويلقى حاجه باهيه. والحاجه الثانيه للشباب باش نقول له اقدر، انا في عمري اقدر، انا عندي 40 سنه كريات وتوقع نقرا وكل حاجه نحب نوصلها هاني هو وصلتها وانا راني ديما عندي حاجه نقول لا افقه شيئا ولكنني ساتعلم.
1: هو بالحق يعني كما قلت لك قبليك رياض، برافو انه يعني بعد يعني نجم يعني رياض الفهري اليوم هو غني على التعريف، ماهوش محتاج انه يعني يمكن نجم نقولوا تايانا بروفي كما يقولوا باللغه الفرنسويه، ومع هذا قررت انك تعاود تتعلم من اول جديد باش المشروع هذايا يرى النور.
0: ابسوليومون، وهذا باش نقول لك حاجه لاول مره، كل شيء من الاول للاخر وحدي.
1: برافو بالحق، برافو وانا يعني بالحق نتشوق لغدوه ال11 باش نكتشف مع الجمهور الحاضر في قاعه صوفي جولي الالات الديجيتال،
0: باش نشوفوا الالات بالصبغه نتاعهم اللي هي كيفاش انا خدمت، يعني تسمى بروتوتيب.
1: اي
0: باش يشوفوا الخيوط كيفاش متعدين ويشوفوا كل شيء قدامهم، يعني انا جايب معايا غدوه بروتوتيب.
1: اوكي. شكرا لك رياض الفهري، شكرا لقبول الدعوه. نذكر بالموعد غدوه السبت 10 اكتوبر ال11 في قاعه صوفي جولي في مدينه الثقافه، على في ضمن ايام قرطاج الموسيقيه، آلات الغد لجيل الديجيتال، 4 تطبيقات، نوتاسان، بيانو رياتو، رات ورام، تتعلموا بهم الموسيقى ترافقكم في الموسيقى.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: بعد شوية موجز أخبار ماضي 3:30 مقبل باش نحكيه على بعض أخبار الفنانين. الوليد الحليني يمكن اللي يعرفوه الناس أكثر أنه ولد عاسي الحليني، وأنه هو يعني في الصيفة هذه قدم معاه الهوارة كثنائي مرة أخرى. يعني وليد الحليني كان يحكي على الغناية متاعه الجديدة، الغناية اللي هي اسمها عيوني. عيوني اللي هي المرحلة الجديدة من مسيرته الفنية بعد ما دعم والده، قدم معاه الثنائي اللي كانت في صيف 2026. يحكي على الغناية، يقول اللي اختيارات الغنانية انطلاقا من إحساسه بالكلمات واللحن، يفضل تقديم أعمال ينجم الجمهور يتفاعل معها بالشعور بقصصها. في حديثه على آخر غنياته اللي اختار تقديمها، قال اللي الفكرة انطلقت من موضوع يعيشوا برشا في حياتهم اليومية ويتصل بالعائلة والأقارب والأشخاص اللي يعيشوا بعيد على أحبائهم. القرب من التجارب الإنسانية اليومية دفعوا أنه يختار الموضوع هذا ويقدموا في غناية على أمل أنه المستمعين يلقوا فيها أرواحهم. بين كما قلت لكم إرث عاسي الحليني وبين هويته الخاصة، يقول أنه ما نجمش ما يحكيش على تجربة والدته، لكن هو يعمل على تقديم الإرث بأسلوب يتناسب مع رؤيته الفنية والجيل اللي هو ينتمي له. نسمع وليد الحليني في طلي.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. انطلاق عملية تحيين القائمة الوطنية للآفات الحجرية بمشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في الصحة النباتية وممثلا عن أبرز الشعب الفلاحية. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه. بشأن الثقافي، انطلاق فعالية المشروع الثقافي سفوح مبدعة بالمدرسة الابتدائية عين جفال بجلمة ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ووزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع عدد من الإدارات الأخرى على غرار التربية والفاعلين في المجتمع المدني. في العالم، إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عشرات الألاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التضييقات والتشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال على الوافدين إلى مدينة القدس. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون وفق مصدر عسكري يمني. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولا نفكر في CNSS.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: Culture Box مع جيهان التركي.
1: رجعنا معكم بعد موجز أخبار ما 3:30 على موجات إذاعة الشباب. الجزء الأخير كما قلت لكم باش نحكيه سينما, باش نحكيه على مهرجان فنون السينما ولا فن
2: السينما. الفنون.
1: سينما الفنون نقلبت.
2: يسالش.
1: فنون السينما, سينما الفنون. كما كنا نحكيه في الأوف محمد علي, حل عينك غمضها, احنا في الدورة السابعة.
2: الحلقة السابعة اكزاكتومون.
1: دورة سابعة.
2: دورة سابعة.
1: تجري الأيام.
2: والله احنا حبينا نكونوا على الموعد نتاع المهرجان هذا خاطر الميزانيه نتاعو والفكره نتاعو والكل طلب برشا وقت. واحنا عندنا فضاء ثقافي بعده دونك اما العاده
1: اللي هو لاغورا واللي هو
2: لاغورا بيسيو والموعد مع الجمهور بالنسبه للمهرجان هذا كانوا ما كناش نجمو
1: نتفلتوه
2: الحق نتاع ربي. عاد عملنا جهد باش نكون المجهود الكل باش نجمو نقدموا للجمهور حاجه اللي عندها معنى وعندها قيمه وهذاك يتطلب برشا وقت. فهمت
1: انا ريت حتى فيلم مازال في افون بريمير يعني
2: اي لا لا مالا
1: ريت فيلم في افون بريمير يعني
2: هذيك تريزا تتسمى
1: هذيا مدير برمجه يعرف خدمته.
2: Non, c'est notre, c'est notre. احنا الخدمه نتاعنا الكل سي دتر كومون توجور ان بو ان افونس. ما نقدموش حاجات اللي ما عندهمش علاقه دابور بالفن والاداب والفنون الكل اللي تشوفهم في البرنامج. على هذا لافون بروميير سيتي لي ميزيرابل فيكتور هوغو. سي كومون اون غراند اوفر. كنا عندنا لاني ديرنيير كومون لا سورتي دازنافور.
1: اي
2: لافون بروميير. دونك كل مره نختاروا حاجه اللي مازال
1: كل مره تختاروا لنا تحفه كومون.
2: تحفة مهرجان بلا تحفة وتولي حاجة ماهيش تحفة.
1: واخترت أنه الموضوع يكون بين ضفاف المتوسط, بين ضفاف المتوسط entre les deux rives.
2: Absolument. هذاك عندنا مهرجان اسمه cours entre deux rives. بمعنى فما مخرجين يكتبوا يعملوا أفلام قصيرة. وإحنا عندنا الكورس والمغرب والكورس المغرب والإيطاليا وتونس. نقدموا كل واحد مخرج عنده قصة يحب يصورها ولا بعد صورها. نختاروا أنا هما القصص اللي قريناهم واللي شفناهم أنا هو اللي الفائز. وهك الفائز ذاك اللي هو المخرج ولا المخرجة تمشي تعمل une résidence d'artiste en Corse, après une résidence d'artiste en Italie et une résidence d'artiste au Maroc. Au festival de Tanger. On va dire à Tunis, واحنا نوزعوا le prix du meilleur court-métrage. C'est pour encourager le court-métrage.
1: Encourager le court-métrage, vous êtes attaché à l'الكتابة زيد على خاطر انه يعمل ريزيدنس. احنا اليوم نعرفوا انه في يمكن في تونس ديما نقولوا عندنا مشكله نتاع سيناريو, ما عندناش سيناريست ديدي, ديما عندنا المخرج ديما في اغلب الاحيان هو يكتب.
2: نعم.
1: ويستعين ولا يستعين بشكون معاه, اما الكتابه كتابه انه سيناريو انه يعني
2: باش نقول لك حاجه
1: مع نوري بوزيد. يعني يمكن كان اكثر واحد يكتب سيناريوهات ويصلح السيناريوهات هو نوري بوزيد.
2: اي بمجد اخدم برشا مع بعض مخرجين نوري. تعرف الكتيبه نتاع السيناريو حاجه لازمها تتعلم. مش كتيبة كيما رومان تنجم تكتبه انت وحدك وليك وكهو. اما هذيا باش تحط كتيبة اللي باش تولي فيلم حاجة اخرى. سيت اون تكنيك
1: باش تعمل لسان باش تقص
2: تو لسان. انا جي ابري سا دوبي دي زاني سادير كو اون فوز ابران كيفاش القصة لازم عندها البرنامج نتاعها. باغ اكزومبل فوز افي البداية ومن بعد عندك ليفوليسيون دي بيرسوناج ومن بعد عندك le top, le climax qu'ils appellent en Amérique, en anglais. On va attendre le réalisme, mais qu'on le cite, que le chat il est chauffe tout. Il faut quelque chose qui soit vraiment pour donner l'impression que les personnages ont évolué. Match qui m'a rappelé, qui m'a eu faire.
1: Mais il y a des plats, le film.
2: Mais il y a des plats. Voilà.
1: Vous êtes quand même. Il y a une fête telle vous a tonsé, il y a une fête telle vous a fait drama. Il y a une fête telle vous a fait drama. Il y a une fête telle vous a fait drama. Il y a une fête telle vous a fait drama.
2: والله بالمجد اي فما الحق في التلفزه
1: اكثر واحد يمكن
2: كانوا عندهم كتابه الكتابه كانت
1: طبيعيه
2: من القلب تجي مش من الستركتور اللي هي امريكانيه ولا فرنسويه ولا لي فرونسي نون با سا باغ اكزومبل سي يونيكمون لي امريكان كي اون ستركتور كوم لي انجلي عندهم القصه ما كنت يقراوها ويشوفوا المنتج يشوف اللي متواتيش الكتابة الحقيقية متاع السيناريو يغلق الكتاب ويقول سي با
1: ويتعدى ويتعدى اللي بعده
2: دونك تو سي دون لو سيناريو
1: نحكيو على البرمجة بالنسبة للسينما الفنون اللي وقتاش باش ينطلق
2: من 14 اكتوبر حد يقول نهار الاربعاء حتى نهار الاحد Exactement.
1: يعني خمسة أيام.
2: خمسة أيام مليانين بالسينما وبالحوارات وكل شيء.
1: الأفلام اللي بشو شوفوها في الأيامات هذه. مع لي ميزيرابل اللي هو افون بروميير واللي هو مع بالتزامن مع وقت خروجه في الاسواق العالميه باش تشوفوه لي ميزيرابل شنو الافلام الاخرى اللي نجموا نشوفوها
2: عند الافلام الكل لازمكم تشوفوهم
1: اي
2: فمش واحد ولا الاخر عندك كل مذهب عنده الفيلم تاعه
1: اي
2: يقول عندنا في
1: بالنسبه للافلام اي في الموسيقى
2: عندنا في الموسيقى وعندنا ان فيلم سور سارا برنار
1: اي
2: ممثله كبيره اللي سيكون تعرفها في فرنسا عندنا ان فيلم سور لا دانس avec جولييت بينوش
1: اي
2: ça c'est une avant première parce que c'est une comédienne هي ميشي أي.
1: mais elle a fait نعرفوش في عالم الرقص
2: عملت فيلم على الرقص فهمت هذيك زاد حاجه عندها معنى كبير والفيلم على فان جوغ كان تي ان فيلم دو بيالا دو موريس بيالا كان مخرج كبير وخديناه هذا لخاطر ما توزعش برشا Et où Yarki avec sur avec Jacques Dutronc qui joue le rôle d'ailleurs de Van Gogh. Et c'est l'histoire de Van Gogh. Oui. العظيمة quoi. اللي حبوا الرسم ينجموا.
1: أكيد. بشيل قور واحد.
2: بشيل قور واحد. وعندنا فيلم بولوني ذا. اللي قصة زادة من خارجة من كتاب من في بولونيا. وعنده أهمية كبيرة بالنسبة لبولونيا. ils sont une culture. انكرويابل وقت شفنا الافلام نتاعهم قلنا والله كان نجموا ناخذوا هالفيلم هذايا لالكا ونقدموه والحقيقة كانت السفارة البولونية هي اللي سهلت لنا الامور وباش يتعدى زاده ان اوتر فيلم كي سابيل ريزون اي سنتيمون سا سي ان اوتر فيلم ايجالمون كي ابارتين لا ليتيراتور فوالا
1: ثم زاده فيلم انيماسيون
2: احنا صغار ما ديما في قلوبنا لا
1: فيلم انيماسيون
2: bien sûr la vie de château mon enfance à versailles c'est un film qui vient de sortir qui est sorti en 2025 de clémence madeline et perdria et nathaniel hlimi c'est un film sur violette et dia une gamine qui a une aventure etc et vous allez voir c'est très mignon pour les enfants
1: في عالم الخيال وفانتاستيك
2: باش الوالدين مرتجي ولاغورا et يشوفوا اللي فما حاجة الأفلام الصغار زيدا
1: زيدا عم خديتو لنا أحسن ما تعرض في الدوك في كليرمون فيران
2: Bien sûr, absolument. Ah. Et on est partenaire cette année avec les documentaires de les courts-métrages
1: de Clermont-Ferrand.
2: De Clermont-Ferrand. Et ils ont, chaque année, ils ont une sorte de courts-métrages qui sont sélectionnés et qui ont une certaine valeur. Mm-hmm. Et là, on a quatre courts-métrages qui sont vraiment des nouveautés, quoi. C'est le prix de cette année. Clermont-Ferrand, il y a peut-être c'est au mois de mai ou le Hajak.
1: يعني أشهر أبو مش برشة وفوكس إيطاليا شنو فيه؟
2: آه للا عندك فيلم على فيفالدي
1: إيطاليا
2: على فيفالدي واو موي فيفالدي c'est un film qui est passé à Venise je crois l'année dernière qui a été très remarqué et on va le passer à la clôture du festival sur les arts
1: نهار الأحد
2: فيفالدي
1: باش يكون
2: exactement
1: محمد علي العقبي انه يكون اليوم يعني عندك موعد سينمائي مهرجان سينما انه مع انه فما قاعة سينما مع الفضاء الثقافي برمجت مهرجان سينما مع اليوم نعرفوا انه حقوق التأليف قاعدة تغلى ومش سهل انه نقتنيو افلام ونقتنيو حقوق تاليف نتاع الافلام، خاصه حتى ساعات نجم يكون المخرج هو مهتم انه يكون موجود في تظاهره، لكن الموزع يقول لك لا انا عندي حقوق افلام يلزمني ناخذها حتى كان المخرج يحب يكون موجود. يعني اليوم العمليه هذه كيفاش تلقاو الموازنه بين انكم تعملوا برمجه متميزه وبين حقوق التاليف اللي قاعده تغلى؟
2: هو نقول لك الحقيقه هذيك الميزانيه نتاعو ثقيله شويه، الافلام هذوما باش تشريهم عندنا صعوبات كبيره، خاطر ما عندناش احنا ما عندناش دعم حتى من وزاره الثقافه، ما عندناش دعم لا من سي ان سي لا من حتى حد. دونك لازمنا نتفاعلوا.
1: وانت القاعه فيها 100 كرسي،
2: 100 كرسي كيفاش باش نعمل؟ سي اون الشيمي هذيا نتاع زوج
1: لاكروباسي
2: نعيطوا لها زوج. اما الحمد لله يا ربي عندنا المعارف ساعه ساعه تعاوننا، فما لي زامباساد زاد تعاوننا بالافلام نتاعهم، احنا نطلبوهم في
1: تعاون دولي في
2: فيلم معين ونشوفوا كان ينجموا
1: نتعاملوا
2: مع السفاره ولا مع لو سيرفيس كولتوريل اللي عندهم. والحقيقه حتى توا عندنا بعض مرات بعض افلام يجيو من السفراء السفارات هذوما يعطيونا لي دووا بور اون بروجيكسيون،
1: عرض وحيد،
2: عرض الوحيد. بون هذاك يعاود. وعندنا افلام نشريوهم
1: اي
2: سي لو فيلم دو جوليت بينوش، ما تنجمش
1: تاخذوها هكاك،
2: ما تنجمش تاخذوها هكاك
1: في اطار تبادل ثقافي. لا
2: صعيب
1: لازم نشريو الحقوق،
2: فما بعض الافلام وقت اللي عندنا الامكانيات والاموال اللازمه نشريوهم، ما عندنا حتى مشكل. عندنا موزع تبارك الله عليه لسعد قومانتيني اللي وقت نحبوا على فيلم ينجم هو يشوف ويناقش بالنسبه للمال والحقوق والشيء الكل، اما نخلصوه حاب يقول فما لازمنا
1: اكيد
2: لازمنا ميزانيه.
1: بون
2: هذيك صعوبه المهنه نتاعنا، ما عندناش حل اخر.
1: ولازم يكون فما مهرجان، ولازم يكون فما جمهور في القاعات، ولازم زاده نفتحوا زاده الافق نتاعنا، ما نقعدوش مثلا مع البلوك بوستر ومع السينما العربيه، يعني حتى زاده فما سينمائيات نجموا نكتشفوهم ونجموا يعني كما فيلم البولوني مثلا، باش تكتشف لغه اخرى نتاع السينما، باش تكتشف عالم اخر نتاع السينما، طريقه تعبير اخرى.
2: طبعا هذاك هذاك هذاك لازم نقول الهدف نتاع مهرجان هو باش يعرفك بالاداب وبالسينما وبالاخلاق والثقافه نتاع البلدان نتاع العالم الكل. مانيش احنا باش نقعدوا عرب وافريقيا وهوكا، فما مهرجانات
1: هو كل مهرجان عنده التصور نتاعو،
2: التصور نتاعو. احنا نحبوا نكونوا في مستوى حاجات اللي احنا نحبوها وهي لازمها عندها علاقه مع الثقافه والفن اكاهو، مش نتاع
1: متوسط
2: مهما كانت الجهه. احنا اوني برونور، ما فماش مشكله غدوه فما فيلم مصري ولا فيلم من افريقيا ولا يتكلم على الثقافه ولا يتكلم على الغناء ولا حاجه، ناخذوه.
1: احنا بدنا نحبوا نكون
2: نحبوا نكونوا حاضرين ياسيو. اما كل عام فما الكتيبه نتاعو
1: سني فيفالدي فان جوغ، عام جاي ان شاء الله يكون منهاشم
2: والله يكون بلك شي كاريوكا، ما نعرفش انا كان يعمل
1: فيلم. اي تحيه كاريوكا يعني بالحق كعلامه في الرقص الشرقي. اكيد
2: ما لازمش حاجه تكون شويه مهزله ولا
1: لا لا، يعني فما نجم نحكيوها
2: فما
1: هي تحيه كاريوكا، هي تحيه كاريوكا قصتها بالحق
2: يعني ولا حبيبه مسيكا اللي
1: عملتها مسيكا. اكيد
2: فوالا فما دي سوجي كي سون فريمون عندهم اهميه بالنسبه للعقليه نتاعنا باش نقوم
1: كمهرجان.
2: المهرجان اللي هو ثقافي وفني وكل عام عندنا صبا نتاعو كاو صابين الكل.
1: دونك نهار الافتتاح نهار الاربعاء معنا وقت
2: مع سبعه
1: اي
2: والفيلم والاختتام نهار 18 زاد مع سبعه
1: سبعه. وفيلم الافتتاح شو باش يكون؟
2: افتتاح انا قلت لك لي ميزيرابل.
1: لي ميزيرابل
2: وي وفيفالدي الفيلم
1: فيفالدي الاختتام. يعني اخترت زوز قامات كل واحد في
2: واحد لي فيرتو لوفيرتو
1: واحد في الفن
2: الفن يعني الرسم
1: والاخر في الموسيقى
2: لا في الأدب
1: في الأدب
2: ليزيرابل مي في مي باندون الفيستيفال vous allez découvrir des films
1: افلام اخرى
2: افلام اخرى على الموسيقى على الأدب على عندنا فيلم تاع فرير بن محمود كي تي اون رياليزاتريس دو moyen métrage كي برودوي دايور بار ارتي شان ارتي دونك سو سون des films de très grande qualité Hamlet de Om Kalthoum Adalida un documentaire extra de 52 minutes
1: Om Kalthoum Adalida
2: تو عامين عادين هذا لي وهذا le film actuel c'est sur Parfum d'Orient العطور الحكايه نتاع العطور
1: من الشرق
2: من من من قرو منين جاي العطور
1: هذه
2: elle sait très bien faire parce qu'elle est C'est une grande réalisatrice de documentaires.
1: De documentaires.
2: Et c'est vraiment, c'est toujours très passionnant.
1: Moi, je sais.
2: توسينين كرة وأحلام كان فيلم وثائقي ولا بعد شريط طويل على خاطر مشينا الأرجنتين وكل شيء أما مش حاجة سهلة
1: مش حاجة سهلة
2: ماهيش كما تشوف الكرة في التلفزة وقت تحكي حكاية على الناس اللي شخصوا كالجواريات الكل وعبد المجيد شتالي وقتها سيتي بوكو بلوس J'étais plus passionné par le caractère de ces gens qui fichent ou ma aïchine. Le coura qui n'est pas à l'hiya andha qimetha, ama l'qima qui
1: fichent
2: l'ashras. T'nazem chou, t'worri qui fichent avec l'ashras et donc aïchine. العيشة نتاعهم فما اللي يحب شوية عنده يتكزر هكا والآخر يحب الشعر والآخر يحب القهوة والآخر يحب الشتيح عندهم العيشة نتاعهم دونك لو دوكيمونتير سي با ايفيدون افير خاطر ما عندكش حكاية تحكيها من الأول للآخر فما قصص يتعداو اللي هما تختلف من رجل لآخر ولا من حاجة لحاجة أخرى باش تربط هذاك الكل فما فن فما يفو انا سيغتان
1: اكيد وفما صنع
2: صنع اكزاكتومون
1: محمد علي العقبي شكرا ليك شكرا لحضورك معنا مهرجان سينما الفنون ان شاء الله ينطلق نهار الاربعاء 14 اكتوبر يتواصل لغايه 18 اكتوبر في فضاء لاوروغورا مجموعه من الافلام تحكي على الثقافه تحكي على الفنون تحكي على السينما تخليكم تكتشفوا سينما يمكن بعينين اخرى بعوالم اخرى شكرا ليك محمد علي العقبي
2: نزيد حويجه صغيره خاطر احنا عندنا لاغورا نتاع جربه عندنا زيد المهرجان باش يتواصل في جربه بعض جربة. الافلام
1: بعض الافلام باش يكونوا موجودين في جربه
2: اكزاكتومون هذيك هي
1: احنا هكا نكونوا وصلنا لنهايه حتى معكم في كولتور بوكس اليوم بعد شويه باش يكون معكم محمد رمزي المنصوري في ديننا السمح كنت معكم في كولتور بوكس في الاعداد والتقديم جهين تركي كانوا معنا في الإخراج الرقمي سليم القصيبي ونزار التويتي وفي الإخراج الرقمي ألفانسيب وغفران أنا أقول لكم بون ويكاند ونتلقاو في مواعيد أخرى باي باي

0: يا اخي شبيك شفما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: لشكون باش نحكي؟
0: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في ديننا السمح. عدد جديد وموضوع جديد طبعا في كل مرة نحاول نحكيه في واحد من المواضيع اللي تهمنا، مرتبطة بمعيشنا اليومي، مرتبطة بالراهن، مرتبطة بالآن هنا كما يقولوا المحللين. الموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم هو موضوع ظهر لي ما فماش واحد ما ينجمش يلاحظه، إذا كانت تجول في الشوارع التونسية، إذا كانت تمشي للعديد من المؤسسات، نذكر منها خاصة المؤسسات التربوية وغيره، يعني في كل في وسائل النقل، باش نلقاو تفشي ظاهرة العنف في المجتمع بشكل كبير جدا، وخاصة لدى فئة الشباب. احنا باش نحاولوا نرصدوا مظاهر استشراء ظاهرة العنف، أسباب تفشي ظاهرة العنف هذه، لأنه ما فماش حاجة تجي من فراغ، أكيد ثم أسباب وراءها تخليها ربما، لأنه العنف راهو على مر التاريخ موجود ولكن بدرجات متفاوتة، أنه يصبح ظاهرة نشوفوها ونعيشوا على وقعها تقريبا في كل الأوقات، هذا اللي يحير. وما نشبش نقفوا عند الحيرة وعند السؤال، باش نمشيوا للحلول الممكنة طبعا من منظور ديني. هذا مجمل اللي باش نحكيوا فيه اليوم. إن شاء الله باش يكون معنا واحد من الذين يتعاملون مع فئة الشباب، اللي هو سياسين عثماني، قائد فرقة كشافة أسد بن فرات فوج المرسى. باش نحكيوا على دور المنظمات والجمعيات الموجهة للشباب وللأطفال في ربما الحد من تفشي هذه الظاهرة. خليني قبل ذلك نرحب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. مساء الخير شيخنا، أهلا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك وبكل متابعين الكرام. شكرا لك على هالمقدمة وهذا التأطير اللي الحقيقة من خلاله نحاول نلامس ظاهرة ومسألة من الأهمية والخطورة بمكان في مجتمعنا.
0: بالضبط. نحيي صديقنا وزميلنا نزار الورتاني اللي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب وغفران بن إبراهيم في الإنتاج الرقمي للحصة، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة في برنامجنا في حصتنا اليوم. وعنا 71-844-411 هو الرقم الهاتفي إذا كان تحبوا تشاركوا معنا طبعا لإثراء الحوار، أو المشاركة أيضا لطرح التساؤلات. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي موجود معنا باش يتولى الإجابة على تساؤلاتكم. عنا أيضا تنجموا تكتبوا أسئلتكم على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال على صفحة الفيسبوك، وهكا توصلنا ملاحظاتكم أو أسئلتكم. فضيلة الشيخ، نبدأ من البداية، معناها ما نجموش ننكروا تفشي ظاهرة العنف في المجتمع ولا دفئة الشباب، هو الحقيقة معناها مانيش مبالغ كيف أقول، هي ظاهرة عالمية جاءت مع تحولات كبرى في العالم وفي المجتمعات، ولكن اللي يهمنا احنا هو مجتمعنا، الدولة اللي نعيش فيها، الجمهورية التونسية هذه، شبابها اللي هما حملة لواء المستقبل، اللي عليهم المعول كما يقال، معناها في مستقبل تونس. يعني عن نورات الحقيقة وقاعدين يتألقوا في جميع المجالات وينجحوا بمعدلات ممتازة، وفي العالم قاعدين ياخذوا في جوائز عالمية، وأنا الحقيقة قاعد نتابع وأسعد كثيرا وقت اللي نلقى توانسة متألقين، ولكن هذا لا يغطي فئة أخرى اللي هي يعني شملتها ظاهرة العنف بشكل غريب، وأحيانا تلقى تحط نقطة استفهام، ما تلقاش سبب على العنف هذايا، وأحيانا بشاعة العنف، مش العنف فقط ولكن مرينا

0: هو قديم قدم البشر. يكفي أن نذكر بأن أول قصة لنا مع الإنسانية على الأرض قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يعني هل هناك أبشع من هذا؟ هل هناك أكثر عنف من هذا؟
1: يعني قصة البدء بدأت بالقتل،
0: بالقتل للأسف. إذن فالعنف قديم، لكن العنف كان في القديم من الظواهر التي تختفي وتكون خفية إن صحت العبارة، يعني بمعنى أنه لا نقول أنه غير موجود أو ليس موجودا في العلن، موجود في العلن، ولكن كان الغالب عنه الإخفاء، الغالب كان عنه الإخفاء
1: لاعتباره فعل،
0: نعم، مشين إلى غير ذلك، أو لنقول أنه لم يكن هناك يعني تصدير لهذا العنف. يعني اليوم نتحدث عن المجاهرة فالتصدير فالتطبيع، إذن نحن اليوم إذن ماذا فعلنا؟ جاهرنا، عندما جاهرنا بالعنف كمعصية، ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. عندما قمنا بالمجاهرة بهذه الظاهرة ماذا حصل؟ قمنا بتصديرها والتعريف بها أكثر والاحتذاء بها والاستمرار، يعني حصل نوع من الاستمرار ونتيجته هذا التطبيع مع هذه الظاهرة. يعني أصبح العادي، العادي هو أن تقول كلاما بذيئا. يعني كان في السابق في مصطلحاتنا الدارجة فما كلمات عيب تتقال،
1: ما تتقال،
0: فضيحة، فضيحة، ما تخممش باش تقولها. اليوم أصبحت في الأسرة البو يقولها مع ولده، والوليد يقولها مع أبوه ومع أمه، والأم تقولها عادي. يعني أصبحت مصطلحات عادية. هذا هو اللي نحكي عليه، التطبيع. التطبيع هذا كان مسبوق بماذا؟ بالمجاهرة بالفحش والمجاهرة بالعنف.
1: يعني أصبح أمر طبيعي أنك ترى عنف، أنك تسمع كلام بذيء اللي هو عنف، اللي هو
0: تولي
1: عنف معنوي في حقيقة.
0: تولي إذا كان ما تمارسش العنف اللفظي هذا، لأنه شوف دائما هو العنف حتى في الجوانب يعني المتعلقة مثلا بما يسمى ما نسميه بالإرهاب، يبدأ بالتكفير ثم يأتي التفجير. يعني يأتي اللفظ وتأتي الكلمة
1: وصم
0: والوصل والوصم والكلمة والحكم، ثم بعد ذلك يأتي الفعل،
1: إلى الفعل وكأنه تهيئة نفسية.
0: العنف يظهر في التكفير، في إقصاء الآخر، في تكفير الآخر، في إحلال دمه بعد ذلك، بعد ولي حلال دمه. يعني فكذلك يعني العنف خاصة عندما يكون في الكلمة، وأكثر ما يسبب العنف هي الكلمة. يعني شوف أنت إذا كان تلقى في الكياس وأنت تسوق والعياذ بالله زوز يتعارك ولا واحد هبط من الكهرباء ويتعارك مع الاخر، مثال نعطيك مشهد نجم تشوفه عادي، معناتها
1: مشهد يومي،
0: شوف في ستوك ولا في فو ولا اللي هو عادي انك تشوفه. يعني دي تبحث تلقى شنو السبب في ذلك؟ هي كلمه،
1: كلمه
0: قال له كلمه خايبه، قل له هذاك سب لامي وهذاك سب له ورجع له سب وهكذا. تولي والرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعاني ولا الفاحشي ولا البذيء،
1: ليس المؤمن
0: باللعاني ولا الفاحشي ولا البذيء، وليس بالمعاني ولا الطعان كما في رواية، باللعاني ولا الطعان ولا الفاحشي ولا البذيء. فلهنا وقت اللي المؤمن ما يكونش مؤمن يعني بالفحشي وبالأذى في القول،
1: ليس المؤمن يعني
0: خرج من دائرة، من دائرة كمال الإيمان، يعني ليس هذا من كمال الإيمان. فلهنا نلقاو أنه الظاهرة هذه هي ظاهرة قديمة، الإشكال أن نحن ما عرفناش نطوقوها، أن نحن استمرأناه، وأن نحن باللغة الدارجة سيبنا الماء على البطيخ.
1: بالضبط.
0: وتو نتحدث على
1: قبلناها،
0: قبلناها
1: وأحنا
0: نضحكنا لها،
1: كما حكيت على الإرهاب منذ حين. الإرهاب ما ينمو كان ما يلقى حاضنة، العنف أيضا ما ينمو وينتشر كان ما يلقى حاضنة. وأكل لا مبالاة ترى وزادها، معناها أحنا بيدنا مساهمين فيه فضيلة شيء
0: كذلك. صحيح،
1: في لا مبالاتنا، لأنه زادك منطق اختراسي واضرب وناش دخلني وما إلى ذلك. وأحيانا تولي مشهدية فرجة، أحيانا معناها ترى ناس عجبتهم الحكاية يتفرجوا، فما عنف قاعد يمارس، وهذا العنف قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، هو ما يتفرجوا متعة، يتفرج في فيلم والعياذ بالله. يعني هذا

0: ما هذا هو الإشكال أحيانا، أنه تبرير العنف هو يا محمد رمسي بارك الله فيك في اللي قلت، وأنا ذكرتني بحاجة مهمة، أنه الحاضنة متاع العنف هذا لما يتم تبرير العنف أو تصير مقارنات نسميها في أصول الفقه بقياس مع الفارق، بمعنى أنه يجي يقولك أنا نمارس العنف لأنه من حقي باش ناخذ حقي بيدي،
1: حقي بيدي أي.
0: فنمارس العنف فهنا نولي في سلطة الغاب وقانون الغاب وقانون شكون يعني حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. فهنا يقول لك انا من حقي باش نقتص، من حقي باش ناخذ حقي بيدي. لهنا انه نلقاو انه فما ما يسمى بالعنف المقنن او المشروع اللي هو عند الدوله دون اعتداء. تو نشوفوا فما ضوابط، عندنا ثلاثه حاجات يعني باش نفرقوا. عندنا اول حاجه المرجعيه، المرجعيه نتاعنا اللي هي عن القران، عن السنه، عن الاعراف نتاعنا المنضبطه مما لا شك فيه، وعندنا كذلك الغايه، الغاية من ذلك. عندنا مرجعية ننطلقوا عليها، مبادئ عامة ننطلقوا منها، مقاصد شريعة، عندنا مقصد حفظ النفس وما أدراك، حفظ المال، حفظ العرض إلى غير ذلك. ثم نلقاو إضافة إلى المرجعية عندنا الغاية، الغاية ماذا؟ اللي هو غاية التشريع، وهو مقصد حفظ الضروريات، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. هذا الكل مقصد نتاعنا من ماذيك، علاش نعمل في هذا؟ لحفظ هذا. ثم عندنا المؤشر الثالث وهي الضوابط، اللي هي في كلمة ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
1: صدق الله،
0: شفت كيفاش يعني تعتدو. هنا هو ولي الأمر في حد ذاته لما يمارس السلطة نتاعه المشروعة
1: ما يمارس
0: في إطار عدم الاعتداء،
1: بالضبط
0: في إطار العدل، في إطار الضبط، يعني الضوابط معينة، فإنه في إطار عقوبات تعزيرية باش يقيم الحد. فهذا هذه مسألة مهمة جدا، طبعا الحديث يطول في ذلك، نتوجه بينه أكثر إن شاء الله.
1: احنا باش نثريو فضيلة شيخ حديثنا، وإحنا ما زلنا في القسم الأول من حصتنا وفي رصد الظاهرة، رصد ظاهرة التفشي أو رصد تفشي ظاهرة العنف في المجتمع ولدى فئة الشباب. معنا القائد ياسين عثماني، هو قائد فرقة الكشافة أسد بن فرات فوج المرسى. علاش الاختيار هذا يا فضيلة الشيخ؟ لأنه المنظمات احنا تربينا فيهم،
0: صح
1: المنظمات
0: صح
1: والجمعيات، يعني الشبيبة المدرسية والكشافة التونسية وغيرها، تسقل المواهب،
0: صح
1: تهذب السلوك، تكون موجودة مع الطفل، تخلي عنده اهتمامات أرقى من اهتمامات ربما شاء، لأنه الفراغ رو مفسدة، وأي مفسدة
0: نعم والطبيعة تأبى الفراغ،
1: والطبيعة تأبى الفراغ. فملء وقت الفراغ بأشياء مفيدة، يعني ربما عوض أنا باش نلقاو طفل أو شاب عنيف في المجتمع باش نلقاوه يتحلى بسلوك طيب، بأخلاق عالية، ويقوم بأشياء مفيدة. ربما أدق مني ومنك فضيلة الشيخ في المجال هذا يا سياسين العثماني. أهلا بك سياسين.
2: السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك يا قائد.
2: وبك أكثر عايش.
1: شنو أحوال فوج كشافتنا أسد بن الفرات في المرسى؟
2: الحمد لله، توا في بداية السنة الكشفية، وإن شاء الله بحول الله لم يشمل كل نبدأ نشاطنا ونطلقوا فيه.
1: ممتاز. احنا سياسيين، قائد ياسين نحكيه على
2: قائد ياسين
1: نحكيه، واكيد كنت تسمع فينا نحكيه على تفشي ظاهرة عنف. والحقيقة فضيلة الشيخ عمل تقديم مهم جدا معناها في المجال هذايا، ولكن تراش كما كنا نحكيه انه فما احنا ربما مخلين الحلول الاخر الحصة باش نوصلوا لها، ومن هذه الحلول الممكنة طبعا خاصة من منظور ديني، ولكن بوصفك تتعامل مع الفئة هذه اللي نحكيه عليها احنا، هو العنف راهو متفشي في مختلف الأعمار، خلينا نقولوا هذا، ولكن خاصة فئة الشباب والأطفال اللي احنا نحب نجنبوهم السقوط في هالفخ هذا.
2: نعم، شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة نتاعكم. انا حبيت كقائد كشفي معناتها نحكي نعطيكم من الواقع نتاعنا الملموس لكون الكشافة التونسية يتعلم الفتية، يتعلموا معناتها الاعتماد على النفس،
1: بالضبط،
2: يتحمل المسؤولية بكري، وحب الوطن والخدمة نتاعو، هذوما الكل حاجات ينميو في الشيء في الشاب بصفة عامة، الختام الطيبة هذية، ويعملوا على بعض ديما ابعاد ديما الحاجات المضرة به
1: السلبيات.
2: نعم،
1: وسياسيين معناها خلينا نقول خاصة الانضباط، لأنه الكشافة هي صورة مصغرة للمؤسسة العسكرية. خلينا نقول
2: يعتمد على روحه،
1: الاعتماد على الذات بالضبط،
2: والعيب بالطبيعة تجاوز الشعاب بغير كل يخليه فهمتني يحس بقيمة وابتعد عن العقد والنفس يتسبب له العمر
1: والفراغ أيضا.
2: أي نعم، والفراغ الكبير هذاك اللي مثلا نعرفش أنا يجيوا معناتها أصحاب السوق ويعملوا قهوة، مش قهوة هذيك، ممكن نفس الفراغ هذاك الكل كبير بشوية بشوية
1: تفتح أبواب ما لا يحمد عقباه. بربي سياسين، نحب من خلالك أنت كيفاش ترى مجتمعنا في علاقة بظاهرة العنف؟ قراءتك أنت للمجتمع التونسي، للمجتمع ربما ضيق في المرسى ربما والأماكن، كيفاش ترى ظاهرة العنف؟ هل أنها متفشية؟ لا احنا قاعدين نبالغوا، هي ظاهرة محدودة واحنا قاعدين نبالغوا.
2: متفشية حاليا، والوضع معناتها أكبر خطر لينا بالنسبة للشباب ككل السوشيال ميديا أو تيك توك والفيسبوك
1: وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم، ساهمت بصفة مباشرة ولا غير مباشرة في ترويج العنف والمشاكل هذه الكل. وفما ربحك السهل، معناتها يدخلوهم باش يدخلوا يعديوا فيديو ولا تسووا ولا حاجة باش يربحوا بها فلوس. فهمتني؟ هذاك الكل جلب، لكن المخاطر هذيك اللي تؤدي ما تعرف الكوارث.
1: دور العائلة سياسي، وين العائلة التونسية قدام هالتفشي ظاهرة هذه؟
2: العائلة هي الأصل راجي تشوف.
1: ها؟ هل أنها ضحية وإلا هي مساهمة في المسألة؟
2: كيفاش قلتلي؟
1: هل أنه العائلة نعتبرها ضحية أيضا من ضحايا هالتغيرات المجتمعية وتفشي العنف لدى الشباب، ولا هي مساهمة؟
2: ديما ماذا به الإنسان يرجع لعائلته؟
1: أي؟
2: بس بالحوار ومعناتها البو لازم يحتوي ولاده، الام كيف يعلمهم التسامح وقبول الاخر، وحتى كي باش يتبعوا ولادهم يتبعوهم معناتها ما عرفش ما بين يحسوا اللي هو مراقب معناتها مراقبه بوليسيه اكسترا حاجات هذو ما فهمت، ما يخليش ولاده معناتها عرضه للابتزاز وبرشا حاجات.
1: باش نحيل الكلمه لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يتفاعل معك. فضيله الشيخ
0: طبعا. مرحبا قادسين، بارك الله فيك على حضورك معنا وعلى ادلاك بدلوك يعني في المساله هذه، وانا بصفتك يعني قائد على المستوى الميداني نحب من المنبر هذا تتوجه بنداء للاولياء خاصه يعني شنو نقدروا نقولوا على الكشافه، شنو ممكن يمكن اضافه الى اعتماد على النفس، كيفاش يقضي يومه، يعني شنو الحاجات اللي تخليه ربما اليوم الطفل في الكشافة، الأنشطة اللي يقوم بها اللي يعبي بها كما قلنا احنا الوقت متاعه، ويخرج منها إنسان يعني منضبط بقدر المستطاع وينأى بنفسه عن كل مظاهر العنف، باعتبار أنه احنا المقاربة متاعنا هي مقاربة تجفيف منابع العنف. تجفيف منابع العنف، كيف يمكنه للقائد الكشفي أن يسهم في ذلك؟
2: سهل ياسر، عن طريق ما أنت يلتحق بالأنشطة نتاعنا في مختلف مع الأعمار، عن وحدات في كل الأعمار ينخرط ويشارك معناتها مع أصحابه في مع ويمارس الحياة الكشفية عن طريق الخراجات والمخيمات والمساهمات المجتمعية. هذا الكل ما إلا حاجبش نيول وقته ويكونوه وباش يخرجوه معناتها مواطن صالح ومواطن مسؤول.
0: فما يقول لك نخاف على ولدي قائد ياسين، يقول لك لا انا ولدي يبعد عليا جمعه ولا 10 ايام ولا لا ما نحبوش يبعد عليا.
2: بالعكس، هو ساعات تشوفه مره فيه مشى النشاط تشوفه تغير، فما سلوكه تغير، فما حاجات برشا معناتها ايجابيات كسبهم. فهمتني؟ هذا ما نكذبش، لاحظهم من عند من الجمعه الاولى كيف يمشي ولده النشاط كشفي باش يلاحظ الشيء هذا وباش يلاحظ التغيير هذا.
0: كي يكون في وسط المجموعه فما طفل يعني هكا عنيف ولا يحب كما قلنا احنا المشاكل وهكا ويحب الاستفزاز وكذا، يعني كيفاش يتم التعامل معاه؟ هل ترى الكشافه تريضوا كما قلنا احنا ولا
2: نحن غير نتاعنا راه مش كي يجينا معناتها فرد كيما هكا معناتها عنده فرد في الحركه ولا عنده معناتها
0: يتنمر على الناس مثلا يسخر منهم.
2: نحن أول حاجة ما نسدوش نطردوه ولا ما نتعصوش عليه ولا حاجة، بالعكس نحاول ساعة نسلحوه، نحاول نحكيه معاه، نشوف نقاوش معناتها فما أسلوب من الأساليب نحاول نبسطوه معاه باش يحاول هو وحده وحده يفهم روحه له التصرف نتاعو غلط والا معناتها ماهوش صحيح ولا كذا. مش ديريكت نحن نرفضوه معناتها قصدنا احنا كمنظمه ديما نحاولوا مع الانسان هذاك اذا كان فيه عيب نحاولوا نصلحوه له، اذا كان فيه ما تخيل كيف كيف نحاولوا نوضحوه له،
1: واذا كان عنده موهبه تستخرجوها تسقلوها وتكتشفوها.
2: طبعا العباد اللي كي بالجهه تحب تصلح ولا تحب معناتها تمد المساعده بالعكس قولوش انت راك معناتها فيك السيفات هذه، بالعكس اقعد اكارتي ولا اقعد متكلمش، بالعكس ناخذوه نحكيو معاك ولا
1: التصرف هو التحدي الحقيقي غادي.
2: نعم
1: قائد ياسين، انه لانه اللي باش يجيوكم عاديين معناها مساله طبيعيه ولكن هذا اللي باش يجي عنده رغبات اخرى وسلوك مختلف وقتها يولي التحدي الحقيقي.
2: نعم
1: والكشاف متحدي بطبعه.
2: الهدف نتاع المنظمه نتاعنا هو تنميه الشباب من خيام مساعدتهم في تحقيق اقصى قدراتهم البدنيه والعقليه.
1: بالضبط هو بادن باول، روبرت بادن باول أول ما خرج الشباب في أول رحلة يعلم فيهم كيفاش يربطوا الحبال وكالعقد اللي ولينا نعرفوا نعملوهم العقدة متاع هكا ولا. فكما قلت أنت المهارات اليدوية وخاصة إعمال العقل الذكاء.
2: يعطيك الصحة لورد بادن باول، يعطيه الصحة وقتها وقت اللي هز مجموعة وبدأ بيهم أول ما عنده تجربة
1: مؤسس طبعا
2: معناتها
1: يعطيه اي هو المؤسس.
2: اي نعم
1: واحنا عندنا مونجيبالي المؤسس في تونس.
2: منظمه عالميه منظمه
1: عالميه. يا ياسين واحنا عندنا مونجيبالي المؤسس في تونس.
2: اي نعم اكيد القائد مونجيبالي هو مؤسس الحركه الكشفيه
1: التونسيه.
2: نحن الحركه الكشفيه دخلت لنا عن طريق المستعمر وبشويه بشويه لنا
1: عملنا لكن تمت تونستها وساهمت في الحركه الوطنيه وفي النضال وفي التحرير.
2: نعم اكيد اكيد عندها دور كبير الكشافه التونسيه في المشاركه في
1: المحطات الكبرى والتحديات الكبرى في تونس وخاصه التحرر معناها من نير الاستعمار.
2: ايامات الثوره المجيده.
1: بالضبط شكرا لك قائد ياسين. هذه مصافحه اولى ان شاء الله تكون معنا مرات اخرين على موجات اذاعه شباب.
2: مستحى موضوع ممتاز جدا بالنسبه لك انت والشيخ، معناتها يعطيكم الصحه على
3: شكرا الله فيك.
1: شكرا لك شكرا
2: لك. ونبينا معناتها يعطيك الصحه اولادنا هذوما ما نخليهمش وحدهم وديما ديما نحيطوا بهم وديما نوجهوهم. فهمتني راهو نبدا تحدي كبير توا عندنا السوشيال ميديا الكبيره عندنا التلفزه عندنا برشا معناتها
1: المغريات الكل موجوده.
2: نعم ماذا بيا ناخذ يد واحده ونكونوا معناتها لحمه واحده في سبيل انتشار معناتها وليداتنا هذوما اللي ماشيين الله اللي قدر علينا اللي يبيعوا اذا كانت لهناش بهم واذا كانت لنا مساندينهم بحول الله ينجحوا.
1: بالضبط شكرا لك مره اخرى قائد ياسين عثماني قائد فرقه الكشافه اسد بن فرات فوج المرسى. شكرا لك فضيله الشيخ. طبعا هذا واحد من الحلول ربما تو نرجع واحنا في الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيو على النوادي وعلى ولكن احنا كيف تربينا زاد فضيله الشيخ معناها تربينا انه طفل ولد الناس الكل
3: صح
1: هكا ولا
3: نعم.
1: يعني عينين الناس الكل عليه والناس الكل ترجع والناس الكل تساهم في تربيته وتساهم في صق المواهب وفي أخلاقه. النوادي المدرسية هاتوا نرجع ونحكيه عليهم. خلينا نعمل وقفة غنائية وبعدها وقفة إخبارية موجزة بعد نرجع لبقية تفاصيل لقائنا في ديننا سمح على موجات إذاعة شباب.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خلال أشغال المجلس التنفيذي لليونسكو المنعقد بباريس، تونس تؤكد التزامها بتطوير التعليم وصون التراث من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتباره إطارا استراتيجيا للارتقاء بجودة التعليم وبلورة سياسات تربوية شاملة ومستدامة. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تنظم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 وإلى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. قريبا انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بولاية باجا بكل منطقتي المقولة وأقبلات بتكلفة تفوق المليون دينار. تزر تحيي الذكرى 92 لوفاة الشاعر بالقاسم الشابي، وورشات ومعارض مفتوحة وأمسيات شعرية تثبت حضور شعر الشابي وتأثيره إلى اليوم. في العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون وفق مصدر عسكري يمني. باكستان تؤكد أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة العربية السعودية مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط. وأخيرا، إلغاء 140 رحلة جوية وتعطل النقل العام في احتجاجات تشهدها بلجيكيا دعت إليها نقابات عمالية احتجاجا على تدابير تقشفية في ميزانية عام 2027. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، او تنشر خبر غلط ولا اشاعه او تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي او فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضيه قدام المحكمه وقد تتعرض لعقوبات ماليه وحتى سجنيه. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤوليه. الهيئه العليا المستقله للانتخابات.
5: ديننا السمح.

0: جد وترحاب بكل مستمعي إذاعة شباب في دين السمح اللي كما تعرفوا موضوع حصتنا اليوم هو تفشي ظاهرة العنف في المجتمع وخاصة لدى فئة الشباب. الحقيقة كما قلنا من البداية رصدنا الظاهرة والعنف مستشري في المجتمع وفي مختلف المحطات العمرية، يعني ما عادش حكر على الشباب أو على الكهول أو على الأطفال، لا لا، ولينا نشوف العنف في مختلف الشرائح العمرية. وطبعا قبل الوقفة الإخبارية كان معنا قائد فرقة الكشافة فوج أسد بن الفرات فوج المرسى سي ياسين عثماني، هو واحد من الحلول اللي اقترحها الكشافة التونسية، منظمة عريقة وطبعا عندها سمعتها وعندها سيتها وأطرت عشرات آلاف التونسيين إذا كان ما يكونش أكثر، يعني ما نبلغش إذا ما نقول معنا مئات آلاف التونسيين اللي أطروهم. شكون فينا ما مرش بالكشافة التونسية وما قضاش فيها حتى أشهر، خلينا نقول مش أعوام وسنوات، ولكن استهواته ولاحظنا الأثر متاعها، الأثر الطيب في كل من مر بالكشاف، وهذا واحد من الحلول. احنا توا مع فضيلة الشيخ باش نشوفوا زوز أنواع من الحلول، حلول ممكنة من منظور ديني، ولكن أيضا هناك حلول ممكنة من مؤسساتنا، المؤسسة التربوية خاصة. تنشوفوا غيرها، يعني نتذكر في المؤسسات التربوية كانت النوادي الثقافية، يعني نهارة الجمعة العشية المؤسسة التربوية تعج بالتلاميذ، كل مجموعة تلقاهم في واحد من النوادي، نادي الرسم، نادي الموسيقى، نادي الأدب، نادي الشعر، نادي المسرح، نادي السينما، وأساتذة أجلاء يؤطرون التلاميذ. هذا بطبيعة الحال قبل ما تكون ثم وسائط اللي هي اليوم محلة المحل، يعني كما قال فضيلة الشيخ طبيعة تقبل فراغ وقت اللي ما عادش عنا شبابنا، ما عادش لاقي هالفضاءات هذية اللي تستقطبوا وتقدم له الإضافة، تلقى روحه بين أحضان هاتف جوال يتبع من خلاله في معناها في عالم مفتوح على ذراعيه، معناها بغفه وسميكه وسمينه عفوا. ف يعني رقدنا شوية فقنا نلقاو شباب نوع جديد مختلف تماما. فضيلة الشيخ قبل هذه فضيلة الشيخ معك انت، خليني دور المؤسسة التربوية والنوادي التربوية في كبح جماح العنف، في الحد من ظاهرة العنف.
1: وكذلك الـ الـ الـ الـ الأسرة التربوية في الحقيقة هي الصد والجدار الأول في الحقيقة لتقليل من هذه المظاهر المتعلقة بالعنف، باعتبار أنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المربي الذي علم الصحابة والذي تربى في حجره وفي بيته وفي أدبه وفي سيرته صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة ومن كبارهم، فعلمهم معاني الرفق. ويقول يعني أنس بن مالك يقول خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم هذاك في حادثة، ولكنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فما قال لي أف قط. يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. يعني تعرف معناتها أف، يعني اللي هي كلمة أبسط ما يكون، حرف الفاء هو أكثر حرف لين ورخو وضعيف في اللغة العربية، يعني أقل حرف يعني فيه معاني العنف اللي هو حرف الفاء، أضعف حرف اللغة. فكلمة أف اللي قرأ بي سبحانه وتعالى فيها ولا تقول لهم أف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما، ومن هنا كذلك يبدأ العنف لما يكون العنف مع الوالدين أيضا والعياذ بالله. فكذلك الأسرة هذه والتربية، التربية هنا علاش نقارن النبي صلى الله عليه وسلم بالمربي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مربي، والأصل في المربي أن يكون قدوة سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يربي عليه الصلاة والسلام. فما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا ولم يقل لي لشيء لم فعله لي ما لم تفعله. رغم أنه يعني عادي يعني يقولوا شبك عملت شبك عملت، ولكن كان يعطيه الحرية في نطاق طبعا الضوابط أكيد. فهذا الذي نحتاجه إليه باعتبار أنه العنف خوي محمد رمزي يعني عنده أسباب، من بينها هذا العنف الذي يسلط في المؤسسة التربوية أحيانا من قبل المحيط متاحة، ولهنا المحيط التربوي ونشد على أيادي نعم المسؤولين وبارك الله فيهم اللي يحرصوا على أنه يعطيه التوقيت التوقيت الجيد والحسن باش أنه شبابنا كما قلنا احنا ما تكونش عنده كل الساعات الجوفاء، مهم جدا هذاك. المحيط المدرسي حاجة مهم جدا كذلك أن نحيط به. أيضا الكلمة الطيبة والحسنة، لأنه العنف اللفظي وتحدثنا فيه هذا قدش من الخطورة دي بمكان، فالأكيد أنه أنت يعني سألتني على الإطار المدرسي ودور المدرسة، يقول المدرسة يعني الابتدائية أو إعدادية أو ثانوية مؤسسة تربوية بصفة عامة أو في الجامعة، الكلمة الطيبة متاع الأستاذ وسيادتك ما شاء الله يعني سيد العارفين في هذا، أنه تملك الطفل بسحر الكلمة بالثناء بالتشجيع تعطيه ثقة في نفسه، وفي حين أنه كلمة تهزوا كلمة جيبوا كيما يقولوا كلمة يعني ما نعرفش يعني تقول له ما تفهمش ولا أنت ما توصلش ولا عمرك ما يعني تجرحه وتحبط له العزيمة متاعه، وهذا يؤدي إلى ردود عنف يعني ردود فعل يعني خطيرة وخطيرة جدا، ويأخذ قرارات يعني عنيفة أحيانا. الحرقة في حد ذاتها هي خط يعني هو قرار عنيف، وقت اللي يوصل الطفل يعني عمره 13 سنة و14 سنة شنو شاف من الدنيا، شنو تعلم، شنو المحطات اللي باش يكون فشل فيها زعما، هو شنو عنده شاف، اش عنده جرب، شنو الامكانيات اللي عنده واللي احسن وظفها، مازال ما عنده الحق يغلط مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين باش الانسان يتعلم. هذا شنو اللي يتعلم، شنو الفرص اللي اعطاها لنفسه، شنو الذكاءات اللي عنده واللي احسن اللي اعطيناه نحن كذلك، يعني شنو وفرنا له.
0: هذاك احنا المسؤولين عليه فضيل شيء.
1: نعم
0: خلينا نكونوا واضحين، علاش انا نحب المساله نطرحوها من جانب معناها مجتمعي، يعني الطفل اللي عمره 13 و14 و15 سنة راهو احنا مازلنا مسؤولين عليه، راهو مازال طفل حتى يشلو 18 سنة، وراهو كان سلوكه عنيف لأنه شاهد العنف في داره، لأنه شاهد العنف في محيطه القريب، معناها خلينا معناها ما نوجهلوش ليه هو اسمع الاتيان. تتوب ربي طفل سابعة أساسي ولا طفل سنة سادسة يقدم على عنف، وعنف معناها ما تجيبش تتخيله منين، إما من مشاهداته على وسائل التواصل الاجتماعي ولا لا لا أو من خلال مشاهده في في في في محيطه القريب منه.
1: هو شوف ممكن هنا نعطيك خمسة أسباب مباشرة نحاول باش نلخص بها أهم ربما قلت وما ذكرناه منذ بداية الحلقة، واللي هذه من الأسباب، أسباب كثيرة في العنف هذا. فما أكيد فما الجانب الذاتي وفما الجانب الخارجي. هو ديما حتى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نبدأ برواحنا قبل كل شيء، وأكيد ننظر فما الوازع الديني، فما الوازع الديني والوازع الأخلاقي، يعني التربية الإيمانية والتربية على الأخلاق. يعني إذا كان أنت أحسن تربية ابنك وأنه يفهم معنى الإيمان بالقضاء والقدر، ويفهم معنى الصبر لما قال سيدنا لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. شفت باش بدالهم وبدالوا بالعقيدة، يا بني لا تشرك بالله، ومن بعد قالوا أقم الصلاة، وقالوا من بعد واصبر على ما أصابك. شوف محليها الكلمة هذه، احنا علمنا أبنائنا واصبر على ما أصابك، هم شافوا واصبر على ما أصابك ولا شاف الأم كي تتوجع وكذا تتدمر وتتضجر والبوق يعملهم الكل وتلقاه يدقدق ويكسر ويتنرفز
0: واصبر على ما أصابك، اصبر انت قبلي
1: وين تصبر، وانت علمتني الصبر يا بابا، انت شوف فيك ديما تتأفف وانت ديما مش عاجبك وانت ديما في يعني أقل حاجة تصير لك تلقاها مس وتسمع حس كما يقولون احنا بالدارجه. يعني سبحان الله وين يصبر على ما اصاب. ولذلك الوازع الديني، يعني كلمه الوازع هو ذلك الدافع، نقصد به الدافع الديني، يعني الملكه نتاع العقيده اللي نركزوها في ابنائنا والاخلاقي. فمهم جدا انه الضابط العقدي والاخلاقي مهم جدا. اثنين التفكك الاسري، كل ما تكون الأسرة متفككة متباعدة ايه. مش كان بالطلاق روا قدش من أسرة ربما يكونوا أعضاء مطلقين يكونوا ايه. مطلقين ربما يكونوا يعني أسوياء أكثر من اللي يعيشوا في عيلة واحدة. فلكن نتحدث عن التفكك الأسري بصفة عامة أنه البو في شيرة والأم في شيرة ومش هذا يسرع على هذا
0: ولا وقت الفجوات مفتوحة للطفل يلعب كما يحب وما يدري عليه حد.
1: هنا التفكك الأسري وغياب القدوة هذه مهمة جدا. كذلك يعني في مستوى الثالث القوة الفراغ وصحبة السوء. يعني الطفل وهذا السبب مباشر أنه لما يكون عنده برشة أوقات فراغ رأوا قبل أحنا ما عندناش إمكانيات وناس قبل ما عندوش إمكانيات كما تو إمكانياتهم أقل لكن كانوا من لا شيء يصنعوا شيء. مرة فاتت يقول لي واحد من الناس اللي عاشوا فترة الستينات وسبعينات يعني فترة ما خلطتش عليها ولا وفي الثمانينات وكذا يقول لي خي احنا كنا نشو نطلع ونمشيو مثلا الجنينة ونتشعبتوا في الشجر. يقول انا شاهي نشوف طفلي تشعبت في شجرة.
0: اي هذيك هي العاب
1: يعني يقول لي نلعبوا بالقلوب نتاع المشماش
0: قلوب المشماش
1: عواد الثقاب. عواد الثقاب يصنع منهم لعبة. عود الثقاب هذيك يصنع منه طيارة ولا يصنع منه حاجة يعني فهمت. القلوب هذيك نتاع المشماش تتلعب لعبة وفما اللي فما الروزاتة حاجة أخرى
0: تتصنع منها
1: وتتلعب لعبة يعني معينة فما الموسم تاع البطاقات والزفار يعني شوف أنت هذا موسم المشماش بركة فما الكوجات وهذيك اللي فيها اللي تتعلم أنك تحتك مع الآخر تتعلم أنك مرة تخسر مرة تربح
0: يعني منافسة
1: فما منافسة
0: منافسة
1: فما التوبي الزربوت فما البطاحي البطاحي الكورة الكورة انت بتلعب كوره لازم يكون عندك فلوس. تقول لي كيفاش يعني لازمك التيران الفلاني والتيران الفلاني تلعب فيه الراس ب 5000 ولازمك كرابون فلاني ولازمك كرابو ولازمك شنو هذا يعني شنو هالتكلف هذا اللي ولا يعني حتى اللعب وكل اللي بنوي سموك لأنك باش تعمل جو وتتفرهد اللي هي حاجة كانت
0: أصبح مكلف.
1: أصبحت مكلفة
0: شو لكن شو
1: يعني إيش ما
0: جاء شوالق في البداية كانت يعني وبعد جاءت كرة البلاستيك وبعد كرة
1: نقولوا ناس تصنع الجو متاحة
0: بالضبط أي ولكن المتعة فك اللعبة لعبة والبدن يتحرك فيها وتعمل والمنافسة وما إلى ذلك وتروح.
1: شفت كيفاش ريتك الصحبة أكل الفراغ هذاك الفراغ هذاك باش يخليه يتعلق بناس ما يمنوش بقيمة الوقت وناس فاضين شغل والناس الفاضين شغل في الغالب في الغالب باش تلقاهم الناس يزيغوا عن الطريق السوي
0: طبعا بيهزوا كان للمهالك
1: شنو يعني هنا تلقى في الغالب أنه باش يخليه يقعد مع ناس اللي الحقيقة المرء على دين خليله اللي قال ربي سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وربي قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني هنا باش يلقى الإنسان والصاحب ساحب كما يقال باش يلقى روحه قاعد مع ناس اللي منها هي باش تعلم المخدرات نجدي المخدرات
0: في متاهات أخرى إيه بيبدأها بالتدخين وبعد نمشيوا للمخدرات وبعد نمشيوا
1: أنواح
0: والعياذ بالله وتفتح أبواب جهنم
1: هذا بشي أدي العنف
0: وقتها
1: لأنه هو كي يولي مدمن خوي محمد رمزي بشي يولي لأنه من الأول المخدر يلقاها بلاش
0: تفضل
1: ما هو المروجين هما هما شنية هو يزمو يستقطب هو هو حاجته بالسوق بشي يكبر فيزمو يزمو يذوق كما قلنا نحن
0: والعياذ بالله حريف جديد
1: فلهنا من الأول باش تبدأ ذواقة صحيت وتبدا جرب ومن بعد يولي فم
0: ينعم
1: بتبيع استدراج
0: استدراج
1: هذا هو الاستدراج
0: بالضبط
1: فهمت. فلهنا من بعد يولي يسرق بو
0: يسرق طبعا
1: يعني اليوم اليوم فما والدين يقول لي انا من استأمنش على فلوسي في الدار فما شكون يقول لي قول لي فلوسي ما عندكش فكره وين نخباها راني نحطها في بلاصه ما يجيش على بال درا شكون قال لي وما نلقاهمش ويقول لي نعرف اللي ابني يعني شوف انت الاحساس لما الاب والام يقول لك يعني
0: فجعة
1: يعني اللهم
0: فاجعة فاذا كان الولد يجي مدمن والا يعني والعياذ بالله كارثة
1: شفت كيفاش حاجة اخرى اخويا محمد رمزي ونختم بسبب هذايا هو دور الاعلام دور الاعمال دور الفنية لي. انا سامحني انا كشاب نعطيك مثال اخويا خذني على قد عقلي اخويا محمد رمزي انا شاب عمري 13 سنة به نقعد في رمضان ولا غير رمضان جيب لي انت سلسلة رمضانية ولا غير رمضانية البطل فيها كلوشار ومجرم
2: والحبكة الفنية فيها تعاطف معه
0: بالضبط، يخليك تولي تعاطف
2: ويوريك فيه برشا حاجات باهية. هوكا بارب أمه ويحب أمه، وهوكا يعمل الخير وهوكا، ولكنه هو المقصد نتاعه ديما هوكا باهي يحب يعمل الخير وكالرجلة اللي تظهر كذا، ولكنه الوسائل نتاع إجرام
0: بالضبط، يغير ويبيع في المخدرات،
2: انت كيف
0: يسرق في السيارات.
2: يعني أنا أوصدت المنافذ عن ابني خارج البيت إذا به يدخله في البيت من خلال البيت. الشاشة أو من خلال الهاتف.
0: وقتاش؟ في رمضان المعظم.
2: في رمضان.
0: وهذا اللي يزيد
2: رمضان وغير رمضان. بعد أنت رأوا فما دراسات تبين تأثير الأعمال الفنية في الشباب.
0: تأثير كبير جدا. جدا. واضح وعمل فني مدروس، معنا حتى اللي خادمينه خادمينه بطريقة أنه باش يأثر.
2: راهو فما أسماء جاو يشوفوا متاع مواليد مثلا عام 92 ولا متاع عام مثلا 2003، ولا القوم الأسماء هذيك متأثرين بأبطال مسلسلات معينة. فما مسلسل مثلا تعدى فترة معينة فيجيو يشوفوا القوم المواليد متاع العام هذاك، الأسماء متاعهم متأثرت بأبطال الممثل هذاك.
0: التعليم في كل عام تلقى في الرجيستر تلقى 6 و7 نفس الاسم.
2: نعم
0: بالحق يختلف كان اللقب. نعم. مرتبطة بالمسلسلات وبالموجة متاع العام.
2: إذا كان هالأعمال هذه تؤثر في اختيارك للاسم،
0: فما بالك
2: بما هو أعمق وما هو أشد وما هو أخطر على مستوى السلوك. فلذلك حاولت فيها الخمسة الأسباب هذه بصفة عامة اللخص، خلينا نقول يعني أهم الأسباب، ولكن المظاهر متاعه كما قلنا يعني هي كثيرة. ولهنا يا أخوي محمد رمزي نحب نبين أن الإسلام في الدور الوقائي. الدور الوقائي كما كنت تتحدث، ناخذ مثال مهم جدا اللي هو يعني تحريم، إضافة إلى أن ربي يحثنا على الرفق وغيرها، وما أرسلناك رحمة العالمين وما نوزع الرفق من شيء إلا شانه، وما وضع في شيء إلا ما وضع في شيء إلا زانه. تلقاو أنه ما تلاحظش أنه الإسلام كل ما فيه اعتداء على النفس البشرية إلا ويحرموه
0: طبعا.
2: يعني ربي لما يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. هالسخرية هذه مش شكل من أشكال العنف
0: طبعا.
2: يعني أنت لما تجي
0: مش شكل فضيلة الشيخ من أعنف أشكال العنف
2: سخرية.
0: السخري اللي احنا توا أصبح عندها مصطلح جديد التنمر.
2: تنمر
0: إيه من يعني تخيل أنت طفل في 13 سنة وفي 14 سنة في بين ذفرين في سن المراهقة وانت تسخر منه وتتنمر عليه، شو تنتظر منه؟ مش تنفره من معناه رغبته في المؤسسة التربوية وفي الحضور وما إلى ذلك، مش تنعدم طبعا.
2: تعرف الذي يسخر من الآخر أنا أشبه بالذي يتلذذ بالتعذيب.
0: مازوشي
2: ما حبيش أقول هالكلمة قلتها.
0: مازوشي هذا هو
2: فهمني، يتلذذ بالتعذيب يعني شخص يتعذب نفسانيا
0: وهو يتلذذ
2: وهو يضحك. ولا والأدى والأمر أنه اللي بجنبه يزيد يضحك. يعني كان الضحكة والاثنين ثلاثة واربعة وخمس وهو يتألم، حتى لو كان أحيانا يدورها بتبسيمة لأنه مغلوب على أمره أو ما عرفش كيفاش يرد الفعل،
0: ولكنه موجع
2: وهو يتلذذ باش بتألم الآخرين. فكما تدين تدان خوي العزيز
0: طبعاً.
2: فهذا من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى العنف، وراهو يعني هذا تبقى في ذهن ذلك الشخص وتأثر فيه هالسخرية.
0: هذا نفسي.
2: نعم.
0: هذا معنوي.
2: نعم نعم يعني هذا كبير. فلذلك التنابز بالألقاب، ربي قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالتنابز بالألقاب أيضا من مظاهر والعياذ بالله السخرية. اليوم
0: ربي خفصروها التنابز بالألقاب، رواك اللي يجي واحد على اسمه. نعم. فلان الفلاني تعملوا طلع على اسم واحد آخر ما عنده حتى علاقة باسمه هكا ولا.
2: نعم نعم.
0: يعني
2: نعم.
0: هو اسمه محمد الطاهر مثلا. وانت تعيط له معناه
2: نعم تركب له حاجه
0: كنية اخرى ولا
2: نعم نعم نعم تركب هذا على هذا.
0: هذا هو التنابز بالألقاب.
2: نعم نعم نعم نعم. يعني فما حاجات يعني سبحان الله الانسان ما يختارهاش، واحد ما يختارش اسمه يختار اللقب نتاعو. ومن لا نتنابز بذلك، وللاسف يعني موجود التهكم هذا والسخري هذا. فما ناس اللي خبزها اليومي هو هذا، فما ناس كانها تسترزق من الحاجة هذه، فنقول لا لذلك. وقت اللي إنسان يفجع غيره من بعد يقال شنية قايدة على كاميرا خفية ولا نفدلكو كاميرا خفية تركب له السكر وتركب له الذعر فمني واحد هذاك
0: عنيفة جدا
2: والآخر يضحك مغادي هذاك بخرج من تمساح والآخر ما عارش نية معناها كذا
0: الحقيقة معناها
2: الحقيقة هنا الدور الرقابي كذلك مهم جدا إضافة لأنه يزع الله بالسلطان ما لا يزع
0: القرآن بالضبط.
2: فهنا الوظيفة الرقابية
0: دولة تقوم بدورها بوظيفتها
2: نعم
0: والحمد لله هي مؤسساتنا العمومية
2: كذلك خوي محمد رمزي يعني الألعاب الإلكترونية طب ليه يطفل يلعب كجيتيان يلعب مش عارف شنية فري فاير
0: حاصر وقتلت
2: خي بالله شنو تفل صغير معناتها مازال خمس سنين أربع سنين ويتلذذ بقتل في إطار
0: والعائلة بتهني لا أوكا ولدي في الدار ما يخرجش للشارع لا عاد خليه يخرج الشارع هذا أهون
2: شفت كيفاش
0: كي هو قاعد يتعلم في الإجرام معناها بانفتاح على العالم لأنه لعب هذوكم رم يتلعبوا أونليني معناها تلقاه واحد من تونس وواحد من عرشوين واحد يعني في حالة خطير وخطير جدا. شكرا لك فضيلة شيخ، إن شاء الله ربي يحفظ شبابنا وأطفالنا ويحفظ بلادنا. هكا نكونوا وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماحة. تحية توصلكم فضيلة شيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، صديقنا نزار الورتاني، ألفانسيب، غفران إبراهيم، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماحة.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: شباب من تونس.
1: الفابريكا
2: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغناء عزف شعر وسلام.
1: الفابريكا
3: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
2: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
1: الفابريكا
2: مع شيماء بسيبس.
4: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع الفابريكا كالعاده، كل نهار جمعه من 5 حتى ل 7:30 الموعد يكون مع كل ما هو جديد في المجال الفني. واحنا اليوم باش نعملوا ريكاب لابرز ما جاء وابرز العروض اللي كانت موجوده وما زالت موجوده في اطار الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. دونك نعملوا ريكاب، نسمعكم تصريحات لمجموعه من الفنانين العرب والفرقة والتوينسة اللي موجودين طيلة هذه الأيام. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، الفنصي في الإخراج الرقمي، نزار اللورتاني في الكوتي تكنيك، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. احنا نبدأ توت سويت مع الموسيقى، من بعد نبدأ مع أولى التصريحات، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. ديجا فيو ديجا فيكو احساس قديم درس جديد. هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. فترة طويلة نشوف في حاجة ما بين عيناي ما نجمتش نفهم. البنية تشوف في تصويرها من قاع الخابية جبدها قديمة. تصويرها حلت بها مفتاح الغيمة اللي كانت فوقها قدامها مسكرة ثنية باب تحل. هيك التصوير طاحت قامت وبكيت ولقات طريق. حلته بمفتاح خبيته عليك. عرفت لي انتي ميكش صديق. خبيته عليك وعرفتك غريب. توا كي كبرت قالت لي فيقة هو المفتاح ما بين يديك.

0: الخمسة واربعتاش دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. أكيد تابعتونا في المجال الخاصة بمواكبة الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، دورة اللي انطلقت من 3 وتتواصل لغاية 10 أكتوبر. بعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز العروض المتبقية بالنسبة لليوم وبالنسبة لغدوة، غدوة يوم الاختتام. احنا باش نرجع بكم لعرض الافتتاح، دوك كان الموعد في مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا نهار السبت 3 أكتوبر من خلال عرض الافتتاح اللي كانت فيه مجموعة من الفقرات. من بين الفقرات كان حاضر عازف الناي والملحن أحمد لطيم، اللي كان حاضر زاد بكاسكيت الفنان المغني اللي دندن شوية أغنية واللي حكي على العلاقة الإنسانية اللي تنجم تربط الموسيقي الفنان بالقضايا الإنسانية. تحدث على تجربة شخصية تعدى بها الوالد متاعه مع مرض الألزهايمر، وحكي كيفاش أنه الموسيقى في كل مرة كي يسمعها يرجع ويكون كونكتي أكثر مع الواقع متاعه. دوك احنا نرجع بكم لعرض الافتتاح، وذي مقتطف من الفقرة اللي قدمها عازف الناي والملحن أحمد لطيم.
1: كان ياسر ما يرتاح وما يتغنى، كان نعزف له ونغني معاه حبيب ونغني معاه ونسمعه أحسن موسيقى عنده. كانت أحسن موسيقى عنده موسيقى أحسن موسيقى عنده هو الأستاذ محمد عبد الوهاب الأستاذ الملحن. كانت الموسيقى تخليه يرجع معانا ويرجع معانا في الحياة ويرجع موجود في بيناتنا ويحس بالقيمة تاعو. عام 2021 كنت آخر مرة نزلت هذايا جيت نتفرج فيها في العام بتاعي زاد في مهرجان زاد تاع فيلم تاع فيلم اللي هو حبيت نجرب معاكم حاجة كنت ديما نعملها معاكم وحبيت نبارتاجها معاكم هي باش نعصفكم مش مغنيها زي وكنتو مازال ذكرتوها وحسيتوها وحسيتوها

عرض الافتتاح، عرض افتتاح الدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية كان نهار السبت 3 أكتوبر بمدينة الثقافة. العرض كان فيه مجموعة من الفقرات، من بين الفقرات فقرة خاصة بتكريم الفنان صلاح الفرزيت ووصلة فنية بالطبع التونسي البندير والمزود من إنضاء نصر الدين الشبلي مع أكيد لوحات راقصة شفنا فيها ماريو الفضيلة، شفنا زيدا العازف غيث الجويني اللي كان حاضر بآلة الأغمونيكا واللي رافقه على البيانو سامي بن سعيد واللي قدم وصل فيها أغنية وأغنية ديما ديما. وبعد هذه الفقرات الموعد كان مع الفرقة الموسيقية والمجموعة الموسيقية دندري. احنا باش نقعدوا مع أحمد ليطيم عازف الناي والملحن اللي شفناه كما قلت لكم بكاسكيت جديدة خلال عرض افتتاح دورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية، ونمشي ونسمعوا جديد واللي ما عندوش برشا من اللي أصدر هذه المقطوعة الموسيقية اللي تدخل معنا في الريبرتوار بتاع الفابريكا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مستمعين ومشاهدين الكرام أينما كنتم، تحية طيبة. الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق اليوم مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في إطار حملة شغلني. يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية في المندوبيات الجهوية التابعة لها بكافة ولايات الجمهورية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وتندرج هذه المبادرة في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. إحياء للذكرى 92 لوفاة شاعر تونس أبي القاسم الشابي، ورشات ومعارض مفتوحة وأمسية شعرية تحتضنها مدينة توزر انطلاقا من اليوم حتى 11 من الشهر الجاري. كما يتضمن البرنامج مجموعة من الورشات الحية في الخط العربي وصنع مجسمات للشابي وعرض مجموعة من الكتب حول الشعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريد. أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس ومن عدد من الدول يشاركون بداية من يوم غد بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. في الرياضة، تتويج البطل الواعد يوسف سلام اليوم بالميدالية الذهبية في اختصاص السوبر سبرينت ضمن صنف الأصغر، وذلك خلال منافسات البطولة الإفريقية للترياتلون التي تحتضنها مدينة الغردقة المصرية. وتتواصل المشاركة التونسية غدا مع منافسات البطولة الإفريقية لفئة أقل من 23 سنة بمشاركة 4 عناصر وطنية، وهم زكريا شتيوي ومحمد عزيز حمدي وسفيان السلمي ومحمد الخنيسي. في العالم، القوات المسلحة اليمنية تعلن أن قوات الجيش في مأرب تخوض مواجهات مستمرة مع الحوثيين على امتداد خطوط القتال ضمن عمليات فجر اليمن، وأن المواجهات معهم أسفرت عن مقتل وجرح العشرة منهم ومقتل 22 من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وإصابة آخرين. المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ يحذر خلال الجلسة في مجلس الأمن الدولي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، التي صنفها صندوق النقد الدولي أفقر دولة في العالم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: الفابريكا،
4: فابريكة فن، والفن ليه ما ليه لتبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
1: الفابريكة،
5: فابريكة فن، اغناء عازف شعر وسلام.
4: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكة.
1: الفابريكة
4: مع شيماء بسيبس.

0: رجعني لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 5:43 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. توتويت باش نحكيو على فرقة موسيقية فرنسية سورية تأسست في باريس عام 2018، تجمع بين الطرب العربي والمقامات الشرقية وموسيقى جاز والروك مع لمسات الإلكترو. مجموعة من أعضاء فريق الفرقة الموسيقية اللي تتكون من 6 من 5 عازفين وفنانة كانوا حاضرين في إطار أيام قرطاج الموسيقية وقدموا عرض من خلاله تعرفوا عليهم التوينس والجمهور التونسي اللي كان حاضر في هذا العرض. العرض اللي الحقيقة كان مفاجأة حلوة برشا، واللي من خلاله تعرفنا على النمط الموسيقي اللي تقدم فيه المجموعة الموسيقية الفرنسية السورية سراب اللي قدمت عرض وقدمت مجموعة من أغاني ألبوم مية ورطة. سراب هذه المجموعة الموسيقية اللي أصدرت مجموعة من الألبومات. أولى الألبومات كان سنة 2019 بألبوم سراب، بعد 2021 ألبوم أرواح حرة، 2023 وقع إصدار ألبوم مصغر فيه إعادة توزيع لمجموعة من الأغاني، وسنة 2026 أصدروا ألبوم مية وردة، الألبوم اللي قدموه خلال هذا العرض، دونك العرض اللي كان مبرمج نهار 6 أكتوبر 8 متاع الليل في مسرح الجهات. الفنان الرئيسية في هذه الفرقة الموسيقية هي السورية الفرنسية كليمين زرقان اللي حاورناها، ونسمع معاكم توا التصريح الخاص بالفنانة السورية الفرنسية كليمين زرقان. تحدثت على التجربة الموسيقية متاحة وتحدثت زادة على تأثير والدها في اختياراتها الموسيقية. تحضر معنا الفنانة السورية الفرنسية كليمين زرقان، مع هي باش نحكيو على عرض سراب وعرض تحت عنوان مية وردة. أهلا وسهلا، عسلامة كليمين.
1: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: مرحبا بيك، أول زيارة لتونس؟
1: أول مرة بتونس، إيه، ومدينة جميلة كتير عن جد.
0: وتعني لك المشاركة في أيام قرطاج الموسيقية؟
1: يعني عم بحس أنه هذا المكان في كتير موسيقيين بيجوا لهون، وأنواع من الموسيقى كتير مختلفة، فأنا كتير مبسوطة أنه نحن يعني عازمين لهون ومع فرقة سراب، وكتير مبسوطين.
0: كنا تعرفوا على سراب، شنو هي الهوية الفنية لسراب بالضبط؟
1: اخترنا الاسم سراب لأنه كان بدنا نعبر على شيء بيظهر وبيختفي، يعني موسيقتنا بتتطور وبتتغير، فكان بدنا نقسم مثل ما نحن نكون مفاجأة للناس، ويعني شيء ما موسيقى تومبا، يعني موسيقى موسيقى تومبا. وكمان بموسيقى سراب في اون رونكونتر بين الشرقي وال يعني الاوروب، فبيعمل اشياء غريبة يعني ايه مفاجأة. عن جد
0: تحس أن الموسيقى متاعكم تنتمي أكثر لسوريا ولا لفرنسا، ولا من خلال سراب صنعت une troisième identité، هوية ثالثة تجمع بيناتهم؟
1: من شاني هي une troisième identité لأنه أنا كفرنسية وسورية ما في كتير أوقات ما كان أعرف من وين أنا، يعني إذا أنا سورية أو فرنسية، بس تعرفت على باتيست العازف الجيتار حاولنا نعمل شيء بيشبهني أنا وبيشبهه هو، بس بيشبهني أنا، يعني لازم يكون في مو لازم بس il y a des influences très différentes rock punk techno jazz وعم غني بالفرنسي والعربي، وعم غني بالعربي بطريقة ما أنا تراثية، يعني ما عم غني مثل أم كلثوم أو مثل فيروز، فهذا الشيء عم غني بطريقة اللي أنا تعلمتها ومثل ما عم شوف أنا ثقافة شخصية. فوي سي اون ترويزيام ايدنتيتي، يعني سراب ما أنا ولا شرقي ولا أوروبي، يعني شي تاني.
0: نعرف أنه الفنان يتأثر من البيئة اللي موجود فيها، اللي تخلق فيها، اللي عاش فيها، في علاقة بالتأثر والتأثير من عند الوالد. والدك ملحن وفنان وممثل سوري، دوك بشار زرقان. بشار زرقان اللي تعرف بالغناء الملتزم، الغناء الروحاني، إلى أي مدى خذيت منه؟
1: بس كان عم شوف بابا على المسرح، أبي على المسرح، كان عم بحس أنه هو عم بطير كل مرة بيغني، وبيغني صوفي ويغني روحاني وكل شيء، بس فأنا عم بسمع أغانيته من أنا وصغيرة. بس الشيء اللي حبيته أكتر شيء أنه ما عنده ما في حدود بس يغني بيغني مثل من قلبه وهذا الشيء اللي انا اختاريته يعني سي سا كي ما انفلونسي دون ما مانيير دو شانتي فريمون لو بلوس انا حبيت بحب كثير كيف عم بكتب الميلودي والكلمات اللي عم بنقيها وكمان صوته كثير بحب صوته فسمعته كثير ف يعني جيتي انفلونسي بار سا بار سا مانيير دو شانتي اوسي بوكو.
0: شنو الحاجه اللي تحبها تقعد في الذاكره نتاع الجمهور واحد واحد اللي باش يحضروا اليوم للعرض؟ شنو الحاجه اللي تحبها تقعد موجوده في ذاكره الجمهور بعد مغادره العرض؟
1: نحن بنحب انه الناس بس يجوا يشوفونا انه يكونوا سوربري كمان متفاجئين وبس يروحوا يرجعوا يعني يكونوا عندهم الرغبه يرجعوا يشوفونا لانه اللايف تبعنا كل مره بتغير عم نغير كتير ستايل خلال حفله ف بلكي انه يقولوا واو ما فهمت شيء لازم ارجع احضرهم منشان افهم اكثر واكثر لانه في اوقات الموسيقى كتير عاليه واو كتير هاديه وفي رقص وفي اوقات ما يعني ايه
0: كي نعطيهم فكره احنا العرض نعطيهم فكره على الفرقه الموسيقيه دونك نفس الاعضاء اللي بديتوا مع بعضكم من 2018 نفس الاعضاء دونك الانطلاقه نتاع الفرقه فرقه سراب والمجموعه كانت من فرنسا سنه 2018 كان ناخذوا فكره على الاعضاء
1: ايه نفسهم في بس كان في روبانسون خوري عازف ترومبون ترك الفرقه فالفرقه صارت الموسيقى صارت اكثر روك لانه هو كان يعزف كان يجيب شيء كثير جاز و
2: On a commencé avec une chanson d'amour et on va continuer avec une chanson qui s'appelle Sainte. Et j'ai pris les paroles de Maram El Mansri, une poétesse syrienne. Et elle parle de ses souvenirs en Syrie, des gens, des rues, du parc, et de sa mélancolie et de l'exil. J'ai pas trouvé mieux que ces mots pour parler de ce que je ressens aussi.

0: الفرقة نحن 5 ساعة على المسرح، في باتيست فيرانديس عازف جيتار، أنا بلشت الفرقة معه يعني صرنا 10 سنة عم نعزف مع بعضنا، في عدلان عليوش على الكيبوردز، بول بيرن على الدرمز، وتيموتي روبير عازف بيس، وفي كمان مهندس صوتي فاليريون لونجلي اللي معنا اليوم كمان على المسرح. يعني
1: 100 وردة، هذا هو الألبوم اللي ستعزف الليلة في مدينة الثقافة.
0: نعم، رح نعزف الألبوم 100 وردة، الألبوم الجديد اللي طلع من شي 6 شهور، وكتير مبسوطين إنه عم نقدمه اليوم بالمسرح في تونس. هاد المهرجان يعني بشوف إنه في كتير موسيقيين بيعزفوا موسيقى مختلفة، فنحن كتير مبسوطين إنه نشارك كمان بهذا المهرجان.
1: هذا الحوار الصغير مع الفنانة السورية الفرنسية كليمين زرقان عن المجموعة الموسيقية السورية الفرنسية سراب، اللي كانوا حاضرين نهار 6 أكتوبر في مسرح اللوجهات بمدينة الثقافة، وقدموا عرض تحت عنوان 100 وردة، هو عنوان آخر ألبوم لهذه المجموعة الموسيقية لأول مرة وأول عرض لها في تونس. الانسجام والتفاعل كان كبير من عند الجمهور التونسي، اللي كانت بالنسبة لي هذه المجموعة الموسيقية اكتشاف. احنا مكملين معاكم في الريكاب الخاص بالدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، باش نحاولوا نرجعوا بكم لأبرز العروض على الأقل اللي نحن كنا حاضرين فيهم واللي واكبناهم. مازلنا باش نحكي وزادة بعد شوية على عرض يسرى الهواري، عرض من مصر تحت عنوان تردد، مازلنا باش نحكيو على عرض جدل المجموعة الموسيقية الأردنية، مازلنا باش نحكيو على العرض التونسي وزوز عروض تونسية اللي كانوا البارح موجودين، عرض بروة تحت عنوان حر الإنسان، وعرض تحت عنوان وحيد القرن المجموعة الموسيقية جولترا ساوند سيستم، العرض اللي كان البارح في مسرح لوبيرا انطلاقا من 9:30. لكن توت سويت احنا باش نسمعوكم ونعرفوكم على النمط الموسيقي اللي قاعدين يسمعوا فيها المجموعة الموسيقية السراب من خلال زوز غنيات من ألبوم أرواح حرة. دونك نحكيوا على مورسو ياسنين حبي ويلي شغلت البال، بين أكثر غنيات اللي كان فما تفاعل كبير بينات سراب وبينات الجمهور التونسي في يوم 2/6 أكتوبر في تار أيام قرطاج الموسيقية.

توقيتنا 6:06. هلا وسهلا بالجميع، ثنيا زينة، طريق السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. فريق كامل حاضر معاكم لتأمين الفابريكا. اليوم في الفابريكا قلنا علاش لي نعمل لكم غيكاب لأبرز العروض ولأبرز مواكباتنا للدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية، الدورة اللي انطلقت السبت اللي فات من 3 وتتواصل حتى 10 أكتوبر، غدوة هو الاختتام. لكن مازال عندكم الوقت وما زلتوا تنجموا تمشيوا تواكبوا مجموعة من العروض اليوم وغدوة. 5:30 الموعد وانطلاق عرض الشارع في شارع الحبيب بورقيبة، نحكيوا على عرض تونسي فرنسي تحت عنوان نوري. دونك العرض والفرقة الموسيقية نوري دونك موجودة في شارع الحبيب بورقيبة انطلاقا من 5:30. 6 انطلق عرض في مسرح الجهات، عرض تونسي إينيت. سينو 7 الموعد يكون في مسرح المبدعين الشبان، عرض جينا من البرازيل وإسبانيا، عرض أنا تريا سولا 360. سينو 8 الموعد في مسرح الجهات مع ملك عويج، عرض تحت عنوان العودة إلى الأصول. 9:30 الموعد يجينا في من مسرح الأوبرا مع عرض جزائري كندي للفرقة الموسيقية لباس. بالنسبة لغدوة هو يوم اختتام أيام قرطاجة الموسيقية دورة 11، مطلثة يكون الموعد في مسرح المبدعين للشبان مع عرض جينا من إسبانيا داني دوموران. 4 في مسرح المبدعين للشبان عرض لنيجي العبيدي، نيجي العبيدي أول مرة مبرمجة في أيام قرطاج الموسيقية. 5 ديما في مسرح المبدعين للشبان، ونحكيه على العروض المختارة وعروض لشوكيز، العروض اللي تكون محددة ب40 دقيقة. في 40 دقيقة دوك يلقى روحه الفنان الشاب والمجموعة الموسيقية لازمها تقدم كل ما عندها وتختار بالقدي الأعمال الموسيقية اللي باش تقدمها للجمهور. وديما العروض اللي تكون في مسرح المبدعين الشبان تكون دونك الجمهور يكون واقف وتكون فيها برشة تفاعل، ذيك علاش يكون فما إسباس باهي للتفاعل بين الفنان والفرقة الموسيقية والجمهور اللي يكون حاضر. دونك غدوة 5 في مسرح المبدعين الشبان، عرض فرنسي بلجيكي جيم مونو كارتي. 8 في مسرح الأوبرا، الانطلاقة حفلة الاختتام. 9:30 ديما في مسرح الأوبرا، الفنانة فايا يونان دونك موجودة في عرض اختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. وقت اللي نقوله أيام قرطاج الموسيقية نقولوا اكتشاف مجموعة من الأنماط الموسيقية، فرصة كبيرة الحقيقة زيدة لاكتشاف الفرق الموسيقية اللي تجينا من العالم الكل، واكتشاف زيدة الفرق التونسية اللي ما تكونش موجودين في تونس، وفرصة باش نزيدوا نتعرف عليهم ونكتشفوا هذه الأنماط الموسيقية اللي هي تكون ملهمة برشا بالنسبة للشباب، واللي هي تخلينا نسافروا من خلال الموسيقى ونكتشفوا الميلانج اللي تنجم تخطرناش على بالنا، وتحللنا أكثر الأذن متاعنا الموسيقية باش نتعرفوا أكثر على مجموعة من الأنماط الموسيقية. ونحكيوا زاد على الكونسيبت متاع الصناعة الموسيقية والصناعة الثقافية، ونحكيوا على مفهوم الفنان الناشئ ومشاركته في المهرجانات وحضوره في مجموعة من المهرجانات الوطنية وحتى العالمية. احنا بعد شوية نسمعوكم تسجيل من عند سليمان كاني السينيغالي اللي هو دوك وكيل أعمال مجموعة من الفنانين، ومعه هو كنا تحدثنا على الصناعة الثقافية وعلى أهمية أنه الفنان الناشئ من يبدأ يخطو في الخطوات متاعه الأولى في المشروع متاعه الفني أنه يخمم ديجا في البرمجة في المهرجانات اللي هي نجم تقربوا أكثر من الجمهور. أحكينا على التداخل بين المفاهيم متاع لنمبر دو فيو على اليوتيوب ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينات أنه يتفاعل بصفة حقيقية مع الجمهور متاعه واللي يكون موجود فيه على الركح، وأنه يكون موجود في المهرجانات. بعد شوية نتعرفوا على وجهة النظر متاعه فيما يخص هذه النقطة. سينو احنا باش نكملوا معكم بعد شوية ونكملوا معاكم جولتنا في أبرز العروض اللي حضرناها واللي واكبناها. دونك بعد شوية باش نحكيو على عرض برو المجموعة التونسية الهولندية، ونحكيو على عرض حر الإنسان، العرض اللي مبرمج البارح واللي كان البارح موجود في مسرح الجهات في مدينة الثقافة، العرض التونسي الكلمات التونسية من خلال نغمات البحر الأبيض المتوسط. مجموعة من الآلات الموسيقية كانت حاضرة على الركح وكان تفاعل
حلو برشا بينات الفرقة الموسيقية. دوك نحكيو على فرقة موسيقية وعناصر الفرقة الموسيقية بين تونس بين هولندا وبين سوريا، تفاعل كبير، ميلونج محلي هكا بينات النغمات التونسية وبينات نغمات جينا من البحر الأبيض المتوسط. ديما نحكيو على الفرقة الموسيقية بروة اللي ديما تقدم حاجات في ستيل معين، والبارح نجحت الحقيقة في أنها تكسب تفاعل الجمهور والمفاجأة الحلوة اللي جاتهم من خلال حضور هذا العرض الفني. احنا بعد شوية نعيشوكم أجواء العرض متاع البارح. توقيتنا 6:24 دقيقة، بعد شوية موجز أخبار 6:30 نكملوا معاكم احنا في الفابريكا حتى 7:30. ما تبعتوش.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: مستمعين ومشاهدين الكرام إنما كنتم تحية طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يبحث مع سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثن فرص التعاون في مجال التربية والتعليم بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة التربية، وتم خلاله الاتفاق على وضع برامج عمل مشتركة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية ذات العلاقة، بهدف نشر ثقافة التغذية الصحية والمتوازنة والوقاية من أمراض سوء التغذية المبكرة. تونس تحتضن اليوم وغدا فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتغذية ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم التغذية وبحضور ثلة من أبرز الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس وفرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا. رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية هند جموسي كمون أكدت لنجاة أحسن تسجيل إحصائيات مقلقة لأمراض السكري والسمنة من لدى الكهول وزيادة الوزن لدى الأطفال. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تعلن عن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لتقديم حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار برنامج الشباب والمناخ الذي أطلقته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في تونس. تونس تحتضن من 23 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل تظاهرة كارتاج إيفنت شوز في إطار الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية، مبادرة تنظمها الجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وتجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية. عضو الجمعية التونسية للطيران علي دريدي تحدث لزميلة مها الفرشيشي عن جديد هذه التظاهرة في دورتها الثانية.
6: تظاهرة هذه كارتاج إيفنت شو تظاهرة تجمع عديد الأبعاد الثقافية العلمية والعروض الجوية، باش يكون فيها طائرات شراعية ذات محرك، باش يكون فيها الطائرات جد خفيفة، هذا جديد السنة، باش يكون في ولاية تونس انطلاق وفما فورم في ولاية نابل وولاية زغوان، تركيز على ولاية توزر السنة، ثم ولاية مدنين بقرب من جربة منطقة خلفلة السنة، اللي باش يكون فما فورم يهتم بتكوين وتوظيف كل الاختصاصات السياحية للترشيد الجوي مع عدة عروض فنية.
5: وضمن أبرز أخبارنا العالمية، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسك ألبانيزي تصف اليوم الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية، مؤكدة أن السكان المحاصرين يتعرضون للموت البطيء. وفي تصريحات إعلامية في الذكرى الثالثة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، قالت فرانشيسك ألبانيزي إن القنابل التي استهدفت القطاع حتى الآن تعادل قوتها 6 قنابل نووية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد.
9: جينيراسيون ألفا بيتا.
8: جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شهر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، اغنية عازف شهر وسلام.
1: من ناغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

البارح عرض المجموعة الموسيقية بروا وسمعنا بصفة حصرية مورسو حبيبي اللي هو أول مرة يتلعب إن شاء الله دوكو يتسجل تسمعوه كيل هذا في برنامج الفابريكا. العرض لقى تفاعل من عند الحاضرين الكل واللي هو كان أميلانج بين الموسيقى التونسية والأجواء والمقامات التونسية مع التأثيرات المتوسطية والمعاصرة دونك بين الآلات الموسيقية اللي كانت موجودة آلة العود الكمانجا باس والتوليفة هذه المزيانة والحلوة برشا اللي خلات الجمهور يتفاعل مع المجموعة الموسيقية بروا اللي أول مرة تكون موجودة في الجي ام سي. أعضاءها كانوا لعبوا قبل في الجي ام سي مع مجموعات أخرين لكن المجموعة الكل اللي أول مرة تكون موجودة في الجي ام سي بعرض حر الإنسان وألبوم جديد مع تقديم لأغنية حبيبي اللي هي لأول المرة قدام الجمهور. احنا باش نقعدوا مع بروا ونمشيو توت سويت مع مورسو اسفر ونكملوا معاكم احنا في ريكاب الخاص بايام قرطاج الموسيقية الدورة 11.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: نكمل معكم في الريكاب على أبرز العروض، على الأقل نحن حضرنا لهم في جي ام سي 2026، ونحكيوا على عرض يجينا من مصر، عرض للفنانة يسرى الهواري، عرض تردد. يسرى الهواري ممثلة مغنية ملحنة وكاتبة غنائية، وعندها حاجة سبيسيال ديجا توكي تسمعوا الغنيات تفيقوا بها وتستمتعوا بها. نحكيوا على عازفة على آلة لاكورديون، دوك الآلة اللي تعطي انرجي كبيرة وتعطي برشا موجات إيجابية، من بين أكثر الآلات اللي مهما الكلمات تحطهم على آلة لاكورديون ديما الأمبيونس تكون هكا فيستيف وتكون الطاقة إيجابية وسبيسيال. دوك أكثر حاجة تميز يسرى الهواري إنها عازفة على آلة لاكورديون. يسرى الهواري اللي عزت المعرفة متاحة الموسيقى في مركز القاهرة للموسيقى، وتحصلت زادة على شهادة في الفنون الجميلة 2012. بدأت مسيرتها كفنانة مستقلة وتعرفت بالستيل متاحها البسيط، دوك كلمات مصرية بسيطة جدا جدا، إيقاع هادي لكن فيها كاين انرجي محلاها، وحتى الغناء متاحها ماهوش

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

السبعة واثنين وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. البارح كان الموعد في مسرح لوبيرا انطلاقا من 9:30 مع عرض جولترا ساوند سيستيم مع حليمة اليوسفي، العرض بعنوان وحيد القرن، العرض اللي الحقيقة حضروا فيه برشا برشا برشا متفرجين، كان تفاعل كبير كبير مع حليمة اليوسفي من خلال الفرقة الموسيقية اللي كانت حاضرة معاه. حليم اللي غنى لي سوكسي متاعو الكل، والتفاعل كان كبير برشا مع الجمهور الكل. العرض الحقيقة قدم موديل متاع سوكسي متاع فرقة تونسية قادرة إنها تعمل سولد أوت بالنسبة للعروض المبرمجة في تونس، قبيل كبير من عند الشباب وديمومون محليهم. البارحة حقيقة الجمهور وحليم والفرقة الموسيقية الكل تقاسموهم في مسرح لوبيرا من بين أكثر الفترات في العرض اللي كانت فيها برشا تفاعل بين حليم والفرقة الموسيقية والجمهور، وقت اللي حليم اليوسفي غنى السوكسي متاعه والغنية اللي ناجحة قعدت ناجحة عبر السنوات، دونك نحكيه على مورسو ميلوين. احنا نسمعوكم ونرجع بكم لأجواء العرض البارح في مسرح لوبيرا.

0: مين. مشيتي وخليتي قلبي حزين.
1: حفل البارح اللي كان موجود في مسرح الأوبرا، دونك نحكيو على عرض تحت عنوان وحيد القرن لغورترا ساوند سيستيم وحليمة اليوسفي، اللي البارح كان تفاعل كبير بينته هو وبينت الجمهور. حليم اللي قدم لي غون سوكسي نتاعو والاغاني نتاعو الكل اللي الجمهور الكل حافظها، والقاعة كانت معبية وتفاعل كبير مع مختلف الغنيات ومختلف الإيقاعات والآلات الموسيقية اللي كانت موجودة في مسرح الأوبرا. شباب التونسي قاعد يتبع في الانتاجات بتاع الفرق الموسيقية التونسية، وقاعد يواكب وقاعد يشجع وقاعد يحفظ، وقاعد أكيد وقت اللي نقوله مجموعة موسيقية تونسية وتكون حاضرة ويصيرك التفاعل كبير والغنيات الكل تكون حافظين هالجمهور الحاضر والأغلبية متاعهم كانوا شباب، ما تنجم تكون كان حاجة محفزة وتفرح برشا الجمهور زيادة والفرقة الموسيقية وتعطيها برشا انرجي باش تقدر انها تكمل في الانتاجات متاعها. دوك احنا هكا نوصلوا لآخر الفابريكا بالنسبة لليوم، حبينا نعملوا ريكاب ونرجعوا بكم لأبرز العروض اللي واكبناها مع أبرز الحوارات اللي كانت موجودة خلال دوك المجلة الخاصة بمواكبة الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي انطلقت من 3 غدوة. نحكيو على الاختتام والعروض ما زالت متواصلة، تنجموا تمشيوا لمدينة الثقافة وتدخلوا صفحة رسمية لأيام قرطاج الموسيقية وغادي وين تنجموا تواكبوا مختلف العروض بالنسبة لهذه الدورة والموعد مع مجموعة من الأنماط الموسيقية اللي تنجموا تكتشفوها، والموعد زادة مع مجموعة من اللقاءات اللي تهتم بالصناعة الفنية والصناعة الموسيقية. شكر كبير لكم ناس الكل اللي تبعتونا، شكر كبير الألفنصيب في الإخراج الرقمي، شكر كبير النزارة الورتاني بعده كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، ديجا ما سلمناش عليها كوثر، تحيتنا كوثر. وكنت معكم شباب سيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء، نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في إرجي معك ملحتيش حتى الماضي ساعة، وبعد نرافقوكم في حفل اختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. بعد شوية الموعد يكون مع نشرة أخبار 7:30، وبعد عندكم موعد مع أخبار الرياضة وتوب سبور وآخر أخبار الرياضة الوطنية والعالمية، والسهرية تكون مع نوستالجيا مع أميرة الزيدي. قولكم صباح الخير الناس الكل، إلى اللقاء، باي.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ما ليه اللي تبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين نشر: حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي غدا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. البريد التونسي يبرم اتفاقية شراكة مع الاتحاد الإفريقي للبريد لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات الرقمية. وتونس تؤكد التزامها بتطوير التعليم وصون التراث خلال أشغال المجلس التنفيذي لليونسكو المنعقد بباريس. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وزارة التربية فدت بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبية الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. ويتضمن هذا اليوم إلى جانب المداخلات المتخصصة أنشطة تفاعلية وعرض وبذة توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات، بما يتيح تقديم الرسالة الوقائية بوسائل متنوعة تستجيب للاهتمامات التلاميذ وأنماط تفاعلهم. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت في بلاغ لها أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر 2026 يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. وعبرت عن انشغالها إزاء انعكاسات تغيير رزنامة عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية على السياحة الداخلية التي تشهد عادة ذروة نشاطها خلال العطل المدرسية. تحتضن تونس من 23 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل تظاهرة كارتاج إيفنت شو في إطار الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية. في مبادرة تنظمها الجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وتجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية. عضو الجمعية التونسية للطيران علي دريدي تحدث للزميلة مهل الفرشيشي عن جديد هذه التظاهرة في دورتها الثانية.
3: التظاهرة هذه كارتاج إيفنت شو تظاهرة تجمع عديد الأبعاد الثقافية العلمية والعروض الجوية، باش يكون فيها طائرات شراعية ذات محرك، باش يكون فيها الطائرات جد خفيفة، هذا جديد السنة، باش يكون في ولاية تونس انطلاق، وفما فورم في ولاية نابل وولاية زغوان، تركيز على ولاية توزر السنة، ثم ولاية مدنين بقرب من جربة منطقة خلفلة السنة، اللي باش يكون فما فورم يهتم بتكوين وتوظيف كل الاختصاصات السياحية للترشيد الجوي مع عدة عروض فنية.
2: من جانبه أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار محمد علي تومي أهمية سياحة التظاهرات في ترويج للوجهة التونسية وخلق مواطن شغل جديدة وتنشيط عمل وكالة الأسفار.
4: هذه التظاهرات اللي تعطي لتونس يعني صبغه اخرى تنشيط وللترويج للسياحه التونسيه، لما سياحه التظاهرات هذه مطلوبه، فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها كما تركيا كما المغرب. دونك احنا في تونس منذ مده طويله كما كنا نحكيو بكري غبنا، وتو فرصه اليوم لتونس بصفه عامه لجهه الجنوب بصفه خاصه انه يرجع باش يعرف بروحه من جديد في ثوب جديد. تظاهرات ذات جوده، تظاهرات عندها مستوى عالمي، تنوع المنتوج السياحي اللي مش يقدمه اللي هو مندمج مع منتوج رياضي اللي يجب يتطور يولي غدوة يخلق حق حتى مواطن شغل جديدة دو المشاركة متاع الوكالة التونسية للمهن السياحية. ندعم ديما التظاهرات هذه خاطر للترويج للوجهة التونسية، وكذلك زادا نشطوا عمل وكالة الأسفار متاعنا اللي هي تبيع دي باك باش المواطنين التونس إن شاء الله فرصة في العطلة يمشي ويكتشفوا بلادهم من جديد.
2: البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة شعار الاحتفال اليوم باليوم العالمي للبريد. وتم بالمناسبة الإعلان عن اتفاقية إطارية جديدة بين البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال. الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة تحدث عن الانطلاق في اعتماد النظام المندمج للتصرف إلى جانب بعث منصة إقليمية للتجارة الإلكترونية.
5: اليوم عملنا اتفاقية إدارية مع الاتحاد الإفريقي للبريد باش نطور وتبادل الخبرات. عندنا خبرات كبيرة احنا في مجالات البريد باش نتبادل الخبرات مع المؤسسات البريدية الأخرى، وإن شاء الله هي الاتفاقية الإدارية باش يصير معها اتفاقيات أخرى فتبادل التجارب وتبادل المشاريع. بدينا في تشغيل النظام المندمج للتصرف اللي هو الـ ERP. بدينا على مراحل. المرحلة الأولى شملت وحدات موديول، وحدة الموارد البشرية، وحدة تصرف المخزون، تصرف الصيانة، التصرف المالية والمحاسبة، يعني هذه ما كل بديناهم في مرحلة أول، وإن شاء الله في مراحل أخرى مازلنا الوحدات نتاع الخدمات البريدية ومازلنا البي آي اللي هو ذكاء الأعمال الروبورتينغ والداشبوردينغ، وبدينا نشغلوا فيه. المشروع الثاني الكبير هو الإيكومات أفريكا اللي هي منصة إفريقية بالتعاون مع الاتحاد البريد العالمي UPU، واللي انطلقنا في تشغيلها باش تمكننا باش نكونوا كمنصة إقليمية للتجارة الإلكترونية على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي.
2: تحت شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. مبادرة تأتي في إطار حملة شغني التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري.
6: القانون 2016 اللي يلزم مؤسسة الدولة وأيضا المؤسسات الخاصة بانتداب نسبة 2% من مجموع الأجراء. هذا يضمن حملة شاغلني انطلقت عندها 3 شهور، وتهدف الحملة هذه إلى إيجاد مواطن شغل وحلول في التمكين الاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. المنتظر من هذه الحملة والمبادرة هو أن وكالة التشغيل أو وزارة التشغيل والمؤسسات المتداخلة في مسألة التكوين المهني والتشغيل هدف أن تضع استراتيجية وطنية لمدة 5 سنوات مبنية على تجارب مقارنة ومبنية على دراسات مشتركة بين أصحاب الحق وبين الجمعيات العاملة في المجال وأيضا بين الهياكل المتداخلة في مسألة التكوين المهني والتشغيل، لنمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من مواطن الشغل تحفظ كرامتهم وأيضا مش منقعدوش في إجراءات فقط تبقى حبر على ورق.
2: على هامش انعقاد المؤتمر السادس للجمعية التونسية لجراحة الأورام الذي تتواصل أشغاله على مدى 2 يوم، أكدت الأستاذة في جراحة الأورام ورئيسة الجمعية التونسية لجراحة الأورام منى حشيش أن هذا الاختصاص يشهد تطورات تقنية متواصلة. وأفادت في متابعة لخولة سليتي بأن المؤتمر يتناول أحدث الابتكارات في علاج السرطانات، مؤكدة ضرورة اعتماد الأولويات في استعمال وسيلة العلاج اللازمة حسب حالة المريض.
7: نعطيه للمواطن التونسي اخر ما صدر واحسن علاج يمكن للمريض. العلاج متاع السرطان اي سرطان فيه تدخلات، في العادة 3 تدخلات، فما تدخل جراحي، فما تدخل كيميائي ولا حريبش، وفما تدخل بالاشعة. برشا حاجات تغيروا وتبدلوا، قاعدين نمشيو للديزيسكالاد، نمشيو ونتيحوا في العلاج. كان مريض مش ضروري باش ياخذ دواء كيماوي، ماذا بينا ما نعملوهش، نقصوا في العلاج الكيماوي، نزيدوا في الجراحة، نزيدوا في الأشعة بار بلان، أما باش نحطوهم بالأولوية، معناتها أنا هو الأحسن في أحسن حالة، الأحسن مريض. الأكثرية توا ولينا مثلا نعملوا عينة قبل، بعد العينة نقروا.
2: أكد سفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد، أكد الأولوية المطلقة التي توليها تونس منذ الاستقلال للتعليم باعتباره خيارا وطنيا إلزاميا ومجانيا وركيزة أساسية لبناء الدولة وترسيخ المواطنة وتكافؤ الفرص. وأبرز في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة للدورة 125 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة بباريس من 5 إلى 20 أكتوبر الجاري، أبرز التزام تونس بمواصلة تطوير المنظومة التربوية وتعزيز قدرتها للاستجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما شدد وفق بلاغ نصدرته البعثة الدائمة لتونس لدى اليونسكو على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية والابتكار والتحول المجتمعي، مؤكدا سعي تونس لاعتماد مقاربة مسؤولة وشاملة لتطوير هذه التكنولوجيا. وفي المجال الثقافي تطرق مندوب تونس إلى اهتمام تونس بصون تراثها الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينها. في أخبار العالم، قالت السلطات السعودية اليوم أن 3 أشخاص قتلوا في الهجومين اللذين استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، في الوقت الذي صعدت فيه جماعة الحوثيين اليمنية من هجماتها الصاروخية على المملكة وحاولت إغلاق مجالها الجوي في حرب محتدمة أشعلها صراع بين الولايات المتحدة وإيران. وأدى الهجومان اللذان أسفر أيضا عن إصابة عدة أشخاص ويلحق أضرار بطائرة تابعة للخطوط السعودية إلى إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية قبل أيام من استضافتها اجتماعا لكبار المسؤولين في قطاع النفط العالمي. الهجمات خلفت جملة من الإدانات الدولية من بينها إدانة البحرين في بيان لوزارة خارجيتها، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وسلامة الملاحة الجوية المدنية. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي غدا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. البريد التونسي يبرم اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأفريقي للبريد لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات الرقمية. وتونس تؤكد التزامها بتطوير التعليم وسون التراث خلال أشغال المجلس التنفيذي لليونسكو المنعقد بباريس. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
8: عدل مشتك،
0: تسمع صوتك.

Top Sport. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام موعد الرياضة على موجاتنا. كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك وكوثر البجاوي معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو باخبار فرقنا التونسيه. اليوم عقد الترجي الرياضي جلسته العامه العاديه وتم عرض التقارير الادبيه والماليه الخاصه بثلاثه مواسم الماضيه. موسم 2023-2024 عرف عاجز ب 5 مليارات و700 الف دينار. موسم 24-25 عرف فائض تاريخي ب 23 مليار من مليماتنا، والموسم الماضي عرف عاجز كبير في الميزانيه وصل ل 19 مليار. المداخيل كانت 53 مليار والمصاريف 72 مليار. الترجي باش يواجه نجم الفحص رابطة ثالثة وديا يوم الأحد القادم نص النهار في مركب حسن بالخوجة. الملعب التونسي طلب من الرابطة بتغيير موعد ديربي العاصمة الصغير ضد النادي الإفريقي المؤجل لحساب الجولة الثالثة ذهاب، مبرمج يوم 5 نوفمبر. استاد طلب تأجيله ب 48 ساعة ليوم 7 نوفمبر لتوفير فرصة أكثر لحضور أحباء البقلاوة. ترجع رابطة المحترفة الأولى في جولتها الخامسة غدوة ونهار لحد غدوة ماضي ساعتين ونص. الترجي الأولمبي الباجي التحكيم لحسين بولعريس وأسامة بن اسحاق في الفار، اتحاد من قردان النادي الإفريقي باسم بلعيد وأمين الفقاير، تقدم ساقية الدائر سي اس اس وليد المنصري حكم ساحة، والبرتغالي أندري فيليب حكم فار. نهار لحد شبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكي وأندري فيليب، النجم الساحلي نادي حمام الأنف أحمد الذواتي وهيثم الترابلسي، نجم المتلوي مع الملعب التونسي فرج عبد اللاوي وهيثم جيرات، وترجي جرجيس أمل حمام سوسة أمير العيادي ومحمد علي قروية في الفار. الرابطة المحترفة الثانية كذلك في جولتها الثالثة في الويكاند غدوة دفعة أولى مستقبل سليمان جمعية سمقرين حمزة الوسلاتي حكم، النجم الخلادي رالوي خليل الهرمي، الملعب السوسي بعث بوحجلة رضوان بالوعر مكان مهدية هلال مساكن وسيم اليوس، في محيط قرقنة كوكب عقارب وليد الهرثي مستقبل جابس هلال شاب مالك ماشا، هلال رديف النادي القربي أحمد الكيلاني. نهار لحد الدفعة ثانية سبورتينج بن عروس اتحاد تطاوين رائد جوير وجمعية تريانا القلعة الرياضية إسلام الزوالي أولمبيك الكيف قوف القفصة ياسين الهماني سبورتينج المكنين جندوبة رياضية يوسف التوتي جي اس كا اتحاد قصور السيف فرج بن رابح أمل بوشمة الملعب الجيبسي عبد الحميد بدر الدين أولمبيك مدنين مستقبل القصرين وائل المصباحي. نذكركم كذلك بمواعيد فرقنا التونسية في المسابقات القارية. نادي الإفريقي يلعب نهار السبت الجاي 17 أكتوبر ذهاب الدور التمهيدي الثاني ميسيان الإفريقي ضد تي بي مازامبيل كونغولي ماضي ساعتين بتوقيتنا بإدارة الحكم الموريتاني دهين بيدا. الإياب نهار 25 أكتوبر الستة في ستاد رادس والحكم هو المصري أحمد ناجي. الإفريقي سافر نهار الأربعاء جاي للكونغو في رحلة حدية دوم 11 ساعة طيران ما بين إسطنبول أديس أبابا ولوبومباتشي. الترجي كذلك في نفس المسابقة يواجه في مصراتة السويح لليبي نهار لحد 18 أكتوبر الستة بإدارة الكونغولي بيير جون أنغومي. مباراة العودة نهار 24 أكتوبر الخامسة في ستاد رادس بصفيرة المغربي جلال جايد. في كأس الكاف زوز ممثلين عنا كذلك توينسا، نادي صفاقس يلعب نهار السبت الخامسة في أبيجان ضد أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بإدارة الحكم الكافيردي فابريسو دوارتي. السفر باش يكون نهار الأربعاء 14 أكتوبر، لقاء العودة نهار 24 أكتوبر في المهيري الستة بتوقيتنا بإدارة الموريتاني عبد العزيز بوه. ترجي رجيس يستقبل في المهيري نهار السبت ما 3:30 ريال باماكو المالي بصفيرة الأوغانجي لوكي كاسالروي. الإياب في مالي نهار 24 أكتوبر الخامسة بإدارة الإيفواري فريدريك بيرو. الكاف والاتحاد الافريقي لكرة القدم يدرس التراجع عن فكرة القرار القاضي بتنظيم الكان كل 4 سنوات والمحافظة على النظام الحالي وإقامتها إقامة أمم إفريقيا كل سنتين كالعادة. 5 نوادي تونسية موجودة في تصنيف الكاف للنوادي الأفضل في إفريقيا. الترجي يحتل مركز رابع، النادي الإفريقي في المركز 16، السي اس اس في المركز 17، النجم الساحلي في المركز 31 والملعب التونسي في المركز 34 إفريقيا. من كرة القدم إلى كرة السلة، غدوة أو نهار لحد تلعب مباريات الجولة الخامسة بروا. غدوة الخامسة الملعب النابلي في بير الشلوف يستضيف أمل حمام سوسة، 5:30 اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الشبيبة القيروانية تستضيف النجم حلق الويد، النجم الساحلي اتحاد مونستيري، النجم الراسي داليت غرومبيلي. ونهار لحد لقاء متبقي الماضي ثلاثة يجمع نادي صفاقسي بشبيبة المنازة.
في كرة اليد الجولة السادسة إليت كذلك غدوة في مواقيت مختلفة، ماضي ساعة النجم الساحلي مكر مهدي، ماضي ثلاثة نادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال، ما ثلاثة كيف كيف بعث بن خيار جمعية الحمامات، الأربعة سبورتينغ المكنين اتحاد منزل تميم، الخمسة نادي ساقيت الزيت مع نصرة بولبا، والخمسة الترجي الرياضي يستضيف المنزه الرياضي. في رفع الأثقال أحرزت تونس لحد الآن 24 ميدالية مختلفة المعادن في البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال لتحتضنها مدينة مستغانم الجزائرية. أختم بمتفرقات عالمية، الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يدرس معاقبة الدون كريستيانو رونالدو مدة تتراوح بين شهر وستة أشهر بسبب تبيع خلافاته وحربه الخفية الأيامات الأخيرة مع المدرب خيسوس. الطب يطلب بالأحكام السجن من 4 حتى 12 عام بحق الطاقم الطبي لدياغو أرماندو مارادونا، نعرف مازال موته مستراب لحد الآن لغز، فما شكون نحكي على إهمال طبي أو موت عمد للأسطورة دياغو أرماندو مارادونا مع انطلاق المرافعات الختامية، والمتهمين أكيد باش يلقاو بتبيع مصيرهم بعد القرار النهائي للمحكمة وحتى خارج المحكمة. مشجعين كثيرين للأسطورة دياغو أرماندو مارادونا بتبيع طالبين الإنصاف حتى وهو ميت. لقاء افتتاحي لحساب الجولة الثامنة من الليغا 8 يبدأ بعد شوية، مالاغا مع إسبانيول. لحساب الجولة السادسة من الليغا 1 لقاء افتتاحي الثمانية غير بوعلونس يستقبل ليون. في البونتزيغا الجولة الخامسة بروسيا دورتمون مع فردر بريم بدأ لقاء 7:30، ولحساب الجولة الثامنة من بطولة البرتغال لقاء قمة 8:15 يجمع سبورتينغ براغا صاحب المركز السادس بسبورتينغ لزبون صاحب المركز الثالث. نهاية أخبارنا، ليلتكم زينة، نسكل إلى اللقاء.

0: ويصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع شيرين في إعادة لغنية لسه فاكر لأم كلثوم اللي خرجت عام 1960، كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض الصنباطي.

فات الميعاد، هكا غنيت مي فاروق من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. الغنية هذه اللي غنيتها أم كلثوم عام 1967، وإحنا معكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمع عفاف راضي تغني من كلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي ردوا السلام.

مازلنا معاكم في موال على إذاعة الشباب وبش نسمع أم كلثوم اللي نرجع معها لعام 1945 بغناية غني لي شوي شوي، كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. الغناية هذه اللي غنيتها أم كلثوم في فيلم سلامة للمخرج توجو مزراحي، بطولة أم كلثوم، يحيى شاهين، عبد الوارث عسر، استيفان روستي، زوزو نبيل، رفيع الشال، زكي إبراهيم، فؤاد شفيق، حسن صالح، لطفي الحكيم، ببناجي، علي كامل، عبد القادر المسيري، فاخر فاخر، محمود رضا، سعاد زكي وغيرهم من نجوم.

0: اذاعه شباب من تونس. اذاعه شباب من تونس.
1: الكلمه الصادقه والمعلومه الوافيه. نفس الروح نفس الاحساس. من القلب للقلب بصوت اسفى انقى. من جديد اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري تشرف اليوم على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطط العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة امدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الانتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الانتاج، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. الجمعية التونسية أبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق اليوم مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة تحت إطار حملة شاغلني. إحياء لذكرى 92 لوفاة شعر تونس بالقاسم الشابي، ورشات ومعارض مفتوحة وأمسيات شعرية تحتضنها مدينة توزر انطلاقا من اليوم وحتى 11 من الشهر الجاري. كما يتضمن البرنامج مجموعة من الورشات الحية في الخط العربي وصنع مجسمات للشابي وعرض مجموعة من الكتب حول الشعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريدة. يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية في المندوبيات الجهوية التابعة لها بكافة ولاية الجمهورية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وتندرج هذه المبادرة في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. في أخبار العالم، القوات المسلحة اليمنية تعلن أن قوات الجيش في مأرب تخوض مواجهات مستمرة مع الحوثيين على امتداد خطوط القتال ضمن عمليات فجر اليمن، وأن المواجهات معهم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم ومقتل 22 من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وإصابة آخرين. هذا وحذر المندوب الأممي إلى اليمن خلال جلسة في مجلس الأمن من تدهور الوضع الإنساني في اليمن التي صنفها صندوق النقد الدولي أفقر دولة في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
6: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
7: موال مع وصال سنوسي.

أنا قلبي لك ميال، هكا غنات فايزة أحمد من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، وإحنا معاكم في موال على إذاعة الشباب، وباش نسمع وائل جسار في إعادة لغناية علي قرا للسيدة عليا، كلمات محسن الخياط وألحان حلمي.

كانوا سمعكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع يسرى محنوش ميحانة. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: classique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك اسمع صوتك.

0: نوستالجيا.
1: مساء النور، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب. سهره جديده مع نوستالجيا اللي تبدا معكم كل سهره جمعه من 9 حتى النص الليل. معايا انا اميره زيدي، معكم في الاعداد والتقديم كوثر البجاوي، اترافقني تقنيا مع بعضنا كما قلنا 3 ساعات نسمعكم، نتفاعلوا معكم، نتفاعلوا مع تجاربكم، مع آرائكم اللي توصلنا على موضوع السهرة، موضوع السهرة اللي بعد شوية إن شاء الله نطرحه عليكم. أما خليني نسلم عليكم ساعة كما قلت أميرة وكوثر معكم في سهرة الليلة. عنا فقرة فلاش باك في نصيف ساعة الأخرانية، الليلة اخترناها مع أغاني والفنان الغائب، عودة الغائب والغايب كما غنيت يا غايب متاعو اللي تشهر بها فضل شاكر. دونك باش نسمو أغاني فضل شاكر، فضل شاكر اللي بعد غياب سنوات سيعود للغناء والعودة، وعنوان عودة الغايب هي سهرته اللي باش تكون في العاصمة السعودية الرياض من فعاليات موسم الرياض. بعد غياب طويل على المسارح فات 14 عام باش يكون عنده زوز حفلات نهار 22 أكتوبر، والحفلة الثانية تزادت بعد نفات تذكر في وقت قياسي باش تكون نهار 23 أكتوبر في مسرح أبو بكر سالم في الرياض. دونك احنا الليلة باش نختار ونخيروكم زادة كان عندكم أغاني قديمة الفضل شاكر تحبوا تسموها من الريبرتوار الكبير بتاعه، بدأ في التسعينات وفي آخر التسعينات بدأ الانتشار العربي بأغاني كما بيع القلوب، الحب القديم، ويا غايب، وبرشا أغاني قديمة إن شاء الله نسموها في آخر سهرتنا الليلة من نوستالجيا. اللي عنده أغنية عنده ذكرى معها تنجموا زادة تطلبونا على 71 844 411 باش تكونوا حاضرين معنا في فقرة أغنية وحكاية. سينو عندنا موضوع نطرحوه بياسور، وانتم اللي باش تتفاعلوا فيه اليوم. حبينا نحكيه بإيجابية على حاجة كلنا نتمنيوها، هي حلم يظلي منشود عند الناس الكل، كلنا نحب السعادة، نحب نعيش السعادة، نحب نحقق السعادة. أما السعادة كحالة هكا من الرضا الداخلي والسلام النفسي اللي ترافقها برشا فرحة وبرشا طاقة إيجابية ممكن نعيشوها وقت اللي نعيشوا السعادة، إنرجي كبيرة. دونك كيفاش تحقق السعادة، وكل واحد وكيفاش معناتها منظوره للسعادة، أو شنو الأشياء اللي يحقق بهم السعادة نتاعو، هل فما طرق وخطوات عملية نجموا تحققوا بها السعادة، هالمفهوم هذايا الكبير والشاسع والواسع. ونتسائلوا زادة هل السعادة والفرح هما قرار وإلا حاجة تقدر، ما أنت أقدر تنجم تكون قرار، ما أنت داخلي، قرار شخصي أو خيار شخصي ينجم يصنع الإنسان بنفسه، كل واحد يصنع بروحه بعديد ما أنت العوامل، وإلا ليه، وشنو اللي يخلي السعادة قرار في نظركم. 71 844 411 على الباج فيسبوك تنجموا زادة تتفعلوا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل، برشا أغاني على السعادة برمجينها معكم الليلة، إن شاء الله يا ربي كلكم تحقوا المفهوم هذية وتحقوا السعادة بطريقتكم وبانتظاراتكم، بالحاجات اللي تحبوا تعيشوها واللي بها هي تراو سعادة ممكن تتحقق. حماقي نسمو إيه السعادة دي، نسمو حسين الجسمي سر السعادة، وبرشا غنيات إن شاء الله فيها برشا طاقة إيجابية من توا حتى النص الليل.

مخزون السعادة، هذا صبر بعيد. وصلنا الغنية للتسعة وسبعتاش دقيقة. السعادة احنا حدا نحقق السعادة في مفهومها البسيط، ونمشي من بعد المخزون السعادة. ان شاء الله كلكم تحقوها سعادة بأشكالها المختلفة الحقيقة، بعمقها وإلا ببساطتها، لأنه كل شخص فينا وانتظاراته وتصوراته وكيفاش يرى معناتها السعادة تتحقق. بالنسبة لي تنجم بحاجة بسيطة برشا تتحقق السعادة، كما فما أشخاص ظاهرين بين عندهم كل مقومات السعادة لكن في داخلهم السعادة غير محققة. السعادة والفرح هل هما بالفعل قرار داخلي وخيار شخصي يصنع الإنسان من الداخل، أو نجم يكون نتيجة للظروف الخارجية وإلا صدفة ربما نجم تكون خلتنا نحقق السعادة؟ علاش السعادة قرار؟ هذا سؤال نطرحوها عليكم. إذا أنتم تمنوا أن السعادة هي قرار نابع من دخلنا ومن قناعتنا. 71-848-411 هذا تليفوننا، وعندكم زادة الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، تنجموا تخليوا فيها أراءكم. مرحبا بالجميع اللي عنده ما يقول في الموضوع، ولا اللي عنده غنية الفقرة غنية وحكاية، سينو اقتراح الفلاش باك الليلة للفنان فضل شاكر اللي باش نسمعوه في نصيف ساعة الأخرانية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئاسة الحكومة تعلن عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروسة في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي صادر عن رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وأكد القرار تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز المشروع الذي يندرج ضمن آليات توفير السكن. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية تنظم غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تعلن في إطار برنامج الشباب والمناخ الذي أطلقته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في تونس عن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لتقديم حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية. تحت شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الجمعية التونسية أبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدة مقتل أكثر من 1400 من عناصر الجماعة وفق التقديرات الميدانية الأولية، مشيرة إلى تدمير وتعطيل أكثر من 250 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية تابعة للحوثيين. والحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة كانت محملة بالغاز المسال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الدنيا حلوة. هذه نانسي عجرم، 9:38 دقيقة، مساء النور. مرحبا مرحبا اللي توا التحقوا بينا في الاستماع، اللي يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية على الاف ام، وإلا اللي يسمعوا فينا على السيت انترنت على www.radiojeune.tn على ابليكاسيون راديو جون زادا. مرحبا بالجميع. سهرة نوستالجيا، سهرة الجمعة من 9 نص الليل، عندنا موضوع نطرحوه كالعادة، وانتم عليكم التفاعل و معناتها التقاسم التجارب وجهة النظر، احيانا حتى الذكريات مع المواضيع اللي نطرحوها. اما الليلة حبينا نحكيو على السعادة كهدف، في ذول الناس كل تسعى باش تحقق السعادة، فما اللي سعادته تتحقق بالناس المحيطة به، بالصحة، بالدفء العائلي، بالميل، علاش ليه برشا يحقوا السعادة بالنسبة لهم تتحقق بالميل. السعادة في ظهرها هي معناتها تنجم تكون خيار وإلا صدفة، لكن تنجم تكون كذلك قرار، وقت اللي تكون عنا ركائز ممكن لأنه السعادة تكون قرار بنظرتنا، بالقناعة متاعنا. أيضا فما لي حق سعادة بارتباطه بالقرب من الله، فما عديد الطرق اللي تخلينا نحقق السعادة باش تكون القرار الداخلي هو الرضا والقناعة، الامتنان بالنعم اللي عندك هي ديجا بها تحقق السعادة. لكن مش الناس الكل تتصرف بهذا الأساس أو ترى السعادة في الأساس هذا، كما قلنا، لأنه فما شكون يعتبر السعادة مثلا تتحقق كان بالجانب المادي. هذيك علاش اليوم نحبوا نسمعوا منكم انتوما وجهات النظر نتاعكم. 71-844-411 راديو جون تونيزي باج اوفيسيال على ذمتكم. اولى المكالمات الهاتفيه معنا رجاء. مرحبا، مساء النور رجاء.
1: مساء الانوار يا امينه، تحيه ليك ولكل التقنيين اللي معاك الليله.
0: كوثر،
1: تحيه كبيره كوثر. يعيشك يا اميره. السعادة يا أمير، أولا قبل كل شيء من أسباب سعادتنا الدائمة والمستمرة وإن شاء الله دائمة هي إذاعة الشباب وبرامج إذاعة الشباب وكل المواضيع اللي تطرح عبر موجات إذاعة الشباب. هذه أنا راهو معناها من أسباب سعادتي في الدنيا هذه،
0: وأنا حققت السعادة زادا من خلال الكلام هذا.
1: مصدر مهم من مصادر
0: حققت السعادة أنه سمعت الكلام هذا مثلا، أو الاختلاف. سعادة راهو في حاجات نجم تكون صدفة، كما حاجات تدخل في قناعاتنا أحنا وأشياء في قناعاتنا. أنا بالصدفة سمعت الكلام هذا منك، وأنت أنت مستمعة وفية، ويهمنا زادة دائما التفاعل متاعك في سهريتنا.
1: أي
0: السعادة، السعادة حسب رأيك أنت أنت كيفاش نجم نحقوها وكيفاش نحافظوا عليها زادة؟
1: أي السعادة هي إجمالا يا أميرة هي حالة، هي قرار، هي هدف، هي غاية، هي هدف منشود. فما شكون يحطوا معناها يرسموا كأنه طموحاته في الحياة أنه يكون سعيد. فما شكون يعتبر هذا قرار، هذيك قرار يبدأ يسعى معناها كيفاش يوصل له، قرار ذاتي داخلي. وفما شكون يرى مثلا أنه معناها كيفاش باش نقولها يا أميرة، أنه الكونفور، الكونفور ماتيريال، الرفاه المادي هو عنوان السعادة. أموري المادية
0: مكمل مكمل
1: معناها أنا راني لابس
0: هو تتحقق السعادة.
1: أي وللأسف راهو هذه ولا مفهوم شائع جدا ومسيطر معناها في الوقت هذا، في زمننا هذا، تحس انه الماده هي اللي طاغيه. السعاده فما شكون يربطها بحاله عاطفيه، وقت يلقى الطرف اللي يفهمه ويحتويه ويحبه ويخيره من بين برشا عباد، هذيك قمه سعادته. معناها يحصرها في شخص معين باش يعيش معاه او يفهمه ولا يحتويه ويحبه. معناها اجمالا نقولوا شخص يحبه، هذيك اقصى اهدافه في الحياه. فما شكون معناها لا، فما شكون عنده مفهوم مغاير اوترومو يقصر السعادة. هي بالنسبة لي أنا مثلا راها السعادة مثلا في أنك تسعد غيرك، في أنك معناها تتزن شخصية متوازنة. هي علاش نعتبرها أنا أكثر إنه قرار، خطر حالة نجم تكون مؤقتة، نجم معناها يكون سعيد شوية ينبعد كل مرة الحياة ومعطياتها الحياة ولا
0: السعادة ما هيش دائمة معناتها في الحياة، فما مطبات في الحياة معناتها كما
1: أكيد
0: اليوم تكون
1: أكيد.
0: فرحان سعيد مع أول مشكل باش تحس ما إنه ما فماش سعادة، تحس بالحزن. لطف عليكم من الناس الكل، دونك ما فماش حاجة دائمة،
1: ما فماش حاجة دائمة
0: وهي نسبية كذلك. سعادة هي
1: وفما زادة معناها أميرة، فما شكون كي يبدأ عنده قناعة داخلية رضا، الرضا باللي كتبه لك ربي وإلا بظروفك، وتحاول تحسن، ما ذيك معناها لا جدال فيه، الناس كل تحب تحسن وضعياتها وكل. أما إذا كان عندك القناعة وعندك الرضا والإيمان أنك هذاك اللي مثلا مقدر لك من عند ربي أو هذاك اللي حد مجهوداتك، وقتها تولي سعيد بالحق، وقتها تولي متصالح مع روحك وتبثها كالسعادة ديك وتبثها كالقناعة ديك للي حولك معناها، وتحاول تحتويش كون بحديك وتحبه وتسعده. وانا نؤمن برشا بك القولة، فما شكون يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه،
0: لكن في احيانا يعطيه بشيء،
1: بالعكس يعطيه وبشدة،
0: احيانا فاقد الشيء يعطيه على
1: هو من اللي عنده هو من اي فاقد شيء يعطيه وبشدة. ساعات مثلا انت ما عندكش صغار مثلا، فما شكون، انا ما عنديش صغار مثلا، اما صغار اخوتي كلهم هما صغار يحبوني ومحتويتهم وفي قمه السعاده وقت نفرحهم ولا نحتويهم ولا حاجه، كل معناها هي قناعه داخليه، هي سلوك احيانا السعاده ذيك، هي روح كبيره، قلب كبير، روح حلوه تبثها السعادة للي حولك الكل، معناها ماهيش مرتبطة بحالة أو معطيات وإلا بثراء مادي وإلا بحالة عاطفية معينة نعيشوها يا أميرة.
0: دونك السعادة كما قلت أنت قرار، لأنه حسب القناعات، ما أنت كل واحد والقناعة متاعه، أما كيفاش نحافظ عليها، كيفاش نجم ونخدمه على الجانب هذية، ما أنت نخدمه الوعي متاعنا باش تكون السعادة عنا دائمة.
1: أي هو راهو يا أميرة مما لا شك فيه، احنا بشر والبشر ديما نفسيته أحيانا هي اللي تحكم فيه ومشاعره، شئنا أم أبينا المشاعر تطغى راهي، أحيانا تتلطمنا الأمواج متاع الحزن ولا متاع اليأس ولا متاع معناها كي تقص عليك الحياة أو كي تدور بك الدنيا، نقوله احنا دارت بيها الدنيا، ولا تحس أحيانا بمشاعر مأساوية ولا خايبة شوية، ديما نرجع نقول إنه الرضا والإيمان هو الواعز اللي الداخلي اللي يحرك فيك الروح الحلوة واللي يحرك فيك القلب الكبير، بواسطتهم أنت تنجم تسيطر على الحالات هذيك وتكون معناها حياتك سعادة دائمة. وزادة يا أميرة البساطة، معناها الدنيا ما شاء الله الحياة لا تخلو من زخم مشاكل وضغوطات نفسية ومادية واجتماعية وكل، أما كيف تبدأ عندك بساطة في التعبير وفي إنك كيفاش باش تعيش في تصوراتك في طموحاتك وكل، أنا ديما هكا نقول ساعات بسطاء، لأن حتى أن أبسط الأشياء تسعدنا، معناها في ضحكة في لمة حلوة، في ما نخليوهاش ما نربطوش السعادة بطلبات كبيرة، خليها بسيطة تجيب طبيعتها، معناها تكون هكا باش تحس بسعادة دائمة، الرضا والقناعة الداخلية، السلام النفسي الداخلي، التصالح، ولا كي تكون متصالحة مع روحك وقتها تنجم معناها تتجاوز كل الحالات وتحاول، هي راهي السعادة قرار ومحاولة، سعي دائم، اجتهاد أحيانا أن نكون نحن سعداء،
0: سعي دائم، هذه كلمة معناتها لازمنا نسعى دائما انه نحقق سعادة بأبسط معناتها الأشياء أحيانا. يعطيك صحة رجاء على التدخل هذية اللي ديما يكون رشيق وشامل زيدا في نفس الوقت. شكرا ليك وإن شاء الله ديما سعيدة دامت ساعاتك يا رجاء، وإن شاء الله اللي بيش يتدخلوا معنا كذلك يكونوا محقين السعادة بشكل أو بآخر. راو السعادة ما تنجمش تكون مطلقة، ما تنجمش تكون محقة في معناتها جميع المجالات، نجم تكون حققت أهدافك وطموحاتك مثلا الدراسية العملية المهنية، لكن بتتر العاطفية ما تكونش 100%، نجم تكون فما حاجات تسعى لهم وعكس معك، وفي وقت من الأوقات نجم تحقق ما خير منها أما بشكل آخر تخمم أنت مش في الحاجات اللي تمنيتها. دوك السعادة هي حاجة منتها نسبية وتفرق من شخص لشخص، كل إنسان حسب تجربته، لكن أيضا مهم القناعات. 71-844-411 بعد شوية راجعين لاستقبال مكالماتكم الهاتفية في نوستالجيا.

0: رغب علامة حبيب قلبي غالي من ألبوم سهرون الليل، وإحنا سهرين معاكم في نوستالجيا حتى نص الليل. نحكيه على السعادة في مفهومها المطلق، السعادة كيفاش تحقوها، كيفاش تتحقق السعادة، وهل تروا أنه السعادة هي قرار وإلا صدفة أو اختيار؟ كيفاش تعتبروها معناتها السعادة باش تتحقق السعادة بالنسبة لكم انتوما؟ وهل السعادة الدائمة كيفاش نحافظوا على دوامها باش نعيشوا لحظات من السعادة الدائمة؟ وجهة نظرك أكيد باش تكون مختلفة، لأنه كل إنسان له قناعات وكل إنسان كيفاش يحقق السعادة متاعه. كنت معنا رجاء بكري شوية في التليفون، وطبعا باش نستقبله كمال. مساء النور كمال، مرحبا.
1: عسلامة،
0: مرحبا.
1: لاباس سميرة؟
0: الحمد لله، عايشك.
1: الحمد
0: مرحبا،
1: لله يعيشك.
0: منين تكلم فينا كمال؟
1: والله أنا بطبيعتي من جندوبة، ما نخدم في بنارو.
0: مرحبا.
1: وبيك عايشك، ربي يبارك لك.
0: سي كمال، كيفاش ترى السعادة في مفهومها؟
1: راه السعادة مش ديما سعادة، هكا ولا لا؟ اليوم سعادة وغدا ما فما السعادة، هكا ولا لا؟
0: إيناش؟
1: أنت ترجع اليوم تكون فما سعادة، غدوة لازم تكون حسيت وربي بعد عليك حزن، هكا ولا لا؟
0: سي
1: دونك الحكاية تولي أقدار من الله سبحانه وتعالى.
0: مش قرار.
1: مش لا مش قرار. شوف، هو هي أقدار من عند ربي سبحانه. لازم تكون اليوم سعيد، غدوة ماك سعيد. سعادة راها فترات. الإنسان يكون سعيد كي يبدأ متقرب من ربي سبحانه وتعالى، يبدأ فرحان، يبدأ مثلا ماخذ، ينجم يكون ماخذ قرارات يساعد الآخرين زادة،
0: يحقق بها
1: المساعدة.
0: الرضا الذاتي هذاك اللي به هو نكون سعداء.
1: تحيك. أما السعادة أنا نراها أقدار من عند الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح، ما انت في الجانب هذا اقدار، لكن فما حالات مثلا، فما اشخاص اللي عندهم قناعه كبيره زايده. هذا فاش نحكي واحنا في جانب انه هي قرار نجم كف
1: سعاده نتاعي بروحي من الجانب المادي وكذا.
0: هذا اش حبيت نقصد، ما انت نظرتنا احنا للحياه والقناعة اللي تنجم تكون عندك أنت، ما عنديش أنا، الرضا بكل ما عندك أنت واللي ما عنديش أنا، الطريقة هذيك في القناعة والرضا تنجم تخليك أنت سعيد بقرار منك، وأنا ما نعيشهاش السعادة هذيك. وقت اللي نكونوا متحكمين أيضا، التحكم بالاستجابة، وقت اللي تفرض عليك الظروف أحيانا الحزن يكون ما أنت عابر أنه تبقى في دائرة اليأس مثلا، وإلا تخرج من منها وتتقوى على روحك وتخرج منها، هذايا فيه إرادة. دونك لهنا يظل التحكم في الإحساس نتاعك يخليك تشعر بالسعادة. هذه الجانب ممكن اللي حكينا فيها وطرحنا فيه زاوية السعادة قرار. أو
1: هاو فما حاجات أخرى، مثلا الإنسان في السعادة ياخذ قرارات ويحللها القرارات هذيك، يا لندرا صايبة وإلا ما ماهيش صايبة، وحتى ولو جات فترات نتاع اليأس يحاول يتغلب عليها. مثلا عنده اهداف، مثلا باش يكون سعيد.
0: هذه قرار. هوني السعاده قرار ولا؟
1: نعم،
0: هوني السعاده قرار.
1: اي هوني قرار، لكن يقدر يسمى اقدار. اما اقدار من الله سبحانه وتعالى. هو الانسان يقرر قرارات صحيحه واللي مكتبه ربي باش يصير. راهو الاقدار عمرها ما مهما نبرمج ومهما نعملوا حاجات ومهما نفطروا برامج، راهو ما تمشي الا قرارات ربي سبحانه. راهي الاقدار اكبر من كل شيء. القدر، القدر ما معاهوش حتى شيء.
0: السعاده بالنسبه ليك هي مش قرار، لكن هي
1: اقدار من اللي عند ربي
0: أقدر.
1: سبحانه.
0: ديما راهو هي وجهه نظر، صحيح نتفاعلوا في مع بعضنا نتناقشوا، لكن كل انسان وقناعاته، هوني مانيش نبدلوا قناعات بعضنا، فقط نحكي ونتفاعلوا.
1: فما ناس يقول لك انا مثلا نصنع الفلوس، نصنع السعاده ونعمل، والله ساعات تواتيها ظروف مش تعمل فلوس، يعمل جبال فلوس، يبدا حتى في مخه ما هو سعيد.
0: مش الناس اللي عندها برشا فلوس كلها سعيده زاد.
1: صحيت، ما هيش العباد الكل، ما هوش العباد اللي تصنع مثلا مشاريع ولا يصنع كذا ولا يعمل عائلة يقول لك أنا سعيد وهو في داخله ما هو سعيد راه. أنت تراه من برا اللي كونك هو يظهر لك سعيد، أما في الداخل بتاعه هو ما هو سعيد بالكل.
0: أي.
1: علاش لو قلنا الحكاية الكل ترجع لأقدار ربي سبحانه.
0: قناعاتنا زادة أحيانا عندها دخل.
1: صحيح، أي قناعاتنا به هي القناعة. القناعة والبرمجة باهين.
0: يخليك أحيانا تحس برضا وهكا الشعور هذاك يولد السعادة. السعادة كيفاش تنجم تكون دائمة؟ كيفاش نجم نحافظوا عليها؟ حسب رأيك.
1: بالقرارات. بالقرارات. كي تعمل قرارات في محلها بحول الله تكون سعيد، تعمل قرارات باهية حتى ضميرك يبدا مرتاح، حتى كي تحط راسك على المخدة ترقد، تاخذ قرارات في عائلتك في ولادك ويبدا مثلا صايبين صحيح تحس روحك سعادة مو سعيد مش تيح من
0: طاير بالسعادة
1: الفرحة. فهمتني؟ صحيح فما قرارات السعادة، أما يلزمك زادة تكون ماخذها بالطريقة الصحيحة مش ماخذها بطريقة غلط. هكا ولا لا؟
0: واضح واضح. شكرا سي كميل على التدخل.
1: أي بشو نقدم تحية لمرتي اليوم عيد ميلادها.
0: كل عام وهي بخير. كل عام وهي حية بخير.
1: يعيشك وربي يبارك لك وربي يبارك لك من توما. والله يفضلكم والله يستركم وربي يبارك عليكم الستر. وبلاش سامحني يا اختي اميره باش نسالك سؤال.
0: ايه على منا كان نجم نجاوب راه كان تحب تخليه للكواليس سؤال حسيته سؤال خطير.
1: ما يخص اذاعه الشباب تنجم تجاوب.
0: باهي تفضل اذا نجم اذا عندي المعلومه.
1: انا في بن عروس نجبدوا اذاعه الشباب على 88.6.
0: فما 9 وفما 99.4 وفما 96.5 هذوما الثلاثه معناتها ذبذبات اللي تنجم تسمع بهم اذاعه الشباب على مستوى تونس الكبرى 88.6 96.5 و99.4. واضحه المعلومه؟
1: واضح.
0: مرحبا.
1: الله يسرك.
0: يعيش
1: يدوم البرنامج.
0: يعيشك يعيشك مرحبا. شكرا كمال. تليفون اخر عواطف. مساء النور يا عواطف، شنو حوالك؟
2: النور. اهلا اميره، صح حوالك؟
0: بس من بني خليت.
2: ايه
0: على شنو تسمعنا الفريكونس في بني خليت؟
2: والله ما نعرف.
0: بالصدفه
2: ولا من زمان
0: مسجله عندك؟
2: ما هي ما نسمع على تحيه ليك يا مرحبا. الو
0: نسمع فيك. مرحبا.
2: تحية ليك وتحية لكل يسمع في طاقة الشباب.
0: عايشك مرحبا.
2: عايشك يا أميرة، يعطيك الصحة في الموضوع اللي طرحته.
0: عايشك مرحبا.
2: عايشك. بالنسبة للسعادة. بالنسبة للسعادة هي شعور. شعور معناتها الإنسان يقول لك نشعر بالسعادة. السعادة عمرها ما كانت فلوس. أنت سعادة عمرها ما كانت فلوس، عمرها ما كانت خاطر إنسان غني هذاك سعيد، لا، السعادة هي شعور. الإنسان وقت يبدأ، إيش معنى إنسان يشعر بالسعادة؟ السعادة هي الصحة، هي الفرحة، هي الإطمئنان، يبدأ واحد قلبه مطمئن، يبدأ راضي على نفسه، راضي عليه والديه، راضي عليه ربي، ويعني هذيك هو الشعور بالسعادة. يعني الإنسان كيف يحب روحه ويعيش سعيد في الدنيا هذه، يعني يلزمه يعمل الخير، يسعى الخير، باش وقت اللي حتى يحط راسه على المخدة كما كان يحكي السيد
0: يكون ضميره مرتاحة.
2: أيوة، يا مثلا يا
0: مش كل الضمائر معناتها تحب ولا تحقق سعادتها وقت تبدا ضميرها مرتاح. فما الناس حتى كي يعملوا الشر يبيتوا فرحانين.
2: ما هو خاطر الناس مش كيف كيف هذوكم، معناها ربي ان شاء الله
0: يغفر
2: عليهم. انا نقول بالحق معناها هما بالعكس يعملوا حاجه خايبه وقتي من وقت يشعر بالسعاده. اما الانسان الناس مش كيف كيف الانسان وقت اللي يعني حتى يعني يصلح بين زوج من الناس يكونوا متعارفين، حتى يعني كيفاش حتى يعني يتصدق بحاجة للفقراء، حتى يعني يعمل أي حاجة خير ترضي ربي ترضي العباد. وقت يشعر بالسعادة، رأي السعادة مهما كان مهما يكون هي الشعور، ما تتشراش بالفلوس السعادة. أنا هذا رأيي،
0: السعادة هي الشعور.
2: شعور هي.
0: ما أنت ما عندوش علاقة بالمادي الملموس،
2: لا.
0: هي
2: لا.
0: فقط حاجة داخلية نحسوها ونعيشوها.
2: إيه نعيشوها، خاطر هاني قلت لك أنا إنسان يبدأ راضي على نفسه، وراضي على نفسه وراضين عليه ولدي وراضي عليه ربي سبحانه، ويعمل إلا حاجة ترضي الله، ويبدأ ديما مطمئن. مش قولوش حتى كان في الدنيا راهو يا أميرة نجم نجم نقراه حتى حساب الآخرة، خاطر جاي نهار باش نقفوا قدام ربي. معناتها الإنسان ماذا بيه ديما يسعى بخير، وإذا كان سعيد الخير وعرفت روحك اللي أنت في النهار ذاك يعني عملت حسنات يعني وقت تشعر بالسعادة. السعادة لا هي مادة لا هي مال لا هي حتى شيء، هذيك هي السعادة.
0: قولك
2: فلان يعيش عايش سعيد، لكن ما تراش شو معنى عايش سعيد، ولا حتى إنسان بسيط معناتها ما يقول لغة احنا حتى إنسان فقير وهو تلقاه راضي على نفسه وضميره مرتاح يعيش سعيد في الدنيا هذه.
0: اي صحيح. اليوم في الحياة معناتها فما عديد المشتتات ولا الضغوطات اللي تأثر على المزاج بصفة عامة، وقت اللي المزاج يكون في أسوأ حالاته ولا ما يكونش ولا بد بيشغ مش باش يكون سعيد الإنسان. كيفاش نجمو احنا نتعاملوا مع الضغوط هذه باش ما تأثرش على المزاج نتاعنا؟
2: ده هو مثلا مش إنسان ما يعيش عمره كامل نقولوا احنا سعيد وما عندوش مشاكل وما عندوش ضغوطات ولا ما عندوش فما احنا بلغتنا نقولوا حلو مضحك يطلع مر، يعني المثل الشعبي بتاعنا. مش ديما الانسان لاباس ومش ديما، لكن فك الظروف هذيك يلزم الانسان يقنع نفسه ويلزم يريح من روحه شويه ويلزم يعني حتى يخرج بحاجه باهيه. مش خاطر انت معناتها جاتك ضغوطات ولا مشاكل ولا تخرج انت من سنينك وتعملهم الكل بعد منين انت باش تشعر بالسعاده؟ ماذا بينا حتى اللي يقع إشكال يعني ويشوف مشاكل حتى بيزوز من الناس ويصلح بيناتهم خمسة شنية الفازة بعد ما إليك إلا أنت باش تعيش سعيد قدرة ربي.
0: إن شاء الله أنت تكون محققتها السعادة عواطف، وإن شاء الله حياتك كلها أفراح.

التذاكر، فتم معناتها برمجت حفل ثاني باش يكون نهار الجمعة 23 أكتوبر في مسرح أبو بكر سالم في الرياض. من العالم الكل باش يحضروا لحفل فضل شاكر. احنا حبينا نعيشوكم شوية مع القديم والريبرتوار متاع فضل شاكر في آخر حصتنا اليوم من نوستالجيا. برشا يحبوه في تونس، استناو زادا انه تكون عنده حفلة، ربما سهرة قريبة بعيدة، بون تصوروا برشا باش يكونوا حاضرين ويستناو في السهرة هذية إذا فضل شاكر يجي يقدم سهرة في تونس. سينو احنا كما قلنا ديما نقترح عليكم الأغاني اللي تحبوا تسموها واللي تطلبوها على الفيسبوك باج إذاعة شباب، وإلا على التليفون 71 848 411. ألفة بن رمضان في ربخيز لغنية ورد الجزائرية البسايد.

سماحة خليك بحالك، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، احكي وعبروا، تنجموا تتناقشوا معنا، تنجموا تخلي وجهة نظر متاعكم في موضوع الليلة. وحنا نحكيوا على السعادة وكيفاش تحقق السعادة من شخص لشخص. أكيد فما فوارق وفما اختلاف. بعد شوية ما بش يكون مع آخر نشراتنا الإخبارية المفصلة، نرجو معكم في نوستالجيا.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عنوان النشرة: متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز، تقييم محور مجلس وزاري مضايق بإشراف رئيسة الحكومة. حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي غدا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. والبريد التونسي يبرم اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأفريقي للبريد لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات الرقمية. إلى التفاصيل. نشرة العاشرة ونصف ليلة للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مثلت متابعة خطط العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الانتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الانتاج، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية وتقلبات جيوسياسية في أسواق الطاقة. وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، قدم خلال هذا المجلس خطط العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة والتي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. وتتضمن هذه الخطة المتكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد عدة إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة. وفي ختام عمل المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة، الإنتاج الذاتي والرخص واللزمات، باعتبارها خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي وضمان استدامة التزود بالكهرباء. ومذكرة في هذا السياق بأن الهدف المرسوم في أفق سنة 2030 هو بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة. أعلنت رئاسة الحكومة عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي صادر عن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وأكد القرار تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز المشروع الذي يندرج ضمن آليات توفير السكن. ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ برنامج الكراء المملك الذي أطلقته وزارة التجهيز والإسكان ضمن مخطط تنمية 2026-2030 بهدف مساعدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات الكهرباء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع. في شأن التربوي، تنظم وزارة التربية غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وزارة التربية أفادت بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. ويتضمن هذا اليوم إلى جانب المداخلات المتخصصة أنشطة تفاعلية وعرض ومضة توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات، بما يتيح تقديم الرسالة الوقائية بوسائل متنوعة تستجيب لاهتمامات التلاميذ وأنماط تفاعلهم. في موضوع آخر، تحتضن تونس من 23 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل تظاهرة كارتاج إيفنتشو في إطار الملتقى الدولي للملاطيد والطائرات الشراعية في مبادرة تنظمها الجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وتجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية. عضو الجمعية التونسية للطيران علي دريدي تحدث للزميلة مها الفرشيشي عن جديد هذه التظاهرة في دورتها الثانية.
1: التظاهرة هذه كارتاجي بنتشو تظاهرة تجمع عديد الأبعاد الثقافية العلمية والعروض الجوية، باش يكون فيها طائرات شراعية ذات محرك، باش يكون فيها الطائرات جد خفيفة، هذا جديد السنة، باش يكون في ولاية تونس انطلاق وفما فورم في ولاية نابل وولاية زغوان، تركيز على ولاية توزر السنة، ثم ولايه مدنين بقرب من جربه منطقه خلفله السنه، اللي باش يكون فما فورم يهتم بتكوين وتوظيف كل الاختصاصات السياحيه للترشيد الجوي مع عده عروض فنيه.
4: من جانبه اكد رئيس الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار محمد علي تومي اهميه سياحه التظاهرات في ترويج الوجهات التونسيه وخلق مواطن شغل جديده وتنشيط عمل وكالات الاسفار.
5: هذه التظاهرات اللي تعطي لتونس يعني صبغه اخرى تنشيط وللترويج للسياحه التونسيه، لما سياحه التظاهرات هذه مطلوبه، فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها كما تركيا كما المغرب. دونك احنا في تونس منذ مده طويله كما كنا نحكيو بكري غبنا، وتو فرصه اليوم لتونس بصفه عامه لجهه الجنوب بصفه خاصه ويرجع باش يعرف بروحه من جديد في ثوب جديد، تظاهرات ذات جوده، تظاهرات عندها مستوى عالمي، تنوع المنتوج السياحي اللي مش يقدمه اللي هو مندمج مع منتوج رياضي اللي يجب يتطور يولي غدوة يخلق حق حتى مواطن شغل جديدة دو المشاركة متاع الوكالة التونسية للمهن السياحية. ندعم ديما التظاهرات هذه خاطر للترويج للوجهة التونسية، وكذلك زادا نشطوا عمل وكالة الأسفار متاعنا اللي هي تبيع دي باك باش المواطنين التونس إن شاء الله فرصة في العطلة يمشي ويكتشفوا بلادهم من جديد.
4: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس في إطار برنامج الشباب والمناخ الذي أطلقته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في تونس عن فتح باب ترشح أمام الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لتقديم حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية. وتشمل المبادرة مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتصرف المستدام في المياه والفلاحة القادرة على الصمود والاقتصاد الدائري وتثمين النفايات. وسينتفع 30 مشروعا بتكوين في مجال ريادة الأعمال، فيما ستمنح 10 مشاريع مرافقة مخصصة وفق احتياجاتها، كما ستستفيد 3 مشاريع فائزة بمرافقة فنية معمقة ودعم تكويني والحصول على شهادة بحسب طبيعة النشاط، إلى جانب ربط أصحابها بهياكل مختصة في التمويل واحتضان المشاريع. البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة شعار الاحتفال اليوم باليوم العالمي للبريد. وتم بالمناسبة الإعلان عن اتفاقية إطارية جديدة بين البريد التونسي والاتحاد الأفريقي للبريد تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال. الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة تحدث عن الانطلاق في اعتماد النظام المندمج للتصرف إلى جانب بعث منصة إقليمية للتجارة الإلكترونية.
6: اليوم عملنا اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأفريقي للبريد باش نطوروا تبادل الخبرات، عندنا خبرات كبيرة احنا في مجالات البريد، باش نتبادلوا الخبرات مع المؤسسات البريدية الأخرى، وإن شاء الله هي الاتفاقية الإطارية اللي باش نسيروا معها اتفاقيات أخرى، فتبادل التجارب وتبادل المشاريع. بدينا في تشغيل النظام المندمج للتصرف اللي هو الـ ERP، بدينا على مراحل، المرحلة الأولى شملت وحدات موديول، وحدة الموارد البشرية، وحدة تصرف المخزون، تصرف الصيانة، التصرف المالية والمحاسبة، يعني هذوما كل بديناهم في مرحلة أول، وإن شاء الله في مراحل أخرى مازلنا الوحدات نتاع الخدمات البريدية، ومازلنا خد البي آي اللي هو ذكاء الأعمال الروبورتينغ والداشبوردينغ، بدينا نشغلوا فيه. المشروع الثاني الكبير هو الإيكوما أفريكا اللي هي منصة إفريقية بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي البيو، واللي انطلقنا في تشغيلها باش تمكننا باش نكونوا كمنصة إقليمية للتجارة الإلكترونية على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي.
4: تحت شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، أطلقت مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. مبادرة تأتي في إطار حملة شغلني التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق رئيس جمعية أبصار محمد المنصوري.
7: القانون 2016 اللي يلزم مؤسسة الدولة وأيضا المؤسسة الخاصة بانتداب نسبة 20% من مجموع الأجراء. هذا يضمن حملة شاغلني انطلقت عندها 3 شهور، وتهدف الحملة هذه إلى إيجاد مواطن شغل وحلول في التمكين الاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. المنتظر من هذه الحملة والمبادرة هو أن وكالة التشغيل أو وزارة التشغيل والمؤسسات المتداخلة في مسألة التكوين المهني والتشغيل بهدف أن تضع استراتيجية وطنية لمدة 5 سنوات مبنية على تجارب مقارنة ومبنية على دراسات مشتركة بين أصحاب الحق وبين الجمعيات العاملة في المجال وأيضا بين الهياكل المتداخلة في مسألة التكوين المهني والتشغيل، لنمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من مواطن الشغل تحفظ كرامتهم وأيضا مش منقعدوش في إجراءات فقط تبقى حبر على ورق.
4: بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. حياتك أغلى من مخاطرة شعار يوم تحسيسي غدا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. والبريد التونسي يبرم اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأفريقي للبريد لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات الرقمية. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: محمد فؤاد، فكرك يا نسيني، غنية رجعنا بها مباشرة بعد نشرة أخبار العاشرة والنصف. مرحبا مجددا بكل اللي اختاروا لي فريكونس متاعنا، اختاروا إذاعة الشباب، اختاروا يسمعونا ويتفاعلوا معنا بالتليفون بالباج فيسبوك في موضوع سهرة الليلة. وإحنا اخترنا نحكيوا على حاجة فيها فرحة، ما نجموش نحكيوا على السعادة وما تكونش عنا هكا فرحة وغبطة بأنه نحقوا السعادة. كل شخص بطريقته، كل شخص ومفهومه للسعادة، كل شخص وبالأشياء ممكن اللي يحقق بها السعادة متاعه. مجموعة من المكالمات الهاتفية اللي كانوا حاضرين معنا تباعا منذ بداية السهرة من 9 حتى الموعد نشرة الأخبار، وباش نكملوا معكم، نكملوا مع تجاربكم، قناعاتكم، أراءكم في موضوعنا الليلة عن السعادة. ناخذ جوج تليفونات أخرين، دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. منير، مساء النور.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك. منين نتكلم فينا منير؟
1: نكلمكم من نابل.
0: اهلا وسهلا بك. اه سي منير، السعاده بالنسبه ليك كيفاش تتحقق؟ هل السعاده هي مطلقه، هي قرار معناتها داخلي ينبع من كل انسان، او هي تنجم تكون محض الصدفه، ام هي اقدار تسيق؟
1: هي في الواقع كل إنسان موظف في الحياة، مش السعادة مرتبطة بمعنى ومفهوم معين للناس الكل. لذلك أنه نفكر السعادة أنه الإنسان يكون جدوى نفعه أو فاعليته للمجتمع، يعني يجب يكون عنده كل شيء ولكن ما هوش سعيد. علاش؟ على خاطر مثلا الإطار يتحط فيه يحس بروحه أنه فاعل فيه. مثلا نجم يكون إنسان عنده كل شيء ولكن متروك محطوط في الثلاجة، في المكان، معناتها ما يخليوه ما عادش ينجم ينطق، ما عادش يتكلم، ما عادش. هذه هي التعاسة، ما عادش السعادة. عنده كل شيء، شنو هو؟ ما نقصه حتى شيء أمل، لكن ما هوش فاعل. يحب يعمل حاجة ولكن ما يخليهش لأغراض أو لأخرى، معناتها نجم يكون أغراض سياسية، أغراض اقتصادية، نجم يكون البيئة اللي هو عايش فيها موش فرحان بها،
0: موش فرحان فيها.
1: دونك السعادة هو مدى جدوى وجوده في البيئة اللي هو عايش فيها أو المجتمع اللي عايش فيه. معناتها شنو ينفع؟ نجم يكون ينفع وهو ما قراش حاجة ذيك، ولا ما تعلمش حرفة، ولا قراية مش مربوطة بالتعليم، راهو السعادة ولا بالقراية مربوطة. شنو هو ينجم يعمل؟ مثلا كما نقولوا طوارجي، لا قراء لا حد شيء، حتى تشوفوا فيه في التلفزيون ما يعرفوش حتى يتكلموا لا بالعربي ولا بالفرنساوي.
0: مش الكل ذي قبل راهو تبدلت راهي العقلية،
1: ما هو خاطر يلعبوا برشا محترفين ما لقاش وقت باش يقرا، وهذاك علاش معذورينه.
0: فما جينيراسيون كاملة اللي الحقيقة معناتها عكس اللي تقول فيه.
1: نحكي لك على تونس،
0: هي حتى في تونس، حتى في تونس نحكي في تونس انا، ما انت موش هذا موضوعنا فقط، راه مش الكل، ما نعموش، مش كل لاعب كرة القدم.
1: انت مشيت فيه، هذا مش موضوعنا، ما حبيتش نكلمك على ذلك. انا حبيت نقول لك اللي تلقاه يسعد اللاعب.
0: لا، ما نجموش نعطيو معلومه في المطلق هكا ونتعداو، لانه برشا ناس تنجم معناتها تغش على الموضوع هذا. معناتها فما لاعبين كرة قدم اللي مكملين دراستهم العليا في تونس، راه نحكيو، ومع هذيك مش موضوعنا ونمشي ونتجاوز، نرجع للنقطة الأساسية وهي السعادة.
1: تلقاه مثلا حقق نجاح في كرة القدم وعمل وفرح عباد، وهو لا قرا لا حتى شيء. واحد آخر مثلا كيف قرايته وكل شيء حقق نجاح وحتى حد ما سمع به. فهمت؟ نعطيك برشا أمثلة. مثلا الإعلام، أنت في مجال الإعلام، عندنا مثلا هنا سي عبد البيع عاشور، دكتور في الرياضيات، مازال كيتوفى، تولد وعاش باخذ الدكتوراه في الرياضيات ولا حد سمع به حتى لين مات. هل ان هذا سعيد هو ولا مش سعيد؟ الله يرحمه.
0: السعاده مش بالظهور بالنسبه ليه، ما انت تنجم تكون السعاده.
1: هو مثلا يحكي لي كي كان كي قال لي نحكي مع بعضنا، نقول له شوف مثلا تلقاه كوارجي كما كنت نحكي لك، وتلقاه عنده داخل منك وكهرباء خير منك، كنت باخذ الدكتوراه في الرياضيات وانا استاذ رياضيات، ناخذ دكتوراه في الرياضيات يقول لك، واللي يحب يقول انا مش سعيد. معناتها كي راه كي كومبار هو سعيد في حد ذاته، لكن ساعات تجي باش يقارن روحه بغيره بامكانيات غيره، يخفض مدازات تلقاه واحد اجهل منه وهو ماخذ عنده امكانيات اكثر منه. هذا يحد من سعادة الشخص اذا كان هو مثلا استاذ ما باش يقري مثلا انسان.
0: معليش نربطوا سعادتنا بالاخر.
1: اي نربطوها ساعات بالاخر حتى فما ساعات مقارنه تصير، والا مش مقارنه نقولوا مش مقارنه كان كما نقولوا تتقال، هو مثل شعبي ساعات تقول ذاك غلى علينا الخبز، عليه غلى علينا الخبز خاطر لقاك انت عندك امكانيات ضعيفه وهذيك يستسعدك. انا مثلا ما نكيفش وما عنديش خلطه وما نقعدش في القهوه، كنت امكانياتي نجم مثلا نعيش مثلا كما نقولوا ب 600,000 في الشهر. تكفيني انا 20 دينار في النهار بالقدا بالقدا. لكن عباد اخرين عندهم امكانيات اكثر مني يغليوا عليا، يغليوا عليا مثلا الكره، يغليوا عليا المعيشه، يغليوا عليا. هذيك علاش المقارنه جبتها لك انا. دونك حتى ولو كان هو مش سبب
0: ما هو انه نحطوا انفسنا في مقارنه دائمه مع الاخر. ممكن كما قلت انت عطيت مثال لاقل منك فكريا لكن ماديا خير، راهو زاد هذه حاجه تنجم تخليك ما تعيشش السعاده، لانه أي. المقارنات دائما تخسر مولاها، تخسر الشخص اللي هو يحط روحه في المقارنه ديما ويخزر الحاجه غيره. ربما نعرفوش ظروفه زاد الطرف الاخر او تضحياته، مش بالضروره معناتها الكفاءه تكون فقط بالدراسه، ينجم يكون معناتها عنده كفاءه اخرى غير الدراسه وغير الشهائد العلميه وتعب في حياته باش يوصل يحقق السعاده اللي احنا ريناها فيه او الجانب المادي اللي احنا ريناها فيه. معناتها الإنسان وقت اللي يخزر ديما الغيره أو يقارن روحه بغيره هو قاعد يقتل في السعادة اللي في ذاته اللي نجم يكون هو محقق.
1: مش هذا قصدي. أنت بارك الله فيك خذيت جانب، لكن الجانب اللي نحكي عليه هنا مش هذاك. أنا خاطر الجانب اللي نحكي عليه هنا كل واحد ربي شعطاه يحمد ربي على غيره. ما عندي هنا ما ندخلوش باب الحسد والباب هذاك اش عنده وش ما عندوش ما عندي، لا مش على هذا انا نحكي. نحكي مثلا المعيشه مربوطه بغيرك زادة. مثلا انت كي ما تنجمش تشري بحاجه وغيرك ينجم يشريها ما تهبطش قيمتها هذيك الاستهلاكيه او تاع البيع نتاعها كما في برشا بلدان متقدمه. مثلا يخليوا الحاجه عندك انت باش تشري، عندك باش تشري، لكن ما نشريهاش باش ما تقلاش يخمم روحه في غيره. على هذا انا نحكي مش على موضوع كل واحد كل قدير وقدر. من الاول الدنيا لاخر الدنيا ناس طبقات، هذا مقتنع به واحد يحمد ربي ديما على اللي عطاه ربي، على خاطر كما انت قلت سيادتك لانه مش القيصر احنا بالماده، القيصر احنا تشوف قداش ربي عطاك عينين وعندك مخ وعندك قدره بدنيه، هذا لا يقاس بمال. دونك انا نحكي مش على الجانب هذا، نحكي على عباد اللي هي معناتها في مجتمع واحد وعنده جميع الامكانيات الفكريه والعقليه والبدنيه، ولكن ما يلقاش شكون يوظف له الامكانيات نتاعو. الدوله عندها مسؤوليه في الميدان هذا. مثلا يشوفوا كفاءات، مثلا مش الناس كلها موجوده في الاماكن اللي تستحقها. نحكيك حتى على وزراء، مثلا حطوا مره سمير بالطيب في القانون دكتور، حطوه وزير للفلاحه. هذا يشبع ولا يجوع على العباد. وزير الفلاحه ما ناكل من الفلاحه حتى نحن ونشربوا منها عادي. وضيف العباد
0: وقت قال
1: مثلا ليله جاسيه قاضيه وزيره العدل معقوله. كي تحط لي مثلا رجل اقتصاد يحط عليه محامي ولا حددك علاش احنا نعاني، ولا خاطر المكان المناسب الرجل المناسب ماهوش في المكان المناسب.
0: يعطيك صح السعادة. سعادة ديما تكون نسبية الحقيقة. شكرا سي منير على التدخل هذايا وعلى الجوانب اللي طرحتها. خلينا نشيل تليفون آخر. مبروكة معنا من تونس، مرحبا.
2: مساء الخير، مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك.
2: تحية للمستمعين.
0: مرحبا، يفضلك.
2: سعادة هو إحساس حلو برشا برشا جميل رائع محليه لحظات ما شاء الله هزك اللحظات هي لحظات هي، وبعد سوالي عادية مثلا واحد من تحت باك يفرح يفرح يفرح وبعد سوالي حاجة عادية معناها يقول كل واحد كيفاش يراها، واحد يراها كي يبدا عنده فلوس.
0: انت كيفاش تراها؟
2: انا اتنقلت انا راها والله والله والله انا وقت اللي معناها ريت السعاده الكل، معناها نجحت وعرست وقدمت وخليت شهريه، هذا الكل يعملوا سعاده ولا لا؟ انا اكثر سعاده نحسها هي وقت اللي نسعد عائلتي اللي هما اخواتي وامي وبابا الله يرحمهم قبل.
0: ايه الله يرحمهم. يعني انت سعادتك مقترنه بسعاده الاخر.
2: العائله بسعاده عائلتي خاصه اخواتي واولادهم، بما اني انا ما زلت معناها وبابا وامي توفوا والله يرحمهم، يعطيني قبل مصروفي حتى من وقتها كنت تلميذة، يعطيني مصروفي نشوف امي وحدي وحدي انا شيء نعرفها هي تحب هي بس هي تفرح حتى حاجه بسيطه نزهيرها وقت اللي تفرح هي كاني سعادتي هذا، بالرغم حرمت روحي من حاجه اخرى معناها سهيبها. الى حد الان هاني كبرت وتوا عندي الحكايه هذه. امي قبل عندي برشا خويت ما شاء الله 700 وثلاثه اولاد
0: ما شاء الله.
2: ماذا نعطي الواحد اللي عرس اللي يجيب صغير اللي يبني دار مثل حاجه للدار؟ امي قبل امي الله يرحمها تقول لي بنيتي انت تفكري الناس كل ما يتفكر قد علي طلع امشي جمل على روحك ولا جهز على روحك. قبل انا لا قلت بيع هذيك بالرغم هما مقصرين معايا مش على معناها ما يعطينا انا ما نسمح في حد اما حتى بالتليفون انا بعيد عليهم، انا اصيف ولادتي في بوزي ونسكن هنا في تونس معناها خدمتي وداري وكل هنا، اما كان ما نتكلمش انا ما يكلموني ويكلمهم نلومهم ما حبها هكا نعاتبهم.
0: بعد هذية معناتها نظرتك أنت للسعادة أو مفهومك للسعادة قعد نفسه ولا؟
2: نفسه صدقني إلى حد الآن نفسه والله والله والله جد سعيدة وقت اللي تلموا نروح لدارنا ونتلموا أخواتي وبناتهم في أنا عندي زوج أخوات عند زوج أخوات بناتهم قضاو الباك، واحدة عندها بنية والأخرى عندها
0: إن شاء الله مبروك عليك
2: يا بنتي. الفرحة اللي فرحتها وين نخت النسات عملت لي اسمات كل واحدة منهم وصلتني انا قبل كأنهم يمكن كانوا بناتي من الفرحة حكيت سعادة لا توصف. وقت اللي انا نجحت قبل ما فرحتيش انا فرحة هذه
0: لانه قلبك كبير برشا وقلبك طيب وكما قلت انت ما انت من البدايه سعادتك مربوطه باخواتك بعائلتك المقربه. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، ان شاء الله دائما القلوب تكون حنين على بعضها بين الاخوه الكل، واهم حاجه انه انت محققه سعادتك وان شاء الله سعاده دائمه. يعطيك صحه مبروكه، شكرا ليك وشكرا للي قاعدين معناتها يتفاعلوا معنا كان بالتليفون ولا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. بعد شويه ان شاء الله نعمل طلع على لي كومونتير نتاعكم. سلام برشا اللي قاعدين يبعثوا لنا في الارساليات او في اللي ميساج نتاعهم وارائهم كيما محمد بن حموده، رجاء ابراهيمي، رجاء اللي كانت حاضره معنا، ايضا سالم بن القاسم، كل اوفياء تحياتنا ليكم وين ما كنتوا. سالم يقول السعاده هي شعور داخلي يولد في القلب ويسكن النفس حين ترضى وتطمئن، ليست في كثره المال ولا في علو الجاه ولا في ضجيج المظاهر، بل في القناعه والرضا والطمانينه والصحه والستر وقلب صاف وروح هادئه. من طلبها في الخارج تعب ومن وجدها في الداخل ارتاح. قال تبدأ السعادة حين نحمد الله على ما لدينا ونزرع الخير حيث نستطيع ونتقرب إلى الله، فهي ثمرة الإيمان وحسن الخلق ونقاء السريرة. هي السعادة. مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل. وقت اللي تحقوا السعادة كده يكون هذيك أجمل أحساس بالنسبة لكم، وهذا علاش اخترنا نسمو إليسا أجمل أحساس. بعد شوية نسمو لطيفة في قديمها.

0: الاحساس في الكون به. لطيفة نسمعها بعد شوية في غنية حبك هادي. اما خلينا نطلبكم الناس اللي قاعدين تفعلوا معنا واللي سجلتوا اسميكم، برشا تليفونات وصلتنا وديما نعتذر منكم راو اذا طلبناكم ما تحصلناش ولا ما نجمناش نعديكم. الناس الكل هذيك علاش باش نرجع لدفعة اخرى مكالمات الهاتفية معنا علي من دوز. مساء النور، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، مساء الخيرات، مساء الخير الاخت اميره، ومساء الخير كل مستمعين اذاعه الشباب.
0: بفضلك، مرحبا. عايش علي، نسموك نسمو رايك في موضوع الليله واحنا نحكيو على السعاده، كيفاش تتحقق، شنو هو مفهومك ساعه انت للسعاده، وهل ترى هي قرار مكا نبع منا داخلي والا ينجم يكون انت حاجه صدفه واقدر تخلينا معناتها نعيشوا السعاده اوقات وللاسف معناتها تغيب لاوقات اخرى.
1: سئل حكيم عن السعادة فقيل له ما هي السعادة؟ قال السعادة هي أنك تكون معناها ليس متحكما فيك الغير، وليس حرية، مطالبا بأي شيء آخر، وليس تكون مديانا لأحد ومدينا لأحد، وتكون معناها تملك قرارات نفسك، فذلك هي السعادة بعينها. لأنك أنت تضيء لغيرك والغير يمشي في درب في نورك، فذلك هي السعادة الحقيقية. معناها السعادة هي شنية؟ معناها السعادة هي مش قرار، هي الصدفة، تلعب فيها الصدفة، خاطر من عندنا برشا من الناس يجيب للحظ.
0: يعني مش قرار، ما انت ما تنجمش تكون حالة شعورية كاحساس نعيشوه احنا، رضا، قناعة، امتنان للحاجات عنا ما هيش متوفرة عند غيرنا، وامتنان للحاجات اللي نجمنا نوصلوا نحققوهم في وقت معناتها من الأوقات.
1: علاش لا؟ علاش لا تكون كيكة بالطريقة هذيك؟ اما ما تكونش بالضبط
0: دكتور، هي تكون الزوز
1: السعادة
0: قرار،
1: هي متحكمة فيها حاجات أخرين، هي الأقدار، والصدفة تلعب فيها دور، والقدر يلعب فيها دور، والمحيطين بيك هم اللي يخلوك سعيد أو يخلوك ماكش سعيد. خاطر كذا الواحد في السعادة،
0: سعادة مربوطة بالانتوراج بتاعنا،
1: بالضبط مربوطة بالانتوراج. كيفاش أنت تكون سعيد وغيرك إن حذاك مجروح؟ كيفاش تكون سعيد وغيرك معناها جيعان؟ كيفاش تكون سعيد وغيرك تعب؟ خاصة في الحاجة الانتراج المقرب، معناها ما نبعدوش به. الحاجة الأخرى السعادة، ساعات نحس بها في داخلنا احنا في نفسنا، أن تمنيت أني باش نتزوج تزوجت، أو تمنيت باش نحقق الشهادة الفلانية حقق. أما سعادة لحظية، سعادة لحظية هذيك. أما السعادة الدائمة كما قلت أنت بكر، كيفاش نخلوها دائمة؟ هي السعادة اللي مرتبطة بالغير، هي المرتبطة بحياتنا كلها، مرتبطة حتى بجسمانيتنا، ما عندناش أمراض، ما عندناش،
0: مرتبطة مش بأي غير، معناتها مرتبطة بالغير اللي يعنينا، من
1: أي الغير اللي يعنينا، لا
0: اللي يتبعنا، معناتها عائلتنا، أخواتنا،
1: أيوة بالضبط، الحاجة المضيقة، المجتمع

0: نجم نهدي لغيري، نهدي لحبيبي، نهدي لأي واحد قريب مني، هذيك مش سعادة، هذيك سعادة. لكن باش تحب انت ما تقول لي العائلة مش مرتبطين بها، لا مرتبط بها لأن أخوك
1: ما تنجمش تكون فرحان وانت أخوك معناتها مريض ولا في ظرف صعيب. دونك السعادة تقول انت هي صدف أقدار، وفي نفس الوقت مربوطة زادة باش نحافظوا عليها. لازم يكونوا احنا فرحانين، وفرحانين باللي حققناه، وفرحانين وقت نبداو مطمئنين زادة على الناس اللي نحبوهم.
0: السعادة هي طمأنية وفرحة،
1: طمأنينة ايه،
0: طمأنينة وفرحة وأمان. إذا كان يتوفروا لك وماديات، إذا كان يتوفروا لك هذوما كلهم باهيين، بينما أنت تنجمش تسعد ومراتك تكون حداك مريضة، تأن حداك مريضة، تنجمش تسعد يعني، وتنجمش تعيش الحب وحدك وأنت معاك مرا، ما تبدلكش نفس الشعور، ما تبدلكش نفس الإحساس. حتى ساعات تلقى الناس ما يجاوبوكش أصغر. علاش ما يجاوبوكش؟ ما عندهمش شكل عاطفي، وما عندهمش شكل احاسيس الحديث، وما عندهمش تجاذب. يعني تلقاها هيك عايشه مع مرهم، صباح الخير مسيد الخير، ها طيبه تحطت وكلينا وشربنا، والاخر تلقاها عايشه مع جار، عايشه مع اخوه، ام وباباه ما يحكوش لهاش، ما يفسروا لهاش، ما يمدوش اعانات ماديه ولا اعانات معنويه، حتى كي تنصحني، حتى كي تقول لي بعد من غديك، حتى تقول كل حد كمان يا فهمتي. السعاده نجم نساهموا فيها كلها، بينما باش تبقي انت سعيده وحدك ولا انا سعيد وحدي، شمعه مضيئه في نهار في الليل تكملك. هاو
1: يعطيك صحة، شكرا، يعطيك صحة سي علي من دوز. نكملوا مع سي جمال. مساء النور.
2: مساء النور يا أميرة،
1: أهلا وسهلا بك.
2: عيشك والله، كما قلت أنت كل حد ينظر للسعادة من زاوية مختلفة، ولكنها كلها متكاملة. بالنسبة لي، بالنسبة لي نتحدث على ذاتي، خاطر هي سعادة ذاتية وليست موضوعية، أي شخصية ماشي للناس كل ذات. أنا سعادتي في إسعاد الغير، اليتيم والفقير والملهوف، كل من نجم نعاون نعاون ماديا أدبيا حتى بكلمة طيبة، ونسعد أنا أكثر منهم. سعادتي من صدقة للفقير ويسحقها، وصدقة معتبرة، مش باش نتبجح، أنا ربي يعلم، إنما نشعر بالسعادة أكثر ما كله هو.
1: أما السعادة معناتها اللي تعنيك أنت، ما تنجمش معناتها معناتها فما حتى إنسان في الدنيا ينجم يكون معطى وهو معناتها مش محقق السعادة الحقيقة.
2: صح، لا لا لا، هكا عاد، ولا هو فاقد شيء لا يعطيه، بل يبحث عنه ويرتجيه.
1: في حالة أخرى نجم يعطيه بزيادة،
2: يعني نسعد غيري بما لدي.
1: أما يعني الإنسان اللي هو معناتها عنده ثقافة العطاء، وكما أنت ذكرت معناتها سعادتك تحققها وقت اللي تفرح غيرك، لكن زادة تحب السعادة لذاتك وتسعى باش تحققها كذلك على المستوى الشخصي.
2: يعني أنا قلت لك أسعد، وقت أقول أنا سعيد نقول له أنا أسعد، ما نقولوش في وجهه، وقت أقول أنا سعيد بارك الله فيك، نحس السعادة الداخلية والذاتية. وفما كلمة على الفلوس الناس كل تقول، هي كلمة تقال بالفرنسية، وزدت بعض الكلمات تقول لك لارجون في با لو بونور، قول لهم مي سي تا مويان بور فيفر هوري، ان النقود لا تصنع
1: وسيلة، هو وسيلة،
2: ولكنها وسيلة للعيش السعيد. ايه. كما قالت، دخل يدك الجيب تلقاها مليان. وسعادتي الكبرى اني كي نبدا وسط احفادي ونبدا شيخ معاهم متفرهد وقاعد، سعادة ذاتية. إنما تختلف، ثم برشا ناس يقول لك الصدفة، ما نأمنش بالصدفة، نأمن بالقضاء والقدر وبما قدره الله، هذه صدفة فماش، ثم الكون جي صدفة ولا حاجة، باش ندخلوش مواضيع أخرى. إنما القضاء والقدر، ربي يقدر لك باش عيش مسافاك وباش تمشي هاك وباش تعمل، ونأمنوا بالقضاء والقدر دون الخضوع. لكن الإنسان يقول لك ما تعملش وكل شيء، نتحرك ونقضي. والسعادة هي أنك تسعد حياتك أو ذاتك بإسعاد الغير. عندي يعني راه غيري راه كما أراه أنا تسعة، ترينه أنت ستة، وما ترينه أنت ستة أراه تسعة، والرقم هو نكتب على إيدي ونعمل هكا وندور تلقوها ستة، نعمل هكا تقولي تسعة، وهكي وجهات النظر المختلفة. إنما نلوج على سعادتنا أحنا في ذاتنا قبل أن نبحث عنها خارجا. هذا حسب رايي.
1: كذا اهم حاجه.

0: يعطيك الصحة، شكرا سي
1: شكرا
0: جمال،
1: لك.
0: وشكرا لتفاعلوا معنا الكل في موضوع السهرة على السعادة. تمنيتنا دائما أنه كلكم تحقوا السعادة، بكل واحد والمفهوم متاعه للسعادة، المفهوم النفسي الاجتماعي العاطفي على المادي، أي على جميع المستويات. إن شاء الله تكونوا محقين السعادة، وأهم حاجة كيفاش نحافظوا على السعادة ونشوفوها من جوانبها المختلفة. بعد شوية الموعد باش يكون مع فقرة غنية وحكاية.

حبك هادي بصوت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي والغنية اللي طلبت الغنية وحكاية واللي للأسف ما نجمناش نتحصلوا عليك يا خديجة. إن شاء الله تكون تسمع فينا. طلبت غنية يا ريتك معايا يا حبيبي تفكرها بأعز الناس يا ريتك معايا بصوت هاني شاكر. مش اسمه منها مقطع حتى الموعد موجز أخبار لحدش ونص والعودة باش تكون مع فضل شاكر صيف ساعة من فلاش باك.

إذاعة شباب

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 11:30 ليلة للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري تشرف اليوم على مجلس وزاري مضايق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة من استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة لضمان استدامة امدادات الكهرباء والرفع من كفاءة الانتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الانتاج، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد طلب وتحديات المناخية وتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. الجمعية التونسية أبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق اليوم مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي وتشغيل الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة تحت إطار حملة شاغلني. إحياءً للذكرى 92 لوفاة شاعر تونس بالقاسم الشابي، ورشات ومعارض مفتوحة وأمسية شعرية تحتضنها مدينة توزر انطلاقا من اليوم وحتى 11 من الشهر الجاري. كما يتضمن البرنامج مجموعة من الورشات الحية في الخط العربي وصنع مجسمات للشابي وعرض مجموعة من الكتب حول الشعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء جريدة. يوم تحسيسي تنظمه غدا وزارة التربية في المندوبيات الجهوية التابعة لها بكافة ولاية الجمهورية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وتندرج هذه المبادرة في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. في أخبار العالم، القوات المسلحة اليمنية تعلن أن قوات الجيش في مأرب تخوض مواجهات مستمرة مع الحوثيين على امتداد خطوط القتال ضمن عمليات فجر اليمن، وأن المواجهات معهم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم ومقتل 22 من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وإصابة آخرين. والمبعوث الأممي لليمن يحذر خلال جلسة في مجلس الأمن من تدهور الوضع الإنساني في اليمن التي صنفها صندوق النقد الدولي أفقر دولة في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: يا شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: فلاش باك

غايب هذه الفنان الغايب العائد قريبا نشر هذه باش يكون عنده الريبريز نتاعو للساحه الفنيه بعد غياب 14 سنة. وأكيد كلكم تعرفوا الإشكاليات، البداية كانت اعتزال بعد مشاكل عاشها فضل شاكر وعزلة في مخيم للاجئين، مخيم عين الحلوة في لبنان، ومن بعد محاكمة وتسليم نفسه للقضاء اللبناني، ومؤخرا تبرئته من كل القضايا اللي كان مورط فيها لسنوات واللي عندها علاقة بالإرهاب، محاربة الجيش وغيرها. لكن فضل شاكر رجع في سنة 2025 بعديد الأغاني والإصدارات اللي أنتجها هو في مخيم عين الحلوة، وحقق بها نجاحات كبيرة جس بها الجو العام والشعبية متاعه وجمهوره مازال يستنى فيه وإلا لا، فلقى صدى كبير ولقى فيدباك إيجابي برشا من بين غنيت غنيته هو ولده كيفك عفرائي وبرشا أغاني حلوة اللي رجع بها فضل شاكر في 2025. ومؤخرا كما قلنا سافر بعد تبرئته و معناتها عودة من باب فني من المملكة العربية السعودية لإلى الرياض اللي شفناها معناتها في السنوات الأخيرة قاعدة تلقى في زادة صدى فعاليات موسم الرياض. دونك بعد غياب على المسارح اللي استمر 14 عام، فضل شاكر إن شاء الله باش يكون عنده زوز حفلات نهار 22 أكتوبر ونهار 23 أكتوبر في مسرح أبو بكر سالم في الرياض. نذكروا أنه الحفل الثاني تبرمج بعد نفاذ التذاكر في ظرف قياسي. فضل شاكر ومسيرته الفنية اللي بدأت من آخر التسعينات، أول ألبوم غنائي تم إصداره سنة 98 بعنوان والله زمن لقى النجاح في وقتها، فما نمط غنائي جديد يجمع ما بين الرومانسية وصوت العذب. فضل شاكر تتالت الإصدارات متاعه الغنائية كما بيع القلوب في عام 99، حبك خيال سنة 2001، تعرف معناتها بالأداء العاطفي الهادي وبصوته الدافي وأيضا بالكلمات اللي يختارها، فلقب بملك الرومانسية. تعاون في مصر مع كبار الملحنين والشعراء صالح الشرنوبي، نزار فرانسيس، غنى أغاني ثنائية مع أصوات نسائية كما نوال الكويتية، شيرين عبد الوهاب، إليسا، وعديد الأصوات ده اللي يلقى معهم النجاح. باش نسمو غنية الحب القديم، غنية كانت خرجت سنة 2000، نسمو بيع القلوب اللي ترجعنا لسنة عام 1999، روح وبرشا أغاني أخرى إن شاء الله نجمو نسموها من هوني حتى النص الليل بصوت فضل شاكر.

قلوب فضل شاكر، ومازال في الاغاني اللي نجمو نسموها في الدقائق الاخرانيه. نشكر الناس الكل اللي تفاعلوا معنا، اللي طلبونا اليوم بالتليفون، اللي تواصلوا معنا على الباج فيسبوك. ان شاء الله الموعد باش يكون معكم، موعدي معكم نهار الاحد الصباح في الماتينه الويكاند، مع تحياتي اميره زيدي وكوثر البجاوي رفقتني زاده في الجنب التقني. شكرا على الاستماع، ليلتكم زينه في الامان.

Nostalgia. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من خوذ فرصتك، من توا حتى ل 11:30 مع فرص وقصص النجاح اللي تكون حاضره معنا في برنامجنا. خطط وتخطيط وكيفاش توصل للنجاح مع اسال الاكسبير، كالعاده اللي يكون حاضرين بحذنا الخبراء.